بداية مع صوتها، صوت فيروز، شهر أيلول سبتمبر، هذا الشهر مثل ما ذكرت الذي يذكرنا بالعودة المدرسية، أو يمكن العودة المدرسية نتحدث فيها عن بعض الاستعدادات النفسية والتربوية، أيضا سنتحدث عن دور الأسرة والمؤسسة التعليمية في إنجاح هذه الانطلاقة، إضافة إلى استرجاع أجمل الذكريات التي تركتها الساحات والصفوف في وجدان كل منا والنداء موجه لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. سهرة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا.

نواصل المستمعين الكرام بكم ومعكم سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ببيت العلم والأدب خطى الشباب به تعلو على الشهب. جئنا إليك في وفي أرواحنا شغف نسعى وراء المنى بالجد والدأب. هذه أبيات في الترحيب بالمدرسة والاجتهاد. ونستحضر أيضا أبيات الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي الشهيرة في فضل المعلم والتعليم. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. أبيات أيضا تعبر عن بهجة العودة المدرسية، عدنا وعاد خفوق القلب يجمعنا، على المحبة في ساحات مدرستي نطوي المسافات والآمال دافعنا لنستنير بنور العلم والقبس. عن هذه العودة المدرسية، عن مصدر ذكرياتنا الجميلة، سنسهر الليلة في عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بكل أصدقائنا المتابعين والمستمعين. بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. أعيد الرقم 73 460 800. هذا النغم يستحضر بعض الذكريات الجميلة للمدرسة في فترة أعتقد كانت هذه الفترة تجمع كثيرا بين الفرح والسرور وبين تلك السلوكيات التي كنا نمارسها في مختلف مراحل العودة المدرسية.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: بالفعل كانت أيام جميلة، أيام نحاول أن نستعيدها في عزف على ضوء القمر لهذه الليلة في سهرة الليل على أثير موجات ذات المنستير. نحاول أن نستعيد بعض الذكريات الممتعة والجميلة بكل أشكالها، تلك الذكريات التي ما زالت عالقة في أذهاننا، صور معلمين وأصدقائنا، وأيضا ذلك الطريق الذي كنا نسيره، وبطبيعة الحال طريق ساهم بقسط كبير في تشكيل شخصيتنا للحياة. كانت لحظات لا تنسى. عن هذه اللحظات التي لا تنسى سنحاول أن نتحاور مع أصدقائنا المستمعين والمتابعين على الرقم الهاتفي 73 460 800. عزف مثل ما ذكرنا هو بطعم الطبشور والميدع، بطعم الذكريات الجميلة للعودة المدرسية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير ويا لسعد، تحية ليك وإذاعة
0: منستير الكل. مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا، ذكرني باسم الكريم.
1: مبروك سليدي حرم العياري.
0: مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا بيك أخت مبروك. منين نتكلم فين أختي مبروك؟
1: نتكلم فيك من تونس.
0: من تونس، مرحبا أهلا وسهلا. تفضل أخت مبروك، عن ذكريات العودة المدرسية ماذا بقي عالقا في الذاكرة؟
1: أحلى وأجمل أحلى فترة في حياتي هي وقتها نقرأ في الابتدائي والثانوي، من أحسن فترة في عمري كامل إلى حد الآن. وقت اللي نسمع عنده أستاذ في بوسناق عنده غنية على المدرسة،
0: علمني غنية علمني،
1: أي علمني هذيك إلى حد الآن، وعندي برشا من اللي إلى حد الآن كي نسمعها عيني تعبى بالدموع، خاطر ما ننساش أصدقاء الدراسة والمعلمين اللي قرروني خاصة في الابتدائي.
0: في بعض الذكريات التي بقيت عالقة، فمش ذكرى هكا ولا حدث بقي عالقا في ذهنك ما نسيتوش أصلا؟
1: أي أنا وقت اللي دخلني بابا باش نقرأ عمري 6 سنين، وقت اللي هزني باش نقرأ المدير قال ولي هزها لعمي رجح عبدي صغيرة وضريفة ودميمة هذه عمرها 6 سنين، وثبت قالوا بابا 6 سنين هاو الورقة بتاعها، قالوا بتعمل مزيارة في ناقصة، معناها 6 سنين ناقصة شوي، بلا امشي رجعها خلي تكبر شوي والعام يجي رجعها. ووقتها وعملت العمايل والبكاء والسياح وسباح ونفيق وحدي ونحب نمشي وكل، وقريت العام اللي بعده المعلم بتاعنا نتذكر كيما تو تعرف انا اقول يجيب ديما عنده الحلوى وعنده تمر حي فيه تمر باش يقرينا، وقتها ما تميش لا قادري لا روضه لا حتى
0: حضانه.
1: ديريكت عدينا ديريكت السنه اولى تزيد بالحلوى ويقري فينا وبتمر يشجع فينا، معناها يحببنا في القرايه وكل شيء. نذكرها كيما تو كيما تو. والسنه الثانيه نذكر المعلم اللي قراني وكيفاش غلطت الخط، أكل خط في الوسط يكتبوا خط إلى رسم ولا حاجة، ثم 4 خطوط في الوسط تكتب خط غلط فيها عباني كف، أكل كف هذاك بعد النهار وليت أنا خطر لأصحابي، أكل كف هذاك وليلي حافظ بيش وليت أحسن واحدة عنده.
0: أكيد أكيد،
1: عكس أختي اللي أكبر مني تقرأ في نفس المعلم هذاك، أعطاها نفس الكف الكف بتاعه، معناه يوري لكم نجوم بالقائلة بالحق. هي
0: صحيح.
1: أختي وقت اللي ضربها ببل سنة 5 ابتدائي قالت البابا أبدا ما عاش نقرأ، وأنا أكل نفس الكف معناه خلاني نمضي أحسن محلة في القراية عنده.
0: واضح جميل، هي لما حال بعض يعني خليني نقول هي منظومة تربوية نوعا ما تغيرت برشا بالمقارنة مع توا. احنا ضد العنف ضد الأبناء والكلام ذا، فما عقوبات الآن، عقوبات رسمية تنجم تحفز التلميذ وتخليه أنه ينتبه أكثر ويدارك بعض الأخطاء. شكرا ليك أختي مبروكة، تحية ليك وشكرا، كنا سعداء جدا بهذه المشاركة. المكالمة الهاتفية الموالية، ألو مرحبا أهلا وسهلا.

طيب الأكيد السهر والسمر ما زال متواصلا على أثير موجات إذاعة المنستير بطعم الحنين لذكريات العودة المدرسية. نحاول أن نستعيد بعض اللحظات التي حملنا فيها الحقيبة المدرسية وشعرنا بالمسؤولية عند أي أول يوم دراسي جديد، ذلك العالم الجديد والمليء بالأفاق. تعلمنا العلم وتعلمنا المعرفة وأيضا تعلمنا الأخلاق وازداد نضجنا وازداد فهمنا أيضا للحياة أكثر، وكان في تقدير لمعلمينا نكون لهم الاحترام والمحبة. وأعتقد ما زالت هذه الشعور، ما زالت هذه المشاعر والأحاسيس متبادلة. إذن مرحبا أهلا وسهلا بكم على الرقم الهاتفي 73 460 800. لطفي بوشناق علمني،

0: عن العلم والتعلم والمعلم نصر الليلة في عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير لنستعيد بعض الذكريات الجميلة حول العودة المدرسية. وسعد جدا أن نتواصل مع أصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73-460-800. أعيد الرقم 73-460-800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. المكلمة الهاتفية الموالي، ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
1: أوبيك عايشة
0: المدرسة. ذكرني بالاسم الكريم.
1: ذكر طاهر.
0: منين كان فينا سي طاهر؟
1: طاهر كان فيك حليم من مشاك.
0: مرحبا بيك.
1: شوف
0: قول لي.
1: يعني سكنه في بحجر ان شاء الله في
0: سيدي. مرحبا بيك ومرحبا.

0: قاسية جدا نعم. قاسية جدا ظروف قاسية لكن بالصبر والعزيمة و...
1: والثبات
0: قرينا وما وصلش ربي اللي ما وصلش اللي ما وصلش ربي امتهن مشى للتكوين المهني والحمد لله يا ربي.
1: نعم نعم واضح الأكيد. طبيعة الحياة كانت قاسية مثل ما ذكرت وكانت صعبة ولكن الإصرار والاجتهاد وحب والرغبة في التعلم كانت كبيرة جدا. سي طاهر
0: إلى حد الآن إحنا إلى حد الآن ملتزمين
1: صحيح
0: القواعد هذيك اللي بنيناها في الابتدائي
1: نعم.
0: إلى هذا اليوم عمري يمكن قريب السبعين كيف
1: ما زلت البركة يا سيدي
0: إلى هذا فهمتني ملتزمين بها
1: طيب
0: انضباط الصرامة العوج لا يعني مثل ما قرونا وعلمونا اتذكر اني قررتني سهام الشلي الله يذكرها بالخير المدير متاعنا كان بو ناجي جلول بخلوتي من البقالطه بو ما نعرفش حي ولا ميت كان ميت الله يرحمه كان حي ربي يرزقه بو ناجي جلول هو المدير عاد اللي يشوش المدرسه ولا مش حافظ الدرس ولا مش حافظ محفوظات ولا مش حافظ فهمتني ما هي معلمة معناها ضعيفة شوية فهمتني ما تضربش دزل المدير المدير هذا المدير فهمتني ما أعمل إصبعك فهمتني وضرب المسطرة وتكمش إصبعك ويضرب المسطرة
1: كانت هذه العقوبة كانت هذه العقوبة سي طاهر
0: رجل واحدة تقف على رجل ويديك البوق ووجهك للحيط
1: يا سي طاهر طبيعة العقوبات هذه أعتقد ما تمشيش مع أبنائنا تو وجيل الحالي تو تمشي معه تغيرت يعني فما طرق أخرى وفما بيداغوجيا أخرى مختلفة وكل زمن عنده طبيعة العقوبة والبيداغوج
0: لكن جابت رجال
1: نعم نعم
0: رجال.
1: أكيد
0: طلعت رجال وطلعت علماء وطلعت
1: واضح واضح
0: وطلعت أخي العزيز طلعت حاجات كبيرة
1: لا حتى جيل تورى وموعود أنه يصنع لنا
0: جيل تورى
1: كفاءة وما إلى ذلك
0: معناها مع كامل احتراماتي الجيل الكل الأجيال الكل مش كما قبل كما تو
1: هي بطبيعة الحال تختلف يعني الزمن والظروف تختلف سي طاهر حبيت نسألك يعني سي طاهر فماش حادثة أو واقعة صارت لك يعني وبقات لحد الآن عالقة في ذهنك وما نسيتهاش
0: إلى هذا اليوم إلى هذا اليوم عرفت بداني أن ولد عمي هو مدوبل في السادسة السادسة ابتدائي هو تو أستاذ الحقيقي
1: تحية لي
0: في نابل فهمتني هو أستاذ عاد العام الثالث نعدوا من يزونا من شربان يزونا في الكار اللي جنب عاد في الليسي نتاع الجنب
1: مناظرة السيزيام هذه
0: سادسة قبل خير من بعد
1: مناظرة السيزيام صحيح
0: فهمتني لا فعلا خير من باك توا يعني باك توا ما يعتبروش يعني نقول لهم عاد السيزيام في
1: العالم لا وجهة نظر ما بلغوش يا سي طاهر ما بلغوش يلا اي ذكرني عاد مشيتوا ولا
0: المهم ومد لي الورقة الورقة مش ننقل عليها يعني
1: هاي
0: يمد لي الورقة ولي ترعش يدي ولي ترعش راهو نجح الوحيد قسم الزقسام الثالثة فهمتني صباحي ومسائي نجح كان هو في الباك
1: في
0: ومشي يقرأ في ربي نجح
1: في المعهد
0: الحادثة الأخرى نقراه في السنة الثالثة نقراه في الابتدائي
1: ايوه قل لي حالة الغش هذه تفطنوا لها ولا حالة الغش هذه تفطنوا لها المراقبين ولا؟
0: لا ما خلتهمش تنفض طيش ثاني الوقت ما نجيبش نوم
1: خفت يعني
0: ما نجيبش يترعش نجيبش تكتب حد شيء نعم يترعش فوق هذا كل عاد عنا جماعة الثالثة حين نقر وقتها في الثالثة ابتدائي ولا هو الثالثة ولا هو الثاني نذكرها كما توم عاد عنا بطل فهمتني عشاك الصباح 7 نتاع الصباح جبد لفعة من الغار جبدها لفعة دخلت الفار كلاته وتخرجت جبدها وضربها من شدها من ديلة ضربها ينطلعك الفار المدير وقتها كرمه فهمتني على الصنيعة متاعه كرمه
1: على الشجاعة متاعه على شجاعته ما شاء الله لي
0: اي الشجاعة متاعه ولهذيك الحال لليومين هذا علقة
1: تبقى قصة يعني قصة طريفة
0: عندك برشا حاجة روحوا مسافة قلنا 4 كيلومتر هكاك روح على رجلينا الحجرة المكركبة الباهية نحطها في الكرتابلة نهزوها ونحطها في الكرتابلة باش نلعبوا بها خميس
1: ما بعد
0: اي والله والله
1: يا سيدي شكرا لك سي طاهر شكرا لك تحيه لك يا سيدي شكرا جزيلا العفو يا سيدي مرحبا بك شكرا وسهره طيبه مع السلامه سي طاهر وعليكم السلام المكالمه

0: في الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: ألو أنا عطلة خلاص.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله. مرحبا أخ دوجة من بني خيار هكذا. مرحبا بك. سليم تحية لزميلنا سليم الحيزم في التنسيق، تحية لي ومحمد سيدية في الإخراج. نعم تفضلي.
1: أخلص
0: نعم.
1: أنا عمي أقول لك طريق في جياس والخيرة كان بابا يقعي عبدالله بالصب وكارت وكل شيء بقلمات وكل شيء صباحنا بيهم بل ما ندخل المدرسة بل ما ندخل المدرسة عدتنا ومن من الحاجة ندخل لقاتل الشيء والله يا أخي سعد في واحدة تقعد المثلة طلع تصفيفة وقال لي أنا أمي قتل نفات وقت أحد كل ما تصفيف كل ما تصفيف كل جميل كل ما روح تصفيف
0: واضح واضح واضح. شكرا
1: شكرا لك يجيزة عيشتي
0: واضح صحيح يعني كانت المشاعر صحيح كانت المشاعر متبادلة بين الأصدقاء وبين الزملاء في نفس القسم وأعتقد حتى بين في نفس المدرسة. نعم
1: وكنا كنروح مع بعضنا ونطلع بعضنا وكنت كل غابات كل أزهار يعني الناس ما توقف فيها ما خطير خطر المسافرين على الجيوش لكن نطلع بعضنا حتى تسجيل هذا بالله مش أقول لك خايفة بس ما حكيت يا رفعت أمي يا رحمة لنا فيها فيها في ابتدائي
0: واضح. شكرا لك اختي دوجة تحية لك. واضح شكرا لك اختي دوجة تحية لك وان شاء الله تبقى هذه الذكريات الجميلة والسعيدة والطريفة يعني اللي تبعث فيك الفرحة والبهجة ان شاء الله تبقى عالقة في اذهاننا ولكيد ان نشترك جميعا في بعض الذكريات الجميلة حتى وان كانت يعني ذكريات فيها بعض من القسوة وبعض من العنف وكان فيها إيقاع العقاب البدني يعني شديد جدا لكن كانت يعني صارت الآن بمثابة الذكريات اللي نستعيدها ونبتسم ونضحك لطرفتها. الرحلة ما زالت متواصلة لأصدقائنا المستمعين والمتابعين بعد موجز الأخبار لمواصلة العزف على إيقاع أو على مقام ذكريات العودة المدرسية. قبل ذلك شادلي الحاجي ما زلت صغير.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

مستمعينا الكرام، لمواصلة السهر والسمر على أثير موجة إذاعة المنستير في عزف الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. العزف لهذه الليلة حول ذكريات الطفولة، الأكيدة في المدرسة الابتدائية، هذه الذكريات التي كانت مليئة بالبراءة والمرح واللعب في ساحة المدرسة مع الأصدقاء، بما فيها من أنشطة فنية ورياضية، أيضا بما فيها من تجارب أولى للقراءة والكتابة. كانت لحظات جميلة، لحظات فيها كثير من الفرح، والأكيد مثل ما ذكرنا هذه اللحظات الممتعة والجميلة بكل أشكالها هي التي رسمت يمكن ملامح المستقبل وساهمت بقدر كبير في إحساسنا بالمسؤولية وفي شعورنا بالمسؤولية أيضا، وفي رغبتنا نحو التعلم والعلم، وفي رغبتنا لمواصلة احترام المعلم وتقديس مهنة التعليم. شكرا لكل أصدقائنا المستمعين على المتابعة معنا وكل المشاركات الهاتفية، تحية لهم. والأكيد أنه ضغط المكالمات الهاتفية أحيانا هو الذي يفرض علينا عدم الإطالة. تحية لكم جميعا، ولكن نواصل مع النغم، هذه الأنغام التي بالفعل تذكرنا دائما في سياق حديثنا عن الذكريات.

هنالك مرحلة في الحياة تدعى المرحلة الملكية. عندما تصل لهذه المرحلة لن تجد نفسك مضطرا للخوض في أي نقاش أو جدال، ولو خضت فيه لن تحاول أن تثبت لمن يجادلك بأنه مخطئ، فلسان حالك كأنما يقول له اذهب إلى الجحيم أنت وأفكارك. لو كذب عليك أحدهم ستتركه يكذب عليك، وبدل أن تشعره بأنك كشفته ستستمتع بشكله وهو يكذب مع أنك تعرف الحقيقة. ستدرك بأنك لن تستطيع إصلاح الكون، وأن الجاهل سيظل على حاله مهما كان مثقفا، وأن الغبي سيظل غبيا. سترمي كل مشاكلك وهمومك والأشياء التي تضايقك وراء ظهرك، وستكمل حياتك. نعم، ستفكر في أشياء تضايقك من وقت لآخر، ولكن لا تقلق، سترجع للمرحلة ذاتها مرة أخرى. ستمشي في الشارع ملكا تتبسم ابتسامة ساخرة، وأنت ترى الناس تتلون وتتصارع وتخدع بعضها من أجل أشياء لا لزوم ولا قيمة لها. ستعرف جيدا أن فرح اليوم هو مقدمة لحزن الغد وبالعكس، وأنه لا شيء يدوم ولا راد لقضاء الله. سيزداد إيمانك بالقضاء والقدر، وستزداد يقينا بأن الخيرة فيما اختاره الله لك. إذا وصلت يوما لتلك المرحلة لا تحاول أن تغير من نفسك، فأنت بذلك قد أصبحت ملكا على نفسك، واعيا جدا ومطمئنا من داخلك.

شكرا لقنا المستمعين وما وصلتنا من الملاحظات. أكيد أنه كل ما عشناه داخل أسوار المدرسة وأيضا خارج أسوار المدرسة مع كل العاملين في المدرسة كانت هي بوادر لبناء شخصية وكانت بوادر لفهم الحياة ولكيفية التعامل مع الحياة والتسلح أيضا بمجموعة من الأسئلة التي نستحقها في مواجهة هذه الحياة. تحية إذن لكل تلميذ ولكل مربي ولكل معلم وأستاذ، وتحية أيضا أردناها من خلال سهرة الليلة، تحية احترام وتقدير وإكبار واعتراف أيضا بالفضل لكل معلمين ولكل المربين ولكافة يعني الأعوان والفاعلين في المنظومة التعليمية التربوية، تحية لهم جميعا. ولكيد أن أيام قليلة تفصلنا عن لحظة حاسمة، اللحظة التي تفتح فيها المدارس والمعاهد وأيضا بعض الكليات التي انطلقت في استقبال الطلبة الجدد وبقية المؤسسات الجامعية الأخرى التي تنتظر في الأيام القادمة لتفتح أبوابها لترحب بأبنائها الطلبة والتلاميذ. تحية لهم جميعا وأرجو مسبقا سنة دراسية وجامعية موفقة للجميع.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا كثيرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، تحية لكم جميعا على حسن المتابعة والاستماع والانتباه. أكيد حصة الليلة من عزف على ضوء القمر هي الحصة الختامية في هذه الشبكة الصيفية، وإن شاء الله بداية من الاثنين القادم إذاعة المنستير تنطلق في تقديم شبكة برامجية جديدة، شبكة خريف شتاء 2026-2027. الاثنين القادم سيكون العدد الأول من برنامج محراب الكلمة، هذه السهرة الأدبية الثقافية. نرجو أن تتابعونا وأن تحظى بمتابعتكم وباهتمامكم وعنايتكم. أجمل تحيات فريق العزف لهذه الليلة، محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيالي. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، دمتم بخير، تصبحون على فرح.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: أسف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. إذاعة المنستير
1: 104.7،
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
2: التقديم مريم الغامدي ويحيى الصلهبي.
1: هندسة الصوت عارف الرشيدي.
2: وتأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

أهلا بكم في تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة، اللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلاً.

0: قادمة أنت، قادمة أنت من بلاد بلا هوية وزمن يواسيني بأجمل من كل ما يقذف بي على شاطئ الشكوى، مملحا مشوها بزبد البحر. أيتها الشاخصة بعينيها الجميلتين البكيتين، ترقب وطنا ما تحاكمه وبستانا يستجدي العابرين، وبستانا يستجدي العابرين إلى الحصاد. حان قطافها سيدتي، وإني على شفا حفرة من حب. لا شيء، لا شيء إلا الحنين حينما تجيئين وحينما تشبهينها حد نسيانك، وحينما تتذكرينها حد نسيانها، وأتذكرك أنا بلقائك. قد لا نلتقي غدا إلا في قصيدة تمسح غبار السفر عن وجه الطريق.
1: المساء يلتهم دقائقك المشغولة عني، المشغولة عني بالرحيل مني، عني كأنما قدري أن أتهيأ للرحيل معك حين أجمع كل الوقت لك، أجمعه في سلة واحدة بين جدران ينخرها الصمت وزائر أتململ في فتح الباب له.
0: كيف لا، كيف لا أتمثل للقصيدة حينما تنصرفين عنها خشية إغراق الزمن بهلامات شاعر يقرأه الأخريات بشوق أخضر ولقاء مشبوه. ولم أحرر الآن هذه الرسالة التي تأتينها مجهدة من مجرد التفكير في تصفيف حقائب السمر. ليس لنا يا رفيقتي غير دقائق تبقت من هذا الليل المرهق، فالغد سيحملني إلى جهة لا ألتقي بك فيها، وطريق قد لا تكونين معي فيه، حين يكون عليك أن تنامي بعيدا عن قصائد الشعراء. المدينة أنت، ولا حصار فيها إلا بريق عينيك يحبسني في غرفة واحدة وزمن واحد وذاكرة واحدة. غدا قد أبلغ البحر فأغرق فيه، حين تكونين كل النوارس التي تبني أعشاشها على ساعد الأشرعة.

0: هي الأرض أنثى تمد لسان الدقائق، تمضي فلا أغلق الباب من بعدها، أهيئ طاولتي للبكاء، أرمم كرسيها جانبا، وأجيء بتوأمه عندما لا تعود. هي الأرض لم تستقم للخلود، هي الأرض بيضاء تشبه نورسة فرخت في مراكب بحارة سكنوا شاطئا من وراء الحدود.
1: هي الأرض، هي الأرض بيضاء تشبه نورسة فرخت في مراكب بحارة سكنوا شاطئا من وراء الحدود. هي الآن محمومة بالدوار، مضمخة بالرحيل، تشير بإصبعها للكلام فيمضي بها نحو عجز العيون وصوت القلوب التي لا تجود.
2: اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص

وتنتحر الأشواق، اشتقت إليك فعلا.

معك في صدري وأخذت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي.

0: محاصرة بالنهايات، محاصرة أنا بالنهايات في القصيدة التي وصلت بك سقف الدهشة، لم تصل بي إلى سقف السماء حيث النجمة التي يتقطر من ألقها الضوء ويتندى على جبينها الحضور.
1: للشمس لو تبكي وللريح التأثر، للسماء الغيم، لعيناك رمدها الغياب. أوي إليك الآن لكن بيننا وطن ورمان وقنديل اغتراب. هو نصف باب للموت، للموت سلمة سأرقى فوقها وأعيد ربط حذائي المصنوع من جلد التراب. قالوا الضعائن، قلت فارهة تمر. قالوا تموت الآن، قلت الموت أغنية الرعاة وصوت فلاح ضجر. قالوا الرثاء، فقلت من ماتت حبيبته سيكتب بعدها سطرين ثم يزور شباك القمر. قالوا النساء، فقلت هن الآن في داري وإني في سفر فلنستمر. لليل كوخ ساهر وفراشة تتلو تواريخ السماء.

0: الشمس تميل باتجاه النافذة، والستارة المشرعة على كل شيء تنتظر نسمات، نسمات تجيء من حيثما تكون. كل النوافذ في شاشتي مغلقة، فهذه اللحظة غير قابلة للتداول. كوب الماء أمامي نصفان، نصف ذهب معك ونصف بانتظار عودتك.
1: ستعودين، أجل ستعودين، هذا ما تقوله القصيدة التي كتبتها لنفسي فقط. مشرع كل شيء للغياب، يا أنت إلا بعض الذي أحتفظ به منك، وهو تأريخ الذي كتبته بماء الشعر. لا شيء بعدك في الحنين، ولا شيء سواك في الحب، ولا مطر إن لم تكون الغيمة التي تنبت من رئة البحر. بلغت الساعة العاشرة حسب توقيت قلبي، ووصل الشوق أحرقه، ولم تصل بعد القصيدة. لعلها تقف أمام المرآة الآن، تعلق بأنفاسها عطرك الشهيد.

يقولون المها تجفل إذا ما شافت الصياد، وأنا أقول المها تقبل علي وتحتمي فيني. ألا من يقدر يفرق ما بين الموت والميلاد، إذا تبكين من ضحكي وتنثر دمعتك عيني. دقايق عمري الباقي بصورة كل أبوها بعاد، أقربها من عيوني وضيعها من يديني. تقولي لي متى تكتب وشعري لا كتبت عنادي، إذا بكتبك في عيوني بخونك في دواويني. أنا مثل المطر شعري وحلم الفاتنات بلاد، أبنثر في المدى صوتي وبترك لك عناويني. تقولي لي المن تكتب، أبكتب فرحة الحساد، إذا قالوا تحبيني يشوفونك تجافيني. وأنا فحزاني الشاعر وحرفي كل أبوه حداد، حبيبه ماتت في عيني وما ماتت بتلحيني. حبيبه كانت الدنيا وكانت لهفة الميعاد، وكنت الشاعر العاشق أزعلها تراضيني. حبيبه ماتت بلحظة وما لي في الممات إجهاد، أبكتب بس بدموعي وبرثيها وبرثيني. يقولون المها تجفل وأنا ماني لها صياد، أنا ما صيدها لكن تجيني تحتمي فيني.

0: نلهو كثيرا بأطفالنا، بأطفالنا الصغار الذين يولدون في العراء، في وطن العراء، ونثقب كل صباح ثقبا في جدار الحنين. نشتري لصغارنا لعب الذكرى وحلوى الصبر، ونغرق في عرق الرصيف الذي يتلوى من ألم العقوق.
1: ليت لنا يا رفيقتي وطنا غير هذا المساء المبلل بالوجع والمخبوء خلف ملامح ضحكاتنا كلما التقينا. لا أدري كيف نعصر القلم حبرا ونكتب عن خيباتنا، ألأننا نكتب صامتين فلا نقاطع دواخلنا، أم لأننا لا نتواجه بالصوت مع أحزاننا؟
0: كلما جاء مساء قلت مساء آخر ولا ألقاك فيه. أكبر حزن هو أن تدرك أنك ستحزن يوما. لما لا يتعامل الشعراء مع أحزانهم كما يتعامل المرء مع حياته؟ لما يخشى الشاعر غده كشاعر ولا يخشاه كإنسان تفضي به النهاية إلى الفناء؟ أسئلة لن يجيب عليها غيرك حين أطلقها في فضاء مولع بفلسفة اللحظة، ولا يسألها غيري حينما لا تكون رفيقا لمساءاتي.
1: أول الحب رائحة مبهرة، أوسط الحب ذاكرة مقمرة، آخر الحب صوت العصافير في سدرة ظللت مقبرة. وحدك تقرأين شهقتي وتحملين خاتم قصيدتي. أذكر أنني حدثتك يوما عن تميمة جدي، وياسمين فاتن، ونزوة جاكلين، وقلت لي حينها:
0: الشعراء ورثة الأشقياء.
1: لم أخف أن تذوي كل حقول القصائد حين ترحلين عني، لم أتجاهل عذوبة كل شعراء العربية حين يشعلون أعواد ذكرياتهم على طلل يقفون به، يحملون وزر التنقل وراء الغيم. ولم تفترض أخرى كلما تحدثنا عن رحيل العيون وأحاديث الظلال. لم لا أشعر معك بسقف للكفاية مهما تطاولت هامتي؟ لما تفترضين أخرى كلما تحدثنا عن رحيل العيون وأحاديث الظلال؟ لما لا أشعر معك بسقف للكفاية مهما تطاولت هامتي؟ لم أتفيأ ظلال جدران كل اللغة لأدخل عليك من أبواب متفرقة. يا هل أتوقف هنا؟

0: ارتحلنا معكم على مدار 30 دقيقة، اتخذنا من الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، ومع قلوبكم زمنا،
1: حتى نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. دمتم بخير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
2: التقديم مريم الغامدي ويحيى الصلابي.
1: هندسة الصوت عارف الرشيدي.
2: تأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

0: على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمه والفراح.
1: إذاعة البومستير، صوت الطرب الأصيل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك. اللهم لك الحمد والشكر ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من بعد. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. الحمد لله رب العالمين، الذي علا فقهر وملك فقدر وعفا فغفر وعلم وستر وهزم ونصر وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين، الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا.

0: والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: أعزائنا، في العصر الأموي امتدت الفتوحات الإسلامية من حدود الصين إلى الأندلس، ومن بحر قزوين إلى المحيط الهندي، وأدخلت الفتوحات في الدولة الإسلامية شعوبا كثيرة مختلفة في الديانات والمذاهب واللغات والأجناس والثقافات والعادات والتقاليد. ولم تكن تلك الفتوحات غزوا عسكريا مستغلا للشعوب ناهبا لثرواتها، وإنما كان فتحا دينيا وثقافيا ولغويا. فانتشر الإسلام في البلاد المفتوحة بخطى حثيثة، وتغيرت أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
1: ويمكن القول إن هذا العالم الفسيح أصبح عالما إسلاميا واحدا، فسيادة المسلمين عليه لا تنازع، والإسلام هو الدين الغالب في سماحة ورحمة والحاكم في عدل، ولم تأخذ المسلمين نشوة النصر والغلبة التي قد تحملهم على الكبر والتعالي وإذلال الشعوب المغلوبة، بل عاملوهم معاملة كريمة وصانوا أرواحهم وأموالهم وعقائدهم، وحفظوا عهودهم ومواثيقهم معهم، ووفوا بها في صدق وإخلاص، وأشركوا أبناءهم في حكم بلادهم وإدارتها.

0: عالمية الإسلام.
1: لا جدال في أن الإسلام دين عالمي ورسالته للجنس البشري كله، لقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة النبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وليس معنى عالمية الإسلام أن ينشر بالقوة وبحد السيف كما يزعم أعداء الإسلام، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

0: لقد تعامل المسلمون الفاتحون مع أبناء البلاد المفتوحة بتسامح ورحمة، وقد شهد بذلك غير المسلمين. فيقول جوستاف لوبون: لم يعرف التاريخ فاتحا أرضا من العرب، وليس أدل على وجود هذه السياسة المتسامحة من رد أبي عبيدة بن الجراح الجزية التي أخذها من أهل حمص إليهم حين اضطر إلى الانسحاب من حمص للدفاع عن دمشق.
1: ولما سألوه في دهشة عن سبب ذلك قال لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع، ويقصد الروم الذين تجمعوا للهجوم على دمشق، وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، فرددنا عليكم ما أخذنا منكم. فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا لحكم فيه من الظلم والغشم، يقصدون الحكم البيزنطي، وردكم الله إلينا سالمين، والله لو كانوا هم ما ردوا علينا شيئا.

0: أما العامل الثالث الذي ساعد على نشر الإسلام فهو إشراك أبناء البلاد المفتوحة في إدارة بلادهم، فلقد أدرك المسلمون أن سير الأمور في البلاد المفتوحة سيرا حسنا، وتحقيق مصالح أهلها يكمن في الأسلوب الإداري الذي سيتبعونه في إدارة البلاد، ومن ثم لم يترددوا في الاحتفاظ بالنظم الإدارية التي وجدوها في البلاد، سواء التي كانت تابعة للدولة البيزنطية مثل مصر والشام وشمال أفريقيا، أو التي كانت تابعة للفرس مثل العراق وبلاد فارس نفسها.
1: ولم يكتفوا بذلك، بل طوروا من النظم ما يرونه ضروريا ليتفق مع دينهم ونظامهم السياسي والاجتماعي القائم على أسس من الشريعة الإسلامية وما يحقق الصالح العام للدولة وللأمة. وكان عمر بن الخطاب هو أول من سن هذه السنة، فاقتبس نظام الدواوين الذي يشبه نظام الوزارات في الدولة الحديثة من النظم الفارسية والبيزنطية، ولم يجد غضاضة في ذلك.

0: لم يقف المسلمون عند حد الاستفادة من النظم الإدارية التي وجدوها في البلاد المفتوحة، بل أبقوا أيضا على الجهاز الإداري الذي يسير العمل، واحتفظوا لأنفسهم بالمناصب العليا كالإمارة وقيادة الجيش والقضاء والشرطة. وإزاء هذه السياسة كان المجال رحبا أمام أبناء البلاد المفتوحة الذين لم يعتنقوا الإسلام للوصول إلى المناصب العليا في الجهاز الإداري التي كانوا محرومين من توليها في ظل الحكومات السابقة على الفتح الإسلامي.
1: على حين كان الطريق مفتوحا لمن يسلم منهم للوصول إلى مناصب الإمارة أو قيادة الجيوش، مثل طارق بن زياد الذي كان من أصل بربري لكنه صار من كبار الفاتحين. وفي ذلك يقول أحد الباحثين إن روح الإسلام الحقة هي التي حفزت العرب على اتباع سياسة التسامح الديني نحو المصريين، أي أن الأقباط أصبحوا يتمتعون بحرية تامة في الدين، كما أصبح لهم نصيب كبير في إدارة بلادهم. القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: عروس البحر، إذاعة المنستير.
1: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رغم أنفه هي كناية عن الذل، كأنه لصق بالرغام وهو التراب. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. كأنما تصفهم الملة، والمل هو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى ينسأ له في أثره أن يؤخر له في أجله وعمره.
2: دعاء الكروان،
0: عروس البحر، إذاعة المنستير.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

طيب الله وقتكم وأكرمكم ويسر لكم وجعلكم من الذين يحسنون صنعا ويصلحون عملا وينتجون خيرا ويحققون أروع الأهداف في ميادين وطنهم الجميل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. روائع القضور. همامة نفس أصغرت كل مأرب، فكلفت الأيام ما ليس يوهب، ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. ومن جميل الأقوال: لا يدوم جمال الشكل، ولكن جمال الشخصية هي التي تدوم.

لماذا تطور مهاراتك؟ لأنك تؤمن أن الله تعالى يدعوك لعمل ما هو أحسن ولتهتدي للتي هي أقوم، ولأن تطوير المهارات يفتح لك آفاقا رحبة للعمل الصالح بإتقان وجودة، ويجعلك تنجز أعمالك بدقة وتعزز روابطك الإيجابية بطرق أفضل، وبتطويرها يرفع الله قدرك ويصلح عملك ويحسن إنتاجك ويجدد حياتك الأسرية ويعلي مهامك الوظيفية ويبارك حياتك المجتمعية وينفع بك الناس والوطن ويفتح لك أبوابا للأجر والثواب.

كيف تطور مهاراتك؟ تطور مهاراتك باستشعار أهمية تلك المهارات في حياتك، وبأنك ذو رسالة سامية ويجب عليك أن تؤديها بإتقان وجودة عالية قدر استطاعتك، وبتحديد أهدافك بدقة، وبترتيب الأمور بحسب الأولى، وبمعرفة نقاط ضعفك فتسعى لعلاجها، ونقاط قوتك فتسعى لتنميتها، وبالتدريب والتعلم المستمر عبر مختلف الوسائل المتاحة، وبالتفكير الإيجابي البناء، وبالتفاؤل وحسن الأمل، وبتعزيز الثقة بالنفس لإطلاق طاقاتها الكامنة، وبالاستماع للآخرين وتقديرهم واحترامهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم النافعة، وبالسعي لاكتساب طرق جديدة لمواجهة مشكلات الحياة وحلها، وبمواصلة التغيير الإيجابي في جوانب حياتك.

0: فهيا بنا بعزم وثبات وإخلاص لله ذي المكرمات إلى تطوير المهارات وتنمية الذات وصقل الخبرات والتنافس في الصالحات والمبادرة للخيرات في ميادين الوطن الحافلة بالمنجزات الشاهدة على قوم أحسن العمل وأخلص النيات.
1: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روائع
2: القطوف. إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
2: صباح الخير لكل مستمعين الأوفياء، صباح يشرق بالأمل وتغمره نسمات التفاؤل، صباح تزهر فيه القلوب قبل الحقول وتفتح فيها أبواب البدايات الجديدة. نلتقي بكم من جديد عبر أثير إذاعة المنستير في برنامجكم الصباحي نور الصباح، لنرافقكم في لحظاتكم الأولى من هذا اليوم ونرسم معا ابتسامة تليق ببدايته. نحن هنا حيث الكلمة الطيبة نور والفكرة الهادفة طريق، نكون معكم لننثر بين أيديكم فقرات مميزة تحمل في طياتها الفائدة والمتعة وتمنح يومكم إشراقة مختلفة. معكم مروة بن عبد الجليل، أحييكم بتحية الصباح وأتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والراحة والسعادة. فلنبدأ معا رحلتنا مع نور الصباح.
4: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
5: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
4: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
5: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين.

مرسع راس بلادك في عادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في عادة تحيا للدايم ما تبخلش

من الشجرة لشجرة غنيته حلوة يا محبا متى حياتك بنظرة سلك إذا كنت حزين والعصفور من الشجرة لشجرة غنيته حلوة يا محبا.

ورك الاحمر يتمايل ونسمع ليله وميك الفضه تهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى غصن ورك الاحمر يتمايل ونسمع ليله وميك الفضه تهرها.

0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين.
1: صباح السعادة. لا تزال بخير ما دام للدين قدر في نفسك وإن عصيت، وعلى خير ما دام للضمير تأنيب يقرصك إذا أذنبت، وإلى خير ما دامت المروءة والوفاء يدفعانك للكمال وحفظ العهد وهرد الجميل، وإن نقصت وقصرت ولن تعدم الخير ومآل الخير ما دمت موحدا لله لا تشرك به شيئا ومؤمنا برسالة نبيه. الحمد

0: نور الصباح.
1: يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.

أحب أنور الصباح وتطير فرحا لأن أحدا من البشر أخبرك بأنه يحبك، فتشعر كما لو أن قلبك استبدل في لحظة من اللحظات ببستان يحمل ورودا من شتى الأشكال والألوان. فكيف لو أن الله بعظمته أحبك ثم ألهمك السير بخطى ثابتة نحو ما يجعل طريقك يعج بالروح والريحان؟ أعزائي المستمعين، لو صدقت حقا هذه الآية لاختفى نصف حزنك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تأمل، لم يقل الله لكي لا تفقدوا شيئا، بل قال لكي لا تأسوا، لأن الفقد جزء من الحياة، لكن أن يبقى قلبك أسيرا لما فات فهذا ليس ما يريده الله لك. ستفقد أشخاصا، وستفوتك فرص، وستتغير خطط، وقد تنكسر أحلام ظننت أنها كل حياتك. العمر الذي تقضيه في البكاء على باب أغلق قد يحرمك من رؤية الأبواب التي فتحها الله أمامك.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: أحبائي فلنكرر معا: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى سواه، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاته، الحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا.

أعزائي المستمعين، سترتاح كثيرا عندما تدرك أن كثيرا من تصرفات الناس تعكس ما بداخلهم لا ما فيك. عندها يصبح التغافل أسهل والتجاوز أهدأ وأقل الأشياء قدرة على جرحك. أنت تستحق أن تكون محبوبا باستمرار وليس فقط في ظروف معينة، وأن يكون هذا الحب بكامل قلب الشخص وليس بالقطع المتبقية منه. كافئ نفسك دائما ودللها، البس أجمل الثياب ورافق أفضل الأصدقاء وحافظ على أترابك وسلامك الداخلي، ولا تفرط بهما لأي شيء كان، وأخرج من حياتك كل من يحاول أن يمس فرحك.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحباء نور الصباح، ما زلتم معنا على أثير إذاعة المنستير. معكم في التقديم مروة بن عبد جليل. بعض المواقف تكشف لك من يستحق أن يبقى في حياتك، من دافع عنك في غيابك وحفظ قدرك وبقي معك في ضعفك. لا تنسى فضله، فالوفاء الحقيقي لا يرى أمامك بل خلف ظهرك. الإنسان فصيح الشكوى، أعجمي الشكر، يتقن عد ما ينقصه ويتلعثم أمام ما يملكه، يثقله شوقه في الطريق وينسى آلاف الخطوات التي مشاها بسلام، إذ ذاق يومه أطال الحديث عن التعب، وإذا اتسعت عليه النعم مر بها كأنها حق معتاد لا يذكر. يشكو تأخر أمنية وينسى نعما جاءت دون أن يطلبها، يحصي ما فقد ويغفل عما بقى. في الحقيقة المنعم ليس الذي يملك بل الذي يستشعر، فمن رزق النعم واستشعارها حرم النعم.

أحيانا وخلال حديث عادي جدا تدرك فجأة أنك لا ترغب في معرفة هذا الشخص أكثر، ليس لأنه أساء إليك ولا لأن بينكما مشكلة، بل لأن شيئا ما في طريقة تفكيره أو قيمه أو نظرته للحياة أخبرك أن المسافة أفضل. الانجذاب للناس لا يعتمد على اللطف وحده، على التوافق أيضا، ولهذا لا تكون كل النهايات نتيجة خلاف، فبعضها مجرد وعي هادئ بأن هذا الشخص ليس من عالمك.

أعزائي المستمعين، شاركني أحدهم إنجازا على سبيل السر وقال لي: أخبرتك لأنني كنت أعلم أنك ستفرح من أجلي. وبالنسبة إلي هذا هو المعنى الحقيقي للصداقة، أن تكون مع شخص لا تزعجه سعادتك ولا يقلقه نجاحك، بل يفرح لك بصدق وكأن الإنجاز إنجازه. نفرح

أحب أنوري الصباح، لازلتم معنا على أثير إذاعة المنستير. معي أنا مروى بن عبد جليل. أنت لست متأخرا، أنت لديك رزق مختلف وقصة مختلفة، ورب العالمين أرتب لك أشياء جميلة يستحقها قلبك، تستحقها بسبب صبرك. أنت فقط تسير على ساعة الله، تلك التي لا تخطئ التوقيت ولا تسبق الحكمة. ربما ترى غيرك يزهر الآن، لكن زهرتك تحتاج فصلا آخر لتزهر فيه كما يليق بك. رزقك مختلف، لا يشبه أحدا، لأن روحك أيضا لا تشبه أحدا، ورب العالمين لن ينساك، لن ينساك يوما. فاطمئن، ما دمت تمشي بقلب سليم وتحسن الظن، فلكل ما هو قادم سيفاجئك بحنانه، وسيفسر لك لماذا تأخر كل شيء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، أصعب الناس ليس الذي يخطئون، بل الذين فقدوا القدرة على الشعور بالخطأ. ضمائرهم لا تؤنبهم، لذلك ينكرون ويبررون ويقلبون الحقائق حتى يصدقوا روايتهم، يؤذون غيرهم ثم يواصلون حياتهم وكأن شيئا لم يكن، لأن المراجعة تحتاج ضميرا حيا، وهم عطلوه منذ زمن. لا ترهق نفسك بمحاولة إيقاظ من اختار أن ينام، ضع حدودك وامض بثبات، فكل تنازل أمام من لا يملك ضميرا يصبح دعوة لمزيد من الأذى.

أحب أنور الصباح، أنت من تهين نفسك، ولقد كرمنا بني آدم، الله كرمك، فلا تجعل الذل أسلوبا تعيشه. كل مرة تقبل ظلما وأنت قادر على دفعه أو تصمت عن إهانة تتكرر أو تتنازل عن كرامتك خوفا أو ضعفا، فأنت تنسى التكريم العظيم الذي خصك الله به. لقد كرمك وفضلك على كثير من خلقه، وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يرضى من كرمه الله أن يعيش مهانا بين البشر؟ متى أدرك الإنسان منزلته عند الله؟ أدرك أن كرامته ليست منحة من الناس، بل عطية من الله، فلا يسمح لأحد أن يسلبه إياها.

أعزائي المستمعين، عندما تراني أحقق كل ما أستحقه، فاعلم أنني انتظرت دوري وعرفت كيف أصفق لنجاح الآخرين قبل أن يأتي وقتي. نفسياً، النضج الحقيقي هو أن تثق بتوقيتك دون غيره، وأن تفهم أن فرحك لغيرك لا يؤخر نصيبك بل يهيئك له.

أعزائنا المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج نور الصباح. كانت معكم في التقديم مروة بن عبد جديل، وفي الإخراج سامية مطاوع. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي بإذن الله في موعد قادم مع إشراقة جديدة من نور الصباح. دمتم بخير، وصباحكم سعادة ونجاح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين، يومكم سعيد، مرحبا بكم. أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر. وأوضح زياد دبار خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح كل الصحفيين المسجونين. وقال أن نقابة الصحفيين التونسية تلقت رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوق العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا الجنوبية. جاء هذا على خلفية إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقي للأنباء. وقاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور أذن في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الاحتفاظ بمحمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. في أخبار الاقتصاد، أبقت وكالة فيتش رايتنج للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة با سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنموية بشرية أفضل من جيرانها، لكن بالإضافة إلى مرونة موقفها الخارجي، لكن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، بالإضافة إلى هشاشة الميزانية. انطلقت بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات التمرين البحري المتعدد الأطراف مع الجيش الأمريكي فينيكس إكسبريس 2026، والذي تحتضنه تونس من 6 إلى 18 سبتمبر. ويشارك في هذه التمارين 400 عسكري يمثلون 12 دولة كلها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية الجزائر وليبيا والمغرب ومصر، بالإضافة إلى تركيا عضو حلف الناتو والحليف الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دول أوروبية كلها حليفة لأمريكا مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، بالإضافة إلى تونس البلد المستضيف. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 7 مع موجز جديد للأنباء. وأترككم الآن مع زميلي أحمد في بشائر الصباح.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. صباح جديد، نهار جديد وفرصة جديدة باش نبداو يومنا مع بعضنا بكل طاقة وتفاؤل. صباح الخير للي بدا نهاره بكري، للي في طريقه للخدمة، للأمهات والآباء ولكل واحد عنده اليوم حكاية، موعد، خدمة وحتى حلم صغير يحب يحققه. كالعادة باش نكونوا معاكم في تفاصيل هذا الصباح، أخبار، مستجدات، مواضيع تهم حياتنا اليومية، ثقافة، رياضة وخيارات متنوعة من الفقرات والحوارات. صباح مش كان وقت نفيقوا فيه من النوم، صباح هو بداية جديدة، والجميل فيه أنه مهما كان نهار البارح اليوم عنا فرصة أخرى باش نبدأ بطاقة مختلفة وبرشة النشاط. اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 ليوافق هجين 27 ربيع الأول 1448 هجري. بشائر الصباح أولى منوعاتنا لهذا اليوم من إذاعتي المنستير وبانوراما FM، ومعكم هيثم والناس في الإخراج التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. خليوا القهوة حاضرة، الراديو قريب وإحنا زاد حاضرين معكم. صباحكم مزيان، صباحكم أخبار طيبة.

إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

الأحادي وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النوجبا وجاه الأبدال وجاه النوقبا.

رفعت قدره ومن سترت أو نشرت ذكره. وجاه آيات الكتاب المحكم، وجاه الاسم الأعظم المعظم.

فاقبل دعانا بمحض الفضل قبول من ألغى حساب العدل، وامنن علينا منة الكريم واعطف علينا عطفة الحليم، وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك، واخر لنا في سائر الأقوال واختر لنا في سائر الأفعال. يا رب واجعل دأبنا التمسك بالسنة الغراء والتنسك، واحصر لنا أغراضنا المختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة، واجمع لنا ما بين العلم والعمل واصرفنا إلى دار البقاء منا الأمل، وانهج بنا يا رب نهج السعداء، واختم لنا يا رب ختم الشهداء، واجعل بيننا فضلا صلحا وعلماء عاملين نصحا، واصلح اللهم حال الأهلي ويسر اللهم جمع الشاملي، يا رب وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعز الدين، واجعل ختام عزه كما بدي، واحفظه يا رب بحفظ العلماء، وارفع منارة نوره إلى السماء، واعف وعاف واكف واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا، وصل يا رب على المختار صلاتك الكاملة المقدار، صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره، ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا، والحمد لله الذي بحمده يبلغ

صباح الأنوار ونوار، يومكم سعيد مستمعين اللي اخترتوا موجتنا في نهار اليوم. إن شاء الله أيامكم كل سعادة وسرور وفرحة دائما مهما كانت الظروف. يمكن البارح ما كانش نهارنا الأفضل، يمكن صارت حاجات ما مشيتش كيف ما أتمنينا، ما اليوم صفحة جديدة واللي فات ناخذوا منه الدرس ونكملوا الحياة. ما تتقاسش كان بالنتائج الكبيرة، أحيانا ابتسامة، كلمة طيبة، خطوة صغيرة لقدام، ولا حتى قرار إنك ما تستسلمش ينجم يكون هو الإنجاز الحقيقي متاع اليوم. خليوا الطاقة الإيجابية معكم، ثقتكم في رواحكم كبيرة، خليوا الأمل ديما حاضر، خاطر مهما كانت الظروف ديما فما فرصة باش نبدلوا حاجة للأحسن. ابدأوا نهاركم بنية باهية، أعملوا اللي عليكم وخليوا الباقي على ربي، وإن شاء الله صباحكم صباح تفاؤل، صباح العزيمة، وصباحكم نجاح، وإن شاء الله يكون نهار خير على تونس وعلى كل التونس. في بشائر الأربعاء باش رافقوكم إن شاء الله حتى للتسعة بالكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة من خلال فقراتنا القارة. ولد بحر مع الدكتورة نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي للبحار ببنزرت. اليوم مع الدكتورة نوزت باش نحكيه على سبيرولينا، باش نحكيه على الطحالب البحرية المفيدة جدا، ومع السبعة تقريبا اشتبعوا السؤال متاعنا والمسابقة على صفحتنا غاديو مونستير، وان شاء تكونوا من الفائزين اكيد في المسابقة هذه اليومية لرفقتكم في البرمجة الصيفية. وديما باش نلقاو الإجابة الصحيحة والمعلومة الخاصة بالمسابقة. تبعوا ولد بحر بعد الثمانية متاع الصباح. على عين المكان مع ملك دردور باش نمشيو كالعادة للقلعة الكبرى مع أخبار الرياضة اللي باش تكون حاضرة إن شاء الله، معلومة الطقس أيضا باش تسمعوها مع المختصين في ثمانية غير درجين، والأخبار والمتابعات في مختلف الفقرات. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد مع إذاعة المنسير وبانوراما FM.

تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. صباح النور والسرور وبداية يوم إن شاء الله تكون مميزة للمستمعين والمستمعات الكل. أكيد تفكير برشا في الفترة هذه على العودة المدرسية وتحذيرات العودة المدرسية، وإن شاء الله موفقين الأولياء خاصة في التحذير للفترة هذه بالإمكانيات المتاحة، وإن شاء الله تكون عودة مدرسية موفقة وعودة جامعية أيضا موفقة للطلبة متاعنا. العودة المدرسية الحقيقة مشكل مسؤولية وزارة التربية والإطار التربوي والأولياء، هي زادة مسؤولية جامعية، والمجتمع المدني عنده دور مهم في توفير ظروف أفضل للتلامذة وفي دعم المؤسسات التربوية. وهنا عندنا أمثلة الحقيقة مزيانة من جهة المنستير تأكد أنه المبادرة المواطنية تنجم تعمل الفرق حتى بإمكانيات بسيطة. في معتمر مثلا قام فوج معتمر للكشافة التونسية تزامنا مع العودة المدرسية بمبادرة تمثلت في دهن طاولات المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934، في خطوة تعبر على معاضدة جهود وزارة التربية والمساهمة في تحسين ظروف الدراسة. في قصيبة المديوني أيضا اختار شباب جيسي بدورهم باش يكونوا حاضرين في الاستعداد للعودة المدرسية من خلال صيانة المدرسة الابتدائية، الفتح وطلاء الطاولات باش يكون الفضاء المدرسي أجمل وأكثر راحة لأبنائنا التلاميذ. المبادرات هذه يمكن تظهر بسيطة الحقيقة، فيها طلاء طاولات، تنظيف، صيانة، تهيئة فضاء، ما قيمتها الحقيقية أكبر من هذا برشا، خاطرها توصل رسالة للتلميذ، المدرسة راهي الفضاء متاعك وناس الكل معنية بها والمجتمع الكل يحب يشوفك تقرأ في ظروف أحسن أنت كتلميذ. والمجتمع المدني اليوم ما عادش يقتصر دوره على تنظيم التظاهرات والأنشطة، ما أصبح شريك في الحياة اليومية وفي القضايا اللي تهم المواطن بصفة مباشرة وتعليم في مقدمة القضايا هذه. المبادرات هذه زاد عندها جانب تربوي مهم، كيشوف الطفل شاب وشاب كشاف أو متطوع يخدم بيديه ويهتم بمدرسته ويتعلم بطريقة غير مباشرة معنى التطوع، المسؤولية والمحافظة على الممتلكات العمومية. والأجمل أن تتحول مثل هذه المبادرات إلى ثقافة مستمرة مش مرتبطة فقط بأيام العودة المدرسية. المدرسة تحتاجنا طوال السنة في الصيانة، في التجيير، في الأنشطة الثقافية والرياضية، وفي دعم التلامذة وخاصة لظروفهم الاجتماعية صعيبة. المدرسة ملك للمجتمع، ونجاح العودة المدرسية ما يتقاسش فقط بمدى جاهزية الأقسام والكتب والمحافظ، أما زاد بمدى استعدادنا الكل باش نكونوا شركاء في توفير بيئة تربوية سليمة آمنة وجميلة لأطفالنا. وكل مبادرة مهما كانت صغيرة تنجم تكون بداية لتغيير أكبر، خاطر وقت اللي تتضافر جهود الدولة، الإطار التربوي، الأولياء والمجتمع المدني، أكيد المستفيد الأول والأخير هو التلميذ.

اليوم الوضع الجوي يتواصل ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، سحب عابرة ببقية الجهات واتجاه الريح من القطاع الجنوبي، ريح قوية نسبيا بالسواحل فضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية. وبالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق، في تونس الكبرى 39 درجة، نابل تقريبا 34 درجة، زغوين 39 درجة، القيروان 41 درجة، المنستير 38 درجة، سوسة 39 درجة، والمهدية 36 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الريح في كامل الشريط الساحلي تتجه جنوبية الشرقية والبحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. بالنسبة لسرعة الريح في السواحل الشمالية تكون ما بين 5 و 15، تتقوى من 15 إلى 25 عقدة. في خليج الحمامات سرعة الريح ما بين 5 و 15، تتقوى من 15 إلى 25 عقدة، نسبيا بتكون الريح قوية ومحليا أثناء مرور السحب الرعدية وتوصل 30 عقدة. في منطقة الشابة سرعة الريح ما بين 10 إلى 20 عقدة، تقوى من 20 إلى 25 عقدة. في خليج جيب سرعة الريح ما بين 5 و 15 عقدة، تقوى من 15 إلى 20 عقدة. التقلبات الجوية يمكن منتظرة بداية من يوم غد الخميس 10 سبتمبر تقريبا بعد الظهر، وهنا دعت وزارة الفلاحة الفلاحين ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة إيواء الماشية داخل الإسطبلات والأماكن المغطاة والآمنة، وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة يمكن أن تتجمع فيها مياه الأمطار. كما أوصت الوزارة بتثبيت البيوت المكيفة وتأمين المعدات والآلات الفلاحية وحمايتها من الأضرار اللي قد تتسبب فيها الرياح القوية أو تساقط البرد، إلى جانب حماية الأعلاف والمحاصيل المجمعة ونقلها إلى أماكن جافة وآمنة بعيدا عن تسرب مياه الأمطار. أما بالنسبة للبحارة فدعوة واضحة إلى عدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية، خاصة مع توقع هبوب رياح قوية واضطراب البحر، مع ضرورة إحكام شد المراكب والسفن داخل الموانئ وتأمين المعدات البحرية تفاديا للاصطدام أو الأضرار. وبالتالي الرسالة الأساسية هي الوقاية، الاستعداد المبكر، خاصة أن التقلبات الجوية في الفترة هذه في الخريف خاصة في سبتمبر تجب تكون الحقيقة قوية وتستوجب مزيد من اليقظة من الفلاحين والبحارة ومربي الماشية. اليوم يمكن فما الأمطار في المناطق الغربية، لكن التقلبات باش تظهر شوية ابتداء من غدوة العشية، ومعلومة الطقس أكيد باش ناخذوها محينة بالتفاصيل مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي في 8 غير درجين. نواصل مع أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 6 الصبح مع 4:27 دقيقة، 6 الظهر مع نصف نهار و 21 دقيقة، 6 العصر مع ماضي 3:49 دقيقة، 6 المغرب مع 6:35 دقيقة، 6 العشاء مع 8 تعليل. بعد شوية كالعادة باش نعملوا دورة في الأحداث اللي صارت في نهار كي من نهار اليوم، في حدثة في مثل هذا اليوم باش نتصفحوا كتاب التاريخ.

0: قبلك بالصبر في مجراني عديت يا سيد يا سيد.
1: 46 دقيقة في ذاعة المنسير. صباح النور والسرور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الأربعاء، بشائر النغمة التونسية من توا حتى للتسعة، مواصلين معكم لقاء بالفقرات والأركان اللي باش تتبعوها معنا كالعادة في هذه الساعات. في بداية هذا اليوم إن شاء الله متوانسين بينا طريق السلامة، نقولوها لكل مستعملي الطريق في الوقت هذايا، واختاروا موجة إذاعة المنسير ولا موجة بانوراما اف ام أيضا في تونس الكبرى باش يسمعونا ويبداوا نهارهم معنا. باش نوصلوا مع بلاغهم أطباء الأسنان الراغبين في الالتحاق بالقطاع العمومي، حيث أعلنت وزارة الصحة عن فتح مناظرة بالشهائد والأعمال لانتداب أطباء أسنان للصحة العمومية، وذلك في إطار دعم حاجيات الهيكل الصحية العمومية من الإطارات الطبية المختصة. المناظرة تشمل 50 خطة لوزارة الصحة إلى جانب 3 خطط لوزارة الداخلية عن طريق الإلحاق. وبالنسبة للأجال، فقد حددت الوزارة يوم 26 أكتوبر 2026 كآخر أجل لقبول الترشحات، في حين تفتح المناظرة يوم 24 نوفمبر 2026. وبالنسبة للراغبين في المشاركة، يتعين عليهم تعمير استمارة الترشح الموجودة على موقع وزارة الصحة، ثم سحبها وإمضائها وإرفاقها بالوثائق المطلوبة وإيداعها أو إرسالها إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة. ومن بين الوثائق المطلوبة شهادة الترشح، نسخة مطابقة الأصل من الشهادة العلمية، سيرة ذاتية مدعمة بالوثائق المثبتة للشهائد والأعمال والتربصات، إضافة إلى شهادة في ترسيم الطبيب لداعمة أطباء الأسنان للسنة الجارية، إلى جانب عدد من الوثائق الإدارية الأخرى. تنص الوزارة زادة في البلاغ على أن الترشح لا يقبل إلا إذا كان مطلب الترشح مستوفيا لجميع الشروط والوثائق المطلوبة، مع اعتماد تاريخ ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي كدليل على احترام الأجل. وبالتالي أمام أطباء الأسنان الراغبين في خوض هذه المناظرة فرصة للالتحاق بالقطاع العمومي، لكن الأهم هو احترام كما قلنا الأجل وتثبت جيدا من الوثائق المطلوبة قبل إرسال ملف الترشح. وبالتوفيق لكل شخص عنده مناظرة اليوم، عنده امتحان، اختبار في الحياة، في العمل، في لقاء مهم يمكن ينجم يكون مع شخص بشي يفيد لكم ويقدم لكم إضافة، إن شاء الله تكونوا موفقين في نهار اليوم. شنو واصلوا مع الأحداث اللي صارت كيما نهار اليوم يوم 9 سبتمبر في حدثة في مثل هذا اليوم.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: البداية بتاريخ 9 سبتمبر 337، الأباطرة الثلاث يخلفون أباهم قسطنطين الأول على عرش الإمبراطورية الرومانية كشركاء في الحكم، حيث تقاسم الأباطرة الثلاث أراضي الإمبراطورية. في مثل هذا اليوم من سنة 1543 تم تتويج ماري ستيوارت ابنة الملك جيمس الخامس ذات الأشهر التسعة ملكة للأسكتلنديين في مدينة ستيرلينغ في اسكتلندا. في عام 1739 اندلعت ثورة استونو قرب مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية. في مثل هذا اليوم من سنة 1791 تم إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميا على العاصمة الأمريكية. في 9 سبتمبر 1842 تم إعلان الحماية الفرنسية على تايتي. 9 سبتمبر 1867 هو تاريخ استقلال لوكسمبورغ. في سنة 1876 صدر العدد الأول من جريدة الأهرام المصرية كصحيفة يومية. في مثل هذا اليوم من سنة 1881 بدأت الثورة العربية في مصر بقيادة أحمد عرابي، عندما توجه في موكب مع قادة الجيش المصري إلى قصر عابدين مقر إقامة الخديوية توفيق لعرض مطالب الأمة في الحكم الرشيد. في 9 سبتمبر 1882 بدأت معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنجليز. في مثل هذا اليوم من سنة 1892 الفلكي الإنجليزي برنارد اكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري. في 9 سبتمبر 1938 اندلعت معركة بير السبع بين قوات الانتداب البريطانية والمجاهدين العرب في فلسطين. في عام 1948 تم الإعلان عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعروفة بكوريا الشمالية. في سنة 1976 انضمت فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. في عام 1984 مؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط وافق على مشروع مصري باعتبار البحر المتوسط منطقة منزوعة السلاح النووي. في 9 سبتمبر 1991 تم الإعلان عن قيام الاتحاد الإفريقي في مدينة سرت الليبية. في سنة 2015 الملكة إليزابيث الثانية حطمت رقما قياسيا في اعتلاء عرش بريطانيا وذلك لمدة 63 سنة و7 أشهر و3 أيام. في 9 سبتمبر 2016 كوريا الشمالية أجرت تجربتها النووية الخامسة التي اعتبرت الأكبر حتى هذا التاريخ. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2026 رئيس الحكومة النيبالي خاجا أولي يستقيل من منصبه بعد مظاهرات واسعة قادها شباب البلاد. أما في المناسبات العالمية، اليوم هو اليوم العالمي للإسعافات الأولية، عيد الاستقلال في طاجكستان وعيد الجمهورية في كوريا الشمالية. بعد شوية بشنرجع معكم مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. ما تنساوش المواد مع فقرات ساعتنا الثانية بعد 7 بعد الأخبار والمصافحة مع الهادي عزيز. كالعادة عنا سبور انفو الميتيو صغير صغرون ومتابعة أخرى اشتبعوها معنا إن شاء الله في الجزء الثاني من بشائر الصباح.
6: زرمدين الوردانين بني حسان على الموجة 95.7
7: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
6: يبدأ المشوار مع البشائر
8: مع الموسيقى والغناء.
6: بشائر الصباح

0: وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
2: بشو وصلوا مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.
3: صباح بلا حدود.
2: البداية بصحيفة العربي الجديد، نقرأ ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وطهران تهدد بضرب سفن بالكويت والبحرين. وعن نفس الموقع نقرأ والجزائر تقر تسهيلات لشركة الطيران الدولية بشأن تحويل الإيرادات. على موقع روسيا اليوم، من العناوين الاتحاد الأوروبي وكندا يخططان لتحالف استراتيجي لمواجهة واشنطن وبكين. وعن نفس الموقع من العناوين، معارك الحوثي تتسع ضد الجيش اليمني ومنشآت الطاقة بالسعودية. على موقع البي بي سي نقرأ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت بالعثور على موقع لإنتاج الوقود النووي 73 طن من اليورانيوم الطبيعي في سوريا، تشمل 55 طن من قضبان الوقود والباقي على شكل النفايات. وعلى نفس الموقع نقرأ، كوريا الجنوبية تؤكد إرسال بعثة إلى مضيق هرمز وتنفي اتخاذ قرار بنشر قوات تابعة لها. على موقع التلفزيون العربي من العناوين، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، معركة جديدة بين تطوير التهديدات وابتكار وسائل مواجهتها. وعلى نفس الموقع نقرأ، اليمن على خط النار، تصعيد ميداني واسع يهدد بطرق أبواب المواجهة الإقليمية. وعلى صحيفة القدس العربي نقرأ، والأمم المتحدة تندد بأعمال عنف ضد مقر إحدى وكالاتها بليبيا. وعلى نفس الموقع من العناوين، الأردن في كابوس الضفة الغربية. معرض الصحف التونسية والأقلام التونسية شنو كتبت، نعرف إن شاء الله في 8:30 مع زملائنا بقسم الأخبار. كالعادة مواصلين مع الاختيارات الغنائية التونسية في بشائر الأربعاء.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: السابعة صباحا في إذاعة المنستق. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر الحالي. وأوضح نقيب الصحفيين خلال ندوة صحفية بمقر النقابة أن النقابة ستطلق حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه. يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب المذكور أذن الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بالاحتفاظ بمحمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. أبقت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتمانية تصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة، وقالت أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بجيرانها في شمال إفريقيا، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، لكن مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، بالإضافة إلى هشاشة الميزانية بسبب كلفة الدعم. انطلقت في القاعدة البحرية في حلق الواد والقاعدة البحرية في بنزرت تمارين عسكرية بين متعددة الأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية فينيكس إكسبرس 2026، والذي تحتضنه تونس انطلاق من يوم 6 إلى 18 سبتمبر بالتعاون مع القيادة الإفريقية بالقيادة الأمريكية بإفريقيا. ويشارك في التمارين البحرية عسكريون من 12 دولة، تقريبا 400 عسكري من الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي الجزائر وليبيا ومغرب ومصر، بالإضافة إلى تركيا عضو حلف الناتو والحليف الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبية حليفة لأمريكا مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، بالإضافة إلى تونس البلد المستضيف. أعلنت وزارة التربية مع وزارة الأسرة ووزارة الشؤون الدينية أعلنوا عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك انطلاقا من اليوم 9 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. الأطفال المعنيين من مواليد سنة 2021، ويهم التسجيل بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب عن طريق الموقع vscolaire.education.tn. في حالة الطقس تتسم الأجواء اليوم بسحب مغيمة بسماء مغيمة جزئيا في أغلب المناطق التونسية، وقد تصبح كثيفة السحب بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور بعض الأمطار. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا بين 35 و41 درجة، وتكون في حدود الأقل قليلا في جهة الوطن القبلي والمناطق الساحلية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مازالت البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة بتاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث. عدنا نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، نبداو نستنى وقت اشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفوا، وين باش ننعوموا، وين باش نتبحروا شوية كي الناس كل، لأن زغوان تعرف اللي ما عناش شط، ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة. الكشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال باللول وبعد ككشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هما اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قائد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقائد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقائد علي غلاب، وقادة أخرين من زغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورسودرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا. وهذاك الشيء خدنا التو راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيوا نعوموا فيهم في السواني لهنا. تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جديد سيدي عبد الخادر، جديد المرشي، جديد بابالي، جديد سالية المدنية، راس العين، وما أدراك ما راس العين، اللافارية. شنو هي هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وإحنا إننا نعديو نهير مع الكشافة من نعومو في اللافارية. لافاري سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: ما زالت البركة.
2: 7:14 دقيقة في إذاعة المؤسسة إذاعة بانوراما اف ام. من جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع، الناس اللي عدلت الموجة من 6 الوقت هذا، فرحانين بكم برشا اللي انتم متونسين بينا، وأوفية لموجود إذاعة المؤسسة لبشائر الصباح لبرامجنا الصباحية ومنوعاتنا اليومية، وإن شاء الله تحصل إفادة وتستمتعوا بالاختيارات الغنائية والإيقاعات التونسية. ونعرف برشا ناس يحبوا يسمعوا النغمة التونسية، الطبع التونسي، الكلمة التونسية في الصبحية، وإن شاء الله ندوكم ديما باختيارات يمكن فيها برشا أغاني تنسيت، يمكن في وقت سابق كانت تتعدى أكثر من الوقت هذايا. إن شاء الله باجتهاداتنا نحاولوا نقدم لكم أغاني مزيانة. باش نواصل مع المتابعات، وتحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنسير، تنظم جمعية نادي الأجيال بمنسير الدورة 9 من مهرجان البحر، وذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر بفضاء مارينا المنستير، انطلاقا من الساعة 5 مساء. وتتنظم هذه التظاهرة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، الشركة العربية للسياحة، المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية، وبالتعاون مع بلدية المنستير، جمعية اتحاد المصورين العرب فرع تونس، والجمعية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية للترفيه العائلي. يهدف المهرجان إلى التعريف بالموروث البحري والغذائي لمدينة المنستير، وإبراز خصوصياته الثقافية والحرفية لجنب دعم الحرفيين والتعريف بمنتوجاتهم. ويمكن للحرفيين الراغبين في المشاركة وعرض منتوجاتهم ضمن فعاليات المهرجان الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالمنستير أو برئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير السيد فتحي بسبس. ومن المنتظر أن يشكل مهرجان مناسبة للاحتفاء بالتراث البحري والغذائي للمنسير، وتعزيز حضور الصناعات التقليدية في المشهد الثقافي والسياحي، بما يساهم في تثمين الذكرى المحلية ودعم المبادرات الحرفية. مهرجان قاعد يكبر من عام لعام، يهم الموروث الغذائي البحري خاصة في المنسير، فرصة باش بدلوا شوية الجو، تفرهدوا شوية وتكتشفوا يمكن بعض الأطباق المنسيرية اللي عندها علاقة بالموروث البحري في الجهة. الموعد كما قلنا نهار الجمعة إن شاء الله ابتداء من 5 نتاع العشية في مارينا المنستير. بعد الموسيقى مش نرجعوا مع صغير صغرون كالعادة الكلمة للصغيرات للأطفال. ما تنسيوش الموعد مع دقيقة صحة وعناوين الأخبار مع 7:30 كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار.

أنا اسمي راضية وعمري 7 سنوات. اليوم باش نحكي لكم على النسيمسية. النسيمسية عنده مغامرات كثيرة في البحر، ديما يغامر ويكتشف برشا حاجات. عنده القدرة في السباحة، مرة اكتشف خيار البحر، فما زادة أخطبوط، برشا أخطبوطات وحوت المرينة زادة والسيبيا. ديما يصطاد في الحوت وياكل. هو ما يعيش في دار، في بنزرت يعيش في دار، أما ما يعيش في دار معناها في البرنامج اللي يعمل فيه، يعيش في دار، يعمل خيمة ومن بعد يجيب الحطب ويعمل النار باش يشوي الحاجات. هو زاد مغروم برشا في السباحة، نجم يعوم وكل شيء ويصنع الحاجات ونجم يصنع زاد، نجم يصنع الماكلة والصنارة، نجم يصنع برشا صنارات. طول حياته معناه هو مغامر، طول حياته في البحر، شتاء وصيف، طول حياته شي لوج على ماك، حتى في الشتاء نحطوه نحنا نفرجوا عليه في بنزرت، كل حياته في البحر. عنده برشا مغامرات ويحكي أفلام صارت قبله. مشي لتوزر شاف ديناصورات، اللي كانوا 4 ديناصورات كانوا في تونس، شافهم وشاف زادة برشا ناس مثال، شاف برشا هما كانوا قبل تونس. ومن بعد ما عادش، فما كان الحيوانات البحرية

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. السؤال المداول ديما هو شنو أعراض الجلطة الدماغية؟ للتعرف على الأعراض هذوما باش نقدم لكم طريقة مبسطة في كلمة واحدة اللي هي فيسا. الفي ترمز للفم اللي نجم يتعوج بصفة فجئية، واللي ترمز لليد وإلا شطر الجسم كامل ينجم يرزن بصفة زادة فجئية. السي هي سلسة الكلام، الكلام ينجم يولي ما عادش مفهوم وإلا زادة صعوبة في نطق الحروف. والعاء هي عجل، راهو ينجم يكون عندك جلطة في ساعة برا، امشي لأقرب سبيتار ولا طبيب أعصاب وفي أقل وقت ممكن. علاش؟ على خاطر كان المريض يجينا في 4 ساعات ونصف ليلين من ظهور أول علامة من العلامات اللي كنا نحكي عليهم توا، نجم نعطيو دواء يصرح العرق المسدود وهكا المريض يمنع ويتفادى كل المخلفات نتاع جلطة دماغية. وإن شاء الله لاباس الناس الكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.
0: دقيقة صحة.

0: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك؟ مولا باز
1: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
0: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
1: برعد، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك، قرب لا تشدك شهور.
0: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
1: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
0: قداش انتوما في العائلة؟
2: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
0: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
1: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
0: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
1: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
5: أي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
5: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
1: صنعة كيفاش؟
5: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهة الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
1: كلام سهل، أما شكون يطبقه؟
5: أي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
6: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
7: للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع الخفيف.
8: السابعة ونصف صباحا على موج إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم وبركة يومكم من عناويننا في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة، بكلفة تقدر بسبعة ملايين دينار انطلاق وأشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيد عبد الحميد بمدينة سوسة. في ظل عزوف الفلاحين في ابن خلاد عن اقتناء المصائد، مخاوف من انتشار الذبابة المتوسطية التي تهدد صابة القوارص. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحار إلى توخي الحذر تحسبا لتقلبات جوية بداية من بعد ظهر غد. وزير التربية يؤكد أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لنجاح العودة المدرسية، مؤكدا قرب انتهاء عملية ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة. وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تبقي تصنيف تونس عند درجة بي سلبي. إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحة في محمد اليوسفي. قصف متبادل لسفن أمريكية وإيرانية واعتراض صواريخ بمدن أردنية. وفي الرياضة، ليفربول الإنجليزية يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني في قمة لقاءات الدفعة الثانية من منافسات الجولة الأولى لكأس رابطة أبطال أوروبا. كانت هذه هي الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل جديد أخبار رياضة.

0: كن فل
1: خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
2: أشتم من أحداث
1: أشتم جديد، نصائح صحية فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد وصغر.

0: نغمة حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كن نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
3: معلومة تهمك.
4: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
5: كيفاش يتم التصريح بقائمة الأمتعة الشخصية الموردة ومراقبتها لدى الديوان التونسية؟ الخدمة هذه تمكنت توانسة بالخارج من تحديد قائمة الأمتعة الشخصية عبر تطبيق أمتعتي، وهي التصريح بالأمتعة توفرها الإدارة العامة للديوانة، وتمكن من إعداد وتحديد قائمة الأمتعة الشخصية إلكترونيا قبل السفر وطباعتها. العملية هذه تسرع في عملية المراقبة الديوانية وتختصر وقت الانتظار، وتتمتع الأمتعة ذات الصبغة الشخصية بإعفاء تام من المعاليم والأداءات الديوانية. أما الأمتعة لتكتسي صبغة تجارية كما ونوعا فهي تخضع المعاليم الديوانية وإجراءات التجارة الخارجية. أما في حال تجاوز المبلغ المنقول 20,000 دينار تونسي نقدا فيجب التصريح به وجوبا لتجنب الخطايا.
3: معلومة تهمك.
4: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

مرحبا زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم وصفحة رياضية جديدة على موجتنا. البداية بكرة القدم، نهاية الاسبوع باش يكون الموعد مع جولة جديدة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى، هي الجولة الرابعة ذهاب من خلال مقابلات الشتوي بالمرسى، لقاء مستقبل مرسى نهار السبت 12 سبتمبر الاربعاء متاع العشية، مستقبل رياضي مرسى النجم الساحلي امل حمصوصة الملعب التونسي للاتحاد الرياضي المنسيري للاتحاد الرياضي ببن قردان. نهار 3 سبتمبر ثلاثة مقابلات، شاب شادي زويتن الأربعة، شاب العمران النجم التلوي في حملم نادي حملم في الترجي الرياضي التونسي وفي الكميتي باجا الأولمبي الباجي، تقدم سقيط الدير، تأجيل زوز مباريات نهار 21 سبتمبر في العقر بيرادس النادي الإفريقي الترجي الرجيسي ونادي صفاقسي النادي البنزرتي. تأجيل مقابلة هذا حتمته مشاركة الأندية التونسية في المسابقة الإفريقية، النادي الإفريقي باش يتحول لمالي باش يمشي للخميس للجولي بال مالي بعد ما كان فاز عليه في الذهاب واحد بلاش، النادي الإفريقي مطالب محافظة على فارق الهدف لضمان تأهل للدورة التمهيدية الثاني، الترجي الرجيسي أيضا باش يسافر في اتجاه السنغال باش يواجه في فريق السنغالي اللي كان فاز عليه في ملعب الطيب المهري بصفاقس 3-1، والترجي الرجيسي أيضا مطالب بالمحافظة على فارق الأهداف للتأهل للدورة القادمة، والنادي الصفاقسي باش يستقبل فريق شوتينغ ستارز النيجيري اللي كان فاز عليه في الذهاب واحد بلاش، الصفاقسي مطالب بتدارك الهزيمة في مباراة الذهاب. باش يكتمل نصاب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالنسبة لمقابلات التدارك نهار الأربعاء 16 سبتمبر والخميس 17 سبتمبر من خلال مباريات التدارك الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، ثلاثة مقابلات نهار الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء متاع العشية الاتحاد الرياضي بن قردان نادي صفاقسي، ونهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي النادي الإفريقي والترجي الرجيسي الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد الرياضي المنسيري حتى التو ما تمش منع رفع الانتداب، والمنع من رفع الانتداب يبدو انه تزيد تطورت الامور، لانه البارح في موقع الفيفا موقع

اللي من خلاله نتعرفوا على الأندية الممنوعة من الانتداب. تم إضافة ملف جديد للاتحاد المناسيري بتاريخ يوم أمس، كانوا 5 ملفات ثم ولوا 3 ملفات، والبارح ولا ملف رابع، بالتالي 4 ملفات في الاتحاد المناسيري مطالبة الفريق باش يتلافهم لمنع رفع الانتداب، وبالتالي ينجم الاتحاد المناسيري يسجل لاعبيه المنتدبين بالنسبة للمرحلة القادمة. أكيد موضوع ما عندناش فكرة كبيرة، في انتظار إن شاء الله ناخذ جديد من عند الناطق الرسمي وإلا من عند مدير الاتحاد المناسيري توضح الأمور، لكن الواضح مؤكد أنه البارح تم إضافة ملف جديد للاتحاد الرياضي المناسيري اللي بشعط الأمور تسجيل لاعبين إن شاء الله يتم تلافيه في الأيام القادمة قبل المقابلة القادمة. وتعرفوا أنه بالنسبة للانتداب والميركاتو إن شاء الله بيش يتسكر يوم 20 سبتمبر، بالتالي الوضعية يجب تتوضح بالنسبة للاتحاد الرياضي المناسيري. الاتحاد المناسيري اللي كانت تفرط في لاعبه مهدي القنوني، لاعب عمره 21 سنة متوسط ميدان هجومي، الفايت فريق الاتحاد الليبي بعقد قيمته تقريبا في حدود 300,000 دولار لمدة 3 مواسم. نواصلوا مع أخبار الأندية التونسية، وأكيد نحكيه على الترجي الرياضي التونسي اللي واصل استعداداته للمقابلة القادمة من نادي الرياضي حملنف، وأيضا أمام في رابطة الأبطال الإفريقية الدورة التمهيدية الثاني الترجي الرياضي التونسي اللي يسعى لانتداب أخير في الساعات القادمة. يبدو أنه انتداب من حجم الثقيل، نستناو يمكن الأسماء اللي بيتم الإعلان عليها في الترجي ولا في غيرها من الجمعيات التونسية أو الفرق التونسية قبل موعد 20 سبتمبر، هو كما قلت موعد غلق الميركاتو بالنسبة لتونس. نحكيه على كرة اليد، المنتخب الوطني التونسي الأوسط لكرة اليد موجود في كوت ديفوار في البطولة الإفريقية للأمم اللي تصير في أبيجان، ومنتخبنا كان فاز على المنتخب الليبي 27-23، هو نفس المنتخب اللي كان شارك في الألعاب المتوسطية، وكانت حظوظ كبيرة إن شاء الله للوصول لمراحل متقدمة في بطولة إفريقيا، رغم أنه ضد المنتخب الليبي منتخبنا مراش مستوى جيد جدا، لكن في المقابل نستناه إن شاء الله رد فعل كبير للمنتخب الوطني التونسي في قادم المقابلات. شامبيونز ليغ الأوروبي، مقابلات اليوم برشلونة فينورد في الجولة الأولى، شتوتغارت فايكينغ، ليفربول، أتلتيكو مدريد، بي إس جي، سلوفان براتسلافا، نابل، أرسنال، وسبورتينغ غالاتا سراي، هذوما أهم المقابلات المبرمجة اليوم في رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم. نكمل بالكرة الذهبية، 30 لاعب في السباق، سباق الكرة الذهبية، وأشرف حكيمي باش يكونوا ممثل العرب، الأسماء فيهم بيلينغام، فيهم كوكوريا، فيهم كوبارسي، أيضا ديمبيلي، فرنانديز، دياز، إيرلينغ ألاند، ماغاليس، من الأسماء الموجودة في القائمة، أشرف حكيمي، أريكين، أيضا يامال، ساديو ماني، ماركينوس، مبابي، مارتينيز، أوليزي، باتشو، نيفيز، كينيوس، رودري، نونو مانديز، جونيور، ديكلان رايس، ليونيل ميسي، فابيان رويز، فيران توريز، أيضا أوباميكانو، ويليام ساليبا، وفيتينها، كلها أسماء كبيرة وكلها أسماء وارد جدا بشوز باللقب. كما قلنا أشرف حكيمي يمثل العرب في الكرة في حفل الكرة الذهبية اللي تشرف عليه مجلة فرانس بوتبول الفرنسية منذ سنوات. قبل معكم في مواعيد رياضية قادمة، آخر الأخبار والمتابعات على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس، إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة في ذات المنسير إذاعة بانوراما اف ام، مصباح النور والسرور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. وقيت معلومة الطقس كالعادة في الميتيو، معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا صبحي بن أحمد. صبحي صباح النور والسرور.
1: صباح الخير خويا أحمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذاتي منستير وبانوراما.
0: في الفترة هذه ديما فما التقلبات الجوية وفما التحينات ونشرات المتابعة الخاصة بالوضع الجوي حسب المعطيات الأولية اللي تبعناهم بطبيعة من خلال بلاغاتكم الأخيرة على صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم فما ارتفاع نسبي في درجة الحرارة مقارنة يمكن بالليمات اللي تعدت، وغدوة يمكن فما تقلبات جوية باش تكون واضحة وظاهرة في مختلف المناطق ابتداء من بعد الظهر إن شاء الله.
1: نعم، وكذلك هو اليوم تقريبا الطقس باش يكون صافي الى قليل السحب على اغلب مناطق البلاد، وكالعاده تتكاثف السحب معناتها في مرحله بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه ببعض الامطار، رياح جنوبيه وبالتالي صحراويه معناتها حاره وجافه، ارتفاع واضح في درجه الحراره مقارنه بالايام الفارطه تتراوح القصوى ما بين 35 و 41 درجه باغلب مناطق البلاد، ما عدا بجهه الوطن القبلي تكون في حدود 33 درجه. بالنسبه لليوم نسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة منسير 37-38 درجة. بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله نحن على موعد مع تقلبات جوية إن شاء الله باش تكون هامة من ناحية الأمطار، هي تتمثل في منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا تزامنا مع تيارات جنوبية شرقية في الطبقات السفلى، تعطينا معناتها أمطار قد تكون معناتها الخلايا الرعدية هذه نشطة. في نشرة مبدئية نحن توقعنا معناتها في نشرة متابعة يوم الأمس كميات قد تتراوح في معظمها ما بين 30 إلى 50، وقد تصل حتى اليوم في تحييناتنا معناتها إلى حدود 70 مليمتر ببعض المناطق معناتها من الشمال، خاصة في البداية بمناطق الشمال الغربي، تبدأ بمناطق الشمال الغربي ثم تشمل بعض مناطق الشرقية لبلادنا وكذلك حتى جهة الوطن الساحل وجهة الوسط معنية بهذه التقلبات الجوية خاصة يوم الجمعة والسبت. إن شاء الله ربي يرحمنا يكون غيثا نافعا على بلادنا، الانخفاض مش يكون واضح في درجة الحرارة بداية من يوم الجمعة ترجع لمعدلاتها العادية، نحكي على درجات حرارة أكثر معدلات العادية هذا اليوم تقريبا بفارق ما بين 3 إلى 6 درجات، في حين إن شاء الله نهار الجمعة تنخفض بالكدية وترجع إلى معدلاتها العادية إلى غاية آخر الأسبوع مع تواصل نزول أمطار بكميات أقل يوم السبت إن شاء الله.
0: إن شاء الله دونك نجم نقولوا اللي الأيامات الجاية إن شاء الله باش تكون أيامات ممطرة في مختلف المناطق، وإحنا ديما نقولوا وين تصب تنفع إن شاء الله فما الأمطار وما فماش يمكن الأضرار اللي تتسبب فيها الأمطار خاصة
1: إن شاء الله خاصة تكون أول مطر تخير على بلادنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة أكيد ديما في متابعة جديدة المعهد الوطني للرصد الجوي تحينات والأخبار ومعلومة الطقس يوميا في بشائر الصباح وإلا من خلال حتى الديجيتال وموقع المعهد. شكرا لك صبحي بن أحمد على المعطيات الخاصة بالوضع الجوي. بعد شوية إن شاء الله اللقاء باش يتجدد مع علي جلاس باش يقدم لكم الأخبار أخبار الثمانية، فنساوش الموعد مع فقرات ساعتنا الثالثة في بشائر الصباح من فقراتنا ولد بحر مع نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزر، باش نحكيه شوية كالعادة على كائن بحري جديد مع نوزة من خلال الفقرة باش تبعوها بعد الأخبار كيف كيف معرض الصحف مع 8:30، وأيضا ما نساوش الموعد مع على عين المكان وصديقتنا ملك دردور كالعادة في نقطة خارجية مباشرة من القلعة الكبرى. هذه فقرات ساعتنا الأخيرة. نذكروا زادة اللي تعلم كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية العموم أن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة برياض الأطفال وبالكتاتيب تنطلق اليوم بداية من منتصف النهار، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط فيسكولير.education.tn.

0: تمام. الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير. مع تقديم لنشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: بكلفة تقدر بسبعة ملايين دينار انطلاق وأشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيد عبد الحميد بمدينة سوسة. في ظل عزوف الفلاحين في بن خلاد عن اقتناء المصائد مخاوف من انتشار الذبابة المتوسطية التي تهدد صابة القوارص. ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة لتوخي الحذر تحسبا لتقلبات جوية. صباح الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الوسط ميلاد العبدلي توفير 4950 سريرا بالمبيتات الخاصة في إطار عقود يزدائر الخدمات مع القطاع الخاص لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية 18500 سرير. وأكد العبدلي من جهة ثانية جاهزية المطاعم الجامعية، مشيرا إلى أن البعض منها انطلق في تقديم الأكلات لفائدة الطلبة.
1: طاقة الاستيعاب ديوان الخدمات الجامعية للوسط للسنة الجامعية 26-27 في حدود 18500 سرير، منهم 4950 سرير في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص. وهنا تبرز أهمية معاضدة مجهود الدولة بمجهود القطاع الخاص، تقريبا بنسبة 30% نأمنوها عن طريق العقود إسداء الخدمات. جميع المبيتات الجامعية متاعنا تمت الأشغال الصيانة وهي في جاهزية تامة لإطلاق السنة الجامعية. بعض المطاعم الجامعية انطلقت في تقديم الأكل لفائدة الطلبة، وهذا تباعا تدريجيا مع إطلاق الدروس بمؤسسة التعليم العالي. كل المطاعم الجامعية باش تأمن الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة. تزود كان على أحسن ما يرام في جميع المطاعم الجامعية. خدمة الإطعام الجامعي باش تكون إن شاء الله عند حسن ظن الطلبة متاعنا.
0: يتواصل تنفيذ الأشغال التكميلية لحماية الشريط الساحلي بسوسة الشمالية من الانجراف البحري، فيما انطلقت أيضا أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة السيد عبد الحميد، وهي أشغال تندرج في إطار مشروع حماية الشريط الساحلي الممتد من الميناء التجاري بسوسة إلى شاطئ القرعية بالمنستير. بلال الخالقي رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة والتفاصيل.
2: الوكالة بصدد القيام بأشغال تكميلية لحماية الشريط الساحلي لسوسة الشمالية من الانجراف البحري، كما أنطلقت إشارة انطلاق حماية منطقة سيدي عبد الحميد اللي تندرج في إطار مشروع حماية سوسة والمستير من جنوب ميناء التجاري بسوسة إلى غاية شاطئ القرعية. والأشغال نتاعنا احنا بطبيعة في ولاية سوسة تشمل منطقة سيدي عبد الحميد. بطبيعة كانت المقاولة في الموسم الصيفي معناها حبست الأشغال، دونك استأنف العمليه هذه نتاع اشغال الحمايه. الاشغال التكميليه ذي نتاع سوسه وسوسه الشماليه كلفتها تقارب 7 مليون دينار، والاشغال الحمايه بمنطقه سيدي عبد الحميد في حدود 3.5 مليون دينار.
0: يشار الى انه ينتظر انطلاق اشغال حمايه الشريط الساحلي من الانجراف البحري بالقرعيه من مدينه المنستير خلال شهر اكتوبر القادم، واندرج هذا المشروع في اطار الحرص على المحافظه على الواجهه البحريه وتثمينها والحد من تداعيات الانجراف البحري وتعزيز قدره المناطق الساحليه على الصمود امام التغيرات المناخيه والمخاطر الطبيعيه. عبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عنال عن مخاوفه من انتشار الذبابة المتوسطية التي تهدد صابة القوارص في ظل عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المصائد المخصصة لمقاومة هذه الآفة التي تتلف سنويا 5% من الصابة. وقال عنال في تصريح الأخبار أن منتجي القوارص تفاجأوا مؤخرا بطلب المجمع المهني المشترك للغلال منهم الاستظهار بشهادة تثبت تسوية وضعيتهم الجبائية، معتبرا أن هذا الإجراء يأتي في ظرف صعب يمر به الفلاحون.
3: ما تنجم تأخذ هالمصائر هذه إلا ما تجيب شهادة من وزارة المالية، من القبضة المالية في الوضعية الجبائية لك الفلاحة كالظريف وكالمتوسط والفلاحة بشكل عام، وهذا صعيب برشا. هذا الطلب باش تحرمهم من هذا الامتياز اللي هو دعم من طرف الدولة يتمثل في 50%. المصيدة هذه تتكلم 10 دينارات، معناها الهكتار تقريبا يتكلم 40 مصيدة، 400 دينار الحكاية. الدولة جات ودعمت هالمصايد هذه باعتبار أول الأهمية نتاعها. اليوم احنا قاعدين نستعملوا المواد الكيميائية والأدوية الكيميائية، هذه تأثر بصفة مباشرة على الغلال بصفة عامة وتخلف نسبة نتاع رواسب كيميائية. هذا يحول دون تصدير معناه الإنتاج نتاعنا للأسواق الخارجية. من ضمن الشروط وأنه قبل ما تصدر أي منتوج إلى الأسواق الخارجية قد تحليله، إذا لقاو نسبة رواسب كيميائية أكثر من اللازم طابق بيت الحال يرفضوا كل منتوج هذاك ويرجع للبلاد اللي جاي منها. احنا قلنا السبيل الوحيد اليوم باش نجم نصدروا اكثر ما يمكن انه نستعملوا هالمصايد باعتباره انه المصايد هذه هي مصايد ماهيش كيميائيه هي بيولوجيه، الا انه هالشروط هذه حاله دون حصول الفلاح سيرتو الصغار المتوسطين على هذه المصايد من جراء هالقانون هذايا اللي جاء حرم الفلاحه وما نجموش معناها ياخذوا هالمصايد هذه.
0: في سياق المتصل، دعت وزارة الفلاحة الفلاحين ومربي الماشية والبحار إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر غد الخميس وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. هذا عزيز،
4: تأتي هذه الدعوة على إثر نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني لغصد الجوي والتي تفيد بأن الوضع الجوي سيكون ملائما بداية من بعد ظهر يوم الخميس لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بالشمال تتراوح أعلى كمياتها بين 30 و50 ملم وقبل أن تشمل محليا مناطق الساحل آخر النهار وأثناء الليل مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. وأوصت الوزارة بإيواء الماشية داخل الإسطبلات والأماكن المغطاة والآمنة وإبعادها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه إلى جانب تثبيت البيوت المكيفة وحماية المعدات والآلات الفلاحية من الأضرار التي قد تنجر عن الرياح القوية. كما دعت إلى حماية الأعلاف والمحاصيل المجمعة ونقلها إلى أماكن جافة ومحمية من تسرب مياه الأمطار. وأوصت البحارة بعدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية وإحكام شد المراكب والسفن بالموانئ وتأمين المعدات البحرية تفاديا للأضرار الناجمة عن شدة الرياح واضطراب البحار. ومن المنتظر وفق المصدر ذاته أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة 11 سبتمبر مع تواصل ظهور السحب الرعدية المصحوبة بالأمطار خاصة في الشمال والجهات الغربية.
0: أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لنجاح العودة المدرسية مضيفا أن أغلب الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات، كما أشار في ذات السياق إلى قرب انتهاء عملية ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة مضيفا أن عملية خلاص المعاليم الدراسية عن بعد سجلت نسبة إقبال غير مسبوقة وفق تقديره.
5: نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، استكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير يعني في الحدود القصوى. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
0: قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي مع إيقاف التحقيق معه بسبب تدهور حالته الصحية عقب خضوعه إلى عملية جراحية. وتأتي هذه التطورات بناء على قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي شمل اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث لشبهة التورط في تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك واعتياد غسل الأموال في إطار تنظيم يشتبه في استغلاله للتسهيلات المقترنة بالنشاط المهني والاجتماعي لتحقيق تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني بالأمر عبر إحدى الجمعيات وفق تصريح أدلى به مصدر قضائي. وبدوره أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين الجمعة 11 من شهر سبتمبر الجاري. وأوضح الدبار خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر نقابة الصحفيين التونسيين بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية وفق قوله. في ختام النشر تذكير بعنوانها الأبرز: بكلفة تقدر بسبعة ملايين دينار انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة. نلقاكم بقسم الأخبار تجدد بإذن الله في 8:30 مع الهادي عزيز لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة في ساعتها 3:00 مع أحمد موسى.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.
6: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية. على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: المنستير في القيروان على موجة 97.3.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: صباح الأنوار والنوار، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. كالعادة هذه بشار الأربعاء من إذاعتي المنستير وبانوراما اف ام معكم حتى للتسعة مع المعلومات، الفقرات، الأركان اللي تعودتوا بها في برمجتنا الصيفية اللي مازالت في الأسبوع الأخير. أكيد باش تبعوا برشا برامج جديدة إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم مع برامج تعودتوا بها وفقرات أخرى خاصة في بشائر الصباح. باش نواصلوا مع ولد بحر كالعادة في الوقت هذا.
4: ولد بحر،
3: مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببن زرت مدام نوزت بوريغا واللي فرحانين دائما ويوميا بمصافحة معها كالعادة. معنا في ولد بحر مدام نوزت، صباح النور والسرور.
5: صباح الخير أحمد، وصباح النور لمستمعين الكرام.
3: كل يوم نكتشف حويجة في البحر متاعنا، وإحنا ركزنا بالكدية على البحر الأبيض المتوسط والخصوصيات والحاجات اللي يمكن موجودة في بحرنا خاصة في سواحلنا. باش نحكي على نوع من أنواع الطحالب البحرية ويعتبر الذهب الأزرق، هيك التسمية متاعو، ويمكن برشا ناس يعرفوه كمكمل غذائي، يمكن حاجة اللي نستهلكوها وتعاوننا برشا باش تزيدنا في البروتينيات. نحكيو على سبيرولينا اللي برشا يعرفوه لكن ما يعرفوهاش مستخرجة من البحر، هكا ولا؟
5: ايه، دونك اليوم باش نحكيو على كائن أحمد عمره 3 مليارات من السنين.
3: ايوه،
5: عمره موجود عنده برشا في الكرة الأرضية قبل ما يخرج حتى الإنسان، يعني يعيش الإنسان. والكائن هذايا دقيق برشا، صغير برشا، أما القيمة متاعه كما قلت انت كبيرة برشا، هيك علاش لقب بالذهب الأزرق. وهذايا السبيرولين يسميوه طحلب مجهري ميكرو ألك. أما المفاجأة العلمية لهنا أحمد، اللي هو في الأساس سيانو بكتيري. باش تقول لي شنو هي سيانو بكتيري؟ هو يدخل ضمن الطحالب المجهرية، ولكن علميا اكتشفوا اللي هو سيانو بكتيري، يعني بكتيريا قادرة تعمل التركيب الضوئي ولا التمثيل الضوئي. معناها كيما النباتات تستعمل الضوء وثاني أكسيد الكربون والماء، وبفضل الطاقة متاع الشمس نجم تكون المادة العضوية متاعها. وهي عبارة على شنو أحمد؟ عبارة على خلايا تكون كيف الخيط.
3: نحاولوا مع مدام نجلة نشوفوا زادة الصورة متاحة بطريقة مجهرية، يمكن باش العباد تعرف كيفاش طبيعة وتركيبة الكائن البحري هذا. أيوة،
5: دونك عنا قلنا خيوط، الخيط هذايا عنده شكل حلزوني ونسميوه تريكوم، هذوما مجموعة الخيوط هذوما، والتريكوم هذايا نجم يوصل 0.5 مليمتر، هذايا أكبر حجم عنده 0.5 مليمتر التريكوم هذايا. والحاجة الجميلة اللي في الحيوان هذية، مش حيوان، احنا نقوله البكتيريا هذية ولا
3: طحالب هذية
5: اللي اسمها العلمي أرتروسبيرا بلاتنزيس، وإلا كانوا يسميوها قبل سبيرولينا بلاتنزيس، كيقول سبيرولين جاية من شكل سبيرال متاحة الحلزوني
3: كالرسور، احنا نقول
5: كالرسور، ما تستحقش حاجة كبيرة باش نربيوها، يلزمها بالأساس ماء، ضوء، مصدر الكربون، وعناصر غذائية ملوحة فيهاش معدل، فهمتني؟
3: أيوة.
5: لازم تعيش. وفي نلقاوها تو هذه قلنا على التربية نتاعها شلون تستحق. أما طبيعيا في نلقاوها، نلقاوها خاصة في المياه الداخلية كيف ما البحيرات والصبخات، وثم بعض السلالات تعيش في البحر. علاش السلالات تعيش في البحر أحمد؟ خاطر هي درجة الملوحة في البحر احنا 28 جرام في إيترا، حتكشف 30 جرام في إيترا نسبة الملوحة في البحر. ولكن هي الملوحة اللي تعيش فيها وتنجم تتكاثر فيها هي بين 15 و 21 جرام في إيترا. هيك علاش نلقاوها أكثر في البحيرات، وزيدا حتى لقيناها في صبخة السجومي في تونس موجودة، عملنا عليها بحث دونك وخرجنا منها، نجمنا نعمل ليزولمان وإلا نخرجوا السبيرولينا هذية من بحيرة السجومي. وكيف كيف أول سبيرولينا استخرجناها في تونس كانت من واد السد في سيدي بوعلي، أول سبيرولينا خرجناها وعملنا لها إيزولمان وخدمنا عليها وشفناها تم عزلها دونك من صبخة من واد السد ولا من صبخة السد.
3: هي موجودة برشا في العالم في بحيرات خاصة في المكسيك، وفما زادة في مناطق إفريقية موجودة وإنتاجها يكون بكثافة، معناها يعرفوا قيمتها الغذائية خاصة والصحية، وهوك علاش نروها برشا خاصة في المكسيك وفي مناطق إفريقية وفي تونس ولينا نعرفوها أكثر توا.
5: أما أنا حاب نقول لك حاجة أحمد، اللي في بحيرة تشات يعرفوا برشا سبيرولينا ويحضروا منها مادة غذائية معروفة باسم الديهي، عرفت؟ ويجمعوها ويصفيوها ويشيحوها في الشمس ويبيعوها كيف احنا نقولوا، عرفت كعك، احنا كعك الصغير ناخذوا من الفتي الصغير، هم يشريوا كعك سبيرولينا هذية ويتباع في الأسواق المحلية. وأكثر حاجة معروفة بها هي مواجهة نقص الغذاء وسوء التغذية، وفي بعض المراجع تقول اللي حتى أثيوبيا في وقت الماء وقت المجاعة نجموا يحاربوا المجاعة هذية باش بالطحلب هذا المجهري ولا بالسيانوباكتيري، اللي هو علاش على خاطره غني برشا بالبروتينات، يمكن أكثر كائن حي عنده بروتينات، والبروتينات نتاعه من 55 إلى 70%، وحتى وصلنا في ظروف نتاع التربية وصل 80% بروتين. صور انت من معناها من الكائن الكل نلقاو 80% بروتين، معناها مصدر عالي للبروتينات.
3: هاكا علاش تعطى في لي زوردونونس، معناها عند الاطباء خاصة المختصين في التغذية سبيرولين منصوح به لبعض الحالات الصحية، معناها الوضعيات الصحية.
5: به انا باش نحكي لك حاجه مهمه لهنا احمد، دونك لهنا العباد يعرفوها كمكمل غذائي، ولكن هي بخلاف اللي هي غنيه بالبروتينات، عندها اللون الازرق اللي حنا نقولوا الذهب الازرق جاي منين؟ جاي من صبغه اسمها لافيكوسيانين، والفيكوسيانين هذه زاده عندها اهميه كبيره، تعتبر مضاد للاكسده ومضاده للالتهابات، يعني بخلاف البروتينات عندها السيكوسيانين تعطيها اللون الأزرق نتاعها، واللي هو في نفس الوقت نجمو نستعملوه كمكمل غذائي. واحنا توا في المعهد العالي علوم البحار عندنا وحدة تربية السبيرولينا، دونك عملناها في نطاق ستارت اب مع طالب معناها متخرج من المعهد نتاعنا، وقاعدين شنو نخدموا عليها بالضبط احمد، نخدموا قاعدين نشوفوا شنو هي السلالة المناسبة، شنو هو الوسط الغذائي المناسب، قداش ضوء يلزمها خاطر قلنا التركيب الضوئي، وقداش من حراره، شنو الملوحه المناسبه باش نجمو نخرجوا سبيرولين تستعمل كمكمل غذائي. والطب توا ولاو، انا مرفتت احمد نحكي على روحي، مشيت للطبيب عطاني كروم بسبيرولين، وعندها هاك علاش عندها حاجه اخرى نسميوها هي لا فورتيفيكاسيون، دونك وقت اللي نربيو فيها في الاحواض لازم نزيدوا لها معادن، وعندها قدرة إنها تثبت المعادن هذوما كيما الكروم كيما السيلينيوم، دونك نلقاوهم هي بخلاف اللي هي عندها بروتين وعندها فيكوسيانين وعندها بروتينات وعندها الأوميغا 3 اللي حكينا عليهم، تنجم تشد معاها معادن أخرى تعملهم فورتيفيكاسيون، وهيك علاش بعديك نجففوها ونبيعوها أقراص ولا نبيعوها زادة كيف كيف مجفة سو فورم دو بودر، تتباع غنية بهذوما، ولا خديت مكمل غذائي اسمه بسبيرولين أساس دو كروم. وفي تونس توا ما عاد عندنا كثير من الشركات المختصه بخلاف الستارت اب اللي عندي في المؤسسه في المعهد العالي للعلوم البحريه بنزرت، ثم شركات في قابس في جربه في طوزر مختصين في زراعه السبيرولينا
3: انتاج السبيرولينا
5: ولا نقول تربيه وعلاش تسميت الذهب الازرق. دونك لهنا مستمعينا ركزوا، عرفت عندها قيمه غذائيه كبيره غنيه بالبروتينات، ممكن أكثر كائن يحتوي على البروتينات كما قلت، تحتوي زادة على الحديد وبعض المعادن والفيتامينات وزادة الصبغات اللي قلت عليهم ومركبات حيوية مهمة كيف الفيكوسيانين والكاروتينويد زادة فيها، نستعملوها كمكمل غذائي ومصدر البروتين في التغذية، حتى في التغذية الحيوانية أحمد استعملناها، استزراع المائي زادة حاولنا ندخلوها في مسألة الحوت، فهمتني، ومقاومة أهم حاجة، مقاومة سوء التغذية ونقص العناصر الغذائية. دونك النجم وهي تشوف، شفتها ولا لا؟ ذهب أزرق فيها مكونات
3: كنز من الكنوز اللي موجودة في عالمنا معنا.
5: كل شيء في الـ في الـ في الكائن الدقيق هذا، سبحان ربي عرفت عطاها حاجة اللي هو كائن كبير من الجمش يلمهم الكل مع بعضهم.
3: معناها ريت تحالب مجهرية ومعناها صغيرة برشا، قديش فيها منفع وقديش نجم تكون صالحة للإنسان. وانت عطيت المثال متاع أثيوبيا اللي وقت نقص الغذاء ووقت المجاعة في فترة ما كانت هي حل من الحلول، وزاد معناها كيفاش اكتشافها واكتشاف المخزون الطاقي اللي فيها والبروتينات اللي فيها معناها بالتجارب بالعلم زادة حاجة اكسبسيونيل نتصور معناها فادت البشرية.
5: حاجة أخرى شيء للتربية نتاعها على الخص، يلزمها ماء، درجة الملوحة قلنا 15-21، يلزمنا الضوء. فهمتني أنا نفدعاكم اللي يحب يجي يشوفهم في المعهد لهنا عندنا كيفاش ربي فيهم، منظر مزيان تاع الأخضر هذاك اللي في وسط الماء. حاجة سهلة على الخص تستحق نيتروجين، علاش؟ على خاطر معناها مهم لتكوين البروتينات والكلوروفيل نتاعها، تستحق فوسفور يعني لنمو الخلية نتاعها ويكون طاقة وتكوين الأحماض الأمينية نتاعها، وكيف كيف تسحق البوتاسيوم باش يساعد في تنظيم التوازن ونشاط الأنزيمات نتاعها، وكيف كيف نزيدوها بعض الفيتامينات. يعني كيما تشري تمشي للكلامونيتر والكل تشري لها هذوكم، تحطها في ديكونتيسيون فيهم ضوء باش تعمل تمثيل ضوئي، درجة حرارة ملائمة، وتحط لها انتكا وتبارك الله عليها تتكاثر كيفاش هي. عندنا خلية أم سميوها أحمد تقفم على زوز، تعطينا زوز خلية بنوتات صغيرونات نتاعها فهمتني، وتقعد تتكاثر ونعرفوها هي قاعدة تتكاثر باللون، كل ما اللون يغمق نعرفوا اللي الكائن هذية قاعد يتكاثر. وبعد شنو نعملوا لها؟ نفصيوها نخرجوها، ولازم زادة كيف كيف نراقبوا المكان اللي فيه باش يعنيها باش يكون سليم ولا ما عندوش حاجة تضر بالمستهلك دي، كيف كيف يعني ثم مراقبة ميكروبيولوجية فهمتني. وبعد نخرجوها نجفوها فهمت، وبعد كده تتبيع، نجم نعملوها أقراص وإلا تتبيع حكيكة خصامة شكون ياكلها بالمغرفة يحطها في سلاي تزيدها للسلاي تبيعه فهمتني. دونك هذه حاجة
3: يذكرنا شوية يمكن طريقة التكاثر نتاعها، معناها كي نراوها كيفاش قاعدة تكبر وتنجم تكون في معناها بحيرة وإلا في مناخ معين وفي محيط معين كيما الأزولة معناها كان تعرفوها يعرفوها يمكن.
5: الأزولة مين اللي عندي أقرب أحمد في الساحلين هاو بحذينا غاديكا في المستير. دونك ساعات كيف تتعديوا على بحيرة الساحلين صدخة الساحلين تلقاو الماء ملون بالأحمر هذيك زيدة تحلب مجهري حكيت عليه أنا
3: نوع آخر
5: هذيك لدينا لينا سلينا واللي هي معدة بالبيتا كاروتين. هيك علاش التوينسة أحمد من الأنكدوت اللي عشت نقول يخزع أنت بدي أسألتي
3: أي ما يجيش البالهم اللي ذيك معناها دي بكتيري وإلا تحالب بحرية مجهرية اللي فيها منافع وفيها بروتينينات وفيها برش حاجة
5: في الساحلين منظر مزيان على الدخل يقول الخز الأحمر. احنا اليوم نحكيو على الخز الاخضر
3: احبيه. يعطيك الصحه، نشكرك برشا مدام نوزت. وصلنا تقريبا الوقت بعض الصحف، دونك فوائد كبيره نحكيو على مصدر ممتاز للبروتيين مضاد للاكسده، سبيرولين بالحق معناها كائن بحري و من الطحالب اللي عندها منفعة كبيرة للإنسان وموجود، واليوم الإنتاج متاعه زاد في بلادنا. يعطيك صحة دكتورة نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي علوم البحار ببن زرت. اللقاء معها يتجدد غدوة إن شاء الله كالعادة في نفس التوقيت. هادي عزيز يقدم لكم معرض الصحف التونسية.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 الموافق للسابع والعشرين من شهر ربيع الأول بالتقويم الهجري. افتتاحية جريدة المغرب اليومية المستقلة تقول السيادة على إنتاج الكهرباء أولا، حيث يكتب زياد كريشان أن مشكلة الكهرباء الآن هي المشكلة الأولى في تونس والتي ظهرت في هذا الصيف، ولابد أن من ديمومة إنتاج الكهرباء في كل الفصول هو حجر الزاوية في كل سياسة، وهذه الديمومة لن تضمن إلا لو كانت إنتاج الطاقة الكهربائية تحت سيطرتنا بإطلاق، فإن إنتاج الكهرباء عن طريق استيراد المحروق سيجعلنا دائما في إشكالية، فعندما تتوقف ربما لإحدى أزمة من الأزمات سوف نجد أنفسنا في مأزق. والآن تونس تنتج ثلث احتياجاتها من البترول وكذلك من الغاز الطبيعي، لكن الحاجة قد تتجاوز ذلك في فترات ذروة الاستهلاك. يقول إذن في افتتاحية جريدة المغرب الحل الوحيد هو في الطاقات النظيفة عامة والطاقة الشمسية خاصة، ولابد أيضا في العاجل إلى برمجة محطة أو محطتين لتوديد الكهرباء بتوربينات الغاز، ولكن هذا لابد أن ينطلق منذ الآن حتى تكون الصائفة القادمة أفضل من الصائفة الحالية. في جريدة الشروق نقرأ في جريدة الشروق من موسم المهرجانات إلى موسم التلفزة، بأي حال تعود التلفزات الخاصة، وعلى أبواب العودة المدرسية كيف نصنع بداية مدرسية مطمئنة لأطفالنا. ومن أجل الإثراء غير المشروع تقول جريدة الشروق إذاع الصحفي محمد اليوسف في السجن، ونقابة الصحفيين تعلن عن يوم غضب يوم الجمعة القادم. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية ويستعرض أبرز مخرجات الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية. أيضا نقرأ الحماية المدنية في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم درع لحماية الممتلكات والأرواح، ووزير التربية في زيارة تفقدية إلى ولاية بنزرت. وزير التربية يتابع توزيع الكتب المدرسية واستكمال إنشاء أشغال معهد الجلاء، وأيضا رفع درجة الجاهزية لموسمي الخريف والشتاء دائما مع الديوان الوطني للحماية المدنية. في جريدة الصباح وفي أخبارها الاقتصادية كالعادة نقرأ في لقاء وجمع وزير الفلاحة بوفد من أكساد تعزيز الشراكة وتوزيع التعاون الفني والبحثي لمواجهة أزمة الأراضي القاحلة والتصحر، ونقرأ 6 اختصاصات جديدة وزيادة في نسبة الاستيعاب 9% من أجل تحويل التكوين المهني إلى مسار للنجاح والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وحول قريبا انطلاق موسم جني القوارص، آفة التدهور السريع وراء تراجع الانتاج والانقاذ ضروري. وفي الاخبار الاقتصاديه الصناعات الغذائيه التونسيه من 40 الى 90% تعزز حضورها في السوق المملكه الاردنيه خاصه بفضل تصدير زيت الزيتون. في الأخبار العالمية نكتب جريدة الصباح استراتيجية الاستنزاف بين إيران وأمريكا بين الخنق الاقتصادي والضغط السياسي، ونقرأ في جريدة الشروق في الأخبار العالمية حرب في البنتاغون استقالات وإقالات من الحجم الكبير في خضم الحرب على إيران واختلافات بين القيادات العسكرية والقيادات السياسية. أيضا في منطقة الخليج أو في جنوب الجزيرة العربية بين السعودية والحوثيين الذين يحكمون شمال اليمن الحرب تتوسع. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر. بعد قليل يعود إليكم مجددا زميلي أحمد دائما في بشائر الأربعاء.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
0: إذاعة المنستير
2: 97.3.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي.
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله.

0: في تونس الأجواء ما بتشوفوها أبدا في أي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي أخيرا.
1: هذا الكسكسي التونسي فيه خضرة، فيه لحم علوش،
0: فيه لحمة وبطاطا وبيض.
2: السلامة
3: عسلامة
2: عيشك
4: عسلامة.

0: 48 دقيقة في ذات المنسير ذات بانوراما FM واصل معكم اللقاء في بشائر الصباح حتى للتسعة. وصلنا لآخر الفقرات على عين المكان. على عين المكان مع ملك دردور. ملك صباح النور والسرور.
1: سيد أحمد مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعينا على ذات المنسير عروس البحر.
0: مازلنا باش نحكيو شوية على العودة المدرسية، بدينا من الأسبوع الفارط، حكينا شوية على المكتبات، الأدوات المدرسية، قداش تكلفوا بالنسبة للولي، الإقبال، شنو فما موجود، شنو فما مفقود، كيف كيف بالنسبة للكراس المدعم، تو باش نحكيو شوية على التحضير يمكن النفسي للتلميذ قبل العودة المدرسية، وفما زادة حتى تلاميذ باش يدخلوا أول مرة للمدرسة وللمكتب، أكيد فما استعداد خاص للولي وايضا للتلميذ. دونك هذا هو الموضوع نتاعنا بالنسبه لليوم.
1: هذا هو سيد احمد، ايام قليله تفصلنا على العوده المدرسيه، وهذا الشيء اللي قاعدين نشوفوه تشهد الشوارع والمحلات والاسواق خلال هذه الايام، حركيه تجاريه نشيطه يعني استعدادا للعوده المدرسيه، وذلك بعد عطله مطوله دامت 13 اسبوع قضاها اغلب التلاميذ في نفق يمزج بين السهر والاستيقاظ المتاخر. وفي الواقع العائلة التونسية سيد أحمد العودة المدرسية بالنسبة لها فترة فيها برشا تفاصيل، برشا مصاريف، تجهيزات وتنظيم ومواعيد، ولهذا نلقاوهم مركزين أكثر على الجانب المادي وينساو أهم حاجة اللي هي الصغير ونفسية الصغير، لأن العودة المدرسية لهنا هي مرحلة انتقال من عالم الراحة واللعب إلى الاستيقاظ مبكرا والانضباط. كيفاش نحضر الطفل نفسانيا لضمان عودة مدرسية دون رهبة ودون خوف؟ الأكثر تفاصيل باش تكون معنا الدكتورة منال دردور، طبيبة نفسية عندها تجربة أكثر من 14 سنة واللي باش تعطينا أكثر تفاصيل في الموضوع هذا. مرحبا بك مدام منال.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعينا على إذاعة المنستير، وبالطبيعة الولي كما يحذر صغيره للعودة المدرسية ماديا وشري له الأدوات والتبليه، راهو لازم نحضروه نفسيا. أول حاجة لازم نرجعوا للنوم نتاعنا الطبيعي، نعرفوا برشا صغيرات يشد السهرة مع الوالدين، بينما في الحقيقة توا وقيت باش نرجعوا نرقدوا بشوية بشوية بكري ونحيوا الشاشة أو على القليل نقصوا منها على قدر الإمكان. وبالطبيعة إذا كان صغيرنا عنده أي إشكال لازم نكون مفروض حليناه، مثلا إذا كان هو ستين به عنده صعوبات في التعلم، راهو في الحقيقة الصغار مثلا اللي مازالوا مش حاضرين باش يدخلوا للسنة أولى نجموا نعاودوا لهم التحضيري، وهذا ممكن تحت تقرير طبي. كيف كيف الصغار اللي عندهم صعوبات في التعلم يقراوا في الابتدائي وفقنا بهم سابقا، هو توا وقيت الأولياء قاعدين المفروض يحضروا في الدوسيات متاع صغارهم باش تم العودة المدرسية على أحسن ما يرام. وبالطبيعة زادة راهو بالنسبة للصغيرات اللي في السنوات الأولى مثلا تحضيري سنة أولى سنة ثانية، بعض الأطفال يكون مازال عندهم تعلق مفرط بالولي، ولهنا الحقيقة دور المربي اللي هو لازم نعرفه اللي صغير باش ينجم يركز في القسم ويستوعب القراية، راهو لازم كيما يتعلق بالولي يعطي الثقة في المربي، ومن هنا يجي دور المربي باش يحتضن الصغير باش ينجم تلميذنا يسيب أم وبوه وينطلق في المدرسة.
1: كيفاش نحكي مع الصغير مادام ما نلعب على المدرسه من غير ما نحرقوا له ضغط ولا خوف؟
2: اول حاجه ديما نعطيه الجانب الايجابي، باش تلقى صحاب، باش تعمل صحاب جدد، انت وليد ذكي وباش تلقى عندك مهارات، نعلموه زاده الا انت كبرت وليت مسؤول، ولهنا بالطبيعه لازم نكونوا بدينا نعلموا فيه في المسؤوليه، كيفاش يلبس طبيته، كيفاش يلبس صباته، زادا نفهموه لا احنا باش نهزوه الوقت مثلا الثمانية وباش نروحوا بيه نص النهار، ما لازمناش نقعدوا نهار كامل قدام المدرسه، هذه غلطه يعملوها بعض الاولياء الا هو في بلاصتنا يلغاسيوغ سون انفون يعني يطمنوا ويمشي يخدم على روحه، ثم اولياء تقعد واقفه قدام باب المدرسه، هذا راه مش به خاطر قد يخلي صغير يقعد ديما يخمم باش نمشي نروح مع ماما ولا باش نمشي نروح مع بابا. فزادا ثم حاجه اخرى نجموا نعملوها الا هو يكون زار المدرسه قبل اليوم الاول، يكونوا هزينيها عمل فيها دورة يكون يعرفها سابقا، هذه أهم النقاط تقريبا.
1: يعني الطفل يمكن يحس بالقلق، يحس بالخوف والتوتر أو حتى الرفض، هذا لا يعني أنه طفل مدلل أو محبش يقرأ، لازم نهني لازم نفهم وشعوره قبل ما نحاول نغيره هكا ولي.
2: بتبيع هو هذا النجم يكون عادي عند برشا أطفال، هذاك علاش مهم اللي اليوم الأول في المدرسة ما يكونش نهار قراية، بالخاص نحكي على سنة ماذا به النهار هذيك باش يتعرف على معلمته مش يثق فيها يعمل صحاب، يعني ما ندخلوش ملايمات الأولى في القراية. قد لازم يكون الجو شوية، يعني لازم يكون جو به مبهج، يكون عنده ذكريات إيجابية على اليوم الأول باش كيف يحب القراية.
0: هي النصائح متاعك دكتورة النصائح متاعك للأولياء مهمة جدا، خاصة باش يحضروا نفسيا تلامذة وأبنائهم التلاميذ، لكن حتى للمربين. معناها اليوم عندهم دور كبير في الأسبوع الأول، خاصة في الابتدائي، خاصة اللي باش يستقبلوا يمكن تلامذة أول مرة باش تمشي للمكتب. التأطير هذاك اللي يمكن ينقص عند شوية أولياء ربما نلقاو لازم عند المربي باش نغرموا الصغير من نهار الأول بالمكتب. دونك مهم جدا أيضا التحضير يكون زادة بالنسبة للمربي وللأستاذ والمعلم بالطبيعة.
2: أكيد، وهذا علاش باش يكون معنا سيد أحمد مربية عندها تجربة في المدرسة الابتدائية. الأكثر تفاصيل مع مدام ويصال الحاج بشير معلمة ابتدائية، واللي باش يكون معنا تو. مرحبا بك مدام ويصال.
3: مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين الكرام، معك سي أحمد.
0: مرحبا مدام.
3: دونك باش نبداو بالأخطاء اللي ممكن الأولياء تقترفها عن قصد أو عن خير قصد. طبعا بالطبيعة خطر احنا طبيعي انه نخطئ، لكن نحاولوا نتداركوا وتكون فما فرصة ان نعالج قبل ما تقع الفيت في الراس كما يقولها. دونك فوالا، من هنا نبداو اباغ على الشارج نتاع كما قلنا احنا فينونسيير، معناتها مادي الولي يبدا يجري، هو الحنوت هذا، هو اللبسه، هو الكارتاب وكذا. هنا راه فما ستريس اللي هو التوتر اللي هو، وفما ريسك انه يباسي الستريس هذاك يمروا للصغير. هنا الدوا كونترولي روحو. دونك كيفاش نبداو؟ دونك اول حاجه نحاولوا ان نتخطاو التوتر، هالتخويف للصغير. نحاول اني نمبليكيه، نقولوا هيا نمشيو نشريو الكارتابل، هيا نشريو الادوات، خلي ولدي معايا اوفيوري ميجور يختار هو حتى كيكا في بوم تيت دي، يحط في مخه هو راهو حاضر هيشي ادواته، هيشي كارتابلته، بعد شوي هيشري مثلا تبديله مزيانه يقابل بها اصحابه اول نهار. دونك دي ليتاب الاولى. ثاني حاجه الريتم نتاع الصيف، الناس كلنا نعرفوا عرات احواس مصايف كشافه معاش يعني مع تنوادي كذا، يعني يبدا بالحق الريتم هكا الفامي كل مش كان صغير مفرش.
2: دونك المتلو لمدام يصل كيفاش تكون، كيفاش لازم يكون المعلم كيفاش يتعامل مع الصغير في المتلوله باش تخلق له فضاء امن.
3: بالطبيعة هو ديجا المربي يعرف انه التلميذ كان في ريتم قوي شويه، دونك بشويه بشويه باش نبداو نمهدوله احنا للدراسه. دونك مش انتي هكا من اول نهار تبدا تحط في الكور، ولا تبدا مثلا نقول اني تحط تسرد في القوانين والعقوبات وكذا. لا، اول نهار نحب صغارنا نحاولوا احنا نحسوهم انه الفضاء هذاك امن، نبتسموا، يكون عندنا حضور زاد خاطر الافراط ولا تفريط. معناتها في نفس الوقت تحسوا اللي هو ما عادش معناتها ديما خلى امه راهو يلقى لهنية ام اخرى، لكن باش نخدموا باش نتعلموا باش نلعبوا مع بعضنا. العاب زادة ديما تكون عندها هدف بيداغوجي، معناتها هو صغير في باله اللي هو يلعب، لكن احنا نعلموا صار هما يلعبوا زادة واحنا زادة نستمتعوا. معناتها المهنه ماهيش علاقه عموديه راهو، معناتها لازمنا حتى احنا ساعات بالعكس محليهم صغارنا يحسونا ويرجعونا لك الطفولة هيك.
2: يعجبني كلامك مدام ويصال، ولكن فما نقطة مهمة نحب نثبت عليها الحقيقة، اللي برشا في الصغرى تعرضوا لها. دونك الصغيرات الحقيقة فما بعض المعلمين يعني وكل دونك يحكيوا بطريقة الحقيقة ماهيش هي مع تلميذ كلام معناها يمسوا نفسانيين يمسوا الشخصية نتاعها والكل. ماذا بينا كان بعض مش نعمم معناها والكل انه يحاولوا يحسنوا حتى من ألفاظهم مع الصغيرات والكل هكا، ولا
3: احنا نقولوا العلم نور. وتوا الناس الكل ولينا مدركين ونعرف، والناس كل فما تدريب معناتها في شكلها دورات تكوينية تقولك انه فما ذكاءات مختلفة، يعني الصغار كل مهمش كيف كيف مهمش كل مثلا يحفظوا يلقنوا، فما صغير مثلا يبدأ رسام الاخر مثلا نقولوا احنا سانتيفيك ما يحبش تسكي اختيستيك، لازم تحترم الحاجة ديك متعسفش عليه. وثاني حاجة انت طول حاجة الباهي انه كما قالت مدام منال راهو الولي ولا كونسيون ولا نتعامل مع كاريتي اخرى متاع بارون يمشي ويشوف الصغير ويعمل له التشخيص. وكذلك فما اندوسي ميديكال وبارافون الادارة تعلم المعلم باش هو يعرف باش يتعامل مع الصغير هذاك يخطو. معناتها احنا نحبوا الصغير هذاك يتعلم سبوه معناتها عامل جو مش يخرج يحس اللي هو قلش عليه في فضاء في حبس في معاشه في سجن مثلا وعنده عقوبات كان تحرك يمين ولا يسار.
2: ليش معليه هو زاد وليد صغير منكم ما نحترموهش؟ بالعكس
3: يعني شو قاعد تحضر فيه انسان للحياه، معناتها تحضر انسان قاعد تبني فيه شخصيه. انت هذاك هو بيدو نهار اخر ينجم يكون من منبر ومعناتها نور للاخرين.
0: واهم حاجه كما قلت مدام ويصال زاد كل صغير عنده الموهبه نتاعو عنده غرام ويمكن بحاجه معينه، المهم التحفيز لغرام هذاك، تشجيع عليه، اكتشاف الموهبه اللي تكون عند الصغير، وهنا دور الوالي ودور المربي. دونك مهم جدا، وكعلاش قلنا الايام الاولى خاصه مع العوده المدرسيه باش يكون فما احاطه نفسيه وباش يكون مرتاح التلميذ معناها في المكتب نتاعو في القسم نتاعو باش يوري الامكانيات نتاعو وتظهر من الاول تقريبا، وهنا دور المربي في اكتشاف المواهب هذه ان شاء الله.
3: يعطيك الصحة مدام وصال، شكرا كذلك مدام منال على المعلومات القيمة اللي عطيت هنا. هذا هو موضوعنا لليوم سيد أحمد، نحاول
0: نتك صحة يا ملك،
3: نتمنى بالجانب النفسي نتاعهم
0: وان
3: شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع.
0: مهم جدا حكينا على الجوانب الماديه والتحضيرات الماليه والماديه والميزانيه بالنسبه للولي، لكن الجانب النفسي والتحضير الذهني وتأطير يمكن التلميذ والصغير قبل ما يمشي للمكتب مهم جدا زاد في الاسبوع هذا، وحتى نعملوا شويه ترانزيسيون احنا بين الفتره نتاع العطله والصيف وبين العودة المدرسية في الأسبوع هذا، لازم تكون فما نظام متاع نوم معين، ريتم جديد يقرب شوية للريتم متاع القراية إن شاء الله في الفترة هذه في الأيامات هذه قبل العودة المدرسية. يعطيك صحة يا ملك، نشكرك برشا، تجربة كانت معك حلوة ياسر من خلال النقطة الخارجية في على عين المكان كل صبحية أربع في بشائر الصباح. سؤالنا كان في مسابقة البشائر اليوم، علاش السبيرولينا تلقب بالذهب الأزرق؟ على خاطرها تعيش كان في البحر ولونها أزرق، خاطرها غنية بالبروتينات وتنجم تدخل في برشة تطبيقات غذائية واقتصادية، وإلا خاطر تحتوي على مادة تشبه الذهب. دونك الإجابة صحيح، الإجابة الثانية خاطرها غنية بالبروتينات وقلنا فيها منافع كبيرة سبيرولينا اللي نلقاوها خاصة في البحيرات أكثر، وموجودة في عديد المناطق وحتى في تونس ولات موجودة، والإنتاج متاعها أصبح أيضا موجود في السنوات الأخيرة، واللي فازت معنا ببونداشا من بقيمة 100 دينار من إهدام زالي جاسامي هي الدرصاف أخوجة. مبروك الدرصاف، الجائزة متاعنا لليوم، وحظ أوفر أكيد للمتابعين متاعنا ومستمعينا اللي جاوبوا بالصحيح والقرعة ما أنصفتهمش باش يربحوا الكادو متاعنا لليوم. اختياركم للأغنية الختامية هو اختيار لأغنية شيرين لجمي شاشة، باش تسمعوها أكيد باش تختموا بها البرنامج. نشكر برشا هيثم والناس في الإخراج التقني، نجل عطية بن محمد في البث الرقمي، كان معكم في الإعداد والتقديم أحمد موسى. بعد شوية جنين الداري على هذه الفتنة، إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. صباح الخير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانية تصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع آفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشر تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، مضيفة أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المجنونين والملاحقين والمبعدين الجمعة 11 من شهر سبتمبر الجاري. وأوضح دبار خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المجنونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية وفق قوله. تتسم الأجواء اليوم الأربعاء بسماء تكون مغيمة جزئيا بأغلب الجهات قبل أن تصبح كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. البحر قليل الاضطراب قبل أن تتزايد الاضطرابات تدريجيا بالسواحل الشرقية، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح عامة بين 35 و 41 درجة وتكون في حدود 33 درجة بالوطن القبلي. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين. تدور مساء اليوم الدفعة الثانية من منافسات الجولة الأولى لكأس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تضم مواجهة مثيرة بين برشلونة الإسباني وضيفه فينورد الهولندي انطلاقا من 7 إلى الربع. وفي 8 يلتقي ليفربول الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني في قمة هذه الدفعة الثانية، فيما يواجه نابولي الإيطالي ضيفه أرسنال الإنجليزي. وكان ريال مدريد الإسباني حقق فوزا مهما على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ملعب سانتياغو برنابيو. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في استمام الساعة 10 صباحا. جنين الداري بعد الفاصل مع الهذيل الفتني.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

فلسطين. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

0: جنينة الداري مع لهديل الفتي. جنينة الداري.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم. مستمعينا الكرام، رضايت الوالدين ونمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المناسية. تحية خاصة لكل من يتابع فينا كذلك من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي مناسية بونتيان، من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المناسير، أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غادي مناسير. اليوم 9 سبتمبر 2026 مشي هو الموعد الختامي لجنين الداري في هذه البرمجة الصيفية. إن شاء الله كنا وفقنا باش قدمنا لكم عديد الارشادات والمعلومات اللي تم الحدائق نتاعكم مع مختلف خبرائنا لليوم. ان شاء الله باش يكون عندنا تجربه جديده خلال البرمجه الشتويه الخريفيه القادمه. في نهار السبت باش تكون ان شاء الله موعدنا من 9 ل 10 نتاع الصباح. اما لليوم في اخر موعد في هذه البرمجه الصيفيه، كالعاده كما تعودتوا مستمعين الكرام، المعلومه الحاضره والضروريه والدقيقه لتحويل المساحات الخضراء لمناطق وفضاءات تنبض بالحياه والجمال. كالعاده مواضيعنا موجوده وحاضره، نجموا تقدموا استفساراتكم من خلال رقم الهاتف على 73 460 800، أو تتواصل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. سي البشير بن عائشة من خلال فقرة مع الخبير باش يحكينا على تهيئة الحدائق وتصميمها وكيفاش نعملوا ونهيئوا الحديقة امتاعنا من اللول. كالعادة دكتورة ريم الخمير المساوي باش تحكينا على حساب كلفة الإنتاج للفلاح باش يحضر روحه لانطلاق موسم الزراعات الكبرى. ومعنا كالعادة صديقنا فرحات عطية التقني السامي في مجال البستنة باش يحكينا على موضوع الخضروات المنزلية، كيفاش نزرعوا ونقصوا بعض احتياجاتنا من الخضروات في الحديقة متاعنا وإلا في ديارنا. برشة طرق جديدة وبرشة طرق فعالات نجم تربحك الحقيقة برشة فلوس، وخاصة على مستوى الجودة تكون فلاحة بيولوجية مفيدة لصحة الإنسان. إن شاء الله هذا وأكثر تلقاوها معنا مستمعينا الكرام من توا حتى للعشرة متاع الصباح. تحية توصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني، قاعدة نجم عطية من محمد على مستوى التصوير والإخراج الرقمي من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك وإلا من خلال القناة الرسمية على اليوتيوب. هذه إذاعة المنسير، بعد شوية نبدأ وقبلها نسمع لطفي بوشناق انتي شمسي. هذه إذاعة المنسير، نهاركم زين.

0: مع لطفي بوشناق نصف المستمعين للتسعة واثناشر دقيقة من إذاعة المنسية تحية مجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع. هذه جنينة الداري كالعادة، أول فقراتنا تكون من خلال فقرة الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس، الجنينة والناس.
0: صديقنا فرحات عطية، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح الخير، صباح النور لكل السادة المستمعين لإذاعة المنسية.
0: بالعادة كالعادة موضوعنا باش يكون مهم جدا،
2: مهم جدا
0: الحقيقة. تنجم تربحنا فلوس وتزيننا الحديقة نتاعنا وتاكل حاجة بيولوجية، معناتها ثلاثة منافع موجودين.
2: احنا تو الحمد لله ان شاء الله نسمي وخرجنا من فصل الصيف، دخلنا في فصل الخريف.
0: هذا على مستوى الارقام، معناتها خرجنا، معناتها حسب اليوميه خرجنا، اما مازلنا باش نطولوا شويه
2: كابتن، نستناو في المطر ان شاء الله ربي.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب يرحمنا بمطر ان شاء الله.
2: ان شاء الله الجمعه هذه بقدره ربي مخبرين ان مش تصب مطر، ان شاء الله ربي يرحمنا كيف نوليو دخلنا في فصل الخريف واقعيين يعني على الارض. ان شاء الله تبدا الدنيا شويه. باهي اليوم حبيت نحكي على الكولتور بروتاجير، شنو هي؟ باهي يعني في مساحه صغيره نجم نزرعوا عده خضروات ونباتات في مساحه صغيره. كما قلت لك يعني انت تو في جنين دارك، سواء عندك حديقه ولا ما عندكش،
0: تنجم في محبس،
2: في محبس يعني في بلكون
0: ولا فسطح،
2: في ولا فسطح بلكون يبدا 300 متر على 2 متر ونجم نزرعوا فيه ما شاء الله. شنو نجمو نزرعو مثال في الحديقه دي؟ نجمو نزرعو برشا خضروات مع دخول فصل الخريف توا، الخضروات الورقيه كما السلق، المعدنوس،
0: النعناع.
2: النعناع هذاك ما يسميش الخضروات لما حاله، اما نجمو نزرعوه زاد
0: النباتات العطريه. النعناع
2: النباتات العطريه، اما السلق والمعدنوس الكلافس هذوم الفجل زاده زاده نجمو نزرعو الخس، هذوم كل نجمو نزرعوهم ابتي معناها من ان شاء الله يرحمنا ربي المطر تبدا الدنيا شويه نبداو نجمو نزرعو زاده طماطم سيريز نجمو نزرعوها في المحابس. كيف كيف باهي شنو هي الكولتور بوتاجير؟ كي نقولوا في الحديقه يعني هي مش تكون مربعات، مش نقسموا الحديقه نتاعنا، تبدا هي مساحتها صغيره نقسموها الى عده نباتات ورقيه والا نباتات كما الفلفل والطماطم، ولكن يلزم ديما يقع التداول. يعني كيما نقولوا سنين مثال زرعنا السلق والمعدنوس في الفاتي هذه مثال ما نعاودوش نزرعوا فيها
0: باش ما يصيرش اجهاد للتربه
2: بالضبط، وباش نحافظوا على التربه نتاعنا ونوليو نزرعوا فيها مثال من عائله اخرى كما الفلفل الطماطم حاجات اخرين مخالفين لل.
0: باش نزيد نقرب اكثر للساده المستمعين، عندك حديقه صغيره تقسمها مربعات مربعات
2: بالضبط،
0: كل مربع احواض احواض، كل حوض تزرع فيه حاجه بالضبط. السنه زرعت كما نقولوا لنا خضر ورقيه
2: بالضبط،
0: عام الجاي تعملت طماطم سيريز ولا فلفل
2: طماطم شويه فلفل
0: جلس في النادي،
2: جلس في النادي هذو كل نجمو نزرعوهم في الدار ونجمو نعملو الاكتفاء الذاتي وحدنا في الدار، واللي ما عادش تستحق انك تمشي للمرشي باش تشريك بعض الخضروات.
0: لا اكثر حاجه انك تبدا في دارك تشوف انه جنينتك خضره وقاعده تنتج وبيولوجيه صحيح،
2: هذيك النقطه المهمه يلزمنا نحافظوا على البيولوجيه، معناها تقاها من غير استعمال للادويه الكيميائيه. هذه من الحاجات المهمه. بالنسبه اذا كان مش نصعوا في المحابس، المحابس من المستحسن يكون المحبس مثال غرقه 40 سنتي باش النجمو حتى العروق تبدا تهبط فيه بالباهي. شنو المكونات التربه؟ يلزم يكون ثلث رمل، ثلث كومبوست، وثلث الاخر التربه تكون خفيفه، التربه حمراء، ويتخلطوا مليح. وبعد هيك شيء نحطوهم في المحبس، بالطبيعه نحطوا شويه جرافيه من اللوطه باش تصير عمليه الدريناج، لانه سنسيبل شويه، لانه الخضره اذا كان تقع فيها المي يركح برشا في المحبس تولي تفسد. ديما يلزم
0: ما يكثروش بالماء
2: بالضبط، يقع الفلتراسيون ويتعدى المية طول تنجح بالباهي. زادة عن الخضر كما قلت لك، الخضر الكل كيف كيف نجم نزرع زادة على المائية، زادة حلاقم زادة صغيرين حلاقم،
0: وحكينا في الموضوع متاع الزراعة المائية،
2: نعرف شكون هيك في البلكون بتاعهم عامل هيك ثلاثة أربع حلاقم تقريبا فوق بعضهم صفافهم وزرع فيهم شوية خص شوية حبق شوية كلافس، نجح بالباهي.
0: التسميد طبعا بالنسبة
2: بالنسبة للتسميد من المستحسن انه يكون التسميد بيولوجي باستعمال الكومبوست والا يجي الكومبوست مثل الكومبوست هذاك، ناخذ شكاره نتاع كومبوست نفخوها في الماء لمده تقريبا 3 ايام، بعد ما تنفخ الماء نسكو به وتنجح زاد العمليه باقل استعمال للاسمده الكيميائيه.
0: بالنسبه للشمس يحبوا شمس
2: بالطبيعه، يلزم البلكون والا الجاده تكون معرضه اكثر ما يمكن للشمس تقريبا 8 ساعات، مع تو مش ندخل في فصل الشتاء والخريف مش تنقص
0: الخريف والشتاء
2: الخريف والشتاء مش تنقص عدد ساعات الشمس، لذا يلزم تكون البلاصه تكون معرضه اكثر ما يمكن لاشعه الشمس.
0: مش هم مثلا من الافات ولا الامراض اللي تنجم تلقاها موجوده خاصه نحكي لنا في الخضروات المنزليه؟
2: بالنسبه للخضروات المنزليه اكثر الافات اللي ممكن نلقاوها هي الدوده. وعندك دوده وفما المن اللي هي كل الحشرات الصغيره تلقاها دقيقه لونها اصفر والا اخضر. هذوم بالنسبه للحشرات اللي نلقاوهم موجودين يعني في التربه والا تلقاهم ياكلوا الاوراق نتاع الخضروات. زيادة كيف ديما نحاولوا نبعدوا كما قلت لك على كثرة المية باش ما يصيرش التخمر نتاع العروق.
0: وهذيك من الأخطاء الشائعة عند برشا ناس أنه يحط برشا ماء.
2: برشا ماء تلقاه يسقي ديما، لا هي ما تستحقش برشا ماء إلا كان خاصة في المحبس ولا حتى في التربة تو مع الطقس باش يبدا يبرد شوية ما عادش نسقيه برشا.
0: بالنسبة للسؤال آخر، حكينا على الآفات وعلى الأمراض وحكينا على الري والتسميد وعلى أهم الخصائص، نوعية التربة اللي قلت عليها أنت من اللول.
2: نوعية التربة كما قلت لك لازمها تكون من المستحسن تكون
0: كومبوست. كيفاش نعرفها مثلا أن التربة ذيك تصلح باش تنتج لي مثلا تومات سيريز؟
2: هي مثال عندنا تربة في الجادة
0: وإلا البذور متاحها منين ناخذ
2: باش نصلحوا التربة هيك. إذا كان عندنا مثال تربة في الجادة عادية نصلحها كما قلت لك بالغبار اللي هو تو يتحط في فصل الخريف. ويكون الغبار ماذا بيك يكون ميت شوية يعني قديم تقريبا أكثر من 6 شهور باش ما يحرقش البذور اللي مش نحطوه. وإلا ناخده كومبوست حاضر يكون في شكاير، هذاك ديجا نجم نحطوه طول ونبدأ نزرعوا عروقنا. بالنسبة للبذور تقاها موجودة في نقاط البيع اللي موجودين تقاهم بكويت، وإلا تشري من منابت بذور حاضرة كما الأكثرين مش نحكيه في الخص لهنية وفي الفلفل وفي الطماطم يتبعوا بلاتوات، أما الصلق والمعدنوس والفجل هذا كل تقاهم بذور موجودة في نقاط البيع. وإلا تقاش عندك تعرش فلاح يكون عنده البذور المحلية بتاعنا نحن.
0: ممتاز جدا. إذا عندكم سؤال استفسار مستمعين تنجموا تتواصل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. واليوم شعار حلقتنا الختامية خضرتك من جنينتك، هذا شنو يقول لنا صديقنا فرحات عطية؟ خضرتك من جنينتك، تنجم تاخو حاجة بيو تعملها أنت هواية وتشوف الجنينة بتاعك تكبر وتخضر كل شيء
2: غرام وتكون الجنينة بتاعك خضرة وأصلا ما دبنا غرم وصغار.
0: قبل كنا نقراها وتعمل فولة في المدرسة واحد
2: وكل شيء ديجا الفولة هيكي وهي حاجة باهرة. هاي الفولة هذيك تتعلم كيفاش تزرعها الفولة وكيفاش نفخها في الماء وكيفاش تزرعها وقداش تقعد باش تنبت معناها حاجة
0: باهي. خضرتك من جنينتك هو موضوع حصتنا لليوم من جنينة الدارية. احنا مازلنا مواصلين معاكم، ترتيحة صغيرة مع الأغاني وبعدها موعدكم مع سي بشير بن عائشة من خلال فقرة مع الخبير. هذه ذات من السيرة.

0: الخبير مع الخبير داري أحلى.
1: هذه جينا داري من إذاعة المناسير، سعداء جدا باستقبال أستاذنا خبيرنا في مجال الفلاح سي البشير بن عاشر. نهارك سعد عليا، مرحبا. كالعادة سل بشير جينا بموضوع جديد، موضوعنا لليوم يهم خاصة بكري، كنا نحكيه على الخضروات المنزلية. قبل ما تعمل الخضروات المنزلية وحكاية على نقطة مهمة في الحياة، هو تقسيم الحديقة إلى أحواض أحواض ولا مربعات مربعات باش ما يصيرش إجهاد للتربة. سل بشير بشير معنا من الأول، كيفاش نعمل تصميم وتنسيق للحديقة قبل كل شيء، وشكون يعمل لنا التنسيق هذا، وشكون نستشيره، وكيفاش نعمل هذا وكل في جاوبنا عليه سي البشير. تفضل سي البشير، كلمه ليك.
2: كما قلت اليوم باش نتحدث على كيفيه تنسيق الحدائق العائليه. بعد ما نكمل الدار نتاعنا نلقاو روحنا مباشره نتجهوا نحبوا نركحوا الجرده. شنو يحب يزرع في الحديقه نتاعو؟ يحب يزرع كل شيء، ماذا بيه عنده كل شيء ويغرس كل شيء، اشجار مثمرة او خضروات. يحب يرى الحديقه نتاعو جميله ومتناسقه، منظرها مزيان. ولكن الإشكال وقت اللي يأخذ المعلومة من غير أصحاب الاختصاص. المثل يقول يحب سباقة وجراية ما تكونش الشعير. لا، النتيجة نلقاو حديقة ماش متناسقة، مكتظة بالنباتات والأشجار، فما ممكن بعض الأصناف تاع الأشجار ما تمشاش مع المناخ متاعنا، تولي تفيق بها كان بعد 4 أو 5 سنين تولي وقتها تقلعها وتعاود من جديد. لذلك في الحصة دي باش نشوفوا كيفاش نتفاداو الكلام هذا الكل ونتحصل على حديقة بسيطة جميلة ومتناسقة. كان تعرفوا الحديقة بتاعنا، الحديقة والمنزل هي وحدة متكاملة. دونك المنزل الدار بتاعنا هي عبارة على تصويرة ولا لوحة فنية، والحديقة كأنها إطار، كأنها كادر. أنا ساعات تبدأ تصويرة ماش مزيانة وتعمل لها كادر مزيان، تظهر فريمو تزيدها في الجمالية بتاعها.
1: صحيح.
2: فما ناس أخرين شو يقولك؟ يقولك تنسيق الحدائق يقارنوه بالشعر، يقول لك الشعر هو الرسم بالكلمات وتنسيق الحديقة هو الرسم بالزهور والنباتات. يتولى تصميم الحديقة بتاعنا. مع كل الأسف كيما الكرة، الناس كل تفهم في الكرة، الناس كل تعطي رأيك في الحديقة، الناس كل تعرف الفلاح. وقت ناخذ رأي ناس ما عندهمش دراية في فن وتصميم الحدائق نجموا نتسبوا في أغلاط يصعب الإصلاح بتاعها.
1: صحيح.
2: تصميم الحديقة وهندسة الحدائق عند المختصين نتاعها، عند البيزاجيست. كيما مثلا بالنسبه للديار عارفه ماك الديكوراتور دانتيريور، يقول لك مهندس معماري هو يعمل لك السكولات نتاع الدار، والديكوراتور دانتيريور هو يهيئها من داخل باش تبدا المسكن الوظيفي. دونك احنا لهنا كيف كيف على البيزاجيست هو اللي يصمم الحديقه ويعطيك ما يعطيك فكره معناها كيف تنجم تكون. شو متطلب منه مصمم الحديقه؟ هو زيارة المكان، جيبوه كله خويا وأني كملت داري وعندي جردة برب يشوفها لي يعطيني رأي. دونك الحاجة الأولى يلزم ياخذ رأي صاحب الحديقة، هو شنو يحب، ولكن شنو مش معنى فرق بين شنو يحب وشنو ممكن إنجازه. كل هذه مثلا تجي وهذه ما تجيش. يعني تعرف على شنو أهم الركائز الفنية باش نسمو الحديقة؟ الحاجة الأولى بالكل هو يلزمنا نعرفوا التربة والنوعية نتاعها، يعني ندرا تربة طفلية طعمية ليمونوز وإلا رملية، بس كان فما أسلاح نجم نصلحه. درجة الحموضة، درجة الملوحة نتاع التربة هذيك، النسبة والمكونات باش نعرفوا كيما قلت لك كيفاش نصلحوا. حاجة أخرى اللي يهم برشا تواجد النجم من عدمه، النجم كان عندنا نجم بان يقول لك وقتها وخر بعاء وقوم بالمداوات نتاعو خير ما تزرع الحديقة نتاعك وتقعد طوال السنين وأنت تقاسي فك النجم هذاك. الحاجة الأخرى اللي لازم نشوفها، لازم نشوف المساحة هذيك كبيرة صغيرة باش نعرف كيفاش يوظفها، نشوف الأجواء خاطر ديما فما مشاكل بين الجيران. أو كشف عليا هم كشف شعرية باش نعرفوا بين الأجوار شوما الأجهار اللي نجم نحطوهم، ويشوف كذلك الأذواق والرغبات متاع صاحب المنزل. الحاجة الأهم من الكل هي توفر نقطة الماء من عدمه. مش فايدة نعمل جردة ونزرع أخوي باش تسخن. المصدر اللي عندك شنو؟ عندك حنفية شيشمة، عندك بير عميق
1: صنداج،
2: عندك ماجل. نجيو لهنا، هنا ننصح يعني بكل صراحة باش مازال تو في طور البناء الدار نتاعو يعمل فسقين نظرا لشح المياه وفي ظل التغيرات المناخية اللي نشوفها ونشوفوا مشاكل كبيرة تاع الماء. يعني عملت عملية صغيرة في ولاية المستيق، عدد السكان نتاعنا تقريبا 400,000، عدد أفراد الأسرة حطيت 5 في الأسرة، عدد المساكن يطلع 80,000 مسكن، طهات الأمطار معدل 400 مليمتر في السنة، 400 لتر في المتر مربع في السنة، معدل مساحة المنزل 150 متر مربع في 400 لتر، نلقاوه 60 متر مكعب. مجموع الأمطار 60 متر مكعب في 80 ألف مسكن يطلعون 4.8 مليون متر مكعب. هذه الكمية اللي كانت مخصصة لولاية المستير من سد نبانة سنويا للمساحات الكل. شوف احنا في العام قداش نخسروا كميات مياه أمطار مياه عذبة تمشي للوناس وتمشي للبحر وغيره. هو الحقيقة الحاجة التي تجد
1: تنصحنا بفسقية في وسط الحديقة مع سلباشي
3: وسط المنزل يعني
2: النجم والنجم ورقم وقت نبدأ بصدد البناء نجم البرمجوها وفوق الحديقة تجد تجيب مثلا في بسات وتزينها وغيرها.
1: واضح فكرة به
2: رجعني أنا رجعت الحقيقة حتى النصوص القانونية نلقى أمر حكومي عدد 11-25 لسنة 2016 مؤرخ 22/2016 شو يقول لك الدولة لازم تعطي منحة أو قرض بناء ماجل عن طريق الصندوق الوطني لتحسين السكن ولما لا نوليه ما عادش معناها تخليك اختياري إجبار حفر فسقية مع رخصة البناء مش تعمل رخصة بني هاو فما انت ديجا حتى الدولة باش تشجعك باش تعطيك منحة ولا قرض الولي نشبر كاني باش أكل الماء العذب هذاك ما نخسرش.
1: ممتاز فكرة إن شاء الله نطبقوها كما تعرف تنظيمها والمساحة اللي باش توفرها مش الناس الكل للأسف عند المساحة باش تعمل ماذا بيها خاصة الصيفية هذه اللي تعدات الناس الكل ولا تخمن تو يا ليتني عملت ماجل يا ليتني عملت حل خاصة في ظل انقطاعات المتواصلة للماء.
2: على كل نجيو توا المهمة منسق الحدائق اللي قلنا البيزاجيست ماهوش حك راسك وتولي انت
1: صحيح
2: شنو المطلوب منه؟ باش يزور الموقع يشوف المساحة يشوف الأجواء يشوف المباني باش يعرف اتجاه الريح باش يبرمج فماشي كسيرات رياح شنو ما باش حطوا كسيرات الرياح هذا ديما فما إشكال بين جيران يقول لك أخويا عملت السجرات أطوال وكذا فما مثلا السروال اللي ما يزورش حتى الساس فما نوعية من الزيتون تسمى فرانجي فانتو معناها يعطي كيما زيتون طاولة ولا يجي يمشي كسرول من الفوق ونجم نعملوه ككسيرات رياح ونجم نقصوه على العلو اللي نحبوا عليها احنا. شو النجم نقترحه للغراسة وللزراعة مثلا نجيو المسطحات الخضراء تحب جازون وعندك مساحة يلندرا الجازون بتاعك تحب بوجور ولا فسي شنية النوعية الباسبالوم والكيكيو ولا الجازون أمريكا معناها تحكي معه وتشوف الإمكانية بتاع التربة بتاع الماء ذاك يمشي وما يمشيش نباتات سياه شو تحب فما الجهنمية البوغانفيلي فما الياسمين فما التيكوما الأشجار المثمرة العدد والنوعية مش أزرع أزرع وبعدين تلقى ممكن أصناف أقلمش مع المناخ هذيك ما تولدش بالكل مثلا تقول لي مثلا زرع التفاح السبيبة جبت شتلات من السبيبة ما مشاولوش ما يمشي وليش قدر يطلبوا معنا درجة برودة كبيرة باش يتأقلموا مع المناخ هذاك ويعطيوا إمتاز معنا تحديد المكان متاع الخضروات معنا باش نعملهم في حويضات ولا باش نعملهم في صورة اختار المكان كان عندي مكان باش نعمل فيه نباتات طبية والعطرية باش نعملهم مثلا على شكل مجموعات ولا تحديد ممرات شو من الأنواع إكليل شيح زعتر مرتقوش خزامة أنت معنا تقول له هؤلاء الأنواع الموجودة ونوع النوع اللي تحبه
1: موجود
2: المساحة المتاحة اختيار سياج نباتي باش تعمل مثلا عندك زردة كبيرة باش تعملها كسياج نباتي ميوبوروم بيتوسبوروم فما شكون يعمل حتى اللوري سوس الرنت معنا يقصوا على علوم معين ويقصوا معنا يقصوا يولي حائط نباتي اختيار الأماكن المش مسهلة باش نزرعوا فيها الورد نخصوا مكان مثلا باش نحطوا فيه المستلزمات الأطباق متاع الزراعة التربة المستثمر الأدوات المسحة المشط الآلة معناها كل
1: المواد شيء.
2: على كل معناها الحوصلة الحديقة دي الأمامية ديما هي واجهة المنزل هذه ما تستعملش غالبا للجلوس ولكن ما تكونش كبيرة تصميم بسيط وغير معقد وبالنسبة للحديقة الخلفية ديما مكان للجلوس والراحة هذيك اللي نعمل فيها الأشجار المثمرة شوية خضروات نعملوا
1: المجنة
2: ونعملوا
1: المستثمر
2: اللي
1: تكلم
2: عليه سي فرحات.
1: واضح يعطيك صحة سي البشير بن عائشة شكرا جزيلا نورتنا عطيتنا برشا أفكار الحقيقة وكما قال امشيوا للمختص المختص هو اللي ينجم يعاونك تستحفظ حتى على دارك راه مش أي شجرة تزرع بجانب الجدار وإلا تكون بحذا السور ولازم يكون فما تنسيق ما بين الأشجار كل شجرة ولازمها مستلزمات إن كان من الشمس وإلا من الماء برشا خصائص لازم تكون متوفرة في ناس يكون عندهم الكفاءة الضرورية كما قالوا منسق مناظر يعرف الحديقة حاجة خفيفة وحاجة مزيانة وحاجة تخلي مولى الدار يفرح بها ويرتاح. جانا سؤال سي فرحات كرة عندك توا حكينا على الخضروات المنزلية فما على مستوى الغلال نحب نوجه تحية لسي محمد أمين بالطيب قالك على الفرنبواز في المحبس ومدام حياة البكوش، فما فما فما طلب على الفرنبواز. عنا زوز الحقيقة مستمعين يسألون على الفرنبواز، كيف يا شي؟
3: الفرنبواز في المحبس تنجح يا راهي في المحبس، ما شنو اللي تحب كليما ما تحبش سخانة برش، خاصة كما الصيف اللي تعدى تتحرق، معناها تكون في بلاصة شرقية نقولوا احنا، في محبس زاد التربة تكون ديما تكون التربة ليجير اللي هي فيها رمل وكومبوست وبيدريت، هذه نوع من البيدريت اللي هو تقاها كريات بيضاء خفيفة باش نجم تسهل عملية العروق أنها تمشي أسرع. تحب زاد تبدأ أمبريادة، تبدأ محطوط عليها الأمبريادة اللي هي اللي حكينا عليها وقتها باش تنقص من تنقص من الشمس،
1: تحميها شويه من اشعه
3: الشمس، تعدل لها في الماء وتنجح بقدرة ربي.
1: نبته السجاد كيف كيف؟
3: نبته السجاد هي
1: قالت لك ماتت بموجه الحر اللي فاتت،
3: خاطر ما تحبش باش سخانه، ما دابها بلاصه زاد تكون ظل، اللي كان مش تحطها في الحديقه يعني مش زرعها في التربه طول، يا اما تكون في بلاصه شرقيه وتكون ماهيش معرضه برشا للشمس، واللي كان مش تحطها في محبس كيف كيف زاد ما تحبش برشا ماء السجاد لانها تخمر في سعم الساق نتاعها، اللي كانت تعطيها برشا ماء الساق نتاعها تخم، تتحط في بلاصه ظل ونقصوا لها شويه من الماء، وحتى عمليه التكاثر نتاعها سهله، تجم تقص فسيله منها وتحطها في التورب وتنجح.
1: واضح، يعطيك الصح. اذا عندكم اي استفسار اخر ما عليكم كنت تتواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنسير. بعد شويه نمشيوا لموضوع جديد من خلال فقره اليد الخضراء، خليكم معنا.

0: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
1: مع أيمن لسيق مستمعينا الكرام، الآخر فقرات موعدنا لليوم من جنين الدار اليد الخضراء كالعادة، موضوع جديد تأمنوا الأستاذة والدكتورة ريم الخمير المساوي. أهلا وسهلا، صباح النور دكتورة.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح جميل من أقصى شمال تونس إلى كافة مستمعي إذاعة المنستير وكافة مستمعي الإذاعة بصفة عامة من شمال تونس إلى جنوبها.
1: وأنت مباشرة من مدينة عين الدراهم الساحرة.
2: أيه، مرحبا بكم في كل وقت. أنا نعدي لكم شوية موجات إيجابية مع شوية نسمات نادية من هالمنطقة الخضراء الجميلة هذه، وش نحكيه في موضوع مهم برشا اليوم كاختتام جستمار الموسم الفلاحي السابق وتحضيراتنا للموسم الفلاحي الجديد. باش نبدأ ديما على أسس سليمة في هذه
1: أي. وموضوعنا كيفاش نربحوا الفلاح برشا فلوس.
2: جستمان هو إن شاء الله ديما ربحي، إن شاء الله الله لا يخسر مؤمن. على كل حال، التحضيرات وتسكي معناها نقولوا نحن لتكنيسيتي وإلا الاحترافية متاع الفلاح يلزمها اليوم تكون مدعمة، ويلزم الفلاح يفهم مليح اللي راهو مهما كان حجمه، معناها فلاح صغير وإلا فلاح كبير، نحن حتى كي نعملوا امتيت اكسبلوتاسيون معناها مستغلة في لحية صغيرة راهي كلفة الانتاج في الضيعة متاعي لازم نحسبها. عندي طريقة بطبيعة للاحتساب نتاعها، هي مهم برشا انه نعرفوا اني اليوم الصحيح العادة والتجربة والخبرة هذوما الكل من العوامل المهمة جدا في التمرين الفلاحي، انا نسميه الاكزرسيس اغريكول. اما راهو زاد بابا الله يرحمه قبل كان ديما يوصينا يقولنا الزمان باهي، الزمان باهي اش معناها؟ معناها لازمني
1: نقيد
2: فوالا، يعطيك الصحة. دونك اللي ما يشدش كراسه واللي ما يشدش الدفتر نتاعو يسجل فيه مصاريفه، يسجل فيه شنو هو زاد المداخيل نتاعو، يسجل فيه انواع البذور نتاعو، يعرف تاريخ التواريخ معناها الفاغ معناها التواريخ المهمه في الموسم الفلاحي نتاعو، هذايا كيفاش ينجم يخلص اليد العامله اللي معاه، كيفاش يشري السماد المبيدات الى اخره، هذايا الكل لازم يكون مضبوط ومكتوب. على خاطر فما مثل زاد في رمسي كان تعرف في هذيلي يقول لك لي باغول معناها كل شيء نجم ينسى الفلاح عنصر من العناصر، ويكون العنصر هذاك معناها سبب كما قلت انت من بكري في انه نوعا ما يخسروا، والله لا يخسر مؤمن بالطبيعة. في في في نحن ديما نحبوا ندخل في لامارج بينيفيسيير،
1: ديما نفربوا
2: صحيح، ما نجموش نعرفوا معناها حقيقة خدمتنا مربحة وإلا خسرتنا إلا ما نعملوا عملية الاحتساب دي وبطريقة تكون معناها بسيطة جدا. ما رانا مناش مطالبين باش يكون عندنا ان كونتابل، معناها مناش مطالبين باش يكون معنا محاسب في العملية الفلاحية ولا في الموسم الفلاحي تاعنا، بقدر ما يكون فما متابعة جيدة لكل ما نحطه في الأرض متاعي ولكل ما معناها يجيني من وراء التمرين الفلاحي هذا. دونك نبداو نحن ساعة بسؤال الكبير، علاش أخونا الفلاح لازم يحسب كلفة الإنتاج متاعه؟ أولا باش يعرف سعر البيع الصحيح، على خاطر تعرف مليح هو سلعته هذيك مش ينتج فيها لمجرد الإنتاج، هو ينتج فيها للسوق. دونك لازم مليح وقت يهبط سلعته للسوق يعرف مليح قديش باش يبيع، معناها سعر البيع متاعه الصحيح ما نجم يعرفه كان وقت اللي يعرف قديش تكلف له المنتوج هذاك. دونك ساعات الفلاح يبيع بسوم السوق ما غير ما يعرف السعر اللي يغطي المصاريف نتاعه ولا لا. إذا ما تعرفش كلفتك ما تنجمش تبيع، وأكيد جدا ما تنجمش تكون فرحان، على خاطر ماكش باش تدخل فيك الهامش الربح اللي نحكيه عليه واللي هو يغطي لك المصاريف اللي أنت صرفتها على الأرض نتاعك. ثانيا عندك كيف كيف معناها من الموسم الفلاحي إلى الموسم الفلاحي تختلف المقاييس ويختلفوا ليزانديكاتور ويختلفوا ليبارامتر معناها نتاع الإنتاج، وهذاك علاش لازمني نعرف مليح معناها نعرف نحسب.

0: ليه باش نجم نقارن ما بين المواسم الفلاحية وشنو هو العنصر اللي مشى وشنو هو العنصر اللي ما مشاش. باش نعطي معناها مثال بسيط، معناها فلاح عنده أرض
1: هاي
0: نجم يزرع فيها مثلا قمح، ولا نجم يزرع فيها خضرة، ولا نجم يغرس فيها أشجار زيتون. شنو هو اللي يلزم يختار ما بينها ثلاث عناصر، ها ثلاث الأقلام ذوما؟ دونك لازم يعرف كلفة كل نوع منهم في الإطار ولا في السياق اللي هو فيه، يشوف شنو أكثر هامش ربح ينجم ياخذه بالنسبة للظروف والمقاييس نتاع الإنتاج نتاعه. دونك هذايا معناها حتى في اختيارنا للمزروعات اللي باش نحطوهم في السنة الموالية راهو مع ذا بالطبيعة الأشجار المثمرة، خاطر هي في سيكسيسون دي كولتور بيرين. أما بالنسبة للأشجار اللي نقولوا نحن السنوية اللي زانويل ولا اللي بيزانويل وإلا حتى اللي نجموا يشدونا الأرض حتى ثلاث سنين كيما الجنارية كيما الخرشف كيما غيره، دونك هذايا الفلاح لازم يعرف من الأول شنو معناها بالضبط الكلفة نتاع الإنتاج نتاعه باش ينجم يختار شنو القلم اللي باش يخدمه. ثم حاجه اخرى اللي معرفه الكلفه تعاون الفلاح زاده باش يراقب المصاريف نتاعو وين ينجم يوفر، على خاطر ساعات واحد كيما حكينا مرارا وتكرارا على عمليه تحليل التربه، اذا كان نحن نعملوا تحليل التربه نتاعنا ونعرفوا اللي التربه نتاعنا ناقصه تسميد في نعرف في العنصر الازوتي مثلا او في العنصر البوتاسيوم، دونك لهنا الانترفونسيون نتاع الفلاح باش تكون على قدر الاحتياج نتاع الطبه نتاعو. دونك لهنا ذاك علاش في العاده دونك الكلفه معناها احتساب الكلفه او احتساب الاكزيرسيس اغريكول نتاعي ينجم يخليني نوفر نوعا ما في المصاريف نتاع الانتاج.
1: معناتها في بلاصه ما تشري كل شيء من مواد عضويه مواد تقوي التربه، انت تعمل تحليل، التحليل يقول لك ناقصه ازوت، خذ لها ازوت وكهو، معناتها
0: ازوت وكهو
1: غير ما تعاود تشري الناس معناتها المواد الكل، وهذا يزيدك من الكلفه
0: اكيد جدا. ونهيك انه عمليه تحليل التربه راهي ماهيش عمليه سنويه، عمليه تحليل التربه نحن ننصح الفلاح تقريبا كل ثلاث سنوات انه الى انترفيان في عمليه تحليل التربه باش يعرف بالضبط شنو موجود في الارض نتاعو. دونك حاجه مهمه اخرى برشا اللي الفلاح عاده حتى كي يجي باش يطلب قرض والا دعم من الدوله ولا حتى من اي مشروع فلاحي من ممول اجنبي ولا غيره، لازم يقدم ارقام واضحه وصحيحه على كلفه الانتاج والمردوديه اللي يستناها من الطبه نتاعو ولا من المستغله الفلاحيه نتاعو. بليش هكي الأرقام هذوكم راهو صعيب ياسر ينجم يقنع أي جهة تمول مشروع. نحن هنا ديما نقولها معنا الأخوة الفلاحة نحن نخافوا من الأرقام، ألوركو الأرقام هي اللي باش تعطينا لفيزيبيليتي توتال، معناها باش تعطينا نظرة عامة كنسميها نظرة شاملة ولا نظرة العصفور إنه نجم نعمل أنتيغنوستيك كامل بالنسبة للمشروع نتاعي وخاصة للمردودية نتاع المشروع. لو فما حاجة أخرى سهديلي اللي حساب الكلفة يعاون زاد على التخطيط للمستقبل. إحنا نحن لهنا أنا ساعات الفلاح نحن نقولوا الحرس دوام والصبع وين، صحيح معناها توا فما عام ينجم يجينا عام عجرودة، ينجم يجينا عام صابة، إن شاء الله يا ربي السنة تكون عام معناها ممطر ويكون فما
1: صابة
0: والكل، اللي هو الوقت اللي يجينا الخير من عند ربي اللي ساعات الفلاح ما يخممش في السنوات اللي جايين القادمين. هو صحيح معناها نحن صحيح تتمتعوا باللحظة يعني هذه القاعدة العامة اللي عنا، أما ما فيها باش إذا تكون عندنا نظرة شاملة ويكون عندنا سكون أبيل موديل دافير، معناها عندي المخطط نتاعي للمزرعة نتاعي شنو باش نزيد شنو باش ننقص، كان باش نشري ماكينات، كان باش نجيب معناها نضيف معناها في الفرق في المال إلى غير ذلك.
1: كن فما معناتها رؤية ومشروع معناتها استشراف القدام معناتها سنة صعبة نبدأ نخمم نستثمر في العوام الجاية نحط فلوسي في حاجات تنجم تعاون الأرض باش تواصل في المردودية نتاعها والإنتاجية نتاعها.
0: أكيد جدا. هو لهنا معناها الأهم من كل هذا إنه الفلاح يتحول من فلاح عادي إلى فلاح مستثمر. معناها فلاح مستثمر معناها أنا نحط مصاريف نتوقع فما مداخيل، والمداخيل نتاعي لازم تكون فيها مرابيح، معناها أنا نقولهم ماكة دينار طلع مليار. حتى الأخ الفلاح وقت اللي تحكي معاه يقول له راهو لهنا يلزمك الموسم الفلاح نتاعك تقسمه، معناها فما عندك التفتر هذاك اللي نخدم به ولا الزمام اللي حكيت لك عليه من بكري، راهو يلزم يكون فيه دو تابلو فيه ناحيتين، جزء للمصاريف وجزء للمداخيل. نجيو للجزء المهم واللي هو كيفاش نحسب الكلفة تاع هنا عن طريق المداخيل والمصاريف باش نعرف روحي الكلفة نتاعي نتاع الانتاج. لازم نفهموا انه المصاريف في اي ضيعة فلاحية هي مقسمة لحاجتين، ساعة فما المصاريف الثابتة اللي هما دي شارج فيكس واللي هما المصاريف الموجودة سواء زرعت ولا مزرعتش ما تتبدلش بكمية الانتاج، من اهمها كراء الارض اذا كانت الارض مش على ملك الفلاح، استهلاك المعدات والآلات واللي هو تعرف انت من عام للعام هاك الخدمة بالآلات بالميكنة بصفة عامة تهترق. مش معناها تهترق معناها تنقص شوية في الكاليتين تاعها في الجوده نتاعها. دونك لهنا كيف كيف يلزم الفلاح يحتسبها اكل استهلاك هذاك نتاع المعدات نتاعو يلزمو يحتسبو. فما كيف كيف الفوائد على القروض البنكيه اذا كانوا انجاجي باغ كريدي بانكير. فما كيف كيف عمليه الاسيورانس معناها التامين على الضياع اذا كانوا انجاجي باغ الاسيورانس. فما الضرائب والمعاليم اللي لازمنا نلتزموا بها واللي هي فايده لبلادنا واللي هي جوستومون معناها تعاوننا باش تكون ديما الحسابات نتاعنا مضبوطه. هذايا بالنسبه للمصاريف الثابته ولا المصاريف معناها كما سميتها لك من بكري هي المصاريف اللي شارج فيكس هذه
1: موجوده في من اللي باش تبدا الموسم الزراعي نتاعك
0: هذه موجوده كل عام
1: كل عام
0: حجم لها شراء الارض الاستهلاك نتاع المواد والالات الفلاحيه
1: فندور المون نتاع المصاريف نتاع التكوين نتاع اي به
0: بون هذو هما الكل. وفما المصاريف المتغيره بون لو فون دو رولمون في المصاريف المتغيره دونك المصاريف المتغيره هذه والا لي شارج فاريابل هما كل ما هو مستعمل في الموسم الفلاحي اللي انكور اللي انا باش نبداه من بذور وشتلات من اسمده كيميائيه وعضويه من مبيدات للحشرات والاعشاب وتسكي دواء والحكايات هذوكم ولو اني انا راني كيما تعرفني ما ننصحش معناها في المبالغه في استعمال المواد الكيميائيه هذه فما كيف كيف مياه السخ والري اذا كانت معناها بالضخ وتستهلك كهرباء ولا تستهلك مزوط ولا غيره دونك لازمني نحتسبها زاده في الكلفه نتاعي فما اليد العامله معناها تسكي غراسه تسكي عزق تسكي احصاد في موسم الحصاد الى غير ذلك فما كيف كيف النقل اذا كان الضيعه نتاعي بعيده على على السوق باغ اكزومبل لازم نحتسب زاده هكا النقل من الضيعه للسوق اذا كان لي برودوي نتاعي يستحقوا تعليب كيف كيف ولا تغليف كيف كيف معناها لازمني نحتسب الكلفه هذه وما تنساش وقتك يا خويا الفلاح ما تنساش وقتك وقتك راهو هذاك من ذهب برشا فلاحه ينساو يحسبوا حتى وقتهم معناها وجهدهم الشخصي وكانه مجاني معناها يخدم على رحمه الوالدين الوغ هو في الحقيقه راهو كلفه يلزمها تنظاف وهذايا ديما ننصحوا فيها المطب هذايا حتى الاخوه الفلاحه جينيرالمون يحسب لك البري دو فيان معناها سعر البيع نتاعه ما يحتسبش وقته
1: مجهوده
0: هذاك فوالا مجهوده الوغ وقته هذاك راهو كان ممكن يستغله ولا يثمنه في حكايه اخرى تنجم تجيب له فلوس دونك لازم يحسبه ولو بشكل تقريبي عاده نحن في الارياف ولا في المناطق الفلاحيه بصفه عامه مش ما نحكيوش على الارياف في المناطق الفلاحيه يخدموا ما يسمى بالفلاحه العائليه تلقاها الام تخدم البو يخدم الصغيرات يخدموا وما نحتسبوش هكا الوقت اللي هما يعديوه في الحقل نتاعهم انا نعرف نسيف ويرديلي تقوم الاربع نتاع الصباح باش تاخد 8 نتاع الليل معناها ديجا هي عندها دو بيرمانون تخدم الصباح هكا الدجاج وكل ما يسمى بالبتيت الفاج وتلقاها نهار كامل وهي هاي في الجرده هاي نحات حشيش هاي عملت شنو دونك هذاك الكل على حساب وقتها على حساب المجهود نتاعها اللي انت حكيت وذاك دونك لازمنا ديما نفي اتونسيون معناها
1: صحيح
0: على خاطر هذه من اهم الاشياء اللي الاخ الفلاح ما يعيش اهتمام وهي مهمه جدا دونك لهنا المصاريف هذه لازمنا نجمعوها الكل إذا كان حبوا لقطوها هي كراء الأرض البذور السماد المبيدات اليد العاملة المحروقات الفوائد البنكية إذا كان فما قرض هذو ما كل الأرقام نجمعهم كاملين نشوفوا مثلا باش نعطي أن إكزامبل كونكري مثلا إذا كان أنا على هكتار عطاء إنتاج قدرته بأربعين قنطار باغ إكزامبل في القمح يلزمني نقسم الكلفة الإجمالية على الكمية المنجأ باش نعرف روحي تقريبا الكلفة على كل قنطار نعاودها بشويه باش الاخوه الفلاحه يسمعوني دونك لهنا باش ناخذوا مثال بسيط الفكره توضح اكثر بتصوروا فلاح زرع هكتار نتاع قمح نجم نفهم هاك الهكتار هذاك المردوديه والا الكميه والا السوم ولا كلفه الهكتار نتاع داكوردو دونك نجمعوا كل المصاريف ما هو عندي ارض كاريها عندي بذور شريتها عندي سماد جبته عندي مبيدات حطيتها عندي يد عامله عندي محروقات للجرار نتاعي عندي فوائد بنكية إذا كان أنا مشيت خذيت كريدي ولا حاجة هذوما الكل نجمعهم هذوما الكل ما يسمى بالمصاريف نتاعي أنا ولا
1: صحيح
0: دونك هنا مثلا أنا باش نعطي معناها أنشيف خكيكة راهو على تيب معناها باش نقول توا الهكتار نتاعي هذاك تكلف لي 2000 دينار زوز ملاي داكوردو باهي نجي نشوف الإنتاج نتاعي في آخر العملية الفلاحية باش نلقى عندي تقريبا في الهكتار تقريبا فما 40 كنتو معناها 40 قنطار قمح داكوردو دونك هنا كيفاش باش نعرف كلفة القنطار نتاعي القنطار كيفاش تكلف لي باش نقسم ل 2000 دينار نتاع المصاريف نتاعي على 40 قنطار اللي جابهم لي الإكتار هذاك تقريبا باش نلقى لهنا 50 دينار كلفة على كل قنطار. الرقم هذا راهو مهم برش، لأنه أنا إذا هبطت القنطار متاعي للسوق وبعته بأقل من 50 دينار ما يخلصنيش. أي. إذا كان هبطته للسوق وبعته أكثر من 50 دينار معناها أنا لهنا في هامش الربح. هو في القمح ما هوش أمبون إكزامبل الحقيقة، على
1: صحيح
0: هنا فما التسعير، فما الدولة تسعر معناها
1: خاصة في الزراعات المعيشية معناته الأساسية واللي هي تعتبر بالضبط ضمن الأمن بالضبط الغذائي لبلادنا ديما الدولة تحط يد عليها. أي.
0: بالضبط أكيد جدا. دونك لهنا هو جوست معناها بطريقة حسابية بسيطة حبيت جوست نقرب الصورة للأخ الفلاح باش يعرف مليح اللي يلزم ويقسم أكل التوتال نتاع المصاريف نتاعه على قديش جاب له إنتاج باش ينجم يعرف قديش كلفة الوحدة نتاع الإنتاج داكوردو. هذه معناها جوست لا فورمول. هنا فما بعض المصالح العملية
1: بعجالة دكتورة وفين الوقت
0: دونك الفلاح هذا لازم ياخذ هكا زمام اللي حكينا عليه معناها الكراس ولا الدفتر نتاعي يسجل فيه كل مصروف من اول يوم في الموسم الفلاحي نتاعو ولو كان حتى صغير يحاول يفصل ما بين المصاريف الثابته والمصاريف المتغيره باش ينجم يفهم روحه وين فلوسه قاعده تمشي اكثر، يقارن كلفته من موسم لموسم زاده باش يشوف روحه اسكو فما تحسن والا لا، يستشير المرشد الفلاحي الحقيقة خاطر دوره مهم برشا في العملية هذه وفما عديد المصالح اللي تعاون الفلاح مجالا في هذا الموضوع. وهنا حتى فما راهو فما تطبيقات وفما برمجيات اللي الفلاح ينجم يستعين بهم وهم موجودين معنا في المونديالزاسيون. دونك لهنا حساب الكلفة الانتاج راهو مش موضوع نظري وإلا خاص كان بالمحاسبين لي كونتابل، هو أداة أساسية في دين كل فلاح باش ينجم يخدم سورتو افيك راسيوناليتي معناها يلزم يكون عقلاني يضمن مستقبل الضيعة نتاعه ولا ديورابيليتي نتاعها ولا نحن ديما
1: الاستدامة نتاعها
0: ولا الاستدامة نتاعها. والفلاح اللي يعرف كلفته راهو ينجم ياخذ قرارات صحيحة، ينجم يحمي روحه حاشاك من الخسارة، ينجم يخطط المستقبل اكثر اتخافير لو موديل دافير هذاك اللي حكينا عليه من بكري. دونك لهنا مبقى لي كان نشكركم صحيح معناها خدينا شويه
1: لا مهم جدا دكتوره. والحقيقه اني بنحب نشكرك دكتوره ريم الخميري مساوي في لاحق اختصاص مناظر وتهيئة فضائيات خضراء بالحق على الاضافه الكبيره اللي قدمتها طيلة البرمجه الصيفيه في برنامج جنين الداري وراه معناتها تلقانا وقت وساعات ناخذوك ما بين اجتماع ما بين فلاحه واستشاره من غادي وديما نلقاو منك كان المعلومه الدقيقه والنصائح المهمه للساده الفلاحه من اجل الحفاظ والاستدامه اللي نلوجوا عليها المختلف الاراضي التونسية في مختلف الجهات واللي همنا راهو فلاحتنا ان شاء الله يا ربي ديما بلادنا تقعد خضرا ان شاء الله هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا نورتنا دكتوره ريم الخميري المساوي. سي فرحات عطيه موعدنا باش يتجدد ان شاء الله ان شاء الله يوم 19 سبتمبر ان شاء الله في البرمجه الشتويه ان شاء الله باش يكون عندنا مواضيع جديده خاصه نحكيوا على نباتات الزينه ونباتات الحدائق وكل عاده باش تعطينا برشا مواضيع تهم الناس المغرومه
2: حمله بالممتازه
1: ان شاء الله هذا ما نتمناه ان شاء الله ان شاء الله زينه ان شاء الله وين تصب تنفع ان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار والغيث النافع. وصلنا لختام هذا الموعد استفساراتكم اسئلتكم كل عاده تنجموا نجاوبون توردنا ان شاء الله في البرمجه الجديده نعطيكم طرق التواصل معنا. نحب نوجه تحية لهيثم والناس في الإخراج التقني محمد سيدي التحق بنا الآن نوجه له تحية كبيرة برشا قاعدة نجل عطيه بن محمد في الديجيتال هذه إذاعة المنسين. نتمنىكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامجنا بعد شوية موعدكم مع زميلة والصديقة ربح عبد اللوي من خلال برنامج لون حياتك هذه إذاعة المنسين بسلامة.

0: تمام 10 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الأخبارية الموجزة. تستضيف مدينة الحمامات اليوم الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 26 و2000 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، وهي من تنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال في تونس. ويشارك في هذه القمة عدد من الخبراء وصناع القرار والمستثمرون وممثلو المنظمات الدولية وشركات الناشئة لمناقشة جملة من المحاور الأساسية، من أبرزها مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية وموضوع الحوكمة والسيادة الرقمية وتعزيز الابتكار والاستثمار. تجتمع اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بالمقر المركزي للمنظمة لتدارس الوضع النقابي والشأن الوطني العام، وفق ما أعلنه قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد عبر الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة على الفيسبوك. قررت وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وشؤون الدينية إعادة فتح موقع تسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، وذلك اليوم وانطلاق قبول التسجيلات بداية من منتصف نهار اليوم. أوضحت الوزارات الثلاث في بلاغ مشترك أن عملية التسجيل الإلكتروني تستهدف الأطفال من مواليد سنة 21 و2000 للالتحاق بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال إضافة إلى الكتاتيب، وأشارت إلى أن استكمال هذا الإجراء يتم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض viscolaire.education.tn. أكد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، وأنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موفى الأسبوع الجاري. ودعا رئيس غرفة الكتبيين الأولياء إلى عدم اللهفة وعدم اقتنام ما يفوق حاجياتهم، مشددا لأنه سيتم توفير كل الكميات اللازمة والمحددة من الكراس المدعم في غضون هذا الشهر. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف المتنافسة في ليبيا، والذي يهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين. وقال أعضاء من مجلس الأمن في بيان صحفي إن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وجامعة، وتعزيز توحيد المؤسسات الليبية لتلبية تطلعات الشعب الليبي. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
3: احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتياع.

حياتك. صباح النور، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا فين ما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. كالعادة نتلقاه في لون حياتك من أجل أن نقدم الإفادة والإضافة لكل مستمعينا ومستمعاتنا. فمرحبا بكم الناس الكل في متابعتنا من توا حتى نص النهار. خليني نقول صباح الورد وصباح الألوان الجميلة، صباحكم فرحة وراحة بال، وإن شاء الله كل عادة في لون حياتك نحاولوا في كل مرة نلقاو ألوان جديدة نضيفوها لأيامنا. فبعد شوية نلتقي صديقتنا منيرة الشريف في فنون البيت، نكتشفوا برشا أسرار وبرشا فوائد من أجل ربات البيوت. بعدها على باب دارك وين نلتقي مع سي محمد أمين بالطيب، المهندس الداخلي والأستاذ الخبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. نسألوه كيفاش أولا أهمية حضور المهندس الداخلي، هل ولا ضرورة عند تصميم الدار، وهل خدماته حكر على فئة معينة من المجتمع، ولا ينجم يكون متاح لكل واحد يحب يعمل دار مريحة جميلة وعملية. بعد الديكور والجمال نبدلوا الوجهة للصحة ونفتحوا ملف مرض يمكن برشا منا سمعوا به أما ما يعرفوش تفاصيله وأعراضه كيفاش نتعاملوا معاه. باش نحكيه مع الدكتورة ريم القليعي، أستاذة جامعية في الطب الباطني ومجازة في طب الشيخوخة. نحكيه على مرض بهجة مالادي دو بيسيت، شنو هو، كيفاش يظهر، شنو العلامات اللي تستحق الانتباه والمتابعة الطبية. ونختموا حلقتنا بموضوع يمس حياتنا وعلاقاتنا اليومية في ركن إيش نعمل. باش نحكيه مع الكوتش كريمة حكيمة على العلاقات السامة المحيطة بينا، وقت ما تحيط بينا شنو نعمله باش نخرجوا من المشكل هذية. تحيات تجيكم اليوم من محمد سيدية، هويدة بن ساسي، نجل عطية وربح عبدلاوي، في تعويض لصديقتي وأختي الغالية إنس الغرياني. خليكم معنا، أهلا وسهلا بالجميع.

0: السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع العشرة واثناشن دقيقة. مرحبا نقولها لزميلتي وصديقتي الغالية منيرة شريف. صباح النور، منورتنا منيرة.
1: صباح النور، يعيشك يا رب.
0: ومحلي الروز منورة
1: وردي إن شاء الله العام.
0: منيرة ومنورة
1: وردي يا ربي إن شاء الله، إن شاء الله في مكان الخير.
0: أمين يا رب.
1: صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله نقدم لكم حويجات فيها الإفادة
0: أكيد إن شاء الله
1: للعائلة.
0: إن شاء الله جيدنا كالعادة محملة بمجموعة من الأسرار في كل مرة، معناها تفيد ربيت البيوت بمجموعة من الأسرار. جبتنا معك اليوم،
1: اليوم نحب نتحدث مع رونتري قربت إن شاء الله
0: الاثنين الجاية،
1: الاثنين الثلاثة الجاية،
0: الثلاثة معناها اثنين لسيدة والمعلمين نهار الثلاثة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي سنة دراسية مكلب النجاح
0: إن شاء الله،
1: وبكلهم يبدأوا في خير وردوا بالكم السخانة على صغيراتكم. هذا شنو حبيت
0: طيب باش بدا المطر عاد
1: ان شاء الله يا ربي
0: إن شاء الله.
1: هو يبدا لك اكتظاظ في القسم، يسخنوا الصغيرات وكله سوى حتى في الروضات والمدارس خاصة الابتدائية. ماذا بينا هنا نحب نقول للأمهات والأباء زادة، ردوا بالكم من الملابس نتاعهم، يلزم تكون قطنية.
0: نعم،
1: لوجوا على الحاجة اللي هي قطن.
0: نعم،
1: اللي هي تبرد خاطر
0: طعم باش ينجموا حتى يركزوا ويستوعبوا.
1: يعطيك الصحة. نعم، صغير كيبدا
0: خاطر كيبدا سخون هكا وفادد وعارق ومتقلق، مش على راحته.
1: حتى تقول المعلمة والمعلم حتى الكبار، توا الكبار هنا فيهم، أما الصغيرات ما يعرفوش راهم. يلزم إحنا معناها نعملوا لهم لبسة اللي هي تكون صحية، لبسة اللي تكون فيها القطن، معناتها خاطر نعرفوا الطبلية راهو يا ربح راهوها ما فماش القطن أصل راهو، فما ديما مخلطة بالبوليستير وكل هذيك، علاش نخافوا تسخنهم برشا. حاولوا انتم اذا كان قيتوا معناها قماش
0: هو اغلب الطباليك الكاليتي هذيك
1: اللي تسخن ويمشي الصغير يولي هو عراقة وتزيد عليه. ماذا بيكم انتم تلبسوهم تحت؟
0: والله سهلة، تمشي للسوق ولا تمشي للحوين تمتع القماش، تخذ القماش على راحتك وخيطه
1: وخيط.
0: مش مش يخد برشا وقت.
1: صحيح، خياطات
0: أما مفهمة مدارس معناه يحبوا كل لينيفارم، معناه يحبوا
1: لينيفارم يشريوا القماش الباهي. انتم كأولياء تدخلوا وتشوفوا شنو ولدك باش يلبس بنتك. يلزم تقول القماش يكون زادة صحي وباهي، مش احنا ناخذوا يقولوا معناها لبسة موحدة وبعد نلقاها يعني لكاليتي ماشي باهي بكل وتسخن. تكلموا الأولياء، عندكم حق.
0: واضح.
1: احنا لبسوهم تريكو أقطن لابد منه تريكوات باش كيف يعرق كل يمتص العرق. وانتم كالصغيرات نقول لكم زادة ماذا بيكم تحطوا لهم لبسة في اللي يمشوا للروضة، لبسة على يعرق الصغير.
0: هذه الروضة لازم تطلبها بطبيعتها راهو، تقول لك
1: تقول
0: لك لازم فما لبسة محطوطة أكوتي على ما ياتي
1: على ما ياتي، وخاصة نحطوا لهم التريكو أقطن. هذا هو ماذا بي
0: النصيحة الأولى،
1: النصيحة الأولى اللي هي نقدموها للأولياء.
0: ليه
1: ما تنساوش عاد وننبهكم يزيوا من العطلة ويزيوا داو بصغيراتكم. أشنو بصغيراتكم؟ معني تقوم صباح
0: طبعا ما عاش تخليه يصبح راقد.
1: أيواش، سنسوا في الأسبوع دايا يقوم بكري وسنسوا بالفطور اللي هو موجود على الطاولة. يا أمهات نعرفكم مش تمشوا تخدموا تجري ويا هاتك اللمجة، هاتوا اللمجة، اللمجة خليوها والله أعملوا لمجة في الدار. وهاو اليوم أنا مش نعطيكم كيفاش راهي البسيسة باهية، بسيسة فيها الفواكه فيها كل شيء راهي صحية لصغيراتكم وللكبار.
0: نعم،
1: نجم ياخذ معناها الحليب نتاعو مع البسيسة باهي برشا.
0: نعم،
1: انت تعملوا حويجة في الدار تهزها كلمجة حاجة صنعيديك زادة
0: نظيفة ومتأكدة منها
1: يعطيك الصحة. خطرة تو علاش الأكل الغلاف نتاع اللمجة يجلب يجلب يجلب إلى درجة كون الصغار معناها يراهو كل الزينة في كل غلاف، ومعناها يقول لك لا هذه وهذه وهذه، وهي معناها ماك تعرف الغلاف. نعم. هو خير من السلعة الدخلانية.
0: نعم. وبرشا ركزوا خاصة مع الصغار ركزوا على الألوان وعلى التصاور وعلى الزينة. أما اللي بيه الفايدة احنا ركزوا على النوعية الجيدة اللي باش نحطوا فيها خاصة ماكلة راهو باش ياكلوها. معناه ما يلزمكش أكل لانش بوكس، يلزمك معناه تشري حاجة كاليتي باهية باش ما تمرضش صغارك.
1: مش معناها لو جوع الرخص وبرا راهو ودبوسة الماء ما تنساوش.
0: نعم.
1: تعمل صغيرك دبوسه ماء ولو حتى يقرا في الابتدائي في كرطه بلتو
0: صحيح
1: خاطر يشربوا راهم صغيرات ويعطشوا ويجري ويلعب ويعطش. يلزم الماء تحط هكا مش الدبوس تخليوها كان في الدار.
0: نعم.
1: رغم ربي ان شاء الله يقع الانفراج نتاع دبابس الماء.
0: لاباس لاباس
1: لاباس يا ربي وان شاء الله تعطيوا للصغيرات.
0: نعم.
1: الماء الصافي الباهي اللي هو معناها صحي.
0: نعم.
1: يمشي. واحنا توا مش نعطيكم كيفاش تعملوا الحلوى شاميه وحدكم في الدار.
0: سهله
1: سهله سهله مهله
0: وما تتكلفش.
1: ما تتكلفش
0: راه قول لي
1: مش رخيصه
0: غاليه الحقيقه.
1: أيوة. انت توا باش تاخذ نعملوا نقولوا الطحينه. الطحينه حتى نعملوها سهل زيت وجلجل. تحب تحط فيها كأخرى كاكاويه مثلا تنجم تاخذ الجلجل وتاخذ تعرجوا شوية فوق النار. وبعد تاخذ قد الجلجلان قد الزيت. كمية قد
0: معناها كاس زيت كاس جلجلان
1: جلجلان هكاك يمشي. انتو متو
0: زيت زيتونة
1: زيتونة وإلا نباتي الباهي يكون أخف أما من الكاليتي الباهي مش شكل تقليبي. تاخذ الجلجلان هذاك يترحيه حتى يقر زيته وبعد تحطه في الخلاط في الميكسر وتحط معه الزيت تبدأ تركض فيه يولي عندك. يعني هاني عطيتك الكيلة تبدأ عندك الخليط متاع الطحينة. هنا قلت لك كامش تحب الكاكاوية زاد رحيها معه
0: ما غير لا تحط سكر لحد شيء معناها
1: لا باش نجيو السكر بعد باش نحطوه كي نعملو
0: يعني والله ديما خاطر نحب
1: بلاش
0: نحب ديما الحاجة اللايت ما غير سكر
1: ايه بلاش سكر الطحينة. اما كي جيت تعمل الحلوى شامية باش تحط سكر ولا تحط
0: الكمية اللي تراها مناسبة على كيفك معناها
1: يعطيك الصحة. هذاك باه هنا ركضنا شوية وبعد هيك نحطوا كجلجلان المرحي وباش يتخلط مليح الكل جلجلان وزيت وبشوية بشوية تولي عندك هيك البات ذيك اللي هي معناتها عملتها الطحين. عنا الطحينة تو نجمو نستعملوها في برشا حاجات. تو باش ناخدوا الحلوى الشامية كيفاش نعملوها باش ناخدوا كان عنا مكالمة ناخدوها يا ربحة
0: بالطبيعة
1: نقصوا شوية وبعد نرجع
0: بالطبيعة
1: به هنا حلو شامية كيفاش نعمله باش ناخدوا صحفة من الطحينة وصحفة حليب غبرة أو كم ولا موجود عند الناس كل حليب غبرة. تاخد قد الكيلة الطحينة قد الحليب وتاخد صحفة سكر مثلا انت تحط صحفة السكر مش انك صحفة طحينة صحفة سكر صحفة لا مثلا باش تاخذ زوز زوز تنجم تحط صحفة سكر ولا تنقص شوي هاكا انت عينك ميزانك راهو السكر خليتولك على كيفك.
0: نعم.
1: هنا توا الطريقة نخلطك المواد الشايحة اللي هي معناها الحليب والسكر يترحوا مليح خلط عليهم الطحينة وابدأ خلط بشوية بشوية وهنا تاخد مغرفة لوح من ذبيكة. مغرفة لوح اللي هي باش تكون الخليط هذا شاد روحه به. نجم تاخد شوية فاكهة اللي تحب انت اللي تقدر عليه انت تهروشها فاكهة هذه به. وتجيب توا معون اللي انت باش تحط فيها كل الطحينة والحليب والسكر اللي عملته وتاخد قالب مثلا تحط فيه الفاكهة هذيك فك القالب هذيك وتصبك الخليط وتنزل بيديك وتدخلها للثلاجة مش بيت الثلج للثلاجة تخليها تشد روح مليح. بعد انت باش تقلبها باش تلقى الفاكهة الفوق هذه حلوة
0: سهلة مهلة
1: سهلة مهلة نجم تعملها تحطها لهم في الساندويتش الصنع يديك تعرف شنو حطيت فيها وهيك عملت انت الحاجه اللي تحب عليها لوليداتك.
0: صحيح باهي مزيانه برشا يعطيك الصحه
1: يعيشك يعيش.
0: ايوه
1: احنا توا في فصل اللي نقولوا بربي جاني سؤال الساعه قالك طبليه نتاع الصغير نجم راهو تتمسخ لك بالاحبار تتمسخ بالستيل بيك شايح مثلا راهو ساهل ماه انت تجي روح لك هو طبليه ولا دبش بلبزها تجيب مثلا كان عندك لاك نتاع شعر في الدار تاخذ وتبخ عليه تستناها شوي تفرق يتنحى نجم يتنحى بالالكول يتنحى بالدونت فريس لابيض او ثلاث حويجات باش ما يكثروش عليكم كل مره نعطيكم حويجه هذوما ينحيو ستيلو البيك الشايح. الحباره الحبار هو الحلي تاخذ شويه حليب ومن الليل تجي لك البقعه نفخة تشد وتنفخها وبعد تفركها وما ننساوش الديتاشير ينحي كل شيء هاني باش
0: هذيك اسهل حاجه
1: اسهل حاجه ما تقعدش انت لو ما عندكش في الدار نجموا نعملوا بالطريقه هذه به. سألوني زادة على ما وقته توا كل وقت ياخذ وقته كما يقولوا على رب الخروب برشي يحبوه
0: هو بنين وصحي
1: صحي وبنين وتنجم في عود انت باش تحط السكر تحط رب الخروب يحليلك وفي نفس الوقت راهو به برشا رانا نجم نعملوه رب الخروب وحدنا في الدار هكا وقته توا علاش يعني ديما نجيب مع الفصول راهو
0: صحيح.
1: كل فصل وفصل عنا توا الخريف الخروب وعنا الهندي وعنا باش يجي الرمان
0: وعدنا الهندي توا منيرة
1: الهندي
0: غالي على الاخر ومش متوفر برشا
1: مرض يا ربع
0: خاطر اي معناها الحقيقه
1: وجوده
0: حتى نلقاو كيفاش ناكلوه كغله مش باش نعملوا به الرب ولا الحقيقة معناها
1: ما عادش مرض برشا
0: ما عادش موجود كما قبل
1: جهة الوسط مثلا القصرين وكل مازال عندهم
0: والله مش بنفس الكميات مش
1: اللي كانت قبل
0: مش كيف كيف يا حسرة
1: ايه
0: كان شنو قدو نتحسن احنا على كل شيء
1: على كل الخروب هاكا موجود وتنجموا راكم تعملوا الخروب ساهل ماهل وتنجم عندك الرب وتعملوا واحد قد ما تقدرين
0: شنو كيفاش تعمل تحط الماء ولا
1: ناخذوا 2 كيلو خروب مثلا نظفوهم نغسلوهم مليح
0: نحيو منه القلوب
1: اذا كان تقدر نحي منه القلوب وبعد شنو ناخذوا هذاك ناخذوا لتر ماء على معناها هكا 2 كيلو هذاك نحطوه في ناخذوا عليه إترتين ماء تقريب هما 2 كيلو ناخذوا إترتين
0: كل كيلو إتر ماء
1: كل كيلو إتر ماء على الكيلو حط إتر ماء وخليه
0: يغلي
1: يعطيك الصحة به في طنجرة
0: نار هادية ولا عادية
1: نار هادية وني تحطوا هادي وني يطيب لك خير وتنجم تطيبوا في الكوكوت راهو في الكوكوت ديما على نار هادية يغلي حتى يطيب باهي هو توا بعد يترحي مع الماء متاعه الماء اللي حصل له هذاك يترحي معاه في الميكسر
0: كي تراه صايي طاب وتهبى
1: طاب مليح مليح
0: ايه
1: تولي ترحيه
0: تولي
1: تخليه يبرد شويه عاد باش تحطه في الميكسر تولي ترحيه باش انت بعد تنجم تعصره كيما تعمل له كي عصير الزقوق تصفيه في الشينوا ولا بعد
0: ولا كتيله ولا
1: ولا التيله ولا باش هو يبدا لك القشور يقعد ما يهبطش في الرب احنا حشتنا الرب هو
0: مالا حتى القلوب ما غير ما نقعد نتعب في روحي انا من لولو نحي فيه
1: بعد مطلع. ساعات مي بالميكسر مي صحيح القلب ما يترحلش
0: اي اللي مش يقعد طول
1: اللي يقعد صفيه
0: مش نصفيه
1: اذا كان نحي على ما تقدر خفف عليك وبعدين انت باش تصفيه راه مش ناخذك الرب نتاعو هذاك هو اللي حشتنا بيها
0: نعم
1: به هاك الرب هذاك نحطه في معنات البيبسات اللي هما عقنتهم راهو عقنتهم في الماء سخون وبعد يقعدوا يغليوا نفس ساعه تهزهم تحطهم يستقطروا على الفم نتاعهم ما غير ما تمسحهم يبداوا معقمين بعد تعبي دبيبسه وتسكرها نجم تخبيها في مارو في اي تحب اذا كان حليت حط في الثلاجه وتنجم تخدم غير في عسل في فين تحب انت فين تحب بالبسيسة بالقهوة
0: فعلا ما تحط السكر
1: السكر ولا فما البعض اللي زاد ما يحبش العسل زاد يعوض على كل رب عندك.
0: مروة زيدي ما تحبش العسل؟
1: ما تحبش العسل لك هو. والله هو فما ناس زادة ما يولمهمش راهو نقولوا دواء، ولكن فما ناس يعملهم لسيدي هكا.
0: سبحان الله
1: سبحانك والله كيفاش. باه هنا قلنا عطيتك تو هذايا الرب، نشوفوا احنا بعض هكا التجارب اللي هي تصلح لكم لصغيراتكم. او سالوني قال لي عندي جين وليد هذا وقع لي بالجرداء شنو نعمل؟ جي
0: تصبغوا ولا شنو؟
1: لا لا بقيعات صغار راهو بقيعات صغار تنجم اللون يفسخ عليهم.
0: كيف تعمل؟
1: نجيو مثلا لك البقيعات هذوك نفرشوا هكا سروال ولا اللي هو فيه هكا نكت جافي وناخذوا الخل وتجي فوق في الاحواز نتاع البقعه هذيك وتحط الخل حتى معاها هي
0: واللي سايب اللون يغطي هذاك
1: صح تنساه. وبعد افرك بيديك هكا البقايا هذوك يفسخ عليهم يولي بقايا ما عادش يظهر لك بقايا الجافي.
0: فكره والله فكره
1: اي فكره هذيه باهيه وتصلح لكم
0: يعني خاطر فما مرة سرويل جين تبقى لي بجافيل مشيت كملت
1: بقعته الكل ولا ولا يا محلى.
0: شكرا زيدا
1: كان تحتفظ تحب بلونه حطه شوية خلطة ويفسخ عليه ويولي لك يا محلى.
0: واضح نعم
1: به وقتي وفي ربح
0: المفروض
1: المفروض وقتي وفي إن شاء الله هاي نكمل لكم فيسا فيسا. أنتم كي تعملوا الليموناد تو عاد وقتها ما هو القرص غالي شوية رونا مشي وحس
0: الحقيقة اللي... الحقيقة والله كل شيء غالي
1: كل شيء غالي
0: كل شيء غالي
1: مش نعملوا سيتر هنا
0: ربي عاوننا والله
1: ربي يلا. شوف ناخدك القرص بعد مرحيتوه وقل عصرتوه وكل حطوا في الميكسر وزيدوا الماء به يولي لكش فيه حبيبات وفيه قشيرات كيما يقوموا فيه مش نصفيه ما نصفيوش لازم هيك الماء هذاك باش تحط معاه شويه كربوناتو في القارص باكو مثلا جي على الليتر تحط باكو كربوناتو وتخليه هيك الليتر تعرف منظف لماع ينحي الكالكير الكل للبيت الراحه التواليت ينظف مليح مليح ويخليها تلمع ويزيد ينحي لك الكالكير ما تلوح شيء من القارصة
0: والله خطر قلبك يوجعك تحط عليه الفلوس هذيك ومن بعد تمشي تعيش لا ميجيش
1: وباش يقعد لك منظف دارك للأحواض للحمام
0: يلمع لك
1: يلمع
0: يلزم يتلمع
1: ينظف
0: والله يعطيك الصحة منيرة شكرا لي على كل هالفوائد هذه وإن شاء الله الأربعاء القادم نلتقي من جديد ما مش في لون حياتك في صحتك بالدنيا بإذن الله
1: إن شاء الله
0: منورتنا ديما شكرا لك منيرة يعطيك الصحة إلى اللقاء
1: يعيشك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا فيما يوصلهم صوتي ذات المنستير. 10:34 مواصلين معاكم مستمعينا مختلف فقرات برنامج لون حياتك. منذ قليل كنا مع صديقتنا منيرة شريف ومجموعة من الأسرار اللي أعطتها لربيت البيوت أسرار أخرى اللي توا باش نقفوا عليها من خلال فقرة على باب دارك مع صديقنا محمد أمين بالطيب المهندس الداخلي والأستاذ الخبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة سي محمد أمين. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الورد، نهارك زين مدام ربح.
0: أول سؤال سي محمد أمين مش نبدأ به، يمكن يكون هو السؤال اللي في بال برشا ناس، المهندس الداخلي ولا ضرورة عند تصميم المنزل؟ وهل يقتصر عمله على طبقة معينة من المجتمع؟ يقول لك أنا مهندس داخلي مش نقدر عليه بربي،
1: فلوس
0: حيلا كي نعمل المهندس الرخصة والمثال متاع البناء يا ربي ورذاك.
1: أيوة. بيه شوف، قبل كل شيء يا صباح النور السادة المستمعين اللي يشاهدوا فينا واللي يسمعوا فينا نسكن إن شاء الله. شوف، بالنسبة للمهندس الداخلي هي راهي فكرة بدأت تتطرح في السوق برشا. للزارشيتك دانتريور ما شاء الله ولا وبرتو معتها يخدموا في خدمة مزيانة برشا. أني نحب نقول اليوم التدخل متاع المهندس الداخلي وقتاش الفلوس تنحكيوا عليها من بعد في مرحلة أخرى، وقتاش يتدخل المهندس الداخلي في الليشونتي متاعنا؟ نقولوا احنا عندنا المرحلة الأولى كي باش نمشيو للارشيتكت باش يعمل لنا البلان تاع الدار، باش يعمل لنا رخصة، باش يشوف لنا الأمور القانونية الكل متاع الأرض، باش يركح لنا التقسيم تاع الدار. من بعد يتدخل الارشيتكت دانتيريور، من بعد نمشيو للارشيتكت دانتيريور اللي هو المهندس الداخلي باش يشوف لنا الدار. المهندس الداخلي راهو ينجم يكون التدخل نتاعو اون باراليل مع الارشيتكت، راهو يخدموا مع بعض.
0: نعم،
1: راني يعني بيرسونيلمون نخدم مع ديزارشيتكت كل يوم، رانا كل يوم تصير تدخل مع ديزارشيتكت وصحاب برشا ونخدموا مع بعضنا ولا باس، معناتها ما فماش معناش صاحب صنعتك عدوك ولا لا، بالعكس نخدموا مع بعضنا وخيان، كل واحد يعرف المهام نتاعو ونخدموا كولابوراسيون، معناها شيخين برشا بالخدمه مع بعضنا. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه وقتاش يدخل الارشيتكت انتيريور؟ وقت اللي تجي تعمل رينوفاسيون باش تعاود تبدل، باش تبدل المحل نتاعك، باش تبدل محل السكنه، باش تبدل محل العمل، باش تعمل اضافه.
0: ساعات تحس معناها الفضاء ماهوش مستغل كما يجب، وانت بعد ما ركحت الدار تحس اللي فما حاجات تنجم تعودها بطريقه تكون احلى وتكون مرتاح فيها اكثر.
1: هو الواحد كي يعيش في داره ولا يعيش في المحل اللي باش يخدم فيه وقتها يفيق برشا اخطاء، يبدا يغزر، يحس فما مشاكل نتاع ارغونومي، نتاع مشاكل نتاع نتاع نتاع تهويه، مشاكل نتاع اضاءه. وقتها شنو يعمل؟ مش وحده باش يبدل، خاطر باش يبدل وحده راه باش يدخلها بعضها، راه لازم يستشير مهندس داخلي باش يجي ويشوف ويعمل له دراسه علميه، جودي بيان علميه، على الاضاءه، على الايراسيون، على الانسوليمون، على كل شيء.
0: باللي سمحني سي محمد امين، فما فرق ما بين المهندس الداخلي ومصمم الديكور؟
1: فما فرق. المهندس الداخلي يشوف الدراسه نتاعه تكون علميه اكثر من مصمم الديكور. معناها باش نحكيه على الاضاءه مثلا. الاضاءه راهو مش هكا نبدا نحطه في السبوت، معناها فما فما فما امور، فما دي فورمول نحسبوا بهم سولون لا فونكسيون متاع دو ليسباس، شنو هي وظيفه الفضاء هذاك، باش نعرف شنو نحط له اضاءه، باش نعرف قداش من بوين لومينو في ليسباس، باش نعرف

0: الفضاء
1: متاعك. نعم. أما حاجة ما ننكرهاش اللي اليوم برشا يقول لك فيش قامين أنا قعد جايب مهندس داخلي ونخلص فيه، نجم نلقى الأفكار من خلال الانترنت، معناها تعطيني فكرة. أي. والتكنولوجيا وسائل التواصل تنجم تعوض المهندس.
0: فما برشا يقولوا هكا، هي راهي فكرة غلط الحقيقة نتاع ربي، معناها مش خاطرني مهندس داخلي نقول هكا، مي راهي الحقيقة نتاع ربي فكرة غلطة. خاطر شوف، لو كان تبدا انت مثلا باش تخيط حاجة مثلا لبسة، وتمشي من كل مرسوري من كل بلاصة تشري قطعة عجبتك، قفلة منا عجبتك، من عارش يعني أي حاجة قماش منا عجبتك، وتجي تركبها مع بعضهم، راهم يعطيوكش حاجة مزيان. ولا تشوف في دار جارتك مثلا باب مزيان، باب لونطري مزيان، اللون متاع الدهن متاع دار أخوك ولا دار أختك في بلاصة أخرى دهن مزيان، وتبدأ تاخذ من كل حاجة معناها يقولوا أرتيكل، وجيت حاب تركبهم مع بعضهم، راهو ما تطلعش حاجة مزيان. راهو الرؤية متاع المهندس والرؤية متاع المصمم راهي ديما تقعد، معناها عنده رؤية فنية خير برشة من المواطن العادي. علاش؟ خاطر إنسان معناتها قري 5 سنين بعد الباك دراسة معناتها أكاديمية، وين نقري ونعرف إيش قاعد نقول،
1: وراه مختار كان ما لقى روحه عنده كل الموهبة هذيك والقدرة على الخيال.
0: بالضبط،
1: شي تصور الفضاء كامل.
0: بالضبط، راه احنا نشوف راه تصميم الفضاء ولا هندسة الفضاء راهي تقعد ديما حسب الحريف، معناها راهو نعملوا له، راهو مش كيما نعمل تصميم فضاء نتاع، معك احترامي لكل المهن، معناها مش كيما نعمل تصميم فضاء نتاع دار طبيب كيما نعمل تصميم فضاء نتاع دار استاذ. راهو يختلفوا برشا،
1: خاطر بنظرته وراحته كيفاش يلقاها مختلفة.
0: بالضبط، وعندنا معناها فما فئة معناها اللي هي نقول اني ماهمش مركزين معاها برشا، لي زونديكاب المعاقين، معناتها راهو عندهم خدمه كبيره ياسر في الهندسه الداخليه.
1: نعم،
0: وحتى في الدراسه الاكاديميه معناتها نقريو على الخدمه هذه برشا.
1: محلاه استوديو نتاعنا احنا، شنو رايك؟
0: مزيان، يعني اول حصه جيت قلت محلاه، قلت استوديو الالوان.
1: ما جبناش مهندس داخلي احنا،
0: لا في بالي فما
1: بالحق في بالي هندسة خالد الشرفي ذي.
0: أي خالد الشرفي، مرحبا
1: بيك. المهم يلزمنا نعرفه وقتاش لازمنا نستعين بالمهندس الداخلي. قلنا وقت التصميم الأولي، وقت ثم وقت التجديد المنزل.
0: التجديد مهم برشا، نمشي للمهندس الداخلي راهو بشي يعطينا الإضافة، بشي يطرح علينا المشاكل اللي نحسها احنا في الفضاء. خاطر المهندس الداخلي لو ينجم اول سؤال يسألوه لك، انت علاش تحب تبدل الفضاء نتاعك؟ وين تحب توصل بالفضاء هذا؟ معناها شنو مشاكلك اول حاجة؟ بيان سور هو الحريف باش يقول له المشاكل نتاعو شنو هي، هو باش يحاول يكتب هالمشاكل هذي كل ويحاول يصلحها ويحاول يزيد عليها.
1: نعم،
0: على خاطر فما حرفاء تعرف ساعات يفيقوا بالخدمة نتاع المهندس بعد عامين وبعد ثلاثة.
1: نعم،
0: معناك يحس روحه في الفضاء متاعه، يحس روحه مرتاح، يحس روحه يلقي كل شيء يحب عليه. ساعات هما حاجات يقولني ما قلتهمش المهندس، هو عملهم لي وحده. هو مش عملهم لك وحده، هو فهمك انت قبل
1: شنو تحب،
0: وقت اللي انت جيت وحكيت معاه فهمك. راهو ساعات الكليون نشوفوا له من لبسته نفهموا شنو يحب، راهو من لبسته.
1: نعم،
0: من طريق ساعات مشطان شعره راهو نفهموا كل شيء.
1: نعم،
0: ساعات نطلع معاه في كرهبته ونفهموا برشا حاجات. ما كل
1: تلقى كرهبة فوضوية شنو تعمل؟
0: تفهم اللي هو شنو يعني؟
1: اللي هو إنسان فوضوي يرتاح في الفوضى.
0: فما دي زيكسيبسيون الحقيقة. معناتها ينجموا هم يكونوا.
1: أما السؤال الأهم في اعتقادي واللي قاعدين تو برشا قاعدين يبعثوا لي على صفحات التواصل الاجتماعي، الفلوس. المهندس الداخلي معناها يجيبوه الناس اللي لابس عليهم، والطبقة المتوسطة والطبقة الضعيفة أخي مش يقدروا على المهندس الداخلي وعلى المتطلبات المادية متاعه.
0: شوف، هي الأتعاب متاع المهندس الداخلي توا في السنين اللي فاتت تحدد شوية. عنا المجلس التونسي المهندسين الداخليين قاعدين نسعى وباش نحدوا التاريف، احنا نقولوا بتاع المهندس الداخلي باش يكون كيف معنا، كيما تخدم مع مهندس داخلي في تونس، كيما في سوسة مستير، كيما في صفاقس، كيما في جربة، كيما في اي بلاد في الجمهورية التونسية. قاعدين معناتها ان نحدوا كيما قلت لك في التسعيرة. اما راهو شوف، ما فيها حد شيء، يعني باش نجيب مهندس داخلي باش يجيني يعمل لي بريمير فيزيت لداري ولا المحل نتاعي، مسالش معناتها باش يقول لك هو من الاول بقداش، مش باش يصدمك معناتها بعد ما تكمل الخدمة يقول لك اعطيني 20 مليون مثلا.
1: لا، ديما الاتفاق
0: من الاول باش تقول شوف روحك، معناها راهي التكلفة متاع

0: اللي نقولوا احنا الاتعاب ولا لي زونورير نتاع الارشيتيك دانتيريور ماهيش حاجه انورم بارابور اللي باش تخدم انت. معناتها اذا كنت باش تخدم خدمه نقولوا ويني عشر نتاع 30 40 مليون راه مش فيخو اكثر من 1-2% راه من قيمه الخدمه اللي باش تخدمها هذه الكل. معناها ولا نقولوا ويني ماكسيموم 5-6% هذه في حاجات تبدا فيها اكثر ديتاي. شوف نقولوا احنا من ما نستهنوش وما نستغلوش الخدمه بتاع المهندس الداخلي راه سي تري امبورطون. ما تستغلهاش خدمته على خاطر راهو باش يربحك فلوس ومش باش يخسرك. راهو اني نعرف لي زارشيتيك دانتيريور كيفاش يخدموا ونعرف كيفاش يخموا واني واحد منهم راهو ديما نحاول نربح الكليون ونحاولش وما نخسروش. نحاول باش خاطر اني نعرف السوق شنو فيه حتى في الشراء حتى باش يشري مثلا الموبل نتاع دارو ولا باش يشري باش يمشي للسوسيتي دو مينويزري باش يعمل موبل في المحل نتاعو راني نعرف شكون يخدم باسوان باهيه وراي معناها
1: عندك فكره
0: عندي فكره على السوق معناها. شنو فيه نعم. عندي فكره على السوق شنو فيه عندي فكره على لي زانترفونون كل شكون نعم. معناها نجم نوجهه يعني راهو كي تجي تشوف هال 3000 ولا 4000 دينار اللي باش يدفعهم للمهندس الداخلي في خدمه بتاع دار كامله يعني نقول راهو باش يربحهم برشا فلوس من بعد
1: نعم.
0: في الشري نتاع الموبل نتاع دارو والا حتى من بعد حتى في الفونكسيوناليتي راهو مهم برشا. راهو معناها كي ندخل في اسباس باش نمشي في كولوار ما نلقاش يعني كولوار هذاك 80 سنتي يبدا كينو الواحد ما عنديش زوز من الناس. راهو نحكيو حتى فونكسيوناليتي نحكيو حتى نقولوا تهوئه معناتها اضاءه راني نخمم لك في بلاصه باش تكون ظلام هذيك لو كي تشعل فيها الضوء العشرة نتاع الصباح
1: نعم.
0: على امتداد 20 عام.
1: احنا قلنا من الاول اندرا المهندس الداخلي ولا ضروره ولا عادي معناها تجيبوه ولا ما تجيبوش. الحقيقه برشا من الناس قاعدين يسكنوا في شقق صغيره يظهر لي ضروره انا باش تنجم تعيش في الدار هذيك وانت مرتاح خطر علميا مش ينجم يعطيك كيفاش الاضاءه كيفاش استغلال الفضاء فراه ضروره كبيره
0: ضروره زي. شوف في لي ابارتمون ضروره حتى في الفيلات في المحلات التجاريه مهم برشا انك تجيب مهندس داخلي خاطر راهو باش يعاونك وراهو باش يربحك فلوس. احنا الكلمه اللي نحبوها التوانسه كل هي الفلوس. قديش فلوس راهو باش يربحك برشا فلوس ومش باش يخسرك باش يعمل لك معناها دراسه شامله على نفسيتك انت على المتطلبات
1: على شخصيتك على ذوقك
0: كيما قلت لك يعني راهو من حاجات بسيطه ما راهو من مقالته ونجم نعرفه يعني الشخص اللي قدامي شنو فهمت. راهو حتى في في في, في الجامعات راهو يقريو في الشيء هذا يقريك كيفاش في من الجانب النفسي معناتها كيفاش نعرف اني الشخص اللي قدامي شنو يحب شنو ما يحبش معناها حتى من كلامه نفهمه اني من برشا حاجات نجم نعرف الحريف اللي قدامي شنو يحب. معناها فما حاجات نسالهم له فما حاجات يعني كما قلت المره اللي فاتت من طول المراه نعرف كيفاش نخدم لها كوجينتها. معناها كي نشوفها يعني نعرفها 1.65 نعرف كيفاش نعمل لها البلان دو ترافاي ونعرف كيفاش نعمل لها لي زيليمون او نعرف الفونكسيون نتاع لي زيليمون او شنو نحط فيهم ما نحطلهاش حاجات عاليه برشا خاطر مش تخلط لهم فهمت. علاش قلت لك راهم لي بيتي ديتاي هذوما هما اللي احنا نعرفوهم ونفهموهم ونعرفوا كيفاش نوصلوا له برودوي مزيان يكون ويقبلوا يكون يعيش فيه مرتاح بعد سنين حتى بعد عشرات السنين يقول يرحم والديه كل المهندس الداخلي اللي جبته وخدم لي داري.
1: اللي يقول ما المهندس الداخلي راهو ترف وما هوش ضرورة شنو نقول له؟
0: بالعكس يعني نقول له جرب اخدم مع مهندس داخلي ما تخسر حتى شيء. اعرف شكون تختار ما تمشيش ما تمشيش للدخلاء راهو فما برشا دخلاء في السوق
1: كما أي قطاع الحقيقة
0: فما نعم. فما برشا دخلاء يحل لك محل صغير يكتب عليه مهندس داخلي. عندنا مجلس كما قلت لكم عندنا مجلس تونسي المهندسين الداخليين تنجموا تدخلوا وتسألوا شكون المهندسين الداخليين الموجودين في الجهة متاعنا اليوم يكونوا انسكري في المجلس هذا وقدرة ربي لاباس أني نعرف راهو المهندسين الداخليين متاعنا في تونس ما شاء الله مشرفينا في الـ في الـ في الـ على الصعيد الوطني وحتى على الصعيد العالمي يخدموا في البلدان الكل عندهم خدمة مزيانة برشا ويراعيوا الكليون
1: نعم
0: كيجيبوا
1: وفي الخدمة متاعكم فما يلزمنا نتبعوا الموضة ولا
0: بيسير كلنا أجور خدمتنا راهي أجور معناتها كل يوم تطلع حاجة جديدة كل يوم لنوفيل تكنولوجي معناتها يعطيونا في حاجات ممتازة الحقيقة في الـ في الـ في الستيل في ميم حتى في الماتيريو كل يوم كل يوم انا حاجات لازمك تكون ديما اجور تكون تعرف اش فما في السوق الوطنيه والعالميه زاد خاطرنا نخدموا حتى البرا من تونس فهمت ولا بس قدرة ربي
1: تعطيه التصور معناها حاضر للحريف وهو بتبيع يكون فرحان ولا يعدل ولا يقول لك لهذه يعني
0: تو الحريف لبسوه حتى الماسك في ار هذيك ويحوس في داره كأنها مبنية قدامه معناها يدخل ويحل البيبان ويتفرج ويدور في داره كل معناها يعيش في داره قبل ما تتبني قبل ما نحفره حتى بازة معناها لبسوه الماسك ويعيش في داره ويحاوس هو معناته هو يدخل ويحل البيبان ويحل الشبابك ويشوف ويشوف الإضاءة ويشوف يشوفها في الليل كيفاش يشوفها في النهار كيفاش حاجة ممتازة جدا بون لازم يدفع عليها شوية فلوس هذه خاطر مازالت ماهيش مطلوبة برشا مي حاجة ممتازة الحقيقة كي تبدا انت مثلا حتى واحد ساكن في داره يحب يغيرها معناها قبل كنا نوريو ترودي تصويرة ترودي كيفاش تقول تولى طويل بس ماسك فيار ويدور راسه ويشوف اش فما وراه واش فما بجنبه ويهز راسه للسقف يشوف البلافون كيفاش ويشوف البارتير
1: حاجه ممتازه
0: حاجة
1: جدا
0: رائعة.
1: معناها تخليه على بينه من التفاصيل
0: بالضبط.
1: الكل
0: بالضبط هو يبدا يتفرج ديجا يبدا يتفرج ويبدا يعمل بسبعه هكا يقول لي هذه بربي نبدلها سير بلاص تتبدل ويشوفها كيفاش تبدلت بدل لي كولور تاع الكوجينه بدل لي كولور تاع الصالون بدل لي معناها فريمون حاجه ممتازه جدا الحقيقه مازالت غاليه شويه هذه
1: قد تعمل
0: انت وانت والمحل انت والفضاء
1: انت والكبر
0: انت والكبر بيان سور فهمت اما ان شاء الله باش تولي موجوده باش تولي في السوق التونسيه معناتها موجوده عند المهندسين الكل ان شاء الله باش تعاون برشا الخدمه وباش تعاون برشا للمواطن سورتو باش يرى الفضاء نتاعو كيفاش يولي معناها في المستقبل قبل ما يصرف حتى فرانك وقبل ما يبدا يكركر ويجيب فكل
1: نعم
0: فكل الموبل وكل الجري والدهن والحكايه هذيك الكليك
1: وشنو هي النصائح الذهبيه اللي نجموا نخدموا بها الحوار معاك واللي نجم تقدمها للساده المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا تو في الموضوع هذا
0: هي تو اخر حلقه هذه في البرمجه الصيفيه ان شاء الله نكونوا فدنا الساده المستمعين على امتداد
1: مختلف الحلقات
0: اي الصيفه هذه الكليك اني نقول لهم المهندس الداخلي راهو عمره ما كان كونفور عمره ما كان حاجة زايدة في دارك بالعكس راهو المهندس الداخلي عنده كلمته وعنده قيمته وعنده الإضافة اللي باش يزيدها لك راهي إضافة ممتازة في دارك راهو باش تقعد من بعد على قد ما تقعد تعيش في دارك باش تحس أنه المهندس راهو كان عنده معناتها عنده ما يقول في الدار هذيك وعنده الإضافة متاعه ما تخسروا شيء أن يقول الريزو سوسيو تنجموا تدخلوا تشوفوا المهندس متاعكم اللي حاجتكم به اتصلوا به خلي يجي للدار ويشوف وشوفوا الإضافة اللي نجم يقدمها لكم وراهي نرجع للسوم راهي الأسوام ماهيش كما تتصوروا في بالكم أسوام عادية جدا أسوام تقول نقول أني السعر معناتها ولا الأتعاب اللي باش يطلبها المهندس الداخلي راهو معناها ما تبعدش برشا على على
1: على باقي المتطلبات
0: على المتطلبات معناتها بسوم حاجه باش تشريها في دارك راه في
1: الاخر
0: معناها ماشي حاجه كبيره اللي باش الواحد يقول باش تقلقني باش تضرني
1: نعم شكرا لك اذا استاذ محمد امين بالطيب اكيد وضحت لنا برشا مفاهيم يمكن بدلت لنا حتى نظرتنا لدور المهندس الداخلي اللي يبدو ما هوش مجرد بحث على الجمال هو زاد بحث على الراحه على الوظيفه وعلى حسن استغلال الفضاء
0: بالضبط.
1: شكرا لك لكن قبل ما نقول لك بسلامه نحب نذكر اللي في البرمجة الجديدة إن شاء الله باش تكون معنا في إذاعة المنستير صبحية لحد انطلاقا من العاشرة حتى نص النهار مع زميلة وصديقة إينس الغلياني في برنامج جديد
0: هاي.
1: شنو عنوان البرنامج؟
0: البرنامج عنوانه هو اللي مازال المشكلة مازلنا ما حددناش
1: مازلتم رسيتوش على برا
0: أما باش نحكيه فيه على كل ما هو بني باش نحكيه من الأول باش نحكيه على البني باش نحكيه على مشاكل البني باش نجيبه ضيوف معانا ناس أكاديميين ناس مختصين خبراء وزادة باش يدخلوا معانا السادة المستمعين في المباشر برنامج باش يكون متنوع فيه معناها فيه برشا فقرات باش نحكيو فيه على جديد السؤال نتاعك اللي قلت لي توا باش نحكيو فيه على جديد في عالم البناء لحظه بلحظه كل حاجه جديده راهو باش تلقاها معنا في البرنامج نتاعنا ان شاء الله باش يكون معنا خونا هذيلي في الحلقتين الاولانيين
1: في تعويض الإناث حتى اللي ترجع
0: الغرياني, وان شاء الله ترجع معنا إناث ونكملوا بعضنا حتى الجوان ان شاء الله 2027.
1: متاكده بان شاء الله باش يكون برنامج مميز وناجح ان شاء الله, ربي يوفقهم. ومرحبا بك ديما في اذاعه المنستير.
0: عايشك, شكرا
1: يعيشك.
0: والصحه, نشاركم نسيتكم.

0: الغسيل
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7
3: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
4: وإليكم
3: برنامج منكم وإليكم من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المتصرف المفوض لشركة النقل بالساحل عبد الرؤوف الظاهري بأن إطارات وأعوان الشركة على تم الاستعداد لتأمين النقل المدرسي والجامعي وضمان حسن سير المرفق العمومي، وتندرج هذه الزيارة تندرج زيارة والي سوسة إلى شركة النقل بالساحل في سوسة في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة لمختلف المتداخلين في منظومة العودة المدرسية والجامعية بالجهة. تحتضن مدينة ياسمين الحمامات اليوم وغدا قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 التي تنظمه المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيات الاتصال تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة، ولبحث التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على الاقتصاديات والمجتمعات العربية. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027 تنظم جمعية صوت الطفل والمرأة بالمنستير حملة لجمع الأدوات المدرسية لمساندة أطفال الأمهات التي يعانين من ظروف اجتماعية صعبة بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وتحقيق عودة مدرسية كريمة. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي، ويستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل من المتضررين من أثار هذه الحرائق. استهدفت إسرائيل اليوم بغارة جوية مباني سكنية في العاصمة القطرية الدوحة كان فيها قياديون من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في اجتماع لمناقشة مقترح أمريكي ليوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع في تصريح صحفي إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. شكرا على المتابعة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
0: إذاعة المنستير
6: خبر ورخبر،
7: الموجة والموجة،
6: جديد كنهار
7: الموجة والموجة،
6: كل ساعة

تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: أهلا وسهلا بكل مستمعينا. 11:10 الوقت الآن في إذاعة المونستير، ما زلنا معاكم في برنامج لون حياتك. بعد شوية إن شاء الله بشتلتحق بينا دكتورة اللي سعداء باستقبالها بيننا، وهي دكتورة ريم. طبعا مش نحكيه كما أعلنت منذ البداية على مرض بهجة، مالدي دوبيسيت، هو مرض يمكن اسمه معروف عند البعض لكن تفاصيله وأعراضه وأسبابه ما زالت مجهولة عند برشا ناس. باش نفهموا أكثر المرض هذايا باش تكون معنا كما قلت دكتورة ريم القليعي، الأستاذة الجامعية في الطب الباطني، وهي أيضا مجازة في طب شيخوخة. معها باش نعرفوا بالمرض، باش نشوفوا شنو الضغط اللي يصير بالضبط في جسم الإنسان، المرض هذا مناعي ولا لا، شنو هو بالضبط، يعني بالنسبة للي ما عندوش فكرة شنو أكثر الأعراض والعلامات اللي نجم تخلينا نشكوا في وجود المرض هذايا. نسمع برشا زيادة على تقرحات الفم، هل هي مجرد قرح عادية ولا فما خصائص معينة تخلي الطبيب يشك في المرض هذا، يقتصر على الفم وعلى الجهاز التناسلي ولا ينجم يمس أعضاء أخرى في البدن متاعنا، العينين على سبيل المثال شنية علاقتهم بالمرض هذية، هل إصابة العين تعتبر حالة تستوجب التدخل السريع، وهل ينجم المرض هذا يمس الجهاز العصبي ولا الأوعية الدموية، وبالنسبة للتشخيص يعني فماشي تحاليل تثبت وجود المرض ولا التشخيص يعني هل يعتمد على مجموعة من الأعراض والفحوصات، هو شي مرض مزمن، هل يعيش المريض معاه حياته الكل ولا عنده علاج ولا ليش، شنو الهدف من العلاج، القضاء على المرض ولا السيطرة على الأعراض ومنع المضاعفات. المريض بالمرض هذا عنده نفس الأعراض ونفس درجة الخطورة، هو شي وراثي، هل فما وجود شخص في العائلة مصاب بهذا وبقية أفراد العائلة معرضون للإصابة، يعني معدي ولا العديد من التفاصيل والعديد من الإجابات على مختلف الأسئلة هذه. بعد لحظات تلتحق بنا دكتورة ريم القليعي، خليكم معنا. مرحبا بتساؤلاتكم الكل اللي تجين على رقم الهاتف المجمع 73 460 800. مرحبا بالناس الكل.
1: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
0: 95.7.

0: نسعد إذن باستقبال الدكتورة ريم القليعي، الأستاذة الجامعية في الطب الباطني والمجازة في طب الشيخوخة. نورتنا، أهلا وسهلا بك دكتورة، مرحبا بك.
1: يعيشك يعطيك الصحة وبارك الله فيك على الاستضافة. من دواعي سروري أن يكون على أثير إذاعة المنستير،
0: وإحنا زادة أسعد
1: أن نصفح المستمعين وخاصة المرضى متاعنا المصابين
0: إن شاء الله ربي يشفيهم الكل،
1: مرض بهجة أو متلازمة بهجة اللي نسميه بالفرنسي مالادي دو بيسات ولا سندروم دو بيسات.
0: باهي، خلينا نبداو من البداية باش نفهموا أكثر. خلينا نعرفوا بالمرض هذايا. أنا كي عملت هكا شوية بحث لقيت اللي هو المرض هذا باسم الطبيب التركي اللي اكتشف المرض. أعطينا فيه عليه فكرة.
1: مرض بهجة هو متلازمة، يعني فيها علامات سريرية اللي اكتشفهم طبيب جلدية تركي اسمه الدكتور خولوسي تركي عام 1937. ومن غاديكا بدينا نبداو نشخصوا في المرض وبدينا نخمو في الأسباب،
0: نفهموا اللي هو يصيب الجلد مادام اكتشفوا طبيب جلدية.
1: أكيد أول علامات مرض بهجة هو تقرحات في الفم اللي نسميوها بالدارجة لشلوش. اللشلوش اللي يجي اللي زافتهم سميهم بالفرنسي، اللي نجموا يجيوا في الفم ويتعاودوا أكثر من 3 مرات في العام،
0: في اللثة،
1: في اللسان، في الفم الداخل الكل، حتى في الحلق ينجم يصيب، وينجم يكون كبار وينجم يكونوا برشا ويقلقوا زادة.
0: معناه باستمرار ولا باستمرار. حتى كان يجي مرة أكها؟
1: لا، إذا كانوا باستمرار مع علامات أخرين، خاصة إذا كان اللشلوش يصيب الأمراض المناطق التناسلية. إذا كان عندنا معنيه اللشلوش في الفم ولشلوش في المحاشم، هذو مازون سميهم أفتوس بي بولير، يعني في اثنين من الأماكن أفتوس بي بولير. أول حاجة نخمو فيها هي متلازمة بهجة أو مرض بهجة.
0: هذه أكثر العلامات اللي تخلينا نشكو في وجود المرض.
1: أكثر العلامات، هي من أكثر العلامات الموجودة وأكثر العلامات اللي تخلينا نفكروا أكثر في مرض بهجة. لكن
0: شنو علامات أخرى؟
1: برشا علامات أخرى. خليني نرجع للتعريف متاع مرض بهجة. مرض بهجة هو مرض مزمن، هو مرض باطني. كي نقولوا مرض باطني يعني ينجم يمس برشا أعضاء في الجسم. كل مريض كيفاش، فما شكون المرض بهجة يكون عنده مقتصر على شوية لشلوش اللي هو علامات جلدية، فهمني كيفاش، لكن ينجم يكون هالمرض هذايا ينجم يمس أعضاء خطيرة وخطيرة جدا اللي تنجم تؤدي للأسف للوفاة. خاصة الإصابة في الجهاز العصبي في المخ، والإصابة الأوعية الدموية زادة تنجم تكون قاتلة وخطيرة جدا، وتنجم تمس العينين وينجم للأسف يتسبب العمى المرضى اللي ما صارش تشخيص متاعهم ولا تلكوا في الدواء ولا ما متبعوش بصفة منتظمة عند الأطباء متاعهم.
0: يلزم وين ترى العلامات هذية والعلامات الأخرى اللي باش تزيد تقولنا عليها، مباشرة تذهب إلى الطبيب المختص وتقوم بالتشخيص وتقوم باللازم الكل.
1: لازمني نقول اللي هو مرض مزمن واللي هو مرض مش معدي، والمرض هذية هو مصنف كالتهاب في الأوعية الدموية. هو معناه من بين الأمراض الباطنية مصنف التهاب في الأوعية الدموية، نسميه بالفرنسي فاسكولاريت، اللي هو مرض بهجة ينجم يمس أي نوع من الأوعية الدموية، يعني الشرايين والأوردة ومهما كان الحجم متاعهم. تنجم تكون العلامة متاع هالفاسكولاريت هالالتهاب في الأوعية طريف اللشلوش هذيك، وتنجم تكون التهاب يعني انسداد في أكبر الأوردة في البدن، ولا تمدد شرايين نسميه أنيفريزم معنيه أختريال، ولا ترومبوز أختريال، انسداد في الشرايين.
0: نعم، نمشيو للتشخيص دكتورة.
1: قبل التشخيص نحب نحكي على مسببات المرض.
0: وراثي فما في الجينات ولا
1: ينجم فما حالات وراثية، فما حالات عائلية. بالنسبة للأمراض الباطنية هو مسببات المرض معنيه ماهيش معروفة بدقة كبيرة، لكن ديما نقولوا فما أرضية وراثية اللي هي تنجم تكون الأرضية المسببة للمرض، ويزيدوا عليها عوامل خارجية منهم خاصة الجراثيم، وخاصة خاصة خاصة الجراثيم في الفم والأسنان واللثة. يعني حاجة مهمة جدا مش نقولها ونأكد عليها، نأكد عليها برشا برشا، نظافة الأسنان والفم والمتابعة عن طبيب الأسنان يعاوننا برشا باش أول حاجة ما يجيناش المرض، وثاني حاجة باش إذا كان جاي المرض ما تصيرش الانتكاسات والتعكرات متاع المرض، خاطر هالجراثيم يجيونا في الفم هذوما هما يسبونا أول حاجة للشروش، يسبونا المرض.
0: نعم.
1: بصفة كلية.
0: نعم.
1: بهي بالنسبة للعلامات كما قلنا هو مرض باطني، يعني يمس برشا أعضاء في البدن. المرض بهجت ينجم يمس المفاصل.
0: ينجم يكون موجود معناها وما يطلعش اللشلوش؟
1: ينجم يكون وما يطلعش اللشلوش. وهذاك علاش تنحكيه في التشخيص. احنا عنا
0: ما شنو الاحساس انا باش نفيق معناها شنو اللي ينجم يحس؟
1: هو الطبيب، يعني الطبيب ينجم، انا مش نحكي لكم على العلامات، لكن الطبيب يعني عنا احنا يعني دي ريكومونداسيون دي كريتير دو كلاسيفيكاسيون اللي من خلالها نجمعوا عناصر سريرية، يعني علامات سريرية اللي هما يخولونا باش نعملوا التشخيص بتاع المرض، تشخيص المرض كلينيكي بحت. يعني فما حتى تحليل نعملوه في الدم ولا في البولة، فهمتي؟ قلنا عن مرض بهجت ولا لا، لكن هي علامات سريرية. خلينا نحكيه على علامات مرض بهجت. مرض بهجت يمس المفاصل، يعطي الوجع في المفاصل، ونجم يعمل انتفاخ في المفاصل، المفاصل الكبيرة والمفاصل المتوسطة، بهي يعني الركيب، المنكب، الاكتاف، يعني الكعب، يعني مختلف المفاصل.
0: ساعات نبدأ نقوله برد،
1: فما فرق بين البرد، البرد اللي هو معني في البرد فما أنواع، هو البرد معني التهاب، فما الارتروس، دونك هو يعطي نوع من البرد بيان سور، يعطي خاطر هو مرض يعني فيه التهاب، فهمتني كيفاه؟ لكن لازم تشخيص، معناه الإصابة متاع المفاصل ماهوش حاجة يعني دقيقة، ولا معناه تخلينا نخمو في مرض بهجت. فما برشا أمراض يعطيونا آلام في المفاصل والتهاب في المفاصل.
0: نعم.
1: بخلاف معناه
0: أنا نحب نحط روحي في بلاصة المستمع، كيفاش نعرف من غير ما يطلع هالشلوش هالحاجات هذه الجلدية اللي كيفاش نشك معناها في وجود المرض هذا باش نمشي نشخص عند الطبيب، ولا نمشيو هكا للوقايه نمشيو نشخصوا على ما ياتي؟
1: هو لازمنا نعتنيو باسنان، نمشيو لطبيب الاسنان. هذه حاجه اساسيه في حياه الانسان انه يعتني باسنانه. بالنسبه لمرض بهجت او للصحه ككل.
0: بخلاف هذا الفم هو بوابه كل الامراض،
1: يعطيك الصحه.
0: نعم.
1: بخلاف هذا اذا نعرفوا اللشروش 95% يكون موجود في المرض، كان مش 100% يكون موجود في المرض، ويكون من أول العلامات الموجودة للمرض. دونك إذا كان فما لشروش يتعاود أكثر من 3 مرات في العام، معها حتى مرة بركة في الحياة إنسان صالوا لشروش في المحاشم في الأعضاء التناسلية، إلزمه يمشي يباشر عن طبيب، يعني طبيب مختص في الأمراض الباطنية، باش يتأكد عنده مرض بهجت ولا لا.
0: نعم.
1: بخلاف هذا فما العلامات الأخرى، بخلاف الإصابة متاع المفاصل، فما الإصابة متاع الجهاز الهضمي. مرض بهجت ينجم يعمل إسهال، ينجم يعمل انتفاخ، ينجم يعمل أوجاع في البطن، وينجم يعمل نزيف زادة، اللي احنا خلينا نخمو في الليميكي، اللي هما الأمراض الالتهابية متاع معناه الجهاز الهضمي.
0: نعم. أما العلامات هذوما زادة ينجم يكونوا مرتبطين بأمراض أخرى.
1: يعطيك الصحة، هذيك علاش هو هذيك
0: علاش الانتفاخ وسوء الهضم وجريان الجوف والكل ينجم يكون لمريض القولون العصبي.
1: ينجم كيف يبدأ المريض عنده لشلوش ومعها الحكاية هذه، دونك لازم يشك. زادة الالتهابات في العيون، وقلنا راهو حاجة خطيرة جدا إصابة العيون، يفيد مهما كانت انتيريور، معناه الالتهاب في مقدمة العين، في وسط العين، ولا في آخر العين، ولا في كل العين، نسميها بون اوفييت، ولا
0: تبقى عينك حمراء ولا
1: حمراء توجع نقص في النظر، لازمنا نباشروا طبيب العيون، وطبيب العيون يعني فهمتني كيف يبعث. وديما احنا في تعاون مستمر مع طب العيون طب الاسنان.
0: سامحني في اي مرض. عمر ولا فما عمر معين ينجم يصاب فيه؟
1: يعطيك الصحه. بالنسبه لمرض بهجت، مرض بهجت هذا حاجه ما قلتهاش، اللي هو قلنا اللي هو اكثر انتشار في تونس، ما قلناهاش يظهر لي.
0: ما قلناهاش.
1: هو المرض الباطني الاكثر انتشار في بلادنا وفي المغرب العربي وكذلك في محيط البحر الابيض المتوسط، ونلقاو زيادة في بلدان اسيا خاصه تركيا الصين، اللي نسميوها طريق الحرير، طريق تجاره الحرير قبل غاديكا انتشر المرض نتاع بهجت. وفي بلادنا هو اكثر مرض باطن موجود يمس الشباب.
0: شنو السبب؟
1: ما نعرفوش السبب بالذات، يعني فما
0: المفروض نقوم بدراسه.
1: فما عوامل وراثيه، فما عوامل وراثيه اكيده خاصه الاشله بي 51. وهل يعني المرض هذا
0: هو يعنى بالمناعه؟
1: اي نعم. هو يعني هل العوامل الوراثيه الارضيه الوراثيه هذه مع وجود عوامل خارجيه ياثروا على مناعه الانسان ويتولد منها التهاب في الاوعيه الدمويه اللي يكونوا سبب في ظهور اعراض المرض؟
0: نعم.
1: هل المرض هذايا يمس شريحه الشبان خاصه العمر المتوسط نتاعو 30 سنه؟ واحنا معناه حاجه مهمه جدا جدا ان نعتنيو بشباب نتاعنا، على خاطر معناه مستقبل بلادنا يعني يعتمد عليهم، ولزمنا نفيقوا بالمرض هذا.
0: ينجم يكون هذا في علاقه بالتغذيه، ما فماش توازن، معناها ما فماش اكله صحيه، ما فماش مراعاه معناها للمعادن والحاجات الفيتامينات اللازمه.
1: فما مسببات زاده، فما التدخين مثلا. التدخين يعني التدخين هو سبب في امراض القلب والشرايين، وسبب في انسداد الاورده، وفهمت ويأثر على الاورده وكل. يعني مثلا فهمت احنا من التوصيات نقولوا الزم الامتناع والاقلاع التام عن التدخين السلبي والايجابي الزوز.
0: نعم. فهمني. نعم. فما تدخين ايجابي؟
1: معني مش ايجابي، يعني التدخين والتدخين السلبي يعني.
0: نعم.
1: اي ماهوش ايجابي بالكل.
0: التشخيص توا، التشخيص كيفاش يتم التشخيص؟ بتحليل نجمو نعرفوا ولا
1: مش نرجع شويه العلامات السريريه الجلديه خاطرهم الاكثر موجودين. ينجم يكون يعني التهابات في الجلده يبداو هكا كل كعابر نسميهم اريتانو، يجيو دايرين معني في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الساقين، يجيو في الساقين دايرين بالكيب ويعملوا نفخ، ينجم يعملوا سخانه وكل شيء، نسميهم اريتانو. هذوما من علامات المرض.
0: نعم.
1: زاده فما حبوب كيما الحب الشباب سميهم سودو فوليكوليت نيكروتيك، اللي هما يجيو في الظهر، يجيو في الافخاذ، ويجيو في يعني في اسفل الظهر. وزيدا فما تحليل نتاع حساسيه اللي اسمه باتيرجيتيس، هو التحليل الوحيد اللي نعملوه، يعني نعملوا تحليل تحت الجلده ونشوفوا فماش حساسيه مفرطه للسيروم الفيزيولوجي، اذا كان لقيناها هذه من علامات المرض.
0: نعم.
1: باهي، بخلاف هذا ما كملناش احنا علامات المرض، قلنا اللي هو يسيب الجهاز العصبي، ينجم يمس الماده البيضاء في المخ ويعمل صراع ويعمل برشا علامات، ينجم يكون سبب في شلل وبرشا يعني انتكاسات خطيره معناها عصبيه، ينجم يعطي التهاب السحايا المينانجيت، وينجم زاده في المخ يصير الزاد في العروق. وزاد في العروق هذوما ينجم يعمل جلطات ومختلف الاصابات الاخرى.
0: نعم.
1: باهي، واهم اهم اهم اصابه واخطر اصابه اللي تنجم تكون قاتله اللي هي اصابه الاورده.
0: نعم.
1: الاورده والشرايين، اصابه الاوعيه الدمويه تنجم تعمل ازداد وتعمل تمدد، ازداد في الاورده وفي الشرايين، يعني ترومبوز فينوز، ترومبوز ارتيريال، وزاده تمدد في الشرايين اللي هما سميهم انيفريزم ارتيريال. انيفريزم ارتيريال يعني الشرايين الغلاف نتاعها يكون رقيق ويكون فيه فتق، يعني اقل كونتاكت، اقل ضربه، اقل ستريس، ينجم يترشق ويعمل نزيف كبير في البدن.
0: هو ساعات اللي يصاب بكسر في ساقه يصير له خاصة مع السخانة هالتمدد هذية في الأوعية؟ هذا حاجة أخرى ولا ينجم يكون فيها؟
1: ينجم يصير له زداد في العروق إذا كان مخذاش مضادات تخثر الدم. ينجم يصير له زداد في العروق أكيد. يعني من أهم مسببات الزداد في العروق مالادي بسيت، مرض بهجة يعطي زداد في العروق خاصة في الساقين، لكن ينجم يمس أي عرق في البدن، أي وريد في البدن، وخاصة الأوردة اللي في المخ ينجم يمس المخ.
0: احنا ديما نركزوا على الجانب الوقائي دكتورة. فما معناها طريقة مثلى اللي نجم نقيه بها أنفسنا بخلاف نظافة الفم والأسنان؟
1: الوقاية هو معناه في الحياة، معناه
0: في أسلوب
1: نظام، يعني نظام غذائي صحي، في يعني في الابتعاد عن التدخين، في معناه الماكلة تكون متوازنة، تكون مغذية. بالنسبة للشروش لازمنا نبعدوا على الحامض ونبعدوا على الحار ونبعدوا على المتبلات الكثيرة، معناه الفاحات برشا، وكل لازمنا في مكلتنا نبعدوا على معناه ما ناكلوش حاجة سخونة برشا وحاجة باردة برشا. باغ اكزامبل نفطروا فطور سخون برشا وبعدين ناكلوا بلاص،
0: الشوك اللي تصير
1: شوك ترميك هذاك يعملنا الشروش. الدخان بيان سور، ونظافة الأسنان هذيك
0: أهم حاجة واللي لازم نربيو عليها أولادنا.
1: إذا كان شربنا قهوة ولا تي ولا ليموناضة وإحنا توا في الصيف، أضعف الإيمان مضمضوا فمنا، وأحسن حاجة أن نغسل سنينا مباشرة بعد.
0: هو سبحان ربي الصلاة حاجة مهمة جدا على ذكر المضمضة. الحمد لله أنه الإنسان معناه يمضمض على قليلة خمسة مرات في النهار، حاجة تعاون
1: الحمد لله
0: بخليف التنظيف هذيك. مهم زيادة أنك بالفرشات بطريقة آلية معناه
1: من
0: بطريقة
1: الأحمر إلى الأبيض.
0: نعم،
1: ونمشي لطبيب الأسنان.
0: نعم. شنية أهم النصائح ولا النصائح الذهبية اللي تنجم تقدمها اليوم وانتي بحذينا لمريض بهجت؟
1: قلت برشا حاجات. أنا قلت اللي هو مرض مزمن، وقلت اللي هو مش معدي، وقلت اللي عنده
0: خاصة يعني ما هوش معدي، معناها كان يبدأ عندكم واحد في العائلة مريض ما تخافوش، معناها ينزمكم
1: به. أما قلت حاجات نجم تخوف شوية، قلت راو في إصابات نجم تكون معناه خطيرة وقاتلة وكل شيء، لكن لازمنا نعرفوا أنه المريض اللي يقوم نقومه بالتشخيص متاعه ونبدأوا له الدواء ونتبعوه كل شيء، قلت ربي يعيش حياته قريب من الإنسان العادي.
0: نعم،
1: يعني لازم نقوموا احنا بالتشخيص ونبدأوا له الدواء ونبشر المرضى متاعنا اللي احنا يعني نتبعوا آخر التوصيات العالمية في دواء مرض بهجة.
0: مواكبين،
1: ثم توصيات عالمية احنا مواكبين لها.
0: نعم،
1: يعني المريض متاعنا كما دويه في تونس كما دويه في أي بلاصة في العالم.
0: نعم،
1: أهم حاجة المواظبة على نظام الحياة، الدواء والمراقبة الصحية.
0: نعم،
1: زمنا نحكيه على الدواء، دواء مرض بهجة. دواء مرض بهجة بيان سور بخلاف الوقاية وال يعني النصائح اللي نقولوهم في التغذية وفي نظافة الأسنان وفي الحركة وفي الابتعاد عن التدخين وكل، فما أدوية ناجعة جدا. أهم دواء والدواء الفعال والدواء الأساسي هو كولشيسين. الكولشيسين هذا دواء ماهوش غالي، رخيص وعنده برشا فوائد. ياخذوه المرضى حربوشة في النهار إذا كان ما عندهمش لشلوش، وإذا كان عندهم لشلوش ولا إريتامنو يولي وياخذوا حربوشة في الصباح حربوشة في الليل. هذا الدواء ناجع جدا جدا،
0: كفيل بأنه يخليهم يعيشين لبس
1: ويعيش به المريض مدى الحياة. هذا دواء يعيش به المريض مدى الحياة. هذا دواء
0: ما عندوش تأثيرات أخرى على
1: عنده تأثيرات بسيطة جدا بسيطة جدا. فهمتني؟ قدام الفوائد
0: خاطر برشا يقول لك ماذا بيه ما ناخذش دويات خاطر يكون عنده تاثير على بقيه اجزاء من بدني.
1: هذا دواء ناجع وفعال جدا، يحمي المريض بهجت من الجراثيم، ينقص له اوجاع المفاصل، معناه ينقص عليه يعني التكرار نتاع وجود هالشروش هذه في الفم. الشروش في الفم ينقص في بلاسما يبدأ يجيه برشا لشوش، تجي مثلا لشوشة بركة، اللشوشة كانت تشده جمعتين وتخليه لا ينجم يتكلم لا ينجم ياكل، فهمتني، حياته تتعكر في على خاطر اللشوش، تولي اللشوشة تقعد أقل، تولي تدريجيا ما عادش تجيب الكل.
0: نعم.
1: ينساه مرضتنا اللي تبوا عنا وكل شيء، ينساه حكاية اللشوش ومشاكل اللشوش.
0: نعم.
1: ويعيشوا بحربوشة في النهار. وزيد مرض بهجت كيما برشا أمراض باطنية والتهابات، ينجموا يعطيوا أمراض أخطر اللي هما يشبهوا المرض الخايب اللي هو الأميلوز. هالأميلوز هذه الدواء متاحة معنيه مهوش فعال بدرجة كبيرة، ومعنيه يعني هو مرض خطير. كي ناخذوا الكولشيسين يحمينا بقدرة ربي من المرض هذايا، ما نحكيوش عليه بالكل.
0: نعم. يظهر لي انت قلت اكثر بلاد معناها منتشر فيها بلادنا، فماشي جهة معينة من جهة بلادنا؟
1: لا، ما فماش جهة معينة، موجود منتشر، فهمت، على كل التراب التونسي وحتى في المغرب العربي.
0: نعم.
1: وموجود اكثر عند الرجال اكثر منه عند النساء.
0: نعم.
1: في الامراض الباطنية، اغلبية الامراض الباطنية اللي احنا نشوفوها منتشرين اكثر عند النساء.
0: نعم.
1: الا مرض بهجت اللي هو أكثر مرض باطني منتشر وهو عند الرجال.
0: نعم. هذه أهم رسالة يظهر لي نحب نركز عليها هذا صباح. الشباب راهو معنيين برشا بالمرض هذا، ما تقولوش راي هالأمراض هذه تسيب الكبار. هاو كما قالت الدكتورة ريم، معناها معدل الأعمار في 30 من عمره.
1: أي معدل الأعمار.
0: ردوا بالكم.
1: أي أما نجم نشوفوا حالات معناه عند الصغار وعند الكبار، والحمد لله الكولشيسين نجم نعطيه عند الصغير، ونجم نعطيه حتى المرأة الحامل وقت الحمل، يعني ما عندوش مضاعفات. الحاجة الوحيدة مشكلتنا مع الكولشيسين أنه أغلب الأحيان مش متوفر في بلادنا، ملغي اللي هو رخيص.
0: نعم.
1: نحب نوصل صوتي للمسؤولين إن شاء الله يوفرونا الدواء الغالي هذا.
0: فماش بديل ليه؟
1: ما فماش بديل ليه، هذاك هو الدواء الأساسي. إذا كان المريض عنده علامات سريرية أخرى بخلاف اللشلوش في الفم والإصابة الجلدية، لازمنا نزيد دوايات أخرين اللي هما، أو أهم دواء هو الكورتيكويد. الكورتيكويد هذا دواء مهم جدا جدا جدا بالنسبة للأمراض الباطنية.
0: أما ديما يقول لك رد بالك من الكورتيكويد راه يأثر.
1: نجمو نعملو حصة على الكورتيكويد، خاطر يعني موضوع قوي ومهم جدا جدا، وعندنا برشا برشا برشا مرضى متاعنا ياخذوا في الكورتيكويد. الكورتيكويد من اهم الادويه، هو هذا مش الدواء الاساسي في مرض بهجت، لكن هو الدواء اللي نقاوموا به المضاعفات الخطيره، يعني كيما اصابه العيون، كيما اصابه الجهاز الهضمي، كيما اصابه الجهاز العصبي، كيما اصابه الاوعيه الدمويه، لازمنا نعطيو كورتيكويد. كورتيكويد هذايا دواء سحري، يعني توجد في الخمسينات من القرن الماضي، وبدل يعني حياه المرضى اللي عندهم امراض باطنيه. كانوا يموتوا في 90%، توا ولاو يعيشوا ويجيبوا صغار ويكبروا ويعيشوا بالمرض بصحه معناه قريبه من العاديه.
0: نعم.
1: فما ادويه اخرين اللي زيمينو سبريسار، مثبطات المناعة، وفما لابيوتيرابي اللي هي آخر ما صدر. البيوتيرابي يعني الأدوية البيولوجية اللي احنا معني نلتجئ لهم إذا كان حالة معنيه مستعصية ما استجابتش للكولشيسين، كورتيكويد، إيمينوسوبريسار، نتعدوا لابيوتيرابي. يعني عنا برشا معني حلول للمرض هذايا، اللي يحس اللي هو عنده العلامات
0: حسب المرحلة اللي انت فيها،
1: ما يخافش مرحبا به، يجي يعني
0: في كل يعني المستشفيات العمومية،
1: يعني ينجم يمشي لطبيب العائلة ويقول له راني أنا عندي علامات هذوما كل شيء، وهو يبعثه الأخصائي في الطب الباطني، هو يقوم بالتشخيص.
0: وقت ما يصنف يعني مرض مزمن، يولي ينجم يدخل في منظومة العلاج المجاني،
1: يعني بيان سور يدخل. نعم. في منظومة العلاج المجاني طبعا.
0: نعم.
1: ما فيهوش حتى شك.
0: والدواء
1: معناه في اغلب الاحيان ماهوش غالي، زاد حتى الدواء ماهوش غالي،

0: تفهمني كيف ينجم يعطي مثلا هشاشة العظام، ارتفاع ضغط الدم، سكري، فهمتني؟ اذا كان احنا ما نتبعوش توصيات الطبيب نتاعنا.
1: نعم، في الحقيقه قدمت مجموعه من الرسائل انت هذا الصباح، خاصه للي يعاني من الاعراض المتكرره للمرض هذا ومش عارف السبب نتاعها، ويقول لك هي مش مشكله خليني نتعايش معها، والمفروض راه لازم يبشر الطبيب ويلزمه يمشي مباشره للتشخيص ويقوم بالتحاليل اللازمه باش يلقى الحلول الناجعة باش ما يوصلش مرحلة خطيرة لا قدر الله.
0: التشخيص، نأكد لكم، التشخيص وبداية الدواء يغير مسار حياة الإنسان. كل شيء بيد الله، لكن ربي خلق الداء والدواء، وما دام فما عنا مختصين وعنا كفاءات في بلادنا، علاش ليه ما نتمتعوش بالخدمات متاعهم، وعلاش ليه ما نهتموش بصحتنا اللي هي أمانة عطاهانا الخالق، واللي هي أقوى حاجة عنا، هي مصدر سعادتنا وقوتنا. يعني إذا كان احنا نتهربوا من المرض، المرض مش يهرب، المرض هذا مزمن باش نعيشوا معاه.
1: نعم.
0: يعني إلزم المريض يتصالح مع المرض ويتعايش معاه ويحترم المرض.
1: نعم.
0: يحترم المرض، شنو نظام الحياة، نظام الحياة لازم يعيش به، الأدوية اللي لازم يستعملهم.
1: نعم.
0: ويجي في المواعيد متاعه ويراقب مع طبيب الأمراض الباطنية.
1: نعم، نشكرك برشا دكتورة ريم القليعي على التوضيحات المهمة اللي قدمتها لنا هذا الصباح. إن شاء الله نكونوا اليوم قربنا الصورة للمستمعين، خليناهم يفهموا أكثر المرض هذا، مرض بهجة، وأهمية التشخيص والمتابعة الطبية كما قلت، والوعي بما نأكل وكيف نعيش، والحرص على نظافة الأسنان، والحرص على يعني المراقبة الطبية، سواء مع طبيب الأسنان ولا طبيب العيون ولا غيرها من الأطراف اللي ذات العلاقة بالمرض هذا.
0: طبيب الأسنان أنا ننصح كل 6 أشهر المريض اللي عنده المصاب بمرض بهجة ولا متلازمة بهجة، يلزمه يباشر طبيب الأسنان كل 6 أشهر، يتفقد سنيه، يتفقد اللثة متاعه بالشكاكة، يحمي روحه من انتكاسات ومضاعفات مرض بهجة.
1: نعم، بالطبيعة رأي الصحة تبدأ بالوعي، وأحيانا علامة صغيرة ننتبهولها في وقتها تنجم تخلينا نتفاداو برشا مضاعفات. شكرا جزيلا على كل الإضاءات اللي قدمتها لنا، ويعطيك الصحة.
0: كلا فيك.
1: يعيش. كل اللقاء.

0: محلي صوت أصالة في الأغنية هذه والحقيقة في كل أغنياتها. ومعها وصلنا للأحداش وسبعة وأربعين دقيقة آخر ما نختم به حلقتنا اليوم ركن إيش نعمل. والحقيقة اليوم مش نحكيه في واحد من المواضيع المهمة لكل واحد فينا ينجم يكون عنده فيه تجربة, مش نحكيه في موضوع العلاقات. تنجم فما علاقة صداقة, علاقة عائلية, علاقة في العمل, أو حتى علاقة عاطفية. ساعات العلاقة اللي المفروض تعطينا الأمان, تعطينا الراحة, تولي مصدر تعب واستنزاف. نسأله على العلاقات السامة اللي تنجم تكون تحيط بنا. الكوتش كريمة حكيمة كما العادة معنا. صباح النور, أهلا وسهلا بك, منورتنا كرومة.
1: يعيشك يعيشك ربح. صباح النور وتحية لكافة مستمعين إذاعة المستير.
0: خلينا نعرفوا العلاقة السامة هذه شنو معناها, معناها وكيفاش نفيق اللي العلاقات هذه علاقات سامة محيطة بنا.
1: أي بهياتك الصحة, وموضوع مهم جدا. باش نحاولوا لو ماكسيموم ان نلخصوا في 15 دقيقة كما تعرف الوقت ضيق, لكن باش نعطيو أهم لي زانديس اللي تخلينا نفيقوا. بعلاقة سامة هي تنجم كما قلت أنت يعني ربح محيطة بنا بختو في عمل, علاقة عائلية, علاقة عاطفية, يعني صديقة إلا هو. كيفاش باش نفيق وقت اللي نتعامل مع شخص هذا؟ أول حاجة باش نحس إحساس قاعد يتكرر. رغم بزيدة من بديوش توا نظلموا في الناس ونقول لا يصير مثلا موقف مع شخص لا هذاك سام خاطر وليت توا الحقيقة وليت الحكاية ديجا أنت توكسيك وأنت توكسيك وكذا. لا سي با سا. الإنسان السام هو الإنسان اللي عنده معناها نمط متكرر, يعني نفس الاستراتيجية دي ما يعاود فيها, نفس الحكاية, نفس الردود الأفعال. إلا هما بعد ما أنت تكمل تحكي مع شخص هذا ولا تصير معه معاملة مش تحس روحك تحس بالذنب, تحس روحك أنك أنت ضميرك يأنبك, تحس أنه مثلا تولي تعمل في حاجات بسيف من عليك غيانك باش ما تغضبش الشخص هذاك, تحس أنك مثلا في كل حاجة تحب تعملها تحب ترضي الشخص هذاك, مسيش حتى ما تحبش تعمل حاجة ذيك تعملها فقط لترضي هيك الشخص هذيك.
0: ماكش تبدأ عايش معاه مرتاح,
1: جملة تشك في روحك أصل معناها ومش حتى عايش أو حتى في المعاملات حتى في الخدمة تعمل هذي وتحس بذنب. دونك الشعور هذي إذا كان قاعد يتكرر معناها ونمط كما قلت لك متكرر راهو نحنا نحكيه على شخصية سامة.
0: نعم. فما أنواع في الشخصية السامة؟
1: فما برشا أنواع متاع شخصية سامة أكيد. فما الشخصية النرجسية, فما الشخصية الضحية اللي تلعب ديما دور الضحية, فما شخصية
0: ذي موجود منها برشا
1: هو إن شاء الله يا ربي معناها يحفظنا الكل وحتى السادة المستمعين ميسير إشراه
0: ديما راني مظلوم,
1: خلينا ننقيم أنفسنا
0: الدنيا الكل ضدي
1: نحن فين في هذا الكل ميسير عنا. شخصية المتلاعبة, شخصية زادة معناها
0: يا لطيف يا
1: موجودة
0: لطيف.
1: برشا غاس لايتينغ زادة هي نوع من التلاعب, هي شخصية. عندنا الشخصية الابتزازية عاطفيا اللي بتزوق معناها عاطفيا معناها مانيبيولاسيون يعملوا لك شونتاج ايموشنيل. عندنا كما قلت لك الشخصية العدوانية السلبية. ما شاء الله هو بحر متاع بيرسوناج توكسيك. المهم اللي يجتمعوا فيه هذا الكل كما قلت لكم الأثر السيء اللي خليوها علينا كما قلت لك انك تشك في روحك, انك تولي تعمل في حاجات بسيف من عليك, فما حمل, فما تشك حتى في نفسك معناها انت زعما.
0: فما مثل شعبي يعني الحقيقه نعمل به برشا
1: قلت
0: الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح. وين نلقى روحي متقلقه وتعبانه العلاقه هذيك مش تعبني تستنزف لي طاقتي قولها باي باي.
1: هو صحيح كلامك محلي, لكن هذا يتطلب درجه متاع وعي.
0: نعم.
1: خاطر كيما قلت لك راهم شخصيات هذوما ماهمش سهلين, هما شخصيات ذكيه برشا ويعرفوا كيفاش يعملوا المانيبيولاسيون, يعرفوا كيفاش يتلاعبوا بينا لدرجه انك انت تقول ليه العيب فيا مش في الشخص هيك. معناها كيما قلت كلامك محليه, اما لازمنا نوصل لدرجه وعي ونفهموا انه فوالا سا اكزيست هكا لي بروفيل نتاع العباد هذوما. ميسيرش نسمعوا هكا يعني فيديوهات نثقفوا في الناحيه هذه,
0: نحسنوا رواحنا بالاطلاع
1: فوالا معناها. وهذا ما يمنعش ان نراجعوا انفسنا زاده, نمشيش نقولوا ليه العباد نحن نطلع ونحن بينا سامين الله يجيرنا ان شاء الله
0: والله.
1: اي
0: به شنو الخطوات العمليه اللي لازمنا نعملوها بالتدريج خاطر ما يجيش توا نقول كريمه على قسمه ونقطع نعمل بلاصه معناها ما تجيش زمنيه بالتدرج
1: كنت تقطع معايا ما نخليكش بيه ربح. هو نحن كما قلت لك باش نقول بعض النقاط اللي في التعامل اليومي، معناها الحقيقة معناها علاقة مش كل ياسر هكا بروفوند كيما شريك حياة وإلا حد قريب برشا، باش نحكي لك على عبيد مثلا أصدقاء، على عبيد مثلا في العمل يعني كل بسيف لازمك تتعامل معاه به. أولا باش نخلي ساعة ديما في أي موقف يصير مع الشخص هذي باش نخلي وجهي محايد. الوجه المحايد شو معناها؟ معناها خليني جوست نرجع لنقطة مهمة قبل ما نبدأ النقاط، إنه هالعبيد هذوما يتغذوا بالردود الفعل العاطفية متاعنا. دوك نحنا مانيش باش نولوها من النقطة هذه، معناها هذه الاستراتيجية متاعنا نحنا باش مانيش باش نغيروهم، أكيد سا سي سور ما نجموش نبدلو من العباد هذه، لكن باش نحاولوا أنه نحنا ما نمنحوهمش الحاجة اللي يتغذوا منها. دوك هما مانيش يتغذوا من ردود الفعل العاطفية متاعنا، معناها أنت كي تبكي كي تنهار كي توريه الضعف متاعك كيف كذا، هو يزيد يتغذى من الشيء هذايا اللي بيرسوناج هذوما. أول حاجة نحنا باش نعملوا باش نقوموا بنقاط في التصرفات نتاعنا باش نحميو رواحنا ومن
0: كل كاين كي تقولي ما عندهمش ضمير وكل ما تضعف معناها
1: للاسف
0: يزيد ينزل
1: ما
0: عليك.
1: عندهمش بالضبط، لانه هما يتغذوا عباره على انسان ما يموت كان ما يتغذاش بهذه ياكلش. دونك اول حاجه وجهي هاك المحايد هذاك، معناها في اي موقف هو باش يستفزني باش يحب يخرج مني ضعف باش يبكيني باش يوجعني الا هو ما نظهرلوش حتى شيء. دونك نخلي هاك الوجه هذاك نسميوها باللغه الانجليزيه بلانك فيس، يعني نخلي وجهي ما فيه حتى تعبير، وهذا ما يخلق عنده ارتباك. نجم تدربت عليه
0: انا صعيب شويه الحقيقه، ما نجمش يظهر على وجهي كل شيء
1: نعرف، لكن ميسج هذا هو بالضبط. مثلا انت العبد هذيك ساي قمرته، يعني معايا عندي شخص في العمل ديما يستفزني ديما، ساي حضرت له الاستراتيجيه اللي باش نخدم معاه بها، نعرف على غفله ما نجموش لكن لازمها شويه خدمه باش نحمي انفسنا. دونك كيما قلت الحكايه كل تجي بالخدمه. دونك ردود الفعل معناها كيما قلت لك كيما نعطيهمش رد الفعل والا التعبير في وجهي، هذا باش يخلق عندهم فراغ نفسي. دونك باش يخلق فراغ نفسي وهذا اللي ما ينجموش وما يعبيوه. دونك هذه النقطة الأولى. نمشوا النقطة اللي بعدها، بالنسبة للعبيد هذوما أكثر حاجة معناها إفكاس ممكن هي الكلام المختصر. كل كلمة راكش تعطيها إضافية خارج عن الإطارك راهي هدية منك ليهم، راهي هديك باش تزيد تعطيهم أن كادو تفضل حاربني بي. دوك خلي كلامك لو ماكسيموم مختصر، ميسيج حتى يجبدوا معك حكاية أوكي فهمتك سي انتيريسون اللي تقول فيه، اي معناها معقول اكهو، خليك متفاعل بجوست كلمه
0: وقص. يلزمك تعرف كيفاش تحط حدود معاه.
1: بالضبط هذه هي نحن اللي نحكيوا عليها. دونك حدود كل شيء، يعني حدود نفسيه.
0: تعرف المشكله كريمه اذا كنت تكون العلاقه داخل العائله توا في العمل ولا صداقات وكل، تنجم تضع حدود لكن تلقى مشكل كبير في العائله.
1: صحيح
0: كي يبدا شخص معناها مقرب خو ولا اخت ولا زوج ولا أم ولا أبو، معنيك باش تعمل؟
1: أي بالضبط هو ربح. هذا هو تو مثلا إنك باش تستفز وإلا باش مثلا حتى أخواتنا نجم نحطوا ليميت، راهو مش خاطر أختي ولا أخويا ولا معناها ما نعرفش، نجم الكلام هذا ما يعجبش برشا ناس، لكن راحتي النفسية وسلامي النفسي
0: سلة الرحم
1: أهم. نعرف سلة الرحم راهو مانيش باش نقطعهم، مانيش باش نوليو ما عادش ساي ما عادش خويا ما عادش نعرفك، لكن نتعامل معاهم بطريقة نحمي سلامي النفسي زيادة، فهمتني؟ يعني it's okay، يعني
0: مهم أنك تواجه الشخص تقول له راك أنت علاقة سامة،
1: سامحني
0: أحسن
1: سامحني.
0: حاجة لا
1: لا نعم. بالنسبة للشخصيات هذوما
0: مش
1: إذا تأكد
0: خاطر.
1: صحيح إذا تأكد إنه عنده البروفيل هذا متاع إنه متلاعب ولا واحدة من المشاكل النفسية اللي حكينا عليها، راهو يستحيل إنهم يقبلوا هذا، معناها ما ليه معناها
0: فما أشخاص كي تقول له احمي روحك معناها وحط حد للشخصيات السامة ذي، يقول لك أنا إنسان متسامح. فما فرق كبير بين أنك تكون متسامح بالضبط. وبين أنك تعيش مرتاح.
1: بالعكس متسامح أنت قاعد معناها تتوبي قاعد تتلقى في في في في إذى نفسي، والإذى هذية بشي يأثر عليك معناها سلبا بالطبيعة.
0: بسمحني إذا كان خرجت أنا من العلاقة هذه السامة وارتحت نوعا ما ثقة بالآخرين مش تكون مهزوزة شوية، كيفاش نرجع ثقتي بالآخرين؟
1: لا لا ماهيش علاقة هي باش تحكم لي. شوف نحن ما شاء الله في مجتمع فيه الباهية فيه الشرير فيه الطيب فيه الخير، يعني ديما نقولوا مازال الخير في الدنيا، لكن نكون حذر كما قلت لك، يعني هما فما نقاط اني نلاحظها في الانسان هذا. في كل مره زعماني غلطه، في كل مره نجي نقول له راك وجعتني، راك مثلا اني حسيت وجاء من ناحيتك في كذا يقلب عليك الطاوله مثلا. نعم. في كل مره يعني سيبا نورمال. دوك لهنا باش تحط نقاط نتاع استفهام وباش تصنف الشخص هذايا في خانه معينه،
0: مش تحاول تتفاداه قد ما تقدر.
1: صحيح باش نتفاداه
0: لكن من غير حتى ما تشعر ولا تعمل معاه عداوه.
1: معناها هذا هو ديجا النقاط اللي نقول فيهم اني وقتلا انت مثلا باش تنقص لو ماكسيموم من الكونتاكت الكلام مثلا، هذا بالعكس معناها ماكش في ظهر لواحد شيء، لكن انت بينك بروحك قاعد نعمل في بارير، معناها قاعد نحمي في نفسي. كيف
0: نحسن في روحي؟
1: نحسن في روحي. نعم. تحسين نفسي بيان سور.
0: المشكله كريمه انه ما نعطيوش قيمه برشا لصحتنا النفسيه.
1: بالضبط بالضبط هذا هو. شوف اني ديما شنو الجمله اللي نقولها ربح، نقول نحنا ماناش موجودين باش نغيروا الناس، ولكننا موجودين باش نحنا نحسنوا من انفسنا ونعرف كيفاش نحميوا انفسنا وطاقتنا. العبيد هذوما هما عباره على طفيليات نفسيه.
0: نعم
1: بالضبط. انت اذا كان جوعتهم هالطفيلي خاطر هما علاش هما اذا كان بعدوا عليك راهو مش بعدوا عليك خاطر يكرهوك، لا هما بعدوا عليك على خاطر ما عادش قاعدين يتغذوا منك.
0: نعم.
1: خاطرك جوعتهم جوع نفسي، جوع بلوتو جوع عاطفي، اكل اكل اكل الالم نتاعك وكالسوفرانس هذيك هو الغذاء نتاعهم يشيخوا علي. دونك انت لهنا اذا كان جوعتهم هما راهم باش يبعدوا. نعم. انت نعاود ونقول باش معناها تحمي نفسك.
0: فماشي بعد ما نخرج من العلاقه السامه هذه فماشي
1: حتى نعرفها يعني حتى نعرف
0: حاجه اللي ترتحني معناها نادي نتعلم فيه طريقه التنفس حاجه.
1: بالطبيعه لهنا عاد جيت انت للداري قال الراجل مرحبا بكم اني عندي نادي الصحه النفسيه. يعني
0: شنو نعملوا فيه؟
1: نجي هذي كل أسبوع نتقابلوا كل نهار سبت نتعلموا كيفاش أولا الساعة نفهموا أنفسنا قبل كل شيء، أنفسنا عن طريق التأمل عن طريق الاسترخاء التنفس العلاجي يوغا ضحك، معناه نعملوا فيه أنشطة تعزز مناعتنا النفسية تقوي مناعتنا النفسية أكيد وتحسنها، وخاصة نتعلموا كيفاش نفهموا الشخصيات اللي دايره بينا ونعملوا تفريغ مشاعري للطاقه السلبيه الى اخره. نجموا. نعم. يكونتاكتوني على صفحتي يوغا دو ريغسوس ويلقاو المعلومات الكل. نعم. يتصلوا بي.
0: شكرا جزيلا لك كوتش كريمه حكيمه، ان شاء الله نتلاقاوك في مواضيع اخرى. اجمل تحيه محمد سيدي نجلة عطيه ربح كانت في تعويض لزميلتي واختي نزل غرياني، نلتقي ان شاء الله دائما على نفس الموجه غدوه ان شاء الله في بشائر الصباح
1: ان شاء الله.

0: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.
3: مرحبا بكم، أهلا بكم في نشرة منتصف النهار من إذاعة المنستير، ونستهلها بالعناوين. انطلاق أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل بالحمامات تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. تقدم أشغال صيانة وإصلاح حافلات شركة النقل بالساحل بنسبة 60% لتأمين خدمات نقل التلاميذ والطلبة خلال العودة المدرسية. جمعية صوت الطفل والمرأة بالمنستير تنظم حملة لجمع الأدوات المدرسية لمساندة العائلات المعوزة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحتضن مدينة ياسمين الحمامات على امتداد يومين أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. الزميلة فاطمة بن عثمان حضرت أشغال القمة وتحدثت إلى مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجية الاتصال محمد بن عمر.
4: في هذه الدورة نعمل تحت شعار من الرؤية إلى القيمة، لأنه اليوم نحن متيقنون بأن الذكاء الاصطناعي صار واقع نعيشه في مختلف أوجه الحياة وفي كل القطاعات، وبالتالي علينا
3: في إطار الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية. كدا رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جراي للأخبار أن أشغال صيانة وإصلاح الحافلات تقدمت بنسبة 60% لتأمين خدمات النقل لفائدة التلاميذ والطلبة، إلى جانب انتداب 26 عون فني موسمية.
5: بالنسبة لاستعدادات شركة النقل بالساحل إقليم سوسة للعودة المدرسية، انطلقت منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة على المستويات الثلاثة، المستوى الموارد البشرية حيث تم التعاقد مع 26 عون فني موسمي، ومستوى جاهزية الأسطول نأمل أنه نبلغ 60% كنسبة جاهزية، أي في حدود 105 حافلات جاهزة في تاريخ 15 سبتمبر 2026 تقريبا بزيادة 20 حافلة مقارنة بالسنة الدراسية الفائتة. المصالح الفنية بالنسبة للورشة المركزية في سوسة قامت بالعديد من الأشغال، مراجعة الكلية أو الجزئية ل 16 محرك، مراجعة جزئية للهياكل الخارجية للحافلات تقريبا شملت 20 حافلة، بالإضافة للقيام بمراقبة دقيقة للحالة الفنية لحوالي 50 حافلة على مستوى مراقبة الأنظمة الكهربائية، العجلات، الأجهزة المتعلقة بالسلامة، لدى إلى القيام بأشغال خارجية متعلقة بإصلاح الروابط لزاكورديون وعلب السرعة. ما سماش إحداثات للخطوط، يبقى نفس النشاط للسنة الفارطة مع الإبقاء زاد على الانفتاح في صورة أنه خطوط جديدة تصير ما تتطلبش إضافة إمكانيات بشرية. بالنسبة للنشاط التجاري ما ثم زيادة في تسعير الاشتراكات المدرسية والجامعية. عملية البيع انطلقت يوم 1 سبتمبر 2006 خلال 4 نقاط قارة بكلين سوسة و8 شبابيك بيع اشتراكات، باش يصير تدعيمها بداية من يوم 10 سبتمبر 2026 باش تولي 10 نقاط بيع و23 شباك بيع اشتراكات.
3: نظمت جمعية صوت الطفل والمرأة بالمونستير حملة لجمع الأدوات المدرسية للعائلات التي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وتحقيق عودة مدرسية كريمة. المديرة التنفيذية لجمعية صوت الطفل والمرأة بالمونستير نهلة الغندري:
6: مع العودة المدرسية للأسف فما عائلات وتعيش في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة شوية، تلقى رواحها عاجزة حتى باش توفر أبسط المستلزمات المدرسية لصغيراتها. من هون أطلقت جمعيتنا حملة لجمع الأدوات لفائدة أطفال الأمهات والعائلات اللي تعيش في ظروف اجتماعية صعبة، وهذا إيمانا منا لكل طفل ما لازموش يتفرط من الوضعية هذه الصعبة، وأنه التعليم بطبيعة حق للجميع. هدفنا في الحملة هذه هو أنه نرسم البسمة على وجه الطفل كل صغيرات الكل ونعيش ثقة في نفسه. حاجتنا بدعم جميع أطراف المجتمع المدني من أسر اللي تنجم تعاون، المواطنين، المؤسسات، رجال الأعمال، التجار، وأي شخص يحب يعمل الخير ويكسب أجر في الصغيرات هذوما. عنا أحنا ليسنا فيها معنا العديد والعديد من الأطفال في الصغيرات هذوما، وقاعدين بشوية كثر خير أصحاب الخير. معناها كل مرة كل نهار يجيونا كراتب جدد، يجيونا أدوات، هكا نعملوا يعني تحيين للقائمة اللي عندنا في الصغيرات.
3: نظمت الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة اليوم العلمي الأول للفنيين الساميين في الأشعة بزغوان تناول آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية في مجال تصوير الثدي والتقنيات الحديثة المعتمدة في التصوير الطبي. أحمد الثابتي رئيس الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة ومزيد من التفاصيل للزميلة حنان العباسية.
7: في إطار البرنامج الثانوي لسنة 26 اليوم حطينا الرحال المحطة الخامسة في مدينة زغوان، وركزنا في البرنامج نتاعنا على المناطق الداخلية. وزغوان اليوم البرنامج العلمي الأول لتأهيل الفنيين الساميين في الأشعة بالشراكة مع المستشفى الجهوي بزغوان. الموضوع تناول الإيماجوري مامير، أهم المستجدات والحديث وأهم التقنيات. يومين ثم مستجدات علمية ومستجدات تكنولوجية. إذا كجمعية علمية عندنا فكرة كبيرة على الواقع متاعنا، الواقع العلمي والمشاكل المهنية. الحقيقة الواقع العلمي أنه إحنا القطاع متاعنا متطور ورقمنا والطب البعادي وكل ما هو مستجد كنا نركزوا عليه، وخاصة الفني السامي خطر يلعب دور كبير وكبير جدا في هالتقنيات هذه، وفي نفس الوقت في النقص عدد الفنيين سنين.
3: عقدت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة اجتماعا لفريق ورشة وكالات الأسفار وشركة الطيران خصيصة للتباحث حول أبرز الإشكاليات التي تواجه الوكالات في علاقاتها مع شركات الطيران وسبل إيجاد حلول عملية لها. التفاصيل مع عبد العزيز بن عيسى عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار.
8: القرب من وكالات الأسفار والكومباني أغيان وزاد سلطة الإشراف حلقة تفكير تبادل الأفكار ونشوف له شنو هو المشاكل اللي عندنا، شنو هو الحلول اللي نجمو نقترحوها، وين نجمو احنا نعاونوا شركات الطيران ونعاونوا زاد الحريم نتاعنا. طرقنا كي نقولوا احنا شركات طيران أجونس دو فواياج معناها فما شان كبيرة اللي في نادي نتاعها هزتنا للسياحة، وشنو هو نجمو نعملوا في السياحة وكيفاش نطوروا في السياحة. شركات الطيران الموجودين الأجنبية تونس كلها طاقة وكلها فولونتي كبيرة باش تعطي ديناميكية أكثر للسياحة التونسية. كل ما يكبر العدد من شركات الطيران كل ما السياحة تتطور كل ما السياحة يقرب أكثر من الوجهة اللي هي وجهة تونس.
3: أبقت وكالة فيتش لتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة باء سلبي مع آفاق مستقرة. ووضحت الوكالة في تاريخ لها بتاريخ اليوم أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشر تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجية، مضيفة أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين.
9: الأفاق مستقرة لأنه في حدود 2028 تعتبر الأفاق مستقرة نظرا لبقاء نسبة المديونية في حدود 85%، أي أن في شركتين لا تتوقع أن ترتفع النسبة إلى أكثر من 87-88، يعني في الاحتياطي المتوقع لارتفاع نسبة المديونية. هذا علاش أقول لك الأفاق مستقرة. تونس قامت بنقلة المخاطر من مخاطر خارجية ودين الخارجي إلى مخاطر داخلية والارتفاع نسبة المديونية الداخلية، وهو بالنسبة لفيتش ريتنج يعتبر أن هناك انخفاض بالنسبة للمخاطر الخارجية، خاصة مع أن تونس تمكنت من خلاص لحد الآن ديونها الخارجية، ولكن تبقى ارتفاع المديونية بالنسبة للمنظومة الداخلية يعني هو لابد الانتباه إليه، لأنه وإن بقي الاستقرار السياسي بعلاقته بالاستقرار الاقتصادي فيبقى دائما مع غياب الانتاج، مع عجز مالي، مع ارتفاع نسبة المديونية، مع ضعف الصادرات، يعني تبقى المخاطر موجودة. هذا علاش خلتنا بموا مع افاق مستقرة.
3: وصلنا الى ختام النشر، نذكر بالعناوين. تقدم أشغال صيانة وإصلاح حافلات شركة النقل بالساحل بنسبة 60% لتأمين خدمات نقل التلاميذ والطلبة خلال العودة المدرسية. انطلاق أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 بالحمامة تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. مع أجمل تحية فريق الأخبار من غزال حاتم بالحوش وفاطمة بن عثمان وحنان العباسي، على الأجهزة التقنية محمد سيدية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raid-store.tn.
1: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.

تحية رياضية مسامعينا، أهلا وسهلا بكم. مصابحة جديدة على موجاتنا. البداية بكرة القدم، آخر أخبار الاتحاد الرياضي المناسيري. الاتحاد المناسيري اللي ينتظر من ساعة إلى أخرى رفع المنع من الانتداب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، معطيات كنا حكينا عليها اليوم الصباح، وأكدنا أنه فما ملف آخر ضاف في البارح بالنسبة لملفات منع الانتداب للاتحاد المناسيري، 4 ملفات ولاو. وكيد اتصل بنا الناطق الرسمي للاتحاد المناسيري، وضحنا الوضعية تقريبا، أن الوضعية هي بالأساس وضعية بنكية، معناها متاع تحول متاع تحويل بعض الأرقام بسيطة جدا، تقريبا في حدود $20 لكل ملف، اللي هي متعلقة بخلاص لفري متاع الأمور البنكية، وتم تسويتها مع الاتحاد الدولي في انتظار الاتحاد الدولي يأخذ الإشارة من عند اللجنة المكلفة اللي تنضوي تحته باش الاتحاد المناسيري يتمتع برفع المنع من الانتداب. معناها الأمور الاتحاد المناسيري قام باللي يلزم من ناحية المالية، قام باللي يلزم في اتصاله مع الملاعبية، قام باللي يلزم في تواصل مع الاتحاد الدولي، لكن فما أمور مالية كما قلنا اللي ما تنجم تعدى إلا عن طريق البنك، وبالتالي هذه أمور فيها معطيات تقنية بالأساس ما تعلقش بالاتحاد المناسيري باش نوضح الأمور. ومن هنا الاتحاد المناسيري للساعات القادمة قاعد يستنى في كل لحظة أنه يتم رفع المنع من الانتداب. وبالنسبة لموقع الاتحاد الدولي اللي يخص المنع الانتداب يتم تحيينه كل 6 ساعات، معناها كل 6 ساعات يتم تحيين إذا فما جديد، معناها باش يتم إعلام أحباء الاتحاد المناسيري في الموضوع هذا في الغرض. وكيد إن شاء الله في الأيام القادمة بيكون عنا حديث على الاتحاد المناسيري وعلى الانتدابات ومنع الانتدابات، خاصة وأنه الإشكالية أنه باش يتم غلق الميركاتو يوم 20 سبتمبر، معناها اللي ما يتمش رفع المنع الانتداب في الوقت الحالي فأنه يقعد يستنى للمرحلة القادمة، الميركاتو القادم اللي بيكون في شهر ديسمبر. كلنا نستناه إن شاء الله الاتحاد المناسيري يتم الوضعية ويتم رفع المنع من الانتداب. نحكي على المسابقات الإفريقية، كل من النادي الإفريقي الترجي الجرجيسي والنادي الصفاقسي باش يلعبوا إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي ورابط الأبطال الإفريقية. نبدأ بأمجد الكؤوس الإفريقية اللي هي رابط الأبطال الإفريقية. النادي الإفريقي باش يتحول غدوة في اتجاه مالي في رحلة خاصة، وباش يلعب مباراته أمام فريق جوليبا المالي يوم السبت 12 سبتمبر انطلاقا من 4 متاع العشية. الإيفواري ريتشار كوكورا هو يكون حكم المباراة الذهاب وفالي في النادي الإفريقي 0-0. حسب آخر الأخبار فإنه قناة الورتيام عن القناة الرسمية المالية باش تنقل المباراة مباشرة نفس التوقيت أنا مع مالي. وبالنسبة لقناة الورتيام موجودة على القمر نيلسات، وإلا على فم الأقمار الأخرى اللي فيها قناة الورتيام، ويتم معناها النجم نشاهدوها في تونس. في كأس الكاف نهار السبت 12 سبتمبر انطلاقا من 6 متاع العشية في داكار، ديامبرز السنغالي باش يواجه الترجي الجرجيسي. نتيجة الذهاب فوز الترجي الجرجيسي ب3 أهداف مقابل هدف، والترجي الجرجيسي أيضا باش يتحول في رحلة عادية في اتجاه العاصمة السنغالية داكار لإجراء المباراة. نهار الأحد 13 سبتمبر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس دون حضور الجمهور، النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري. نتيجة لقاء الذهاب كانت فات الفريق النيجيري 0-0 دون حضور جمهور بكل تحفظ، لأنه الأخبار اللي عنا تأكد أنه النادي الصفاقسي استوفى العقوبة متاعه اللي كانت تسلط عليه في المرحلة الفارطة، معناه في آخر مشاركة للسي اس اس في كأس الاتحاد الإفريقي. ما زلنا ما نعرفوش بالجمهور ومش بالجمهور، طول إن شاء الله من هنا الساعات القادمة أيضا نعطيكم جديد في الموضوع هذا. البطولة الوطنية باش تدور بصفة عادية نهار السبت 12 سبتمبر الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نبداوها بلقاء المستقبل الرياضي بالمرسى النجم الساحلي 4 متاع العشية في ملعب شتوي في المرسى. نفس اليوم نهار السبت جمال حمصوص الملعب التونسي، وأيضا الاتحاد المناسيري الاتحاد الرياضي ببنقردين. الاتحاد بنقردين حتى التوى لعب مقابلة وحيدة اللي هي كانت أمام الأولمبي الباجي في باجة، لأنه مباراة الأولى أمام كانت المباراة تم تأجيلها من نادي حملم، تعرف الظروف اللي صارت في بنقردين وقتها. ثم مباراته الثالثة تأجلت أمام النادي الصفاقسي بسبب مشاركة النادي الصفاقسي في كأس الاتحاد الإفريقي. معناها هذه الاتحاد بنقردين الأسبوع هذا باش يلعب مباراته الثانية في البطولة، فما أندية باش تلعب 4 مقابلات. نهار الأحد 20 سبتمبر مباريات المتأجلة، أو نبدأ نرجع لحد 13 سبتمبر قبل هذا لقاء الشادي زويتن بين شبيبة العمران والنجم الرياضي بالمتلوي، ثم في حمام لم في النجم النادي الرياضي حملم في الترجي الرياضي التونسي، وفي ملعب الكميتي في باجة الأولمبي الباجي تقدم ساقية الدائر. المقابلات المؤجلة
الجولة هذه الجولة الرابعة بتلعب لحد 20 سبتمبر في العقرب براس النادي الافريقي باش يواجه ترجي رجيسي, وفي ملعب طيب مهيري بصفاقس النادي الصفاقسي باش يواجه النادي البنزرتي. هيك يكتمل النصاب بالنسبة للجولة الرابعة. تبقى الجولة الثالثة منقوصة من مقابلات الأربعة 16 سبتمبر اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي, الخميس 17 سبتمبر ملعب التونسي النادي الافريقي الترجي رجيسي الاتحاد المنصيري. هيك باش يكتمل النصاب بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قبل ما نعطيكم مقابلات اليوم في رابطة الأبطال الأوروبية وانطلاق المنافسات من خلال الجولة الأولى ومن خلال مقابلات المجموعات أو المقابلات الكاملة, مجلة فرانس فوتبول كانت أعلنت على القائمة الكاملة المرشحين بالفوز بجائزة كرة قدم الذهبية, كرة قدم الذهبية لعام 2026 اللي تم منحها لأفضل لاعب في العالم. 20 ملاعبي منهم أشرف حكيمي اللاعب المغربي, منهم أيضا جود بيلينغهام, منهم كوبارسي, منهم عثمان ديمبلي اللي هو صاحب اللقب, برونو فرنانديز, لويس دياز, هالاند, كلهم أسماء كبيرة برشا. إن شاء الله إن شاء الله يتسم الحظ لأشرف حكيمي اللاعب المغربي ويتحصل على الكرة الذهبية العالمية. نمشيوا للشامبيونز ليغ كما قلت اليوم انطلاقا من 6 غير ربع, برشلونة تلعب مع فينورد الهولندي وشتوتغارت تلعب مع فايكينغ, في الثمانية متاع ليفربول أتلتيكو مدريد, باريس سان جيرمان سلوفان براتسلافا صاحب اللقب بالبي اس جي, في نفس التوقيت نابل أرسنال, وفي الثمانية كما قلت سبورتينغ يلعب مع جالاتا سراي. نقطة نهاية لسبور انفو, مواعيدنا الرياضية متواصلة على موجاتنا. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاها على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورت. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيل.

والنفس تعلم أني لا أصدقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعلم في عيني محدثها من كان من حزبها أو من أعاديها. عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها. شغلت قلبي وسمعي في مودتكم، لا خلص الله قلبي من محبتكم، ولا رزقت حياة بعد بينكم إن لم أمت ندما من بعد فرقتكم. ها قد غضبت على روحي لأجلكم حتى جفوت حياتي عند جفوتكم، إذا تلهب جمر الشوق في كبدي أطفاه ماء التلاقي عند رؤيتكم. قالوا تجنى بلا ذنب، فقلت بلى. قالوا على هجره تهواه، قلت على. قالوا ولا تنثني عنه، فقلت ولا. قالوا حلالك فيه الموت، قلت حلال.

قال المنصور للمهدي: استدم النعمة بالشكر، والطاعة بالتألف، والمقدرة بالعفو، والنصر بالتواضع، والرحمة للناس.

يتزوج حتى يستشير 100 نفس لما قاس من بلاء النساء، فاستشار 99 نفسا وبقي واحد، فخرج على أن يسأل أول من نظر إليه، فرأى مجنونا قد اتخذ قلادة من عظم وسود وجهه وركب قصبة، فسلم عليه وقال: مسألة. فقال: سل ما يعنيك وإياك وما لا يعنيك. فقلت في نفسي: مجنون والله. ثم قلت: إني أصبت من النساء بلاء، وآليت أن لا أتزوج حتى أستشير 100 نفس وأنت تمام 100. فقال: اعلم أن النساء 3، واحدة لك وواحدة عليك وواحدة لا لك ولا عليك. فأما التي لك فشابة طرية لم تمس الرجال، فهي لك لا عليك، إن رأت خيرا حمدت، وإن رأت شرا قالت: كل الرجال على مثل هذا. وأما التي عليك فامرأة ذات ولد من غيرك، فهي تسلخ الزوجة وتجمع لولدها. وأما التي لا لك ولا عليك فامرأة قد تزوجت قبلك، فإن رأت خيرا قالت: هكذا يجب أن يكون، وإن رأت شرا حنت إلى زوجها الأول. فقلت: نشدتك الله، ما الذي غير من أمرك ما أرى؟ قال: ألم أشترط عليك ألا تسأل عما لا يعنيك؟ فأقسمت عليه، فقال: إني رشحت للقضاء فاخترت ما ترى على القضاء. كان أعرابي قائما يصلي، فأخذ قوم يمدحونه ويصفونه بالصلاح وهو يسمع، فقطع صلاته وقال: وأنا والله مع هذا صائم. اشترى جحا يوما دقيقا وحمله على حمال، فلما دخل الحمال الزحام هرب بالدقيق، فرآه جحا بعد أيام فاستتر منه، فقيل له: أتهرب منه وقد سرق دقيقك؟ قال: إني أخاف أن يطلب مني أجرة حمالته.

0: دوحة الشعر.
1: هذا فؤادي في يديك تذيبه، غادرته غرض السهام تصيبه، زادت صبابته فهل تجدي له نفعا إذا ما قل منك نصيبه؟ ما كان يبلغ من أذاه عدوه ما قد بلغت به وأنت حبيبه، تهدي الشقاء له وأنت نعيمه، وتزيده مرضا وأنت طبيبه. يا حبذا البرق المضيء وإن بدا بين الضلوع خفوقه ولهيبه. وسر النسيم فهز عطف صبابتي إذ كان من جهة الحبيب هبوبه.

بناء، لكل موعد جميل لحظة فراق. غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: عالسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة هيومن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم قدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة إتاحة سحابة للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية مدعومة بأنظمة الحوسبة المتسارعة نيفيديا HGX B300 المبنية على منصة نيفيديا بلاكويل أولترا بهدف تعزيز البنية التحتية المحلية للحوسبة المتقدمة وتوسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة. وأوضحت الشركة أن السحابة الجديدة توفر للجهات الحكومية والشركات في السعودية بنية تحتية محلية للحوسبة المتسارعة تتيح تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتخصيصها ونشر التطبيقات على نطاق واسع مع دعم مختلف مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي بدءا من تطوير النماذج وتخصيصها وصولا إلى عمليات الاستدلال والنشر في بيئات الإنتاج. وبدأت جهات حكومية وشركات في المملكة استخدام البنية التحتية التابعة لهيومن لتشغيل تطبيقات وخدمات تجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل عمليات التفتيش الرقابي واكتشاف الاحتيال التجاري وتسهيل إجراءات تسجيل المنشآت بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات وتعزيز الامتثال وتقليص أوقات معالجة الطلبات. وتبلغ القدرة التشغيلية الحالية لسحابة هيومن للذكاء الاصطناعي نحو 1.1 ميجاوات فيما تخطط الشركة لرفع القدرة إلى 35.1 ميجاوات بحلول نهاية عام 2027. وتدعم المنصة تطبيق للذكاء الاصطناعي الوكيلي وإحمال الإنتاج المتعددة على وحدات معالجة الرسومات للقطاعين العام والخاص مع تجاوز معدل استخدام المجموعة الحالية ب 90%. إطلاق الصحابة يمثل دخول الشركة مرحلة جديدة من تبني الذكاء الاصطناعي تتحول فيها قدرات الحوسبة المتقدمة إلى تطبيقات وخدمات فعلية. البنية المدعومة بمنصة نيفيديا بلاكويل أولترا توفر الأساس الحاسوبي اللي يمكن المؤسسات والمطورين والمبتكرين في السعودية من تحويل البيانات إلى ذكاء والذكاء إلى قيمة اقتصادية. ويجي إطلاق الصحابة ضمن خطط أوسع لهيومن وأنفيديا لبناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي في السعودية، إذ سبق للشركتين إعلان خطط لبناء مصانع للذكاء الاصطناعي بطاقة متوقعة تصل إلى 500 ميجاوات مدعومة بمئات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات من أنفيديا على امتداد 5 سنوات. وتعتمد هذه المصانع على الجمع بين الحوسبة المتسارعة والشبكة العالية الأداء وبرمجية الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى مخرجات ذكية وتوفير البنية اللازمة لتدريب نماذج المتقدمة وأنظمة الاستدلال ووكلاء الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وتضم البنية الحالية لسحابة هيومن 57 نظام من نيفيديا HGX B300 تديرها الشركة بالكامل ضمن منظومة الهيومن سوفرغان كلاود ستاك بالإضافة إلى 6 جهات حكومية وشركات تستخدم المنصة مع تشغيل 16 نموذج الذكاء الاصطناعي وعدد من التطبيقات وأحمال الأعمال الإنتاجية. وتستهدف هيومن من خلال التوسع المرتقب تعزيز إتاحة الحوسبة المتسارعة أمام القطاعات الحكومية والخاصة ومنها الخدمة المالية والطاقة والرعاية والصحة والاتصالات والتصنيع ودعم تطوير حلول ذكاء اصطناعي تعتمد على بيانات المؤسسة وخبرتها المتخصصة بما يعزز توطين قدرات الذكاء الاصطناعي بدعم نحو الاقتصاد الرقمي في السعودية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك
4: نيو تيك تيك مع ريم الهاني
6: تمام 1 ظهرا على موجاتنا.
0: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الأخبارية الموجزة. تقدمت أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي محمد طاهر المعموري بنابل بنسبة 90%، ومن المؤمل أن ينطلق استغلالها بداية من الأسبوع القادم، بما يساهم في الحد من الاكتظاظ وتنظيم الأولوية بمكاتب القبول والعيادات الخارجية بالمستشفى والارتقاء بالمعاملات الإدارية وتحسين الخدمات العلاجية، وفق مدير عام المستشفى رشدي بن حراث. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين، مؤكدة في بيان بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 26/2027 ضرورة ترفع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال الدورات الانتداب وترقية المتأخرة، بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين، حسب نص البيان. وفي موضوع آخر، قال عبد الحميد جنوني مدير النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، قال أن الإجراءات التشريعية لفائدة السيارات الكهربائية والهجينة شهدت تطورا ملحوظا في تونس، مشيرا بأن السيارات الكهربائية تتمتع حاليا بإعفاء كامل من المعاليم الديوانية التي تم تخفيضها من 30% إلى 0%، كما تم وفق المصدر ذاته خفض نسبة الأداء من 19% إلى 7%، إلى جانب التخفيض إلى النصف في معلوم الجولان المفروض على هذه السيارات. وفي أخبار العالم، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجمات الأمريكية على ناقلات نفط تابعة لإيران، وحذرت من التداعيات التصعيدية لمثل هذه الهجمات. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. كشف رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني عن البدء في نشر عشرات آلاف الوثائق التي تثبت تكتم السلطات على الحقائق المتعلقة بالتلوث الجوي الحاد الذي أعقب هجمات 11 سبتمبر 2001 وتملصها من المسؤولية القانونية تجاه المتأثرين. نهاية الموجز بعد قليل. كريمة بن يوسف وعدد جديد منكم وإليكم، فابقوا في الاستماع، نعود في تمام الثانية ظهرا، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
8: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
7: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
8: كل نهار موعد للقاء،
7: كل نهار موعد للقاء.
8: إذاعة المنستير
7: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير تبع الموجة.

عسلامة، مرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج منكم وإليكم ليوم الأربعاء اللي نخصوها طبعا كما تعودتوا بينا لأخبار تتعلق بالبيئة والمناخ. في حصة اليوم الأربعاء طبعا 9 سبتمبر 2026، مواضيعنا الحقيقة متنوعة ومتعددة، تخللها طبعا متابعات ثقافية من هنا وهناك، وننطلق طبعا بالمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بسوسة، وبشكون معنا عبر الهاتف السيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، وبش نحكيو على فعاليات هذا المهرجان، المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بسوسة، انطلاقه طبعا وفعاليات، وخاصة في كل مرة نحن نأكدوا على دور المسرح والفعل الثقافي طبعا في إثارة القضايا الاجتماعية، خاصة كي يتعلق الأمر طبعا بالطلبة والناشئة، دور مهم جدا للمسرح والشأن الثقافي. ومن الثقافة نرجع إلى موضوع الحقيقة قديم جديد، الموضوع هذايا يكثر إثارته معناها في الوقت هذايا وحتى في الأوقات القادمة، الخريف والشتاء، وللحقيقة موضوع على قد ما هو قديم جديد على قد ما زال الحلول لهذا الموضوع، الحلول طبعا الجذرية بعيدة المدى تبقى دائما حلول وقتية وظرفية. نتحدث اليوم على إشكاليات التصرف في مادة المرجين في ولاية المنستير، ونطرح السؤال الآتي: أي حلول قبل انطلاق موسم جني الزيتون؟ وخاصة اليوم باش نتسألوا أين نحن طبعا من التصرف والاستدامة في مادة المرجين في مدن الساحلية. الحضور في الأستوديو السيد محمد الجزيري رئيس خلية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير، وأيضا مش يكون حاضر معنا في المباشر هنا في إذاعة المنستير السيد عادل التبيني رئيس غرفة أصحاب المعاصر، والسيد أحمد العيادي رئيس مدير عام شركة خدمات المعاصر بصفاقس، الحديث اليوم على تجربة ناجحة في تثمين المرجين في مدينة صفاقس. ما زلنا مواصلين طبعا اللقاء في المواضيع التي تعنى بحماية البيئة والمحيط، وباش نحكيو على مشاريع حماية المدن الساحلية من الفيضانات، أين وصلت وزارة التجهيز في تنفيذ هذه المشاريع. كي نحكيو على المشاريع هذه نحكيو على مشروع حماية زاويه قنطش من الفيضانات، أيضا نحكيو على حماية مدينة جمال وخنيس من الفيضانات، وباش نحكيو على تهيئة وصيانة وحماية مدينة طبعا المكنين من الفيضانات، خاصة فيما يتعلق بواد عياد. الواد عياد هذا كما شهدنا طبعا في الأمطار الأخيرة برشا إشكاليات، اليوم باش نتسائلوا وين وصل المشروع إعادة تهيئة هذا الواد حماية لمتساكني ضفاف هذا الواد وغيره طبعا من الأحياء الأخرى في مدينة المكنين. المشاركة عبر الهاتف شكون السيدة أحلام الخماسي مهندس أول ورئيس مصلحة بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز تكون معنا عبر الهاتف، ونختم برنامج منكم وإليكم بالتقلبات المناخية المنتظرة طبعا يوم غد وبعد غد، اللي حسب النماذج الدولية لعلم المناخ نقول يقولوا ويأكدوا طبعا هو في الأخير ديما إرادة ربي معناه في الأخير هي اللي تصح. نحكي ربما على حقيقة العواصف المنتظرة وحقيقة التساقطات المهمة في المدن التونسية من خلال الخبير في علوم المناخ السيد حمدي حشيد، باش يكون معنا حاضر عبر الهاتف في برنامج منكم وإليكم. إذن هذه هي فقرات برنامج منكم وإليكم اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، كالعادة فريق إذاعي مجند لحسن تسيير هذه الحصة الإذاعية المباشرة من الآن حتى الثالثة بعد الزوال. التحية تأتيكم من محمد سيدية في إخراج هذه الحصة، علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر، كريمة بن يوسف غديرة كالعادة في الأعداد والتقديم، واليوم للأسف كالعادة معناش إخراج مرئي مش بتلقاو الحصة موجودة على الصفحة الرسمية، إذن نعمل عليكم تابعونا طبعا عبر
الراديو برشا معلومات مهمة إن شاء الله تفيدنا وتفيدكم جميعا، ونعود بعد هذا النغم.

0: عسلامة، مرحبا بكم في عدد متجدد من برنامج منكم وإليكم طير المنيار من الأغنيات الحقيقة التونسية الجميلة والجميلة جدا والتفاؤلية، خلينا نقول، واللي نحلموا بغد أفضل ونحلموا بواقع أفضل ونحلموا احنا اليوم الحقيقة، ولينا نحلموا وقتاش ترجع لنا تونس كما كنا، معناها كما كانت تونس وقت ما كان فما ربما هيك شوية هدوء، وقت كان فما. اليوم الحقيقة تشوفوا أزمات ورا أزمات ومشاكل ورا مشاكل، اليوم نحلوا أزمة تتخلق لنا أزمة أخرى. على كل إن شاء الله اللي جاي خير، وإن شاء الله مستقبل هالبلاد أكيد أكيد باش يكون خير يا ربي بكفاءة ولادها، وإن شاء الله مستقبل تونس يكون زاهر. وإحنا كيف نقولوا نحلموا ونغيروا الواقع، ونحلموا ربما بواقع هكا تتحقق فيه كل الأحلام والأمنيات. اليوم نحنا ديما نأملوا، ديما متأكدين أنه معناها الفعل المسرحي والشأن الثقافي والسينما اللي ينجم يغير الواقع، حتى معناها بالحلم، وقديش من الحلم معناها تجسد إلى واقع وحقيقة. حتى معروف معناها يقول لك كي نام بلا فيل فاو سينما، هذا هو معناها. يبقى دائما المسرح والسينما والفعل الثقافي هو المحرك للمشاغل طبعا الوطنية. خلينا الآن باش نحكيوا على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بسوسة، ونرحبوا بسيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، وباش تحكينا على فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بسوسة. سيدة جليلة، مرحبا بيك في المباشر على موجات إذاعة المنستير.
1: مساء النور ومرحبا بيكم.
0: شكرا لك. كيف الحال والأحوال سيدة جليلة؟
1: الحمد لله لباس. احنا توا تمينا فصل المهرجانات الصيفية، تمت المهرجانات الصيفية على خير، وتو قاعدين نعدوا للموسم الثقافي ان شاء الله اللي ينطلق في اكتوبر. في مختلف الاستعداد، يكون عام فيما يخص البنية التحتية والتنظيف والعناية بالبنائات وغيره، و الأهم من هذا كله هو البرمجة. يعني كل مؤسسة ثقافية قاعدة تعد في البرنامج السنوي نتاعها، كذلك المندوبية طبعا وفق التوجهات اللي حاطتها الوزارة. هذا هو دونك احنا
0: بالضبط، هذا هو ودار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة باش تحتضن طبعا فعاليات هذا المهرجان الجهوي لنوادي المسرح في دورته 36 أيام 12 و13 سبتمبر 2026، هكا ولا يا سيدة جليل؟
1: هذا هو. هو المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورة 36 هو في الحقيقة مهرجان وطني. يعني احنا هو المهرجان الوطني اللي تنظم الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الإشراف. التصفية تكون في مرحلة أولى جهوية، يعني في كل ولاية تنظم النوادي الخاصة بالمسرح في المؤسسات متاعها، ثم تجي المرحلة الإقليمية ويختتم المهرجان في المرحلة الوطنية خلال شهر ديسمبر، وتقام فعالياته في مدينة الثقافة.
0: بالضبط.
1: بالنسبة للمهرجان الجهوي الخاص بولاية سوسة ينتظم كما قلت انت يومية 12 و13 سبتمبر، تحتضنه دار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة. تشارك فيه 7 نوادي مسرح بدور ثقافة كهو، للأسف ما عندناش مشاركات من مؤسسات شبابية وإلا من مؤسسات جامعية. كل المشاركات هي من دور الثقافة. 7 نوادي هذه باش تقدم لنا كما نعرفوا انه في النظام الاساسي للمنظم للنظام الداخلي عفوا المنظم للمهرجان هناك اختصاصات او انماط مسرحيه مختلفه. نلقاو مسرح الشارح، ونلقاو العرائس، ونلقاو الاداء الفردي والاعمال الجماعيه للاطفال وغيره وغيره. احنا بالنسبه لتوسا عندنا 4 اطفال، يعني سمحني 4 مسابقات لأعمال جماعية للأطفال، و6 أعمال في الأداء الفردي. عنا عمل مسرح شارع، عنا عمل عرائس، وعنا عمل جماعي للشباب والكهول.
0: بالضبط بالضبط. يعني هنا تستهدفوا كافة الفئات العمرية، الناشئة والشباب وأيضا الكهول. سيدة المندوبة، كان ياخذوا فكرة على طبيعة المواضيع المطروحة في هذه المسرحيات؟ سيدة جليل.
1: اي هو الحقيقة ديما فما توجه انه يكون الاهتمام اولا ديما توصية مفاهبات انه تكون النصوص الاعتماد على النصوص الكلاسيكية لانه في تنفيذها والاشتغال عليها فيه برشة تعلم في الإلقاء في يعني المسرح الكلاسيكي يبقى ديما هو البداية. لكن هذا ما يمنعش انه تكون فما نصوص اخرى يا اما مقتبسة والا مكتوبة حتى في مستوى النادي بيجو، لكن ديما التوصية انه يكون فما اهتمام بمشاغل الشباب بمشاغل البلاد بالمواضيع المطروحة فيما يخص البيئة فيما يخص التنمر فيما يخص السلوكات المحفوفة بالمخاطر كلها، يعني محبث انها تكون تطرح وتخرج من عند الشاب وينفذها الشاب، يعني تكون هي ماهيش عملية تكوين وتعلم في مستوى المسرح فقط، ما اهتمام كذلك بكل ما يهم المجتمع من سلوكات وظواهر وغيره.
0: بالضبط سيدة جليلة، هذا أحلى نحبوه يكون المسرح والسينما والفعل الثقافي قريب من مشاغل المجتمع متاعنا، حتى اليوم الناشئة يتعودوا بطبيعة هذه المواضيع. احنا زادة نحبوا سينما ملتزمة ونحبوا أيضا مسرح زادة ملتزم بقضايا البلاد. احنا كما قلت البيئة مهم جدا انها تكون حاضرة والتغيرات المناخية حاضرة في مواضيع المسرح، انه كما تعرف اليوم اصبح امر واقع، معناها حتى كيفاش نتأقلموا ونتفاعلوا ونتعايشوا مع هذه التغيرات المناخية.
1: مع الاشارة انه مثلا في السنة الفارطة اللي تحصل على العمل الجماعي للاطفال هو نادي المسرح لدار الثقافة الطلعة الصغيرة اللي هو هذا للسنة السادسة على التوالي، نادي هذا النادي يتحصل على الجائزة الوطنية الأولى في الأعمال الجماعية الموجهة للأطفال، وكان المحور متاع المسرحية في السنة الفارطة هو حول البيئة والعناية بالمحيط.
0: نعم هذا هو الفعل الثقافي يخدم قضايا المجتمع، مهمة جدا. إن شاء الله بالتوفيق سيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية.
1: نقول كذلك كونه فما أنشطة موازية كذلك، معناها ما عندناش عروض في إطار مسابقة فقط، وإنما ما بين كل عرض يقدم من طرف الأطفال والشباب سيناقش، يعني بين العرض والعرض ينعقد حلقة نقاش حول هذا العمل المقدم، يقدموه الأطراف اللي قدمته ثم يقع نقاشه. كذلك عندنا ورشة في تكوين الممثل في دار الثقافة سيدي بوعلي من يوم الخميس من 10 حتى 13 سبتمبر. كذلك هناك ورشة دقيقة مسرح باش أطرها الأستاذ الفنان محمد دغمان. هناك يقام معرض حول الحركة المسرحية في سوسة لجمعية محمد زرقاتي اللي يكونوا الفرجة. يعني هناك أنشطة موازية.
0: يعني الحقيقة برنامج ثري وثري جدا، وبرنامج هذية مش يكون بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية سوسة سيدة جديدة.
1: هذا هو بالضبط.
0: هذا هو إن شاء الله حظ موفق في هذه الدورة 36 المهرجان الجاي والنوادي المسرح بسوسة. إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله نكونوا حاضرين معاكم لما نلويكم فعاليات هذا المهرجان.
1: شكرا لك على المتابعة.
0: شكرا لك سيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، وإن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة مازلنا مواصلين معاكم اللقاء، وبش نحكيه على إشكاليات التصرف في المرجين في ولاية المنستير. أي حلول قبل انطلاق موسم جني الزيتون بالولاية؟ أبقوا معنا في الاستماع.

0: عسلامة، مرحبا بكم. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء في برنامج منكم وإليكم اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وما زلنا مواصلين في مواضيعنا التي تطرح في هذا البرنامج. وكما تبعتونا مواضيعنا تعنى يوم الأربعاء بالاستدامة والمواضيع التي تعنى بحماية المحيط والتغيرات المناخية وغيرها من المواضيع البيئية. وكما ذكرت في المقدمة باش نرجعوا على موضوع الحقيقة قديم جديد وموضوع مازال ما لقاش طريقه إلى الحل. نحكيه على إشكالية التصرف في مادة المرجين، هذا الموضوع اللي تطرح كل موسم جني الزيتون، يعني كل موسم ينطلق النقاش معناه في هذا الموضوع، ومش نصب المرجين، مصبت المرجين وأضرار مادة المرجين. وما زلنا إلى حد الآن في ولاية المنستير ما بديناش نحكيه على تثمين هذه المادة اللي تنجم تتحول من نقمة إن صحت العبارة وتضر معناها بالمائدة المائية وبالمحيط إذا كان ما نصرفوش فيها بطريقة علمية، إلى نعمة خلينا نقول من خلال الاستدامة في التصرف في هذه المادة. هذا هو موضوعنا اليوم. خليني نرحب سي محمد جزيري، رئيس خلية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير، حاضر معنا في المباشر في استوديو إذاعة المنستير. سي محمد مرحبا بك.
1: تحية لك، يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة.
0: فقط تقرب الميكرو سي محمد.
1: تحية لك لجميع المستمعين وجميع العاملين إذاعة المنستير.
0: شكرا لك سي محمد، أول مرة تزورنا في الأستوديو الجديد هذايا.
1: ما شاء الله، شيء يعمل كيف.
0: هذا صوت وصورة معناها من أرقى جودة عالية معناها، وإن شاء الله زادة تكون المادة الإعلامية زادة تليق طبعا بقيمة إذاعة المنستير بهذا الأستوديو الجديد. سيد سعادة التبيني، رئيس الغرفة الجهوية لإصحاب المعاصر، حاضر معنا في المباشر صديق البرنامج. سعادة مرحبا بك.
2: شكرا لك، الله فيك، مرحبا بك.
0: شنو حوالك سي عادل؟
2: الحمد لله باس، انت لا
0: شنو الامور؟
2: الحمد لله ان شاء الله حاجه باهيه، كون سبقنا انت لا باش نحضروا على الوقت باش الامكانيات باش
0: نحضروا
2: نوصلوا حل بالحكايه المرجين، نقصوا علينا المشاكل.
0: احنا الحقيقه تو اللي يسمع فينا يقول شنو يا اخي، احنا كملنا الصيف وكملنا مازلنا كي نحكيوا على موجه نتاع الحر ونقص في المياه الشرب والمياه المعدنيه وغيره وغيره، انتوا تحكي لنا وتحكيوا على المرجين وتحكيوا على موسم جني الزيتون. هذه هي الاستباقيه سي محمد اللي يلزمها، خاطر الحقيقة أني نعرف ربما خاطر تبعت الموضوع سي محمد كيف تعرف معاك من أوت تصير اجتماعات في الولاية تحذيرا لموسم جني الزيتون وتحذيرا كيفاش نتصرفوا في هذه المادة. للتذكير احنا الحقيقة رسلنا ولاية المنستير باش تكون حاضرة معنا في هذا الملف، ولكن لحد الآن معناها لم تتجاوب معنا الولاية وتعيين ممثل الولاية للحديث في هذا الموضوع. إذن خليني ننطلق معاكم ضيوفي الكرام، وأيضا بعد قليل باش نحكيه على تجربة مهمة جدا في تثمين مادة المرجين. هذه التجربة تأتينا من ولاية صفاقس مع سيد أحمد العيادي، رئيس مدير عام شركة خدمات المعاصر بصفاقس، الحديث على التجربة النموذجية والناجحة في تثمين مادة المرجين. به سعاد، نعرفك مطلع أنت على الإحصائيات الوطنية والعالمية وغيره وغيره. نحكيه على موسم جني الزيتون إن شاء الله ينطلق في نوفمبر آخر أكتوبر، هذايا العادي إذا كان ما معنيها
2: حسب الأمطار وحسب الطقس وحسب تبدل الطقس يبدل بكري إن شاء الله. نبدأ موسم بكري،
0: نبدأ بكري. به سعاد خلينا نأخذ وإحنا حسب ربما التقديرات وما اطلعت إنه مش يكون فما تراجع سنة في الكمية على المستوى حتى العالمي مش كان الوطنية.
2: بالنسبة للسنة وليت مستير أكثر من عمناول إن شاء الله.
0: نأخذ عالميا سعاد التراجع
2: بالطبيعة. لا إسبانيا عندها أكثر من عمناول. إسبانيا
0: أكثر عمناول قديش هي؟ مليون طن؟
2: 1,350,000 سنة حكيوا على 1,500,000 1,800,000 إسبانيا. مازالت ما طاروش لحد الان،
0: مازالوا التقديرات
2: حسب الامطار. إيه
0: ما تضرتش الزيتين من الحرائق الاخيره اللي اجتاحت اسبانيا؟
2: لا بعيد الحرائق،
0: بعيد على اسبانيا،
2: بعيد على الزيتون. الزيتون هم في الشمال، الحرائق في الاجبال والزيتون في الجنوب، ما مش اثير
0: بالضبط. هذا هو معناها اليوم اسبانيا باش تسجل ارتفاع في الانتاج على المستوى الوطني
2: ان شاء الله. نقول ان شاء
0: الله معناها حسب التقديرات بتبيعها سي عادل، الذي كلها ديما تبقى تقديرات اوليه في انتظار انها تصح.
2: يقولوا عندهم طقس ونياسي، عندهم شمس غير عاديه، ومازلنا ما عندناش
0: به سي عادل. نحن نقولوا سر يسقي وغادي شنو
2: هي اسبانيا؟ عندهم جبال كذوب، عندهم واد كبير هذا شق الزيتون كيس فاقس،
0: اي
2: شق الكل يجبدون في الميسقي منه، وعندهم بحكم الامطار الواد الكبير بدون يسقي منه ديما عندنا ديما صاب كيما احنا القروان ولا تسقي ولا عندنا صابه
0: بالضبط عندنا صابه
2: تحسنات
0: بالضبط معناه اليوم اذا كان نحكيوا على التغيرات المناخيه يبدو انه عمليه سقي الزيتين ما عادش نحكيوا على زيتين بعليه يبدو انه اصبحت اكثر من ضروره
2: السقي هو اللي يجيب لنا صابه هو اللي خاصه تو عندنا في قزرين في الرقاب ناس ولا تسقي متطور ياسر قلت أقول ولات عنا مكينات كبيرة ولات سابة محشت القروان ولات تسكي ولات عنا
0: سابة
2: كنت يبتع زيت ديم ولات
0: معني سي عادل احنا ما عادش احنا نعرفوا حسب التقاليد الفلاحية وثقافتنا وجدودنا يقول لك موسم الزيتون عام بعام عام سابة وعام لي ما عادش نحكي بذولي مع السقوي على معني كل عام شلق عنا سابة
2: حول الله فانت لا الزيتون في الارخ في الخمس ست سنين نتاعها عم بعتلي ترجع كيم اسباني كيك سباني سقيو كل عام ديما السقيان كي زيتون ثلاثة أربع سنين لبعض
0: تتراجع عام بعد
2: ترجع
0: في حيث السقي أثر على الجودة ولا سي
2: عادل؟ لا بالعكس يعطي جودة هايلة
0: يعطي جودة
2: خاطر السقوي يعطي وقت الزيتون قحاشته بالمطار في الخريف وكذا هم يعطيوه الماء جي كعبة فرح متين السقوي يقصوه كي تجي توصل السابة الكعبة ينقصوا
0: بالضبط والزيتونة كان سينست بالسقيين يزمك ديما تقعد تسقيها على ما يبدو هكا ولا ساعة بالضبط هكا وليت عنا ثقافة في الزيتون ما شاء الله ويرجع الفضل سي محمد السي عادل ما شاء الله خبير في الزيت والزيتون وإذا هو تقول مقدرات وطنية في نهاية الأمر معني نحن
2: ثاني منتج
0: بالممارسة طبعا سي عادل هذا هو حضورك التظاهرات الدولية وحضورك معني في المنتديات المهمة جدا احنا تقديراتنا الوطنيه بشكون اقل من عام ناول على ما يبدو سي عادله مبدئيا مش ظاهر
2: نقول في 300,000 انتو المطار كان جات امطار بدري بحول له موجودين
0: هاي ان شاء الله يا ربي شاء ربي ان شاء الله يرحمنا بامطار الخريف ان شاء الله ولانه تو تذروا شويه برشا جفاف والزيتون هكا
2: مازال تصبر مازال فما
0: هاي به مازال فما امل والامل ديما قايم وهذا هو ان شاء الله ربي يرحمنا وهذه هي الزيتونه الصبوره اللي تتحمل معناه نشوف اللي قاعدة آلاف السنين اليوم احنا عنا أكبر شجرة تقريب 7 قرون قبل ميلاد المسيح في الوطن القبني معناها ما زالت اليوم موجودة ويجمعوها الزيتون هذه خير دليل أنه شجرة مباركة تتحمل كل التغيرات المناخية والعواصف وشوف شمر عليها الزيتونة هيك عليش إن شاء الله أني ديما مثل تونس نقول كالزيتونة تونس تصبر على الأزمات الحمد لله وهكا ونهارك معني نهار به ونهار لين ربي بقدرة ربي يجي الأمل وإن شاء الله شوفوا بلادنا في واقع طبعا ما أفضل وما خير به خلينا نرجع لإشكالية المرجين سي محمد جزيري رئيس خلية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير احنا في كل عام في مثل هذا التاريخ نرجع لسنوات كان نرجع حتى الأرشيف هذا البرنامج وغيري ونلقاه في نفس التاريخ نحكيه على مادة المرجين نحكي ونتكلم ونجيب الخبراء ولكن الطريق إلى الحل على ما يبدو مازال بعيد في الولاية
1: هو معناها قعدنا احنا مع الأسف في معناها طريقة وحيدة اللي هي في التعامل مع المرجين هي المصبات أحداث المصبات معناها وقفنا غادي معناها نذكر من 2010 و 2012 من تقريب الولاية ديما تخرج لجنة
0: أي.
1: في الوقت هذايا ولا قبل معناه قبل شهر ونص من بداية الموسم جاني الزيتون نشوفوا معناه نعاينوا المصبات المصادقة عليها
0: معناه
1: في ولاية المسيم ثاني 5 مصبات نمشيو لهم
0: اللي هما بربي سي محمد ذكرنا
1: اللي هما فما مصب الوردانيين
0: أي
1: ومصب مجد عيسى ومصب
0: منزل كامل
1: منزل فارسي ومصب البقالطة ومصب
0: منزل
1: كامل اللي هو جديد معناها توا تعمل أي. وكان قبل مصب بني حسين لكن اللي هو من عام 2014 غلقوا معناها بقرار من السيد الوالي انذاك معناها نشوف نزورهم تخرج لجنه معناها متكونه من البيئه أي. ومن الفلاحه ومن الولايه والى اخره نعاينوا الخلالات الموجوده بمصبات المرجين ونرفعوهم معناها للسلطات الجهويه اللي هي تراسلهم يعني بالامر باش يتفاول خلت هذيك باش كي يبدا الموسم يكون معناها المصابات هذيك عندها طاقه استيعاب معناها تتماشى او تفوق التقديرات الموجوده معناها في الرواح مع الاسف مدام لاحظنا رواحنا انه توا كان مثلا نجبد مثلا تقرير 2012 في 2020 تلقى نفس الملاحظات تقريبا نفس الملاحظات قاعده تتكرر
0: وما فماش حلول خلينا نقولوا احنا الحلول الدائمه ما فماش بالضبط، هي تبقى دائما في معالجة هذه المادة اللي مكان ما يقعش تصرف فيها بطريقة علمية، ضر بالمائدة المائية وضر معناها
1: بالتربة بالتربة والمائدة المائية وضر بالطرقات، نعم، معناها المعبدة والضر بالقنوات العمومية،
0: نعم،
1: اللي هي إذا كان ما تصريفها
0: فلا
1: ومعناها أضرار متاحة، وهي بيدها نفس المادة هذه إذا كان يقع استعمالها
0: بالضبط
1: حسب معناها مقتضى القانون الترتيب تولي سماد وتولي مادة معناها نافعة وتولي يستعملوها في
0: تولي سماد. بالضبط سي محمد، احنا رانا نحكيو اليوم على استدامه ونحكيو زادة على هالماده هذه الماء اللي نجم يولي معناها با

0: أو إذا كان مثلا المصابيات على المارجين متاعنا معمولة بطريقة أنه يقع معناها في الحوض الأخراني معناها نعم. يكون معناها الكمية متاع المارجين موش يعني موش سميكة وتتبخر بالشمس
1: أي.
0: فقط
1: أي. أي.
0: طيب تشوف الكلمية دي اللي تقعد اللي نسميها فلاحنا الشحمة قلوا الشحمة متاع المارجين هذيك البات متاعه الشحمة فلاحة قلوا الشحمة من أحسن ما فما معناها كمحروقات ويقع معناها حتى معناها حتى تصديرها يقع استعمالها في مستوى معناها مادة معناها نقية
1: نظيفة.
0: نظيفة
1: نظيفة
0: وفعالة معناها في جميع الأفران هو ديجا حتى معناها المعاصري هو بحذنا معناها سامحني
1: سعادة ليه
0: هو معناها في رميزير باش قاعد يسخن في شديرات متاعه هو بالفيتورة اللي ينتج فيها
1: اللي هي أساس المرجي وراو زلنا نذكره وما ننسيوش انه راو هذيك المرجين راو خارج من الزيتونة راو خارج من الحبة متاع الزيتون ما هوش باش يكون معناها مادة شديدة السمية ولا سامة ذكين نحسن التصرف فيها بطريقة علمية زيادة
0: بالعكس المشرع التونسي كما تعرف مدام بمقتضى الأمر متاع فيرو 2013 يسمح باستعمال مادة المرجين هذه وفق ضوابط معينة كسماد معناها البونداج الرش المرجين اللي هي معناها يقول لك كمية معينة في وقت معين بطريقة معينة يقول يعطي معناها مفعول
1: بالضبط تساهم في إثراء التربة
0: شفناه
1: بالضبط
0: تثري التربة وتسقي معناها الشجرة هذيك وتقويها وتحسن في الجودة معناها تحسن في الكمية الانتاج وجودة الزيت
1: لكن سي محمد خلينا زادا نكون واقعيين الحقيقة ما فيش انخراط من طرف الفلاحة في رش المرجين في الحقول
0: هو شوف هي تو
1: فما تحسن ولكن مش بال
0: 2013 يعني تقريبا 13 سنة تو معناها ملي خرج الامر هذا تو فما تحسن ملول كان فما
1: فما خوف ومعلومات مغلوطه ونعم
0: يقول لك كيفاش تو انتم رامس في الايام تخطيوا فينا خاطر معناها نحطوا في المرجين وتو جي تقولوا لنا معناها
1: رشوا في الحقول
0: احنا نقول لهم راهو احنا خطيناك من قبل معناها على خاطر تصبوا فيه معناها بطريقه عشوائيه
1: نعم
0: لكن هو جي القانون يقول لك راهو كميه معينه 50 متر مكعب في الهكتار في وقت معين بين شهر نوفمبر وشهر فيفري
2: عام
0: بعد عام
1: فما شروط علمية دقيقة بالضبط
0: والنية تاو المستمعين معناه نحيلهم من يشوفوا معناه الإخوة الفلاحة في منزل كامل وفي زرمدين معناها اللي بالحق فما إقبال كبير برشا معناها في زرمدين ومنزل كامل
1: نماذج ناجحة
0: برا شوفوا النماذج هذيك فما شوية زادها في جمال فما في أما أكثر اللي شفتها معناها خاطر نخرج احنا في اللجنة هذيك نتاع الرش في منزل كامل ما شاء الله عليهم معناها ناس وشافوا هما بيدهم وزرمدينة منزل كامل وزرمدين اللي شفتهم
1: شافوا النتيجة
0: معناها ولا وإحنا مثلا كي نمشيو لهم توا يقول لك مرحبا بكم لكن صبا مورنا بريك ل 50 متر وكب وعام بعد عام يعني هما ولا معناها الحكايه ولات لهم عاده دخلت في العادات نتاعهم
1: سي محمد اذا كان نقولوا احنا حتى على مستوى ولايتنا اذا كان اعداد كبيره وجميع الفلاحين ينخرطوا ربما في عمليه رش المرجين في الحقول نتاعهم نجموا نتخلصوا بطريقه ما نقعوش في الاشكال هذا نتاع المرجين والمصابين
0: نقولوا المرجين ولا تخرب
1: بالضبط
2: لا مستحيل
0: ممكن
1: تبدا صعبه لا معناها محتاجين
0: صعبه كبيره
2: سي محمد ينقص الامكانيات ما عندهمش
0: الكونتيتي يعني كان مثلا
2: الكونتيتي يلزمها خاطر المعاصفه ما استخدم ياسر نجمش
0: هو لا. احنا تو معناها ذكرناها سعاد علي ما يقع مثلا شركات خدمات تاك وكان تاقع شركات خدمات في الغرض هذايا ومجهزه هي
2: تولي تكلفه احنا تو احنا قاعدين ندعموا الفلاح نسقيو بلاش باش الفلاح ما يضرش فاحنا ونعبت باش يكون صفر مصب تخلص فلوس اللي غادي بلاش هو كل تحكيت تكلفه راهي مش
0: مين هو لازم معناها هي تو حاله فما جميع الاطراف باش تستفاد من الشيء هذا
1: هو سي محمد حتى نشرك الجميع وتكون قضية معناها تلزم الجميع في نهاية الأمر هو هالمرجين هذية جاء بعد عملية عصر متاع فلاح معناها صالح محمد وعلي علاش يتكفل بها كان صاحب المعصرة مثلا يا خويا الفلاح كيما هزيت وشو تصرف المرجين متاعه على الأقل تكون فما يسقي حقله ما نعرفش إذا كان إلزامية لكن هكا ولا
2: حكيت إمكانيات نرجع النقل هو التكلف فغالي أنت تقول الفلاح إحنا كمعصراجي يعني كوش نهز نصب الفلوس ناقل فلاح صب له بلاش اما كان فلاح يجيب تكتور وتولي واحد واللي ما عادش
0: هو ما دام يتكفل بها المعصراجي تطبيقا للمبدا القانون اللي يقول معناها هو ستان بروديكتور هو انتج تكون انتجك المارجين هذيك هو المعصراجي
2: هو زاد الفلاح فلاح نتاعو احنا فلاح كي يجيب تكتور نعطيوه بلاش نعبي له بلاش نعاونوه هو قدنا الفلاح مش
0: هو المبدا يقول انه هو
1: معناه المسؤوليه الاولى ربما لصاحب
0: المنتج لكن كما قالك سعاد المنيه فما تعاون اذا كان فما تعاون معناها
1: خلينا نرجع للمصابات في ولايه المناسير قلنا عندنا 5 مصابات بني حسين اغلق بامر معناها من والي قرار 2014 قعدوا أربع مصابات ومنهم

0: صب ويد الجبس
1: هذيك ما سميناش معناها
0: هذيك ما سميناش لكنه ما صب هذيا انتم ذكرتوا في تقاريركم سي محمد وقلتوا راهو ما صب نموذجي ويستجيب لكل الشروط العلميه طبعا ولكن معناها عمناو اغلق لاسباب خلينا نقولوا نسميوا الاشياء بمسمياتها لاحتجاجات مجتمعي احتجاجات نتاع الاهالي في وادي الجبس نظرا لمعلومات ربما مغلوطه وغير دقيقه وقت اللي انتم صدقتوا على هذا المصب معناها ويحترم حتى المسافه وبعد وعلم ساكنين وغير ذلك ووصفتوه حتى بالمصب النموذجي ويسع كل المرجين في ولايه المنستير يحل مشاكل الولايه
2: عندنا مشاكل مرجين
0: ولكن احنا خلينا نذكر بربي سعاد لانه مهم جدا التاريخ الموسم اللي قبل الفارت في نصف الموسم فتح المصب هذايا واستبشرنا جميعا وقيل مع سراجي ويمشي صب المرجين الموسم الفارت
1: منعوا
0: أهالي ويد الجبس كانوا حتى حاضرين معنا عدد من الأهالي وسمعنا ربما معنا تشكياتهم وجبناكم انتوما وحكينا انه راو زاد حتى الجانب العلمي راو مهم ودقيق احنا في الاخر مانيش خبراء حتى المواطن موش خبير مع يزم يعني إعادة الثقة زادة في الإدارة التونسية وفي البحث العلمي فيفوجئنا أنه أغلق هذا المصب لمطالب مجتمعية إحنا لهنا قعدونا أربع مصبات وخمسة
1: قعدونا
0: خمسة مصبات
2: ليت
0: في بالغرض
2: غير كافين بالضبط عملناه لهزل
0: بالولايات أخرى
2: طيب كافين المصبات غير كافين
1: الشيء للأسف مدام إنه المصبات المسكرين المغلقين بني حسان ووادي الجبس هما واخذين مصادقة الوكالة وتنين لحماية المحيط على دراسة المؤثرات معناها واخذين الضمان متاع الدولة معناها مؤسسة عمومية كيمشيوا المهندسين متاعها ويقولوا لك معناها وبالنسبة لمصب وادي الجبس بالنسبة لها تجربتي الخاصة في مصبات ولاية المنستير وخدمت شوية لبرا معناها حاجة أروع ما فهم زملائي حتى يجيوا من الإدارة المركزية في تونس يقولوا عمرنا مرينا مصب تتوفر فيه المواصلات الفنية والقانونية كما هذا مصب وادي الجبس والدليل على ذلك أنه هو في الأصل مصب وادي الجبس كان مصب متاع الحمأة معناها لابو متاع الحمى اللي تخرج من محطات التطهير اللي هي أكثر خطورة والتلوث من مية مرجين صادقت عليه الوكالة معناها الوكالة أعطاتك أنت مصادقة صادقت لك عدس بثرات متاع مصب للحمى البو ديستاسيون بعد هو ما ولا احتجاجه اللي قال لي برا خلنا معناها ردوا مصب وتحصل على مصادقة الوكالة على مصب مرجين معناها من ناحية فنية ما من حق معناها حاجة مثالي إذا جاز القول نقول مصب مثالي مع الأسف الاحتجاجات وشفت والله حتى السكان معناها ربي يهدي بعاد راهو هو سعاد نمشي له قداش مرة بعيد راهو السكان وبعيد على واحد مي باش عنا فيه تو هذا موضوع ما نقولوا إن شاء الله نتمناو نجي نهار ونشوفوا هذا
0: خلينا نقولوا زاد صارت محاولات لبعث خلينا نقولوا مصبات أخرى ولكن زاد جوبيهات بالاحتجاجات
1: نفس
0: الشيء في توزة
2: ولا غطى في مسير هي كونوا إحنا نجتهدوا ونمشيوا ونفتحوا ونشوفوا مصب ونجوب الباهي أعلى توافق عليه يقول يواصل ولا يشوف الواحد يقول يواصل بعد تجي احتجاجات مواطن معناتها هذه بلادنا لازم نشوفوا حل يعني مضابيا نشوفهم سبب مبدئيا ونخدمه في الدفاس انت لا باش نحيوه بشكل مرجي كي اسباني كي المغرب نحات انت الا يلزمنا نبداو بشوي ونخدموا شيء اخرى
0: به احنا سعاده لتبيني في كل الحقيقه موسم كي وتكون حاضر انت معنا وسي محمد والخيالي وتطرح هذا الاشكال معنا ونقعدوا في المحظور ونخافوا مش سكب العشوائي زيد علاش ما يصيرش فما تجميع منكم انتوما واتحاد من أصحاب المعاصر حتى أن نشوفوا حل معني نشوفوا ربما مصب مشترك تكوين شركة خلينا نقول لتثمين هالمرجين هذية ونتخلصوا
2: من المشكلات عملنا مرة مع توجيه 10 سنوات قابلنا أرض دولية وراء الفوزيتة فهمتي الله باش ناخذوا كيما عملت صفاقس نعملوا حواض ونعملوا شركة معاصرة صب فيها تولي تلم فهمتي الله ملك الدولة ما فقتناش مشاش معنا مشاش
0: ما عودتوش ربما
2: النقطة اجتمعنا وطلب من الولاية وناداتهم وعملنا اجتماع في الولاية وما وافقوا تحكي 10 سنوات انت لا ما
1: سي عاد سامحني عندنا في المستير وعندنا
0: تقرب الميكرو فقط سي
1: عاد عندنا معناها المقاطع المهجورة نتاع اللي في زرمدين معناه مقاطعه نتاع طين يعني اترونشيتي ناتوريل ما عند ربي معناه
2: تاع بني حسان بني حسان زاد بني حسان
1: خمش
2: اني بحذاه والله بحذاه مشيت الغادي بحذاه معمل ياجور يلوث اكثر من ما فهمتش
0: علاش من خموش في المنطقه اللي قال عليها سي محمد
2: معناها شفنا كلهم شفنا
1: تخسر عليه شيء انه طفل معناه
2: شفنا ياسر المقاطع شفنا كذا كلهم مش حبيت بقينا هو قينا احنا نتاع بوت زبس ولا بتاع شو اسمها نتاع بني حسان بلاسك بحذا زرمدي قالوا لا زرمدي ممكن عندهم مشاكل اخرى ما نعرفش انت لا نتاع البريفي ما يحبوش خاطر الغرب يقول خواص فهمتني لا
1: هو شوف راهو ريت مدام تو هذه المشكله نتاع مصابات المرجين تو ريت الاحتجاجات اللي بسببها تسكر مصب بني حسان ومصب وادي جبس اللي هو ديما نقول مصب مثال هو حوايج معناها نقول واحنا حوايج معناها ما الله غالب معناها ما تفرح ولكن راهو تنجم تنظرها من ناحيه اخرى
2: المجتمع الوطني
1: والله تنجم تكون هذيك هي حافز باش ما عادش نقتصروا على مجرد تهيئه مصبات معناها
0: بالضبط هذا هو
1: موجود ريت في توزة توجد في توزة اللي هو ما خلاوش يبدا
0: اي ما خلاوش
1: بني حسين وواد جبس بداوا ولكن ما خلاهمش هو نقولوا احنا يخلق مشكله هذاك في بدايه الموسم معناها الفلاح ولا المعاصي ما لقاش فيه ولكن ينجم كان ننظروا له كيفاش يقول لوتر فاس ولا ميداي اي
0: الوجه الاخر
1: الوجه
0: من الصوره
1: الاخر معناها هو ينجم تو يخلي العباد يقول اه احنا تو ما عادش نعملوا هالمصبات اخطانا من هالمصبات هذه برا نعملوا مشاريع نتاع تثمين ينجم يكون هو
0: بالضبط
1: هل بالضبط هل هل معناها الرفض الاجتماعي هذا الموجود بالضبط
0: طريق الى حل رؤيه جديده
1: رؤيه جديده لما لا منهجيه جديده في التعامل مع المشكله هذه
0: شركات ربما ناس شركات اهليه في الاطار هذا
1: شركات اهليه
0: نعم
1: مثلاً
0: تكون كل الطرف الوسيط بين صاحب المعصره وبين المصب معناه لهنا حتى يقع تثمين على غرار التجربه النموذجيه
1: شويه معناه ايبوندا شويه رش وشويه تثمين وشويه معناها اللي يستعملوا سيادك شويه دوفاس كما قالت من المصدر هو راهو شوف مشاكل بيئيه الكل احسن الحل هو من المصدر شفت مشاكل بيئيه الكل مثلا ناخذ مثلا معامل غسل الجيب احسن حاجه هو من الاول قبل ما يخرج الماء تعمل ستاسيون
0: اي
1: افيكاس كذا باش يخرج الماء ديما كذا مثلا معامل الياجور وكذا احسن حاجه تعمل كلي فلتر هكوما باش نفس الشيء تو في المرجين احسن حل هما هذه الدوفاس اللي خرج ما عادش يخرج الديفاز. زيت ومرجين وفيتوري
2: لا الديفاز كانت عند مشاكل في اسبانيا مشيت لاسبانيا كانت عند مشاكل كبيره اول حاجه في جبدان الماء من البيار وكذا بكميه كبيره وثاني حاجه وصلوا كيف نحكي مع تونس بقاش معاش يلقاو نصب المرجين اش قاو الحل هو الديفاز ومنعوا قعدوا اهل الماكينه على 5 سنين نتبدلوا كل ديفاز ما عادش عندنا حتى
0: مشاكل سعاد الديفاز يعني نخرجوا فيتوره ما عادش نخرجوا مرجين سائله
2: شنو نخرج الديفاز هي اللي ما عادش تعطي مي يخرج مرجين وفي تورا مع بعض ما عادش عندك مرجين مرجين يتنحى
1: هو في الأصل 3 حوايج يخرج
0: الزيت
1: زيت وماء
0: والماء
1: وفي تورا
0: وفي تورا
1: واللي يخرج الزيت بطبيعة الحال وكل ماء في تورا ما في تورا
2: ما عادش زيد مي ما عادش زيد مي ما سالك مي احنا تو مثلا ما عادش سالك مثلا 1000 لتر في الساعة تقول ما عادش سالك زيرو والمرجين نتاعها يطلع مع الفيتوره
0: بالضبط شوف معناه اليوم اذا كان نحكيو على ندره المياه
2: يلزم الدوله فهمتي لا من اللون ما عادش تدخل حتى معصر بداو من دواء من السنين من العام هذا ما عادش تدخل حتى معصر تروفاس كان دوفاس
1: طب شوي بشوي عاد فما امكانيه نتاع تعديل في
2: اي في الديكونتيرات اللي خذاو نجم يعدلوا الدوفاس يخدم معناه ينجم ينجم
0: اي انتم ما تنجموا تعدلوا سعاده الفي في الماكينات
2: مش تعديل هي فما كيت من اللون تخذيه ويقول لك تخدم دوفاس تروفاس بل كانت كنتروفاس
0: معليش سمحني لهنا فسرنا شنو المطلوب من الدوله
2: مطلوب
0: حتى
2: الدوله
0: يكون عندنا الدوفاس
2: كما عملت المغرب فهمتوا اسبانيا انت لا الماتيجي يدخل كل دوفاس ما ممنوع التروفاس جديد تبدا بجديد الساعه وخلينا مده
0: باهي انتم المطالب هذه وصلتوها للجهات سعاد الحكيم والله يعني قاعد اني
2: لا ما زادة اني قاعد نوصف عن طريق الاذاعه
0: عن طريق
2: الاعلام بخبرتي مش اسباني شوف شي مشاكل
0: بس مع الحقيقه احنا كنا ننتظر انه في مثل هذا التوقيت ولا قبل الولايه تعقد ربما اجتماعات خاصه بتصرف ماده المرجين ما زالت الاجتماعات على ما يبدو شوف نظرا لانه نعرفوا كانت الاولويه مياه الشرب وتوفيره وكل المشاكل الكل وتو جات العوده المدرسيه اما نتصور تو ان شاء الله في الاسابيع القادمه
2: ومضبين
0: اجتماعات في الولايه
2: ومضبين المواطن يتفهم انت لا راهي هذه كل مرجين مثبت وقتيه راهي وقتيه راهي مبدئين هذه ما فهمتش معناش حل اخر مضبين المواطن يتفهم كونه راهو المرجين مصب وقتي راهو انت لا مصلحه البلاد رانا ذيك مصبش المصبش صب في بلاد اخرى تضر الناب تضر البيئه تضر مضبين بين المواطن يبدا واعي.
0: راهي وقتها توا سي محمد احنا في انتظار يكونوا عندنا دو فاز كما كان يحكي سي عادل وفي انتظار انه تكون معناها فما شركات لتثمين معناها خلينا نقولوا مبادرات فعليه في الولايه لتثمين هذه الماده. احنا على باب موسم, شنو الحل
1: على باب موسم؟ الساعه اول حاجه
0: ميكرو فقط سي محمد تفضل.
1: اول حاجه معناها رساله ولا طلب الى جميع اصحاب المصبات انهم يبداو يفرغوا شويه خاطر توا باش انت تحسن طاقه الاستيعاب نتاعك يلزم تنقص من المرجين نتاع السنه الفارطه. هذه هي معناها, وهذه بون زاد هو في حد ذاته اشكال خاطر شكون باش يقبل عليك ولا وين باش تعمل
2: مش تصبها مش تعقلها
1: وين باش تحطوا هالمرجين هذي اللي عندك معناها اذا كان انت
0: هو في العاده كيفاش يتصرف فيها سي
2: سمش
1: هو في العاده هو شو فم مواصفات فنيه اللي كان يحترموهم معناها اللي الناس اللي تعمل في مصبات راهو ديما تلقى الحوض الاخراني الحوض الاخراني ما يكونش غارق برشا معناها السمكة تاع المرجين يكون معناها حسب باش نجم يتبخر بالشمس وتقعد معناها كالشحمه هذيك اللي قلت لك هذيك مطلوبه برشا سواء في السوق المحلي ولا في الاستيراد معناها هذيك هي الطريقه معناها يبدا ديما فما ثلاثه حواض الحوض الاول الحوض السكب الحوض الثاني اقل معناها بعد الحوض الثالث اللي هو معناها تو الحل الوحيد على الحل هو طبيعه معناها مع
0: ويبدو انه الحل حتى في الموسم هذايا انه السكب في المصبات نتاع المرجين هكا ولا سي محمد ما عندناش لا مشاريع معناها تاع تثمين في الجهه
1: يا مرش
0: والا تصب في السكب في المصبات
1: ولا مخالفه القانون هذيك المخالفه
0: السكب العشوائي اللي زاد في عقوبات نذكر وزاد بالعقوبات سي محمد زاد لهنا اذا كان معناها
2: فهمت مضر البلاد
0: مضر للطبقه المائيه للطرقات للقنوات نتاع
2: الكياسات الكياسات كسر كياسات
0: بالضبط احنا ما نحبوش الحقيقه نوصلوا للمحظور ما نحبوش اصحاب المعاصر تلتجئ الى السكب العشوائي ولكن زيدا اصحاب المعاصر من حقهم انه يلقاو مكان مجهز بطريقه الميني سكب
2: المشكله قبل احنا كنا فلاحه ونعرف المرجين ونحشوا نصير نعرف كل المرجين ما يضرش ما ريتش واحد مات المرجين ما فهمتش علاش العباد حطوا الجيف وخاخه في كل المرجين ما دا مشكله عمر ما كان سامح
1: احنا دليل انه مش ماده سامه وجود احواض المرجين في المعاصر ده مش كل معصر عندها معصر عندها
2: استوكاش
1: بس عنده استوكاج هون الخدمه تخدم غادي والناس داخله خارجه وكذا وبالعكس فما ريت نتكلم في جمال سعاد فما فستحيه فما معاصر بون قديمه جاي في وسط حومه والبني فوقها معناها مش ماده سامه عمره ما كان ماده سامه
2: هو المشكله في
1: وكان جاي ماده سامه راهو الاحواض وما راه القانون يفرض تكون مغطيه مثلا ولا تكون ولا ما تعملش ولا ايش ماده سامه معناها
0: سنة قلنا قديش تقريبا تقديرات جهتنا سنة سي عادل تقريبا
2: والله مازال طلعش بالضبط ما حسب خير ما عم ناول خير ما عم ناول ما عنديش بالضبط خير ما عم ناول اللي مستير انت لا
0: معناه باش نقعوا في الاشكاليات ويمشي قع سكب المرجين السناسي
2: ان شاء الله عندنا اشكال كبير بقينا ان شاء الله المواطنين تفهمونا وان شاء الله الولايه تعاوننا باش نجموا فهمتي لا نحلوا المشاكل هي ما بدنا نصب فهمتي لا بدا قانوني مليك الموافقه عليها البيئه موافقه كذا باش نحن نخدم مرتاحين راهو المشكله تولى سيطرت لنا كل واحد بعد قدم داري كل مسب بعد ماذا بك يا صبات
1: ولا تن مدام سمحت سي عادل انت تعرف خير مني راهو في ولايه المستير مش ما نقتصروش كان على شعلنا زيتون في الولايه خاطر يجيبوا
0: من ولايات اخرى نعم.
1: انا فرضا انت مثلا 100,000 طن لكن هو راهو اخر حسابك 150,000
0: يجيك كميه كبيره هذا هو خلي ضيوف الكرام نتوقفوا لتقديم موجز الاخبار مع زميل حاتم بالحوش بعد قليل تحق بينا تحق بينا حاتم بالحوش تقديم موجز طبعا الأخبار بعد الموجز باش نحكيه على تجربة نموذجية ناجحة في تثمين المرجين هذه التجربة تأتينا من مدينة صفاقس
3: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية مع بعضنا تونس غدوة خير
5: تمام الثانية على موجاتنا أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال الديوان في بلاغ له اليوم أن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي، مؤكدا أن كل مطالب النقل والمناقلات مرفوضة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن نسبة تغطية السكن الجامعي لا تتجاوز وفق تقديراته نحو 23%، وهو ما جعل لجوء الطلبة يلجؤون إلى كراء السكن الخاص بأسعار مشطة حسب قوله، وما يترتب عن ذلك من أعباء إضافية على العائلات. وحذر رئيس المنظمة من تفاقم الأعباء المالية التي تتحملها العائلات التونسية بسبب ارتفاع تكاليف دراسة أبنائها خارج مناطق سكنهم، خاصة في ظل محدودية طاقة استيعاب المبيتات الجامعية. أكدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 26 و2027، أكدت على ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة، بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين. تقدمت أشغال تركيز منظومة زي صف بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل بنسبة 90%، ومن المؤمل أن ينطلق استغلالها بداية من الأسبوع القادم، بما يساهم في الحد من الاكتظاظ وتنظيم الأولوية بمكاتب القبول والعيادات الخارجية بالمستشفى والارتقاء بالمعاملات الإدارية وتحسين الخدمات العلاجية، وفق ما أفاد به مدير عام المستشفى رشدي بن حراث. أخيرا، شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت 21 فلسطينيا من بينهم أطفال في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
8: منكم وإليكم، منكم
9: وإليكم.
3: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

0: عسلامة، مرحبا بكم عودة من جديد إلى برنامج منكم وإليكم، وعودة إلى موضوعنا خلينا نقول اللي خصصناه أكثر حيز من الوقت في هذا البرنامج، وهو إشكال التصرف في مادة المرجين في ولاية المنستير. واللي الحقيقة حبينا اليوم حتى حوار نحكيه برشا على التثمين، حبينا نتجاوز ربما الطرق التقليدية البدائية لتجميع هذه المادة، باش نحكيو على تجارب ناجحة في ولاية أخرى. باش يكون معنا عبر قليل السيد محمد العيادي، رئيس مدير عام شركة خدمات المعاصر بصفاقس، الحديث على هذه التجربة النموذجية الرائدة اللي منذ 98 موجودة هذه المؤسسة في شكل مصب لتثمين هذه المادة، مادة المرجين مخلفات زيت الزيتون. نرجع لكم ضيوفي الكرام، وللتذكير أنه نحن راسلنا ولاية المنستير باش تكون حاضر معنا، إلا أنها اليوم تخلفت على هذه الدعوة. إذن سي عادل خليني نرجع لك، احنا قلنا احنا والطقس إن شاء الله آخر أكتوبر أو نوفمبر ينطلق الموسم إن شاء الله،
1: حسب الطقس وحسب الأمطار.
0: حسب الأمطار به. احنا اليوم عنا تقريب 4 مصبات جاهزة علميا لاستقبال هذه المادة، تفي بالغرض
1: غير كافية ومضبينا نحسنهم انت لا معصر نحسنهم في كات الزيت، قاعد ندخل في الفلوس للدولة من الزيت انت لا ناكلوا فيه، معناتها كي تقول المرجين ولات الناس كلها متخوف، ما فهمتش علاش الدول المواطنية خايف مرجين، مرجين عمره ما يقتل عمره، كيما قال سي محمد انت لا شوفوا مصبات الدولة البيئة توافق عليها، علاش المواطن يتعرض؟
0: انتم عايشين معاها في المصاف في المعاصر متاعكم سي عادل المرجين؟
1: عايشين معنا، انا عندي ستوك انت اللي قربت 1500 ترناطة
0: انت اللي وبربي زاد نسمعوا هاو يسبب ضيق نفس ويسبب مشاكل في التنفس ويسبب
1: مش موجود
0: دليل هو الخدامة
1: هو المرجين جاي من المي، معناتها فيه 50% مي نزيدوها احنا باش لا كلمة في المرجين كي تجي تقسم انت لا صف يتبخر يطلع الفوق البخر، ما فيه حتى شيء، الزيت وكل البات كيبغى اسمه هذا ذيك الناحيه هون بيعوه
0: انت سي محمد سي عادل، البات كي تقعد شنو
1: نعملوه نبيعوه لواحد المعمل الصابون،
0: المعمل الصابون
1: يعملوا خرج منها الزيت ويعملوا زيت صابون. فما معمل تو عند عامل ده امكانيات انت لا تهزك البات تخدمها وتعديها على اللوكزات نحي الزيت وتعدي وتصدر فيها حاليا موجود
0: بالضبط به. سي عادل ما خممتوش هذا هو انتم توا المسؤولين الولا في التصرف في هذه المادة، خممتوش نرجع لسؤالي دول في تجمع في شركة بيناتكم في معنى
1: والله شو نقول لك احنا كمعصرية احنا موجودين،
0: علاش تقعدوا في المرجل بيتكم كل
1: موسم موجودين؟ نعرف احنا المعصرية موجودين المحلولة موجودين المنظبين الحل هذا، قلت لك حاولنا قبل ما مشاش معنا ملك الدولة،
0: معنى شنو المطلوب انتم تخصيص معنا
1: مطلوب كونوا البيع والدولة تتحذرنا واحنا مستعدين، احنا حاضرين احنا حاضرين في كل وقت.
0: سي محمد خليني نرجع معاك، معناها اليوم معني زاد هذا هو
1: شوفوا حاجه ما فيهاش مواطنين تعطل فيهاش امكانيه احنا حاضرين كمعصريه
0: شركات المعاصر ليه. وسي محمد ينجم يكون مشاريع مربحه حتى لاصحاب المعاصر ونجموا يصدروا، نجم تخلق انت افاق شغليه جديده كما التجربه في صفاقس.
2: اكيد علاش ايه؟ احنا ديما كل فرصه تجي سواء في على امواج ذات المستير ولا في اجتماع ولا في ملتقيات ولا حاجه راهو ناكدوا راهم ما تستناوش لحل من الدولة، راهو مش الدولة هي اللي مطالبة باش تعمل تحدث،
1: الدولة تسهل لنا ونحن حاضرين.
2: الدولة شنو تسهل؟
1: كل ما تسهل لنا تشوف لنا بلاصة ما فيهاش مشاكل مواطنين ما فيهاش كذا احنا حاضرين، احنا كمعاصرين حاضرين.
2: المبادرة يلزمها تكون من
1: جبنا سي محمد جبنا ياسر بلايص باقينا انت لا تحضر ناخذ رخصة
2: عندنا قوانين في تونس من 10 سنين ربما ملك الدولة اكيد عندهم مبرراتهم علاش ما يوافقوش، فمن بعد نمروا الى دراسة مثلث على المحيط تستجيب ولا ما تستجيبش، وراهو ديما نرجو احنا معناها على مستوى الوكاله رانا معناها كيفاش نقول ما حبش نقول متشدين لكن معناها مش ساهل باش نوافقوا على دراسه مثلث على المحيط الحقيقه نقولوها،
0: وهيك علاش نقولوا مشكله مش ساهلين وتاخذوا مختلف المراحل العلميه دقيقه من بعد
2: هذيك المشكله
0: يقع تجيبه
2: تحفل الماء معناها زي معناها احتياجات اجتماعيه وكذا شيء والله شيء اسف معناها شيء اسف معناها
0: شيء اسف كيفاش اليوم احنا منسوب الثقه تراجع بين المواطن والاداره، علاش اليوم احنا ما عادش عندنا ثقه؟
1: كنا عندنا زيتون وكنا في حسان كود زبسكا جمال كنا رانا زيتون عايش في وسطه
0: احنا الحقيقه تربينا وحتى معني معني اوكي شك طريقي للحل عارفين واحد
1: يشرح كل امور وقتيه نرجع ديما راه
0: ويتسائل والكل ما يسالش معناه لكن زاده مش لا لاجل لا زاده نعطي ثقه في الخبير المحلف يعني اليوم عندكم سيفه الضابط العدليه انتم سي محمد الحقيقه لهنا معناها
1: وهذه مصلحه بلاد قبل الناس كل ما
0: مصلحه بلاد ومصلحه جهه واليوم احنا كيف نقولوا ثاني منتج في العالم زاده لزيت الزيتون اخويا ما نقعدش هني في كل موسم وين نقع في الاشكال هذايا ومش نصب المرجين واحتجاجات ومشاكل نقطة لي يزني نفكر اني في التثمين نفكر في اشياء اخرى الحقيقه على كل هذا هو سي محمد بي خلينا احنا نفكروا في جهتنا يعني نجموا يتصرفوا في قطعه ارض ويقع فيها يشاركوا فيها اصحاب المعاصر تكون تابعة ملك الدولة مثلا
2: ديما نقولوا احنا ماذا بينا ما نقتصروش على مجرد مصبات ولو كما قلت لك كما قلت سعاد البكري موجود مقاطع مهجوره نتاع معناها طين مقاطع تقليد معناها طين مهيئه معناها نسبه 80% هي باش تكون مصبات تاع مرجي لانه خاطر المشكله شنية هي المشكله هي في لومبلاسمون معناها الموقع
0: اي
2: والمشكله في النفاذ ما الارض تكون نافذه معناها ليتونشيتي
0: معناها بطبيعته عازل طبيعي
2: عازل طبيعي ربي وثاني حاجه لغربيتهم بعاد معناها مصبات نتاع مقاطع يا ربي نتاع طين باش يكونوا معناها بعاد على التجمعات السكنيه وبعاد على الطرقات وبعاد يعني الشروط الموضوعيه الفنيه الموضوعيه تكاد تكون معناها متوفره فيهم شويه معناها تايه وكذا
0: هل المقاطع هذه تبع ملك الدولة ولا تبع الخواص
2: ملك خواص فما الخواص وفما معني راه شوف هو تاو خواص صحيح النجم راه إذا كان هما معنى إرادة موجودة هاو سعاد معانا ما تنجموا تكريوهم النجم معني بالبيع ما يحبش يفوت بالبيع نجم نكريو
1: نلقاو حل احنا عطينا حاجة
2: علاش يدخل شريك هو معني أبورون سوسيتي باك الواحد نتاعو راه إذا كان توفرت الإرادة قد تربي الحلول يعني موجوده
1: رانا شفنا سي محمد شفنا في منطقه توزة الفوق هذاك تاع حفر وحضر بعد ما خدلوش مواطنين
2: توزة مسكين
1: شفنا هذا وتزب شفنا بني حسان قاش يبعد على البلاد يبعد ياسر جابوا كانستات
2: والغريب راه مدام كريمه كما قالك راه معمل نتاع ياجور راه معمل نتاع ياجور هما يقولوا شي يقولوا توا يقولوا بين مصب المرجين تبني حسين والملعب تاع كرة القدم فما كياس صحيح فما 60 80 متر قسناهم احنا في سين والواحد ما قلقهمش هذاك معمل ياجور اللي هو على مدار السنه يوميا معني يخرج في الدخان مصب المرجين باش يقلق شويه راهو شويه ممكن في البريود
1: دي فابوريزاسيون معني يصير يلعب مشكوره
2: تبخر هو فماش كوره
1: مش
2: تبخر هو جوان جويلي اوت ما فماش
1: فماش كوره
0: فماش نشاط
1: رياضي ما تمتعش
2: نعرفوهم راهو بحكم تجربتنا وخبرتنا المتواضعه راهو سامحوني ربما نقول تحملني مسؤوليته راهو مش اذاعه المستير راهو الاحتياجات للطاقه ماهيش اسباب بيئيه عمرها اللي كانت اسباب بيئيه وعمرها ما كانت غيره على الوطن وعمرها ما كانت كذا راهو لاسباب اخرى اذا نعرفوها 99 ريت معناها كان جيت عبادي احتياجات اجتماعيه ضد انه استغلال مصب تاع مرجينا
0: نعم
2: ما همش معناها لاسباب اخرى من غير ما نخوضوا فيها معناها عمرها ما كانت ماهوش غيره على البيئه ولا غيره على الثروه الطبيعيه وخاصه دي بنضرب مثل بمصب وادي جبس يعني راهو بعيد راهو
1: محمد بلاش نعطيك لمحه سوسه عندهم مصب بحذاه جي عشان معصره
2: أنا هو اللي
1: هذا متاع في القلعة الكبيرة في كان فما مضرة راهو ضروا هما راهو ضر الزيت راهو ضر في وسطهم في وسطهم أصلا كي تمشي على الكياس تراه عامل خمسة مصبات يشيح مصب بالمصب نفسه كل عام مصب مصب باش يشيح كيما قالك سي محمد مصب يبدا مرتاح مصب تاع على ثلاث سنين فماش كان ضروا راهو هذاك ضروا يمشي عاين وشوفوا على البلاصة يمشيوا على البلاصه وشوفوا
0: بالضبط
1: عايشين في وسطهم معامل دقله بحذاه انت لا زيت ناخذ في زيت بيولوجي بحذاهم في وسطهم بين المصب وبين المعاصر فما جي 50 متر فما 100 متر منهم واحد عاد معدي طيب ما عندهمش يمشيوا شوفوا عينوا علاش انت لا
0: انتوا بس الموسم الفارط اضطريتوا باش تمشيوا لولايات اخرى
1: زاد كل سوسه
0: كل الحقيقه لاصحاب المعاصر
1: فما سكوا العشيره وساعه سكوا العشيره الغالب ما احنا مضبين ما يصيرش انت لا راهو انت لا الغالب انت لا
2: كل عام يقع السك بالعشوائي سواء في الطرقات سواء في مجاري الاوديه سواء في القنوات العموميه ما لها تطهير
0: زاد اغزر لهنا سمحني لهنا على خاطر مصلحه بعض الاشخاص نضرب مصلحه عامه راهو هذا اللي ما يجيش راهو احتجاج على المصب واحتجاج مشروع وعندك الحق باش تحتج، لكن مش عندك الحق لهنا باش تقف امام مصلحه عامه. الحقيقه هذا هو السؤال الكبير الذي
1: راهو كل وقت ديما نقول وقتي راهو كل وقت راهو باش يتنحى جي عام تتنحى السيلنك زمانك المغرب راهو باش يتنحى ولا الدفاس راهو ماشيين له اليوم والغدو
0: ان شاء الله يسعد زاد نسرع ونحن في الدفاس.
1: لازم الدوله كما قال سي محمد تدخل وتقول ما تدخل لين الدفاس وتحذر انت مع فما كما نقولوا احنا عندنا جماعه يخدموا في الرباسو ياخذوه الدفاس بدأ بشوي ياخذوه
0: ان شاء الله. انتم زاد نأملوا انه في اجتماعاتكم في الولايه
1: والله ايش اقول لك يعني مطالب خاطر بخذ خبرته وكذا المشاكل
0: راهي تطرح
1: هذا الموضوع هذا انت شكون سمعنا ماذا بين يسمعونا الناس اللي نجم تعاوننا انت في الامور هذه ماذا بين انت الناس كلها تتحدوا مع بعضنا بس نشوفوا حل المرجين تتنحى مشاكل المرجين كومبليتمون تولي عندنا انت لا اثنين اخر معاش معاش قلق
0: بالضبط. هذا هو احنا توا الان مش نحكيو على التجربه الحقيقه الناجحه بالصفاقس باش نحكيو على تثمين ماده المرجين من خلال الحقيقه اتحاد بين عدد من اصحاب المعاصر بولايه المنستير لانشاء مصب في قالب شركه. الشركه هذه تقريبا من 98 سي محمد معني الحقيقه في منطقه عقارب تحديدا من ولايه صفاقس، واليوم معناها يقع جلب المرجين من المعاصر ما يقع يتعدى على سيشوار ويشيح وأكل فيتورة ذيكا يقع تصديرها إلى الخارج لاستخراج الطاقة ويستخرج منها بعض الزيوت. الحقيقة خلينا نقول مشروع مربح إذا كان ناخذه معناه غاية ربحية في مدينة صفاقس، وخرجنا وقينا حل نهائي لأشكال المرجين. نحن نتسائلوا علاش هالتجارب هذه الناجحة لا تعمم خلينا نقول في ولايات أخرى ولا يقع ربما لهنا إنشاء مصنع مثلها في ولاية المنستير. الحقيقة في أعدادي البرنامج مع سيد أحمد العيادي رئيس مدير عام شركة خدمات المعاصر بصفاقس يقول عام 98 تلمينا على نفس الطاولة الناس الكل أصحاب المعاصر، البحث العلمي كان حاضر معنا، حاضر معنا معهد البيوتكنولوجيا بصفاقس، معهد المهندسين بصفاقس كانوا حاضرين معنا، المدرسة الوطنية للمهندسين
2: وعنده معهد الزيتونة
0: ومعهد الزيتونة وما أدراك ما معهد الزيتونة كان حاضر معهم، وحاضر الوكالة الوطنية لحماية المحيط كافة الأطراف المتدخلة قعدت وأفرزت هذا المشروع الناجح اللي اليوم معناها من خلاله لقاو حل جذري للمرجين في صفاقس. ونعرفوا احنا صفاقس هي المنتجه الاولى على الصعيد الوطني سي عادل
1: صفاقس ولا صفاقس
0: نعم يعني اذا كان
1: هي ولايه
2: نعم يعني ولايه منتجه معلوماتي محينه ولا في 400 معصر نتاع زيتون صفاقس معناتها ممكن راهو اكثر
1: أكثر
2: ممكن اكيد راهو اكثر هو 400 معصر نتاع زيتون
0: أي.
1: اكثر
0: قديش نحن سي عادل
2: فيها
1: احنا وليت مسير 150
2: لا اقل شويه صار 150
1: بالمعصر التقليدي
0: بالضبط. هذا هو خلينا ناخذ سي محمد السيد احمد العيادي رئيس مدير عام شركه خدمات المعاصر بصفاقس. سيد احمد مرحبا بك على موجات اذاعه المنستير.
3: مرحبا بكم مرحبا بالمستمعين على اذاعه المنستير.
0: صحوالك يا سيد احمد كيف الحال والاحوال؟
3: والله الحمد لله وربي ان شاء الله يطيب علينا.
0: امين يا رب.
3: يجيب لنا شويه برود وشويه مطر.
0: يجيب لنا شويه نسمه سيد احمد. الحمد لله هي في نهايه الامر ذي هو معنى التغيرات المناخيه واراده ربي ان شاء الله ربي ينسم علينا ويطيب علينا ويعطينا مطر نافع ومطر الخير ان شاء الله.
3: ان شاء الله اجمعين
0: امين يا ربي. احنا سيد احمد الحقيقه حابينك معنا حاضر في الاستوديو لهنا ان شاء الله يتعذر عليك. على كل احنا ان شاء الله يا سيد احمد ان شاء الله تتاح لنا الفرصه ان شاء الله نحضر احنا معاكم استوديو خارجي لهذه الشركه الرائده وننقل هذه التجربه الناجحه. سيد احمد احنا من خلال حضورك معنا حبينا نحكيوا على هذه التجربه الناجحه والرائده في تثمين المرجين. هذه الشركة من عام 98 على ما يبدو معناها انطلقت في الشغل في صفاقس. ناخذ التفاصيل معاك وتحكينا على هذه التجربة الناجحة.
3: مرحبا مرحبا
0: تفضل.
3: بارك الله فيك ويعفو الأخوان الكليكا أنه صفاقس في الحقيقة عندها تقريبا 10% من شجر الزيتون بتاع الجمهورية كاملة ولكنها تحول بين 30 و 35% من الزيتون نتاع الجمهورية.
0: نعم.
3: معناتها الإنتاج نتاع الزيت ينتج عليه إنتاج المرجين بالطبيعة. كانت عملية هامة الكمية عملية تجي. في 96 97 لأنه المعاصرية يصبوا في المرجين بتاعهم في محطة عملتها لوناس على حافة البحر. ووقعت إشكاليات. ولات السلطة ولاية في وقتها وكاتبة اتحاد الصناعة والتجارة والساخص وقالت له راهو لازم تلقاو حل لروحكم، أنا نعينكم لكن أنتم تلقاو حل لروحكم في حكاية المرجين.
0: بالضبط.
3: لكن حتى هذيك لازم تقف. وكان الأمر هكاك، أنا كنت في الوقت مع اتحاد الصناعة والتجارة، اجتمعت أصحاب المعاصر، نقابة أصحاب المعاصر الزيتون والساخص،
0: أي
3: واتفقنا في برنامج أنه الولاية قالت أنا مستعدة باش نخصص لكم أرض وأنتم تساهموا وتعملوا البرنامج بتاعهم. قمنا بالدراسة، دراسة علمية.
0: بربي فقط سيد أحمد، على ما يبدو البحث العلمي كان حاضر معاكم، فتحتوا على البحث العلمي على المعاهد.
3: بعد هي وزينا البحث العلمي.
0: بالضبط.
3: احنا في مرحلة أولى، في المرحلة الأولى كيفاش لمدنا المرجين.
0: بالضبط.
3: لأنه المرجين كان يطب زادة في الطبيعة وكان يشيحوها في المعاصر، وكان خاصة في المصب اللي معنا تعالوا ناس اللي هو كان نوعا ما يضر شوية في الحق. عام 97 قمنا بالدراسة تاع إعداد مصب لقبول المرجين، والولاية خصصت لنا الأرض كيف ما قالت هي، وزمينا كما قلنا أي باي كيفاش مش نمولو قولي يرطي اللي يلوت يزمو يدفع حق التلويث متاعو. عملنا
1: معصرية.
0: أي
3: معصرية من معصرية. نعم معصرية. عملنا شركة فيها كان مساهمين فيها كان معصرية.
0: نعم.
3: كان أصحاب المعاصر بتاع الشخص. وانطلقنا في الأشغال وحضرنا نصب في المرحلة الأولى يقوم على الأساس أنه نقبل المرجين في أحواض كبيرة.
0: نعم.
3: ثم بعد الصابة، خلال الصابة وبعد الصابة، نفرغ المرجين هذاك في أحواض صغيرة في الارتفاع تلفا سون اللي يشيح يتبخر المرجين، وبعد شهرين ولا حاجة كما هكاك نلمدوا هكا الشايح ونزيد ونصبوا تلفا سون نفرغوا المصب خلال هكا 9 شهور هذوك. الأرض اللي خلتها السلطة تمسح 50 هكتار تقريبا وهي هامة موجودة في منطقة عكير
0: بعيدة عن التجمعات السكانية. بربي سيد أحمد
3: بعيدة. نعم.
1: قداش من كيلومتر؟
0: قداش من كيلومتر تقريبا؟
3: هي بينها وبينها وبين وسط مدينة عكير 8 كيلومترات. جاية على الطريق الرئيسي جي بي 14.
0: أي
3: طريق بير علي.
0: بالضبط.
3: وبعيدة على السكان، حاجة صغيرة بالنسبة للسكان اللي تحتها، هما أصيلي المنطقة هذيك والناس عندهم شوية رعي وشوية هذا، لكن ما يشبه تجمع سكني. ثم أنه حتى لو كان هو في الحقيقة المرجين، إذا نحكيه بالنسبة للبشر وبالنسبة للحياة اليومية، ما يقلق كان بالريحة.
1: في الصيف أكو في الصيف.
3: في الصيف إذا كان حركته كلا، أما حتى في الشتاء وقت يصبوه أكيد جديد يعمل شوية ريحة، اللي تعدى يشم الريحة. أصحاب المعاصر وأصحاب الزيتون والفلاحة يستحسنوها ريحة الزيتون، وأصحاب المدينة وأصحاب كيف يقولوها بعاد على الميدان يقلقهم.
0: أي هو ربما يكون قلق، مش معناه ضرر في الصحة ولا ضرر في هذا هو معناها
3: جيبان دي قلق.
0: أي
3: لما ضر لواحد كلك.
0: بالضبط.
3: وقمنا بالأشغال في المرحلة الأولى في 1 جانفي 1998 بدينا نصبوا المرجين ثبت. هذا لما حال في هذا الوقت هذاك بالنسبة لأصحاب المعاصر كان شفتهم كلفة زايدة شوية.
0: نعم.
3: كان يهز المرجين بتاعه ويمشي به 2 كيلومتر على وسط المدينة بتاع الشاخص.
0: نعم.
3: ويصب بدون مقابل، ولا الكاميون بتاعه يمشي تقريبا 28 كيلومتر على المدينة وعلى مدينة صفاقس.
0: نعم.
3: ويخلص معلوم.
0: بالضبط.
3: خلص معلوم باش نجم نحن نعمل هذا كون نجم نعمل بيرسونيل. واليوم قاعد يخدم يصب يعني بدرجة هامة. نعطيو شوية تفصيل على النصب.
0: اي فقط سيد احمد
1: معلوم باش في راكب برا في العام السنة.
3: لا لا لا هو هي ولات شركة شركة شركة
2: مسؤولية محدودة.
3: لا
1: بالفواج ولا يشارك
3: بالمتر كيوب اللي صبوا
1: لا صبوا ما يشاركش اشتراك
3: هو عنده هو في الاصل يساهم في راس مال الشركه
1: من الاول
3: من الاول
1: وبالتالي
0: بالضبط
1: كل فواج يصب
3: اذا كان ثم مرابيح باش ترجع له
1: خير خلا هذا
0: بالضبط هذا هو فقط سيد احمد بربي انتم
1: ماشي لبلاصتها
0: اي بالضبط معني عباره على صاحب المصب صاحب المعصره سيد احمد سامحني عباره على هو مساهم ومستفيد معناه مساهم
3: في شركه
0: مساهم في شركه يعني عنده نصيب من الارباح في نهايه الامر
3: اذا كان ثم ارباح ترجع له لانه هو
0: ترجع قديش عدد المساهمين بربي سيد احمد في الشركه
3: والله شوف احنا اوفيريا مزير
0: اي
3: كل احنا عندنا عاده انه النتيجيه يتبدلوا ايش معناها ثم برشا معاصر يكريهم ناس للمسرى
0: اي
3: وقت اللي يكريه هو معصرة ممكن مولاها هو مساهم مولا المالك
0: نعم
3: مساهم في الشركه وكي يجي كاري يدخل مساهم
0: اي
3: بحيث وصلوا تواك تقريبا فوق ال 200 مساهم 278 مساهم حاليا في راس مال الشركه
0: بالضبط
3: يخدموا هذه السنوات هذه قاعده الامور تقل والحقيقه قاعد عصر الزيتون يخرس شويه من ساقس في بقيه الولايات اللي هي
1: حكم من كثر المعاصر
3: حسب من كثر المعاصر ومن كثر تطور كل منطقه في القيروان خاصه
1: وسيدي بوزيد
0: ونعم
1: سيدي عمر
3: سيدي بوزيد وسيدي القيروان تطور غاديكا وتطوروا الزيتون ولا يعصوا غادي قل الجيان الزيتون من هناك الجهات
0: بي فقط سيد احمد خلي يكون الحوار تفاعلي خلي سي محمد الجزيري رئيس خليط الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط بالمنستير يحب يتفاعل معك سي محمد سيد احمد
2: مرحبا بك سيد احمد وربي يعينكم وربي يوفقكم حبيت نسال بربي هو قداش عدد المعاصر توا في ولايه صفاقس
3: والله انا العدد ما نجمش نقول لك بالضبط ما فوق ال 200 فوق ال 200 معصره وثم برشا يدخلوا ويخرجوا كما
2: يقولوا لانه معناها استعمال والاستغلال المصب هذايا يقتصر على معاصر ولايه صفاقس
3: هو مجعول معاصر ولايه صفاقس وهال 20 سنه اللي كما يقولوها عشناها من كليك احنا نقولوا اللي يحب يصب يكون مساهم في الشركه
2: هذا صحيت هذه حبيت نقول لك معناها شرط انه هو باش يصب على المارجين نتاعه في مصب عقارب يكون هو مساهم في الشركه
3: مساهم في الشركه صحيح
2: فهمتك يعني واحد مش يعني مش مساهم ما عندوش حق ما يزني
3: هو هو هو الحق مش الحق اما اللي ما همش مساهمين هم خارج مدينه صفاقس
2: يعني أغلبية معاصر مدينة صفاقس هم مساهمين في الشركة هذه
3: مدينة صفاقس المعاصر اللي تخدم فوق المية ومية فوق المية مية مساهمين في الشركة
2: فهمتك
0: بالضبط
3: كل وهم 278 مساهم توا في الشركة أكثر مشتر متاعهم ممكن خدموا عام ولا اثنين ومشاو ومعاصر سكرت وحوايج
2: احنا توا نعطيك فكرة سيد احمد احنا في ولاية المنستير مثلا المصبات يلزم المعصراجي يقص انخراط ساعة سنوي ومن بعد في كل معناها حمولة في كل كمية يزيد يخلص بالمتر مكعب متر مكعب هل انه هكا الأمر معمول به عندكم انتم هكا نفس الشيء في عقارب
3: لا ثم شوية نيونس
2: اي
3: ما ثماشي معلوم يدفعوا كل عام لا ثم تخل في رأس مال الشركة
2: هون مساهم في رأس المال هو
1: كوبراتيف
3: هو مساهم في رأس المال بتاع الشركة
2: شركة خفية الاسم معناها
3: شركة خفية الاسم بالضبط هو وقت اللي يجيب المرجين بتاعه ناخذه على المتر كيوب قداش يدفع كل عام وعامه اللي ما يجيبش ما عنده ما يدفع
2: اي معناها التكلفة المالية هي تقتصر على كمية المارجين اللي تتصب عليها
3: اللي
2: كل
3: ينتجها اللي ينتجها هو.
2: ومن بعد ينجم هو من بعد حسب ما سمعت من كلامك سيد أحمد قلت إذا كان فما أرباح توزع معناها على
3: المستهلكين
2: معناها يجب يطلع رابح هو في الأخير.
3: تبقى ما نخبيش عليك
1: الحاجة باهي كان فلوس ماشي لبلاصتها ماشي للمعسراج ماشي لمصلحة البلاد مصلحة الدولة ومصلحة المرجين باش
0: نحي ما يقعش في الإشكال نتاعو يمشي يصب المرجين وهاللغط هذايا زادة ربما معناها فقط سيد أحمد بربي
3: تفضل شركة أنونيم
0: أي
3: عندها مجلس إدارة
2: أي
3: هو اللي سير الشركة مجلس إدارة من شكون من المساهمين المساهمين اللي هما أصحاب معاصر
2: أكيد
3: كيف يجيو كيما يقولوا رأس العام قولوا يا سيدي قداش يلزمنا احنا الكل فمتاعنا أنا قاعدين نصف كذا عندنا خدامة عندنا قريمة 15 و16 عامل وعندنا كرام حل وعندنا انترتيان ماتريال وكذا
1: يقولوا
3: يا سيدي المتر كيب قداش ما كيجي وقت اللي يجي يقرر حاجة معقولة منطقية يخمم على جيبه زادة ما يخممش كان على الشركة
2: صحيح
3: أيه؟ ما كاينش باش يدفع هو
1: اي
3: دونك
0: بالضبط
3: قعدت السنوات كلها تقريبا ديما قد الخبز قد العدول
2: اي بيه
3: ما تمش حاجه فضل تجاوز سنوات عجاف اللي وصلنا باش استلفنا من البنك وكذا وجات التوكل الحمد لله فريق دونك العام اللي فات مصر فات حاجه الحمد لله لاباس
0: الحمد لله. فقط سيد احمد خليني نرجع على انفتاحكم على البحث العلمي كيفاش كانت
3: احنا هذا ديجا الفات انه كونه موجود ان فيزافي لكل من يهمه موضوع المرجين ويهمه موضوع البيئي باش يجم يعطيه احصائيات يجم يعطيه تقديرات يجم يقوم بدراسات وهي الشركه في ميدان المرجين ولات مرجع باش للمعطيات
0: نعم
3: مرحله اولى دونك واحنا النظره المستشرفيه شويه حلينا الباب باش مع البحث العلمي خدمنا مع المدرسة القومية للمنتجين بالسقس وعملنا تجارب في تثمينه كسماد
0: بالضبط
3: خدمنا مع
0: معهد الزيتونة
3: استنى معهد الزيتونة هذاك هو راعي للأنشطة الكلية
0: بالضبط
3: وش اسمه
0: البيو تكنولوجيا
3: استنى قبل البريباراتوار نتاع المدرسه المهندسين بالشخص
0: المدرسه التحضيريه
3: المدرسه التحضيريه يعني غير كده وعملنا البرنامج الكبير اللي عملناه واللي حقيقه يعني هو حاجه هامه ياسر هو مع سي بي اس سنتر بيوتكنولوجيك بالشخص
0: بالضبط
3: كان سي سامي السيد ربي يكون خير يعني حاجه عالم من علماء تونس هذاك كان هو المباشر العمليه وعملنا محطة نتاع تثمين المرجين المحطة هذيك عانتنا فيها طنجة الوكالة الوطنية
0: تصرف النفايات
3: تصرف النفايات
0: اي
3: و حلينا البروسيس يحل مشكلتين مشكلة المرجين وبنسبة اقل فواض تربية الدواجن لكلية عملنا محطة ثمنا البرودوي هذا خرجنا منه البيوغاز والبيوغاز حولناه إلى طاقة إلكتريك طاقة كهربائية
0: بالضبط
3: وضوينا المحطة بهذه الطاقة الكهربائية
0: هذا يعني فما اقتصاد دائري معناها طول هنا والاستدامة بالضبط معني أخزر سمحني سيد أحمد ضيوفي الكرام من مشكل معناها اليوم تحولنا إلى شوف معناها الشركة ولات مرجع انفتحنا على البحث العلمي ولينا اليوم ننقل التجارب شوف معناها قديش الحكاية معناها ولات عندها برشا فوائد وبرشا منافع في نهاية الأمر
3: خطر قبل ما كانش عندهم معطيات صحيحة
0: بالضبط
3: إذا كان مشوش إذا تلمت بقى هذه العملية هذه عملية التثمين صارت ابتداء من شهر ماي في 2010
0: اي
3: وشغلناها نهار 31 نهار 30 نوفمبر 2012 ضوينا المحطة
0: هذا هو هذه هي الاستدامة فقط. سيد أحمد أنتم كان ياخذوا اليوم على الجانب الربحي في نهاية الأمر، أنتم شركة معناها ربحية في وعندكم معناها عدد مهم من المساهمين، كيفاش تتصدروا أنتم هل الفتورة ولا المرجين عندما يقع التشيح وتصدروا للخارج بات كيفاش بالضبط؟
3: خلينا ساعة ساعة نتفهموا في العملية كنكمل
0: بالضبط
3: سيد أحمد. حتى هذه هي ده محالة تكنيك ما علميا وفنيا وكليكا نجم نخرج وخرجنا البيوغاز والبيوغاز خرجنا منه الالكتريسيتي والالكتريسيتي استغلناه في اضاءه في المحطه هذيك
0: تشغيل المصنع. نعم
3: صحيح. بعد جت في وقت الثوره واحد كليكا فهمتي رجعوا الشركه وشنو حساباتها وشنو الدنيا والحمد لله طلعت امورنا لاباس. انا قدنا 3-4 سنين واقفين يعني ما في البحث وما قدمناش حتى شافونا بالملي بالملي ما كان الفلوس نتاع اللي عطاتهم الدوله قداش مشاو والحمد لله وما نرجع شي بقى. المشكل قلت لي ماشي تعمل انت معمل يصنع يثمن المرجين ويصنع منه البيوغاز، المرجين ماشي تلقاه 3 شهور ولا 4 شهور في العام بقيت العام مش يعمل ده. والمرجين أن البطاقة هيك الوقت في هيك الوقت هذاك معدل 200,000 متر كوب في العام.
0: نعم.
3: في الميسرة.
0: أي.
3: 200,000 متر كوب. وقتها باش يصير معمل وعملنا الدراسة نتاعه والكليكا حبلوا 6-7 مليار دولار. ما كانتش سهلة العملية. وتدفع 6-7 مليار دولار وقداش مشي تنتج انت ما يغطيش، اما يجم يتمادى مع المرجين بقايا نفايات اخرى. لكنه وقفت العمليه والتوجه نتاع الدوله ما هوش نفس الشيء. على الاقل احنا حدينا من التلوث اللي كان يتصب، تعرف من حيث حلينا النصب الى اليوم قبلنا 4,500,000 متر كوب دمرجين.
0: يعني كميه الحقيقه مهمه. شوف قديش جنبتوا الولايه معناها من من مصادر تلوث معناها واصبحتوا مرجع اليوم باش ناخذوا معطيات مهمه على المرجين وكل وانفتحتوا على البحث العلمي
3: وعنصر بحث
0: وعنصر بحث بالضبط. فقط سيد احمد خلينا نحكيوا على التصدير، انتم على ما يبدو تصدروا الماده هذه للخارج زاد.
3: احنا توك خدمنا المرجين ونشيحوه ونفرغوا الاحواض قعدنا احنا فضل
0: شحمه.
3: لقينا امكانيه مع شكون شجعناه وتعاوننا معاه وعنا وعناه باش لقالها سوق في الخارج.
0: بالضبط.
3: أما معامل في الخارج
0: بالضبط.
3: اللي هي تنتج الطاقة اللي هي تثمن برشا مواد من جملتهم نجمنا نقنعوها باش ياخذ المرجين وبعثنا دي زيشونتيون وبعثنا دي كذا وجربوهم
1: بيوكربيرون.
3: المهم ان الشحمة هذيك الفاضل نلمدوها ويجي هو السيد يبيعوها له وهو يصدرها لأوروبا.
0: بالضبط. الحقيقة سيد أحمد هذا هو المشروع ناجح، مشروع رائد الحقيقة. معني أبهرتنا سيد أحمد ماذا بينا كان التجربة ذي لما لا يقع ننقلوها لجهة الساحل اللي ما زلنا نحن نعانيه من مشكل المرجين وما زلت احتجاجات اجتماعية وما زل السكب هذا التقليدي داخل أحواض. احنا سيد أحمد مشكلة الوقت قاعد يباغتنا.
3: منطقة الساحل هي في الحقيقة مهدية ومستير وسوسة وإذا كان تخلط عليه من القيروان كيف يعملوا حتى كوميد.
0: بالضبط.
1: المشكلة النقل لازم حاجة قريبة نقول 20 كيلومتر 30
3: قداش النقل بين القيروان وبين المهدية
0: ناخذوا مكان في توسط معناها المناطق هذه الكل.
3: أنا توا اليوم احنا اللي يخرج من ساقية الدير ويصل للعقارب للمحطة يعمل تقريبا 50 كيلومتر مشي و 50 كيلومتر جاي
1: كبدا سيمية يخلص
3: اي ملا هيك كيفاش يعني
0: على كل حقيقة الحديث ممتع على غاية من الأهمية. فقط سي محمد ربي ما تطولش ما زال معاش عنا برشا
2: سيد أحمد سؤال أخير نسلك على البونداج الرش فما مولاد سفاقس ولا
3: شوف هذا وقت اللي انا نحكي لك تو في العمليه هذه. احنا عندنا ناشر نتاع الدوله كبار هنشير الشعار وعند ابو زويته وعند هذم الهناشر هذم مرجينهم عندهم هما
0: بالضبط
3: فهمت وهما الميثره اللي فاتت كنا خايفين منها برشا وان الطاقم تاعي انا ما تنجمش تهز كامل الانتاج نتاع المقدرات فاتفقنا معهم وحلوا الاراضي نتاعهم نتاع الدوله وبعض الخواص ورشوا فيهم
0: هذا هو احنا عندنا راس المرج سي عادل تم رش وسيد احمد سي محمد عملوا راس المرج
1: مش كيف كيف تو بين صفاقس بين زوج و 25 متر واحد بين زيتون وزيتون 700 800
2: المشكله الاخرى انه راس المرج صحيح هو معناها راضي دوليه ايه؟ لكن قاع تسويغه اللي كريه قال لك لا ما
0: رفض
2: رفض
0: على كل على كل احنا سيد سيد احمد
3: سامحني الصلاه الجهويه الفلاح اللي يجيب ارضه ولا ارض صاحبه يرخصوا له باش يرش فيها

سيد أحمد هو بداية الأفكار معناه تخرج. ربي سهل إن شاء الله على كل. شكرا ليك سيد أحمد العيادي رئيس مدير عام شركة خدمات المعاصر بصفاقس، حدثنا على التجربة الناجحة في تثمين المادة المرجين. ضيوفي الكرام شكرا لكم سي محمد الجزيري رئيس خلية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنسير سي عادل التبيني رئيس غرفة أصحاب المعاصر، شكرا لكم. كنت سعيدة جدا بهذا الحوار اللي كان ثري معاكم بين مختلف المتدخلين في موضوع إنتاج الزيت طبعا وتصرف مادة المرجين، وكنت نأمل أن ممثل الولاية يكون حاضر معنا ويدلي بدلو في هذا الموضوع اللي بدنا نلقاه تبارك الله من جلسة قينا حل على كل. إن شاء الله يحضر معنا في مواعيد قادمة. مازلنا مواصلين معكم اللقاء، مش نحكيه والآن على مشاريع حماية المدن الساحلية من الفيضانات. مش كون معنا عبر الهاتف أحلام الخميسي مهندس أول ورئيس مصلحة بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز في ما تبقى من الوقت.

عسلامة، مرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج منكم وإليكم فيما تبقى من عمر هذا البرنامج. وباش نحكيو زيدا على الأمطار الخريف، الأمطار طبعا المنتظرة إن شاء الله ربي يجيبها بخير، وإن شاء الله تكون أمطار وتساقطات نافعة تنفع الأرض وطبعا تنفعنا جميعا. هذا هو باش نحكيو توا على استعدادات طبعا سلطة الإشراف في الحد ربما من الأمطار اللي تنجم تكون بكميات كبيرة في وقت وجيز، نظرا طبعا للتغيرات المناخية اللي أصبحنا

0: نعيشوها في بلادنا. وباش نحكيو تحديدا على مشاريع حماية المدن الساحلية من الفيضانات، أين وصلت وجارة التجهيز في تنفيذ كل هذه المشاريع. معنا في المباشر أحلام الخميسي، مهندس أول ورئيس مصلحة بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز. أحلام الخميسي، مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
1: عطينا مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين.
0: كيف الحال والأحوال يا أحلام؟
1: الحمد لله
0: في استعداد تامة لإن شاء الله تجاوز، خلينا نقول، والإشكاليات التي تنجم تطرح في تساقطات بكميات كبيرة في وقت وجيز. أحلام، هذا هو، نأخذ استعداداتكم لغسالة النوادر.
1: أول حاجة إن شاء الله يكون غاية نافع للبلاد الكل، وبتبيع في إطار استعداد لموسم الأمطار. وكيف كل سنة تتولى مصالحنا بصفة استباقية تفقد المنشآت الحامية من الفيضانات بولاية المستير. في الحقيقة الاستعداد هو على مدار السنة، أما علاش نقوله طوى؟ خطر قبل موسم الأمطار نكثفوا من التدخلات للرفع بتبيع من جاهزية هذه المنشآت والرفع من طاقة استيعابها، وذلك لحد من مخاطر الفيضانات. وبطبيعة في هذا الإطار قمنا بالتدخلات وفق البرامج التي وضعناها مسبقا في الغرض للجهر وتنظيف المسيلات والقنوات الحماية من الفيضانات المنجزة من طرف الوزارة. بطبيعة تفضل
0: أحلام تواصل.
1: بطبيعة بإضافة إلى جهر بالوعات استقبال مياه الأمطار وجهر مياه الأودية بالمناطق العمرانية، نذكر منها التدخلات مدينة خنيس، زاوية قنطش، المكنين، ساحلين، بحجر، صيادة، جمال، معتمر، تبلبة وأماكن أخرى لم يمكن ذكرها. وبتبيع قد تكاثف التدخلات في الفترة الأخيرة تحسبا للأمطار الخريف اللي نعرفها الناس كل عادة تكون أمطار غزيرة في وقت وجيز، وذلك للحد من تأثيراتها على المتساكنين.
0: به أحلام، خليني نمشي معاك. وزارة التجهيز قامت بتنفيذ عدة مشاريع مهمة وبتكلفة أيضا مالية مهمة لحماية المدن الساحلية من الفيضانات، على غرار حماية زاوية قنطش من الفيضانات، حماية مدينة تخنيس، وحماية المنستير أيضا، وحتى ناخذوا مكنين زاد عنا واد عياد، وتعرف انت صار عم ناول الفيضانات الأخيرة. أكثر تفاصيل حول هذه المشاريع أحلام.
1: بالطبيعة تتواصل المشاريع للحد من الفيضانات، هي المشاريع اللي أنجزناها واللي هي بصدد الإنجاز بكلفة جملية تقدر حوالي 40 مليون دينار في الفترة الأخيرة. تضم التدخلات كما ذكرت سيادتك مدن مستير، خنيس، زاوية قنطش، بنان، قصيبة المديوني والأمطار. بالطبيعة تم رصد اعتمادات زادة بقيمة 20 مليون دينار لتهيئة وداعيات في المكنين، وتم الإعلان عن طلب العروض خلال شهر أوت.
0: نعم، ما هذه المشاريع، معناها فما مشاريع نفذت، مشاريع في إطار التنفيذ، مشاريع تفاصيل أكثر تفاصيل أحلام.
1: بطبيعة احنا عنا مشاريع نفذت على غرار مشروع حماية مدينة لمطة بكلفة 5 مليون دينار. عنا مشروع حماية مدن المنستير وخنيس وزاوية قنطش من الفيضانات، مشروع بكلفة 18 مليون دينار. نسبة تقدم 95%. عنا مشروع حماية مدينتي قصيبة المديوني وبنان من الفيضانات بكلفة 17 مليون دينار، ونسبة التقدم 97%.
0: بالضبط هذا هو. نرجع لواد عياد أحلام الخميسي، ونعرف الإشكاليات اللي صارت في واد عياد طبعا من جراء الفيضانات، فيضان هذا الواد، واللي فما زاد كما تعرف أرواح بشرية، معناها إن شاء الله ربي يرحمهم. وانت كنت شاركت معنا أحلام في الموسم الفارت وقلت أنه مشروع قاعد إن شاء الله بيصدد الإنجاز لتهيئة هذا الواد وحماية المدينة من الفيضانات، أين وصل مشروع تهيئة واد عياد وحماية المناطق هذيك المجاورة الواد من الفيضانات؟
1: بالطبيعة احنا في بدء الامر اول حاجة نترحموا على اللي توفوا الكل وربي يصبر عائلاتهم. كيف ما ذكرت وسبقت وذكرت اللي احنا تم رز اعتمادات تقدر ب 20 مليون دينار لتهيئة واد عياد بمكنين. احنا توا في الفاز اللي اعلننا عن طلب العروض خلال شهر اول، نستناو لوفرتور وتعيين المقاولة اللي باش تتم تعمل اشغال ونبداو.
0: بالضبط تقريبا أحلام وقتاش بداية التنفيذ؟ خطر احنا في مداخلة سابقة وقتها قلت إن شاء الله في أفريل اللي فات ننطلقوا في الأشغال، ما عرفش علاش فما هكا بعض التأخير. بون نعرفوا نحن معناها الشركات ونعرفوا زادة صفقات وتحب ما، لكن فقط هل أنه هذاك الموعد وإلا
1: لا؟ احنا توا عنا بريسك موعد محدد، احنا عملنا تم الاعلان عن طلب العروض في شهر اوت، في خلال الاواخر نتاع شهر سبتمبر باش يتم فتح العروض، ونعرفوا اللي لونتربريز نعرفوا المقاوله شكون يتم تحديد المقاوله، يعني الاشغال ان شاء الله باش تبدا في شهر اكتوبر.
0: به شهر اكتوبر ان شاء الله تنطلق اشغال تهيئه واد عياد من الفيضانات. بالضبط. وقديش مدة الأشغال أحلام ذكرنا بربي المدة الإنجاز المشروع هذايا؟
1: مدة الإنجاز تكون 660 يوم
0: الله. معني قديش من شهر تقريبا؟
1: يعني قرابة
0: 24 شهر إن شاء الله ويقع إنجاز طبعا هذا المشروع، بش يكون معناها حل جذري للفيضانات إن شاء الله في مكنينة.
1: أكيد احنا نقولوا مش نخدموا خدمتنا ونعملوا اللي علينا، ما تعرف توا بالتقلبات المناخيه اللي تعيشها العالم كامل، العالم كامل يعيشها، ما نجموش نجزموا نقول هذيك سياره وما تكون فما فيضانات، اما باش تحد برشا من المخاطر نتاع الفيضانات وباش تعاون برشا في تسهيل سيال الماء المياه.
0: بالضبط هذا هو يعني خلينا نقولوا اكتوبر هو انطلاق مشروع تهيئه واد عياد، وهذا المشروع يمتد على 24 شهر بكلفه، ذكرنا بالكلفه احلام
1: بكلفة
0: 20 مليون دينار. إذن أحلام الخميسي نستغلوا طبعا وجودك معنا للاستغلال الإيجابي، وكخبيرة مهندس أول ورئيس مصلحة بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز. أحلام زادة احنا ما تعرف التغيرات المناخية أصبح أمر واقع، تنجم تصب لنا الأمطار في فترة زمنية وجيزة بكميات كبيرة وفي المواسم الغير ممطرة. نفكروش احنا مستقبلا انتوما كوزارة التجهيز مثلا اتفاقيات مع البلديات لتجميع مياه الأمطار داخل المدن، في حوض احنا نعمل مشاريع مكلفة لحماية المدن من الفيضانات، احنا كل قطرة اليوم محتاجينها، تخموش في مشاريع مستقبلية لتجميع مياه الأمطار في المدن؟
1: أكيد الوزارة عندها خطط مستقبلية للفيضانات وللوحد يتم درسها إن شاء الله على مستوى الوزارة وبالتفاعل وبالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية، وإن شاء الله يتم الإعلان عليها
0: إن شاء الله. يعني المشاريع موجودة هذه إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: بالضبط بالضبط هذا أحلام. معليش إحنا اليوم ما نرجع حتى ما تعرف جدودنا كانك الميجل في كندار لتخزين المياه ويستغلوه في الشتاء، فما كانت حتى منقولوش أحواض، حتى ساعات فلاحة نشوفه في تبولبة مثلا وفي البقالتة كلباش هكا كبير ويقع فيه تجميع مياه الأمطار، حتى اليوم ينجموا مارسوا نشاطهم الفلاحي وكل قطرة متاع مطر نستغلوها وقت الجفاف، لما لا تكون برامج واستراتيجيات مؤثرة طبعا من طرف الدولة في هذا الإطار. على كل
1: هيك علاش ان شاء الله اكيد الوزاره فما انا اللي نعرفه اللي فيما وزاره الفلاحه تشجع على الماجل وتشجع على الصغار الفلاحين والفلاحين على على الحشرات.
0: شكرا لك أحلام الخميسي مهندس أول ورئيس مصلحة بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا لك أحلام الخميسي. احنا المفروض يكون معنا حمدي حشيد الخبير الدولي في علوم المناخ، وبش يحكينا على التقلبات المناخية المنتظرة اللي بحسب النماذج الدولية لعلم المناخ تقول إنه فما كميات كبيرة من الأمطار منتظرة. حبينا نحكيه على هذه الأمطار، تقريبا كمية هذه الأمطار كيفاش اليوم زلنا نستعدوا لها، وحقيقة ربما إذا كانت تكون مصحوبة ببعض العواصف ولا غيره، إلا أنه نطلب فيه تعذر علينا الاتصال بسي حمدي حشيد. على كل إن شاء الله ربي إن شاء الله تكون أمطار خير، إن شاء الله تكون أمطار نافعة، وإن شاء الله ربي بقي ستر على بلادنا. هذا هو وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج منكم وإليكم، نتلقاه إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. أجمل تحية محمد سيدية، علي المنصوري، كريمة بن يوسف غديرة، نتلقاه إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة في أمان الله جميعاً.

0: بسير بني خيار دار شعبان الفهري الميدة عن موجة 90.5
1: 90.5.
2: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير، أهلا بكم في موجز الأنباء. انطلقت أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابعة لوزارة الصحة بموقع أو بالعاصمة. تشمل 4 مخازن مخصصة لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزنا مخصصا لأرشيف الأعوان. كلفة المشروع تبلغ نحو 6 ملايين دينار، وستتواصل أشغاله على مدى 2 عامين، وتشمل إعادة تهيئة المخازن وتجهيزها بمعدات تبريد وفق المعايير الدولية. تقدمت أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي محمد طاهر المعموري بنابل بنسبة 90%، ومن المؤمل أن ينطلق استغلالها بداية من الأسبوع القادم، بما سيساهم في الحد من الاكتظاظ وتنظيم الأولوية بمكاتب القبول والعيادات الخارجية بالمستشفى والارتقاء بالمعاملات الإدارية وتحسين الخدمات العلاجية. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة لاتحاد الشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع تسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين، ومن أهمها صرف الترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة، واستكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة. يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر غد الخميس بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحلياً الوسط، وتكون أحيانا غزيرة، وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملم بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 ملم بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا ودعت الحماية المدنية إلى الابتعاد عن ذفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية، وتجنب المجازفة بعبور الأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمان، خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة. كما دعت أيضا إلى التأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. السؤال المداول ديما هو شنو ما أعراض الجلطة الدماغية؟ للتعرف على الأعراض هذوما باش نقدم لكم طريقة مبسطة في كلمة واحدة اللي هي فيسا. الفي ترمز للفم اللي نجم يتعوج بصفة فجئية، واللي ترمز لليد وإلا شطر الجسم كامل ينجم يرزن بصفة زادة فجئية. سي هي سلسة الكلام، الكلام ينجم يولي ما عادش مفهوم وإلا زادة صعوبة في نطق الحروف. والعاء هي عجل، راهو ينجم يكون عندك جلطة في ساعة، برا امشي لأقرب سبيطار ولا طبيب أعصاب وفي أقل وقت ممكن. علاش؟ على خاطر كان المريض يجينا في 4 ساعات ونص ليلين من ظهور أول علامة من العلامات اللي كنا نحكي عليهم توا، نجم نعطيو دواء يصرح العرق المسدود وهكا المريض يمنع ويتفادى كل المخلفات نتاع جلطة دماغية. وإن شاء الله لاباس الناس الكل. مع تحيات دكتورة نرجس كوتا.
0: دقيقة صحة.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. جو الصيف. جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. ورا الموجة. ورا الموجة. ورا الموجة. الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الورد، مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة المنسير في برنامج الموجة ورا الموجة كما تعودتوا كل يوم اثنين حتى الجمعة مع برنامجكم هذا رافقوكم من ماضي ثلاثة حتى الخمسة. الفقرات أكيد تعودتوا بها، حل البيبان، حدث ولا حرج، على الخط، وأيضا من ذاكرة المهرجان ديما القدام. ومش صحيح، الفقرات هذه تعودتوا بها، وكل فقرة منها تحمل لكم أكيد الإفادة، ما يخفيش عليكم بطبيعة. نحاولوا أنه في كل فقرة نطرحوا مواضيع ونحاولوا مع بعضنا نحكيوا فيها، وكل اهتماماتكم أكيد باش تلقوها في فقراتنا المتعددة. التحية تصلكم من حمدي من أمام الكونسولات، عالية من تنسيق فقرات الحصة، حسام في الأخراج الرقمي، وعواطف من أمام الميكروفون. التحية الأولى هدية للجميع.

0: مواصلين معكم ديما على نفس الموجة في برنامج الموجة وراء الموجة. الموجة الآن بشتزنا إلى مدينة جديدة وباب جديد مع الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
2: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعينا الكرام، مساء المحبة والمودة. نتحول اليوم إلى باب أنطونيوس بسبيتلا. الأبواب والأقواس في تونس امتدت من العهد الروماني، ويمثل قوس النصر الذي هو على شكلة باب مقوس معمارا، كانت موجودة أبواب هذه والأقواس من العهد الروماني، وكانت تمثل كالجائزة لبلوغ وترقي المدينة ووصولها إلى مستوى مدينة أو بلدية. فهذه الأقواس عنوان ترقية قانونية للمدينة ورمز لبلوغها حضارة وتقدم ومستوى من التطور. وكذلك الأقواس هذه اللي نلقوها في العهد الروماني كانت تحدد الفضاء الحضري وتفصل بين المجال المدني والحضري ومحيط المدينة الريفي أو غيره. ولدينا أمثلة عديدة في تونس، قوس تراجان بمكثر، أقواس موستي ببنزرت، قوس سيبتوموس سيفوروس بسبيتلا، والقوس اللي مش نشوفوه اليوم بسبيتلا أنطونينوس. واليوم قلنا القوس هذايا هو من علامات سبيتلا اللي تشتهر به، هو في موضعها الأثري العريق اللي يحيط به سور ضخم شيد في الحقبة البيزنطية وتحديدا في القرن السادس ميلادي. ويتم الدخول إلى الموقع من خلال بوابة رائعة تتخللها ثلاثة أقواس شيدت في عام 139 بعد الميلاد، وهي مخصصة للإمبراطور أنطونينوس بيوس وابنيه بالتبني ماركوس أوليلوس ولوسيوس فيروس. ويعد باب أنطونينوس بسبيتلا يعد من أبرز الشواهد المعمارية على فترة حكم الإمبراطور أنطونينوس. وطبعا الموقع به مدينة متكاملة من معابد وحمامات، وشهد الموقع اهتماما إلى اليوم وزيارات كثيرة وبحوث وأطروحات دكتوراه. وهو أردنا من خلاله أن نحيي أبواب سبيتلا العريقة من العهد الروماني، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
2: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مواصلين معكم فقرتنا المواليه باش كيما العاده تامنهن ضيفتنا الكريمه وشريكتنا في البرنامج. الحقيقه اول يوم اخر لقاء معك، معني اني الحقيقه هكا متاثره شويه، معني ربيت شويه كبيدك على البرنامج، لكن ان شاء الله اكيد باش تواصل لقاءات معك، وهذاك علاش نحب نقدم لك تحيه كبيره الفنانه المسرحيه والعرائسيه ضحى سالمي على كل ما تقدمت به، على امتداد هاللقاءات اللي جمعتنا مع بعضنا، وعلى امتداد هال ربما الفقرة هذه اللي هي حدث ولا حرج وانت حكيت فيها دون حرج. فنشكرك برشا، نقدم لك تحية ونرحب بك سي عمر. مرحبا.
1: مرحبا مدام عواطف، والله نفس الإحساس أنا بيدي من الحقيقة تعلقت بيكم، وديما تقعد إذاعة
0: بزلت
1: معاكم، أما ديما تقعد إذاعة البنسير هي الإذاعة الأم، وديما عنا ليها الحنين وديما نرجعوا لها وديما نكونوا فرحانين كي نبدأ ومتواجدين هوني، وإن شاء الله يا ربي نكونوا وفقنا في توصيل رسالتنا، وإن شاء الله نكونوا خفيف ظل على المستمعين متاعنا.
0: يعطيك الصحة. هو التحية مش من فراغ، على خاطر ضحى سالمي الاختيارات نتاعك كلها ممتازة، كلها في العمق، كلها تمس بطبيعة القضايا الهامة للمجتمع نتاعنا، مفروض معناها نطرحوها في إعلامنا خاصة الإعلام العمومي اللي هو صوت الشعب، فهذا علاش تستحق التحية هذه. نمشي مباشرة لفقرتنا المؤلية.
2: حدث ولا حرج،
0: عندك الكلمة
1: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين. الحاجب عمره ما يتعالى على العين، واليوم فاز الكيس وفي فقرة حدث ولا حرج فما برشا أهرج ومرج. واليوم نحكي لكم بضمير الولي المسكين وبدمعة صغير يتيم يحلم، يحلم والحلم مشيب، يحلم كراسة وكتاب، أقلام وأعواد، بمنديلة وصبات وأقراص وأدوات، بتبديلة ومحفظة جديدة، والأم محزينة، اليد قصيرة والعين بصيرة، ذيبتك الشمعة دمعة ورا دمعة، سهرة الليل متكدرة اتنين، منين منين باش نجيب يا ربي الكريم، ولدي شنو ذنبه خاطر يتيم. وجاي اليوم الموعود والأم الولدها موفيت له بالوعود، روح للدار برزنامة الأدوات والمعلم عنده برشا طلبات، جيبوا هيد أمه ربيته على حب الوطن وتحية العلم، وحكيت له على مجانية التعليم، هذا الكل ما حكيناش على معلوم الدروس الخصوصية واللي باش تحسن له العديد وتفهمه المنهجية مليح، وعركة الأولياء على قسم الأذكياء، نحب ولدي في الخمسة أي يقرأ مع النجباء في نصف ورقة بيضة، اكتب مهنة الولي وجيب كراسة بسلوك حجم كبير وأوراق ومعلقات لتزيين الجدار وباكورام للمطبوعات وكراس للموسيقى والمحفوظات، جيب وهيت وزيد جيب وهيت وزيد جيب وهيت. والمدارس في بلادنا أنواع، مدرسة مطلية ومدرسة منسية، جدرانها مقشرة من الدية وقسيمها بلا سور معرية، لكن الزوز يحملوا الراية التونسية، وتلامذة تمشي للمدرسة بالكار، وتلامذة تمشي تقرأ على الساقين وتشق وديان وجبال وتمشي أميال وراء أميال، فما تلامذة هزتها فيضانات الوديان وكلاوها الحلوف بين الجبال. واليوم اليوم نقسم بالعلم وحروف التعليم ورغم الظروف، ونقول هات ايدك في ايدي وعلمني يا سيدي، علمني ندافع على حق الربوع المنسية ونرجع حق كل تلميذ بطل القراية خاطر بعيد عليه ثنية، علمني نقرأ ونكتب ونهجي الحروف رغم الفقر رغم الظلم رغم التهميش، علمني نقرأ ونعيش يا سيدي.
0: يعطيك الصحة ضحى كيما العادة، معناها تحط يدك على الجرح، رجعتنا للوراق والستيلوات والتحضيرات، ونحن الحقيقة في الطنبك تو الناس كل قاعدة تحضر في العودة متاع وليداتها إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع، لكن أكثر من هذا أنت ضويت اليوم على الفئة هذيك الضعيفة اللي هي محدودة الدخل، اللي هي تبيت تسهر عندها يمكن راهو شورى، نتصور من الصيف ومن اللي بدا الصيف والناس تخمم كيفاش ولادها باش ترجع وشنو باش تعمل في هالرونتري هذايا اللي هو التكلفه نتاعو كبيره. وباش نرجع بك شويه للاحصائيات اللي قدمتها منظمه ارشاد المستهلك اللي تقول فيها التلميذ الوحيد يتكلف على العائله نتاعو بين 600 و700 دينار وهو في الابتدائي.
3: الابتدائي
0: وهذا كعودة مدرسية فقط، نشري شوية الكتب والكراسات والأدوات المدرسية والمحفظة والكرتابلة واللباس المدرسي كما تعرف. نمشي وشوية القدام ونبدأ وعاد في الدروس الخصوصية وانت حكيت عليهم، والتكلفة متاعهم اللي في تونس ما نصورش أقل من 80 ل 100 دينار بالنسبة للمادة. وانت تعرف اللي اليوم كل تلميذ يزمع على الأقل 2-3 مواد أساسية يقرأها، وانت أحسب على روحك، أعمل الحساب وحدك وشوف إذا كان عندك في الدار 2 ولا 3 صغيرات قد يلزمك كل شهر. فإذا كان أنت موظف ربما وإمكانياتك متوسطة، لأنه الناس كل اليوم من حضرة القدرة الشرائية متاعها تولي الحسبة عالية عليك، فما بالك بالناس اللي شهريات متاعهم والأجور متاعهم ضعيفة، ما بالك من الناس الأيتام، وانت ذكرتنا العائلة اللي أم تفكر في وليداتها اليتامة، فهذم الكل شكون بهم؟ الحق عودة صعيبة برشا عليهم.
1: فلا أنا اليوم حبيت نوصل صوت فئة من المجتمع، الفئة المهمشة اللي بالحق عنا، حتى كان مش مهمشة عنا معناها احنا حتى اللي محدودي الدخل ولا الفئة المتوسطة، ديما تقعد العودة المدرسية عند الفئة هذه هيجس من الخوف ومن الضعر، لأنه الولي يقعد يخمم في التكلفة متاع الباهظة اللي ولينا نشوفوها الحقيقة متاع الأدوات المدرسية ومتاع مستلزمات العودة المدرسية، لأنه بصراحة نلقاو أسعار من معنيها المحافظ ولو أسعار الأدوات معنيها في باهظة جدا على الولي. دونك الولي دي ما يقعد وين يجي تعود العودة المدرسية نلقاو في حال ذعر وفما في حالة معنيها الحقيقة احتقان كبير، يبدأ يخمم كيفاش باش يوفر وقديش باش يوفر. نلقاو زادة كذلك الحقيقة ساعات فما بعض المدرسين يقولوا يفرضوا على الولي بعض المشتريات أو المقتنيات من نوعية معينة، قولوا لهم رأفا معنيها بالأولياء الحقيقة. لأنه مش الناس الكل لنا عندنا المقدرة الشرائية نجموا معنيها نقبلوا باش ناخذوا الأدوات وباش ناخذوا، لأنه هو التلميذ باش مش كان أدوات راهو باش تاخذ له الميدا على الطبلية، دونك باش تلقى تكلفة كبيرة شوية الحقيقة على الولي كي يبدا عنده 4 صغار 3 صغار، دونك باش تثقل كاهله. من هوني زاد نجموا نقولوا للأولياء زاد ما نخليوش رواحنا ساعات باش ناخذوا كل حاجة وقت العودة المدرسية، ناخذوا معناها قبل بشوية نحاول كل مرة نحصلوا حاجة ما فيها
0: بس تقولش علينا. ثم سؤال مهم برشا وانت معناها تعرضت له في النص المسرحي متاعك وحتى في حديثك مدام دوحة، هو موضوع المجانية التعليم اليوم.
1: السؤال هذا يطرح نفسه، هل احنا أمام منظومة بالحق فيها مجانية التعليم؟
0: ما زلنا النجم نحكيه على مجانية التعليم اليوم كي تقول لي 600 و700 دينار التكلفة متاع الصغير. هذا مش نحكيه عليه ماشيين للخواص،
1: لأنه نحكيه على القطاع العمومي،
0: هذا حاجة أخرى، نحكيه في القطاع العمومي.
1: القطاع العمومي اللي هو ولا
0: مكلف،
1: مكلفه تقريبا مثل معنيها الخاص.
0: وانت اللي ربما ينقص عليك شوية في الترسيم وفي خلاص ربما المعاليم متاع الخاص يثقل عليك، وهو بيدو تعاوده في الدروس الخصوصية، لأنه اليوم ثم زوز أسئلة مهمة، المجانية والجودة. لأنك أنت اليوم كي تدخل ولدك المدرسة عمومية أو معهد عمومي أو إعدادية عمومية فأنت لهنا كنا قبل الرهنوا على الجودة، اليوم ولات الجودة محل تساؤل، والناس ولات هربة بوليداتها للخاص لأنها تبحث عن هذه الجودة وتبحث عن تكوين، يعني بالحق يخرج لك تلميذ عارف شنو يقرأ وشنو يكتب. وإذا مش نقوله من الفراغ، لأنه ثم إحصائيات تقول لك أنه صغيرات في عمر معين معنيها بنسب كبيرة نجم نقول في مجتمع راهن على التعليم تلقاهم يعرفوش يقرأ،
1: تلقاهم صعوبات
0: تعلم، تلقاهم في الرياضيات عديدهم معنيها هزيلة جدا في اللغات الأجنبية. فهنا مشكل الجودة أيضا في التعليم يطرح نفسه. فأمام هالمجانية هذية واللي أنت تراهن باش ولدك يخلط شوية، تراهن على الدروس الخصوصية، وهنا الغول الكبير اللي يلتهم في الناس الكل الدروس الخصوصية
1: الكبرى، واللي احنا الحقيقة ما نحبوش نوصل للمرحلة دي، كان نحب يكون عنا يعني تعليم عمومي ومستقل ويعطي نجاعة.
0: أي بالضبط هذا هو، وهذاك علاش اليوم الأولياء كما قلت لك لا يلزم له اللي يفكر ربما كيفاش باش يدخل صغيره، أيضا أكثر من هذا يخمم في الدروس الخصوصية. وكنا نمشيو شوية القدام وفي مراحل متقدمة، الصغيرات في البكالوريا وهذايا كل عام نطرحوه ونحكيوه، الناس ولات أو سمحني معني بعض الأساتذة اللي هما بيرتبوا التجار، ما همش أساتذة، ما همش رجال تعليم، نقول إني ما همش رجال تربية، الناس هذوما ولات يعني تسمصر بين ظفرين. يعني الطاولة هذه اللي قاعدة فيها إني وياك
1: في ظل المادة غاب صحيح. غاب حقيقة في ظل المادة راهو غاب ضمير معناها كما قلت انت رجل التعليم.
0: إذا كان أنت رجل تعليم يحسب الدرس اللي باش يفهمه التلميذ في البكالوريا بعدد الكراسي على الطاولة وبالمقابل متاع الطاولة هذية وينجم يحط شي في الروم معناه يحط لك زوز ملين ولا مليون ونص ويقول لكم لموا في أربعة ولا ستة كراسي فأنت تفهم أنه ما عادش ولا التعليم ولا التجارة
1: ولا التجارة
0: ولهنا بالحق نرجع للقوانين وأهمية تطبيق القوانين وأهمية الرأفة بهالتونسي المواطن الشهار اللي يجري معناها واللي مراهن على وليدات واللي يحب يحسن من مستويهم باش من نلقاوش غدوة نحن نقولوا 100,000 منقطع باش من نلقاوش أكثر من هذوما منقطعين وما نعرفوش غدوة شنو مصيرهم لوليدات هذوما فرأفة أولا بالناس هذوما إذا خطاب للمربين وثانيا خطاب للدولة إنها تطبق القوانين وتتدخل
1: لازم الدولة تتدخل لأنه كما احنا اليوم حكينا على وليداتنا اللي باش يرجعوا العودة المدرسية كذلك من ننسي وش معناها أهم عنصر اللي هو عنا احنا يعني في المناطق الداخلية أو في الأرياف عنا مدارس بعيدة برشا معناها على محل تساكن التلامذة اللي قاعدة نراه في نسب كبيرة الحقيقة تنقطع جراء الظروف المادية جراء البعد جراء التهميش جراء الفقر دونك وين دور الجمعيات في تأمين أو مساعدة الفئة هذه وينهم الجمعيات قبل كنا نشوفوا فما جمعيات تدخل تقتني مشتريات العودة المدرسية للأطفال أو العائلات
0: هو موجود المعوزة. لكن يبقى الحفرة أكثر من يعني برشة برشة راهو الألاف بالألاف أو شو نقولك بعد شوية حتى أنت معنا وماذا بيك تتبع اللقاء اللي بش يصير بعد شوية مع جمعية SOS وتسمع قديش العديد متاع التلامذة اللي لسويس واخذتهم على عاتقها وكل سنة تأمن لهم العودة المدرسية ورغم هذه باقي مازال طلبات أخرى وماذا بينا نزيد ونوسع في دائرة المشمولين معني فهذا يعطيك العدد الكبير متاع التلامذة
1: الحقيقة لو زيدة هو صحيح الجمعيات معناها دورها وحده ما يكفيش الجمعيات المجتمع المدني المؤسسات الكبيرة رجال الأعمال الحقيقة لأنه هذا عمل خيري نبيل أنت باش تساهم لأنه راهو باش يتقري صغيرات وباش تعودهم أنهم ما ينقطعوش على الدراسة متاعهم أنت تبني في الجيل المستقبل الجيل اللي باش يقدم تونس نهار آخر اللي باش يقوم بالبلاد اللي باش ياخو محل الريادة والسيادة واللي باش يعطي جودة للبلاد وباش يدخل لها فلوس ومشاريع وثقافة وكل يلزمك تقاري بالباهي يلزمك تصفر وفعلي يلزمك تستثمر في كدولة باش تلقى نهار آخر على شكون تتكى والبلاد ما تتقدم كان بولادها وبأطبائها ومعلميها ومدرسيها أنه العلم أهم حاجة والصحة والتعليم في تونس أحنا كانت فيهم جودة عالية وكبيرة يوما نحب نرجع خصوصية التعليم العمومي وهيك الجودة متاعه وهيك الرقي ونقول عنا مدارس عمومية اللي الحقيقة تكون مجانية وكذلك زادة معناها المنظمات اللي أو الهيئات اللي تشرف على تسعيرة هالكراس أو الكتاب أو المحفظة حاولوا نعملوا تسعيرة مناسبة الحقيقة اللي تتمشى مع جميع الفئات هذي نتصوروا شنو نجموا نعملوا
0: أي بالضبط وهذي زادة باش يضمن تكافؤ الفرص بين الوليدات الكل في تونس الكل وباش يحقق زادة العدالة التعليمية إذا كان صحة العبارة خاطر ما فماش عدالة اليوم وليت في تونس إذا كان ولديك أنت عندك أسرة لبس عليها فأنت باش تتمتع بجودة في التعليم وتنجم تدخل المؤسسة التعليمية تعطيك كل ما يلزم باش غدوة تسلحك معناها باش غدوة تنجم تواجه الدنيا هذه بأسلحة قوية من شهادات معناها بالحق وتكوين مهم
1: خبرات.
0: بالمقابل تلقى الوليدات اللي جايين ومنحدرين من عائلات ضعيفة الدخل ولا محدودة الدخل عاجزين على أنهم يجاريوا هالنسق هذية يا إما ينقطعوا يا إما يتحصلوا على تعليم موش بجودة كاملة أو ربما بالجودة المطلوبة فيبقاو ديما في الأسفل فهذا علاش اليوم يلزم ثم عدالة أيضا تعليمية
1: يلزم عدالة تعليمية وزيدا فما وليدات اللي شرفونا ونورونا وتحديوا الظروف لعنا نماذج ورينا لحقيقة تونس وليدة شفنا رغم الفقر رغم التهميش رغم البؤس فما وليدات خرجوا كما نقولوا وهي الكلمة نقطف النوارة هذيك معناها
0: نحبوهم الكل نوارات
1: نحبوهم الكل نوارات
0: نحبوش كين اللي هما تحديوا الظروف نحبو وليداتنا الكل
1: وفروا لهم نفس والعادلة ونفس الظروف وأنه زادت كذلك توا هذه رسالة لسيادة وزير الدولة التونسية وشركة وزارة النقل أو إذا كنت تدخلوا فمارا وليداتنا في الأرياف قاعدين يمشيوا آلاف الكيلومترات باش يوصلوا للمدرسة فماش إمكانية نعملوا نوفروا حفلات معني تكون توصل صغيرات ذوما تعاونهم إنه بالحق رو فما مدارس ما عندهاش أسوار فما مدارس
0: وضعية صعبة
1: وشدورانها معنيها حتى وفر له الظروف الملائمة في مدرسته باش يحس بالحماية.
0: فما مدارس ما عندهمش ماء كنا نحكيو على المدارس ولا تونس الكل ما فيهاش ماء
1: بالحق والله معني يلزم لفتة كريمة لهالمدارس ومن حقهم إنهم يتمتعوا بجودة تعليم عالية في بلادهم.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله تكون الاستعدادات للعودة المدرسية تليق بوليداتنا وإن شاء الله توفر لهم على الأقل أهم الظروف الأساسية من ماء من وحدات صحية من مدرسة فيها حراسة ومضمونة من زادة أساتذة ومعلمين موجودين لأنه برشة ثم شغور كبير كل عام نسجلوه فإن شاء الله تكون الظروف طيبة وتكون الاستعدادات مهمة. شكرا جزيلا ليك مع الفنانة المسرحية ضحى السالمي على كل ما تفضلت به.
1: بشكرك برشة مشكورة
0: مدام عواتف يعيشك شكرا جزيلا ليك. بعد ما نسمع لطيفة باش نرجع مع SOS ونسمع زادة تدخل نوعية من الجمعيات الكبيرة اللي قاعدة تخدم في تونس لفائدة الصغيرات هذوما. أقعدوا معنا.
3: حبيبتي وحشتيني اجيب لك ايه وانا جاي

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7.
0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
2: مواصلين معكم ديما في الموجة ورا الموجة، لأن باش نواصلوا في نفس الإطار كنا نحكيه مع الأستاذة ضحى سالمي على موضوع العودة المدرسية وأهمية الإحاطة بالصغيرات، خاصة من العائلات من المعوزة أو محدودة الدخل. تتسأل ضحى منذ قليل وين هم الجمعيات، فأجبتها قلت لها عنا جمعيات كبيرة قاعدة تنشط على مستوى وطني، قاعدة تقدم في خدمات كبيرة خاصة في هالمواسم هذه العودة المدرسية، العمل على قدم وساق من أجل الإحاطة والرعاية للصغيرات اللي هما بالآلاف في تونس واللي هما محتاجين إلى تدخل. باش نبدأ بالحديث في الموضوع هذايا مع صابرين الحربوي المكلفة بالأعلام بجمعية قرى أطفال إس أو إس أكودا. مرحبا بك صابرين، نورتنا.
3: تحية لكاتب مجتمعي إذاعة المنستير، تحية لفريق التقني العامل معك، شكرا على الدعوة، شكرا لأنكم ديما بالحق جنب اللي جنب مع جمعية تنصير قرى الأطفال الإسوية.
2: يعطيكم الصحة، أنتم زيدة منذ مدة وأنتم تجهزوا له العودة المدرسية هذية. السويس قاعدة تخدم في كل فروحة على مستوى وطني باش تحذر عودة الصغيرات. الصغيرات هذوما ديما نعاودوا نذكروا أنه الأولوية تكون بطبيعة للأيتام، واللي هما معنيها نسبة كبيرة منهم متكفلة بيهم القرى، قرى السويس أو الجمعية عموما، وثم أيضا الصغيرات اللي هما من عائلات محدودة الدخل في إطار برامج طبعا تخدم عليها السويس منذ مدة. فنخلي لك الكلمة، الاستعدادات وصلت الصغيرات العدد نتاعهم اذا كان عندنا بالطبيعه ناخذوا فكره عليهم، وايضا اليوم توا بعد شويه نرجع للنقطه الهامه هذه، كيفاش نجبوا الناس الكل نعاونوا الصغيرات هذوما. نخلي لك الكلمه.
3: اكيد احنا العمل على مستوى العوده المدرسيه وحمله وانطلاق الحمله العوده المدرسيه بشعار تبرع وخليك شريك في نجاحي، صدقة العالم أجرها كبير، ما هيش يعني ظرفية، لكن احنا على طيلة السنة وعلى طيلة السنوات نخدمه لصالح الطفل ورعاية للطفولة الفاقدة للسند، وهذاك علاش اليوم من المهم جدا نعطيه أرقام باش التونسي اليوم يفهم الدور اللي نقوم به نحن، وذايا إذا ثقتهم هما أكيد هما شريك فعل معنا. اليوم هدفنا أنه نوفروا يعني رعاية شاملة وناجحة وعودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,800 طفل وشاب في مختلف المستويات الدراسية. نحكي على المستوى التحضيري، نحكي على ثانوي الابتدائي، مستوى الجامعة، ونذكروا أنه النجاحات في

0: يرجعوا بنفس جديد واليوم يرجعوا بنفس الفرص. اليوم الهدف أنه على طيلة السنة الدراسية نضمن الدعم للطفل، وهذا الفرق. اليوم مانيش نلوجوا في كراس وإلا كرتابلة وإلا طبلية اليوم وإلا حتى تبش جديد.
1: نعم.
0: اليوم الهدف أنه الصغير اللي بيرجع لمقاعد الدراسة عنده نفس الفرصة مع صغار الأخرين، يحس نفس الإحساس مع صغار الأخرين طيلة السنة الدراسية. وهذاك علاش نحاولوا نخدموا على الرعاية في كامل محيطات الطفل. وهذاك علاش السنة نحبه الحقيقة ونحلمه أنه نضمنه موعد وعودة عفوا دراسية ناجحة لكافة الأطفال. نذكر 10,800 طفل وشاب، هو عدد كبير برشا، ونحلمه أنه مع التوينسا نجمه نعملوا لهم عودة مدرسية ويرجعوا في كنف السعادة الحقيقة والفرحة، لأنه هذا المهم جدا. محليه الإحساس متاع صغير، واليوم نحسوه حسيناه عمناه، ولكن صبوا فلوس الكارتة لمو يمشي يشري أدوات ويختار بكل حب بكل فرحة.
1: نعم.
0: واللمعة اللي في عينيه الحقيقة.
1: أيه.
0: أنت اليوم كتشوف الصغير وليدنا الكل، اللمعة اللي في عينيه ما خذ لي هذه ولا ما قولك في هذه ما تتشريش بالفلوس.
1: صحيح.
0: راهو اختيار، وهذا أول حاجة يحفظ له كرامته، وثاني حاجة الفرحة اللي عنده هو كي يرجع للمقاعد الدراسة بحاجة يحبها، بحاجة اختارها، بحاجة كراسة باش يكتب فيها، قلم باش يكتب بيه، باش يخط بيها أول الحروف. فهذا مهم جدا.
1: أي يعني يعطيك صحة.
0: على دعم نفسي.
1: أي.
0: وعلى دعم اجتماعي لهنا.
1: نعم.
0: وإن شاء الله إن شاء الله بتويت الكل نجم ونحق العودة هذه الناجحة.
1: أكيد أكيد، هو توا كل واحد فينا أكيد راه قاعد يرجع في وليداته، يعني يحضر فيهم، يشري لهم، يهبطهم، يختاروا كذا كذا. إذا كان عندك زوز حسب عندك ثلاثة، إذا كان عندك واحد حسبهم اثنين، إذا كان عندك ثلاثة حسبهم أربعة. فنحاولوا إنه مع وليداتنا هذوما نقرب حساب الوليدات اللي السويس قاعدة تتكفل بيهم، اللي هم 10,800، عدد كبير برشا برشا، حمل كبير. لكن أكيد بينا نحن التوينسا يولي الحمل خفيف، وكل واحد إذا كان يتكفل بصغير أو إذا كان هو ينجم يتبرع في الحملة هذه، وإلا خطرين اللي نعرف اللي ثم ناس قاعدة تتبرع على امتداد العام، يعني شهري قاعدة تتعدى، العبيد قاعدين كل شهر يعشيوا للصغيرات هذوما، ونشكرهم برشا بالمناسبة هذه. لكن أيضا في الحملة هذه مهم أنه حتى لو كان أنت ما زلت ما انخرطتش في الدعم هذه، في اليوم فرصتك أنك تقدم باش تعطي للصغير هذه فرصة أنه زاد يقرأ، انه يدخل كما قلت انت بفرحه وسعاده، انه يحسك الاحساس كيف يهبط مع امه المربية متاعه واميمته، يمشي ويقضي ويشري الحاجه اللي هو اللي يحبها، الحاجه اللي تحلى في عينه باش يلبسها، باش يكتب بها، يختار كيما راهو وليداتنا. في ان شاء الله الناس الكل تنخرط في الماده التضامنيه هذيا. مازلت جمعه كهو، يعني ما عادش عنا برشا، في اسبوع يظهر لي ملتو الناس اللي تسمع فينا تنجم تبدا تعاون. كيفاش نجم تعاون؟ هذا هو سؤالنا ليك يا صبرين.
0: هي الحقيقه السنه الميزانيه نتاع العوده للمدرسه تقدرت اكثر من 5,953,000 دينار.
1: يعني تقريب 6 مليارات.
0: تقريب 6 مليارات.
1: نعم.
0: لتحقيق عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب. السنة الحقيقة العملية سهلة برشا برشا برشا.
1: نعم.
0: لأصحاب المؤسسات اللي يسمعوا فينا على إذاعة المسير، أو حتى أصحاب الشركات والناس الطبيعية، اليوم دي طريقة بسيطة تنجم تدعم طفل طيلة السنة الدراسية. يكفي أنك تدخل للموقع متاعنا www.swsbe.an، تعمر الاقتطاع الشهري البيابي بريليفمون اوتوماتيك بيرمانون. هذا مبلغ بسيط باللي تقدر عليه،
1: راهو حاجه بسيطه، معناها 20 30 اللي تنجم انت، اكثر اقل اللي تنجم
0: اللي
1: انت، حاجه
0: بسيطه. نعم. وكل شهر يتقصلك يعني من شهريتك، كان انت في الروج احنا ما نقصولكش ونمشيو للشهر اللي بعده. فما برشا امتيازات اليوم. المد التضامني هذا، وانت تحكي على المد التضامني نحكيو على تآزر التوينسا تضامنهم. اليوم عندي زوز صغار مفكر في الثالث، اليوم عندي صغير مفكر في الثاني. والحقيقه نجموا فسلموا هكا نضمنوا عوده مدرسيه ناجحه، والصغار هذو باش يقراوا مع بعضهم، اللي ما لا نخلقوا نفس الفرص ونفس الحلمة للناس الكل.
1: صحيح.
0: اليوم نداء لكافة المؤسسات الحقيقة، كافة الناس، ثقتكم في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS هي ثقة يعني سنوية، والحقيقة تعودنا أنه تتكاتف الجهود في الموقع في الوقت هذا بالذات، وأنه الحقيقة كل عام نحقق عودة مدرسية ناجحة، وهذا أملنا للسنة.
1: نعم.
0: تروادو بالبي SOS.an تروادو بالبي SOS.

0: SE.an والا 58 371 0002 58 371 0002. الطريقة بسيطة برشا والمبلغ بما تقدر. ونذكركم انه يعني تمويلاتكم او حتى دعمكم للجمعية يترسخ ويظهر في نسبة النجاحات، وكنتم شاهدين على نجاحات البكالوريا، شاهدين على نجاحات نوفيام كافة المستويات، المستوى الجامعي. واليوم الجمعية التونسية متواجدة في اكثر من 12 ولاية من خلال برنامج دعم الأسرة. وهدفنا في 2026 ما عادش برشا زاد على 2026 من عواطف، باش ننفعوا أكثر من 12 ألف مستفيد في 14 ولاية مع نهاية 2026. إن شاء الله الحلمة دي ما تكبر، كان بيكم أنتم الناس اللي تسمعوا فينا. إن شاء الله مع بعضنا ويد بيد لحقيقة النجم ونحق الحلمة هذه.
1: أكيد، وهذا ما يغليش على تونس العزيزة وليداتنا هذوما، نحميوهم من كل ربما بين ظفرين، معناها مكروه ينجم يصير لهم على خاطر انت كي تخلي صغيرات من غير قرايه، من غير تعليم، من غير احاطه، رعايه نفسيه اجتماعيه، راك كانك سيبته في معناها الخطر. فاليوم نحن باش نحميوهم من هذا الكل اول حاجه، ثم ثانيا بالطبيعه العلم وما ادراك ما العلم. فالصغيرات هذوما هما جيل المستقبل، غدوه باش يشدوا باش يرفعوا شعار طبعا البلاد هذيه، فلازم يكونوا في مستوى طبعا عالي وراقي واللي تقوم به لسواس. ونحن ريناه حتى في الصغيرات اللي على امتداد السنوات هذه اكثر تقريب من قديش تقريبا قريب 30 سنه هكا بالنسبه للمحر. اقدم الجمعيه هي فين بالضبط؟ ذكرني صابرين.
0: اقدم نحكيوا على اقدم قرى اسويس، عندنا جمرت المحرس
1: جمرت هنا. نعم، اللي هما توا عندهم اكثر من 20 سنه هكا ولا
0: ما شاء الله،
1: يعني سنوات طويله من العمل. وليدات تبارك الله نورات، نجحوا قرا وكونوا مستقبلهم. طبعا اجيال عديده تعديت على الاسويس وما زالت، فشوفوا النتيجة والثمرة الطيبة. شوف قديش صغيرات تحفظت من الشارع، قديش صغيرات تربيت متوازنة نفسانيا، قديش صغيرات تحميت من ربما لقدر المرض الغير والجهل اللي هو أكثر وأكثرين. فالحمد لله يعني مجهودات طبعا جبارة. كي نراو في آخر السنة الدراسية اليوم العلم والتكريم تاع الوليدات هذوما وأمهاتهم، فما نجمو كان نستبشروا خير، ما نجمو كان نزيد ثقتنا تضاعف أكثر وأكثر في الاسواس. فكل فرانك تعطاره وماشي لبلاستو، وإن شاء الله
0: وهذا ينجموا يواكبوه عواطف ويشوفوه في كافة المواقع التواصل الاجتماعي متاعنا، كيف شاء اللي باش فيسبوك الانستغرام ولا تيك توك، يشوفوا ثمار الحاجات اللي قدموها المعنوية أو المادية. اليوم حتى الكلمة الطيبة ونقل الرسالة هي أمانة في حد ذاتها.
1: شكرا جزيلا ليك صابرين الحرباوي عن جمعية سويس قراءة أطفال أكودة. شكرا ليك، إلى اللقاء. نرفع الأذان ثم نكملوا مع بعض.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
3: أسعد الله وأوقاتكم. مهرجان نسمات المتوسط بحلق الوادي موضوعنا اليوم، اللي يعتبر نموذج مميز للتظاهرات الثقافية الصيفية اللي خرجت من قلب الفضاء العام وجات بس تستجيب لذوق الجمهور الواسع وتفتح قدامه أبواب مختلفة للفن والثقافة بطريقة عفوية وقريبة من الناس. الحكاية متاع المهرجان بدأت في صيف 2021، وين جات الفكرة كمنصة بديلة باش تحاول تحرك المشهد الفني وترجع الحلق الوادي نبضها الثقافي والساحلي، خاصة في الفترة اللي كانت فيها الجائحة مقيدة برشا من الأنشطة والتظاهرات، وكانت وراء المشروع طبعا رؤية إدارية وفنية يقودها ابن الجهة الفنان صلاح مصدق. ومن أهم الحاجات اللي تميز المهرجان إنه العروض متاعه مجانية ومفتوحة للناس الكل، يعني الجمهور ما يحتاجش تذاكر ولا إجراءات خاصة، يلقى الفن قدامه في الساحات والشوارع والشواطئ، وهكا ولات فضاءات كيف الباب الإسباني، ساحة النصر، ساحة قصر الثراء، شاطئ حلق الوادي المعروف بالكازينو، مثابة الركح المفتوح اللي يقرب الثقافة من العائلات والمصطفين والمارة ويخرجها من القاعات المغلقة. وفي صيف 2026 كمل المهرجان دورته الخامسة بنجاح، واللي انتظمت من 28 جويلية ل 13 أوت 2026، والبرنامج كان متنوع بين العروض الفرجوية والفلكلورية الكبرى كيف عرض نوبة والتخميرة، وبين السهرات الموسيقية اللي أحياها عدد من نجوم الأغنية التونسية كيف نصر علي، ريان يوسف وسفيان صفتة. والمهرجان عنده زاد حكايات وطرفة خاصة به بحكم إنه يتنظم في فضاءات مفتوحة وعلى خط الشاطئ، ومن أشهر المفارقات اللي تتعاود في أجواء المهرجان حكاية ريحة المشوي، خاطر السهرات الموسيقية كانت تتزامن أحياناً مع مهرجان عيد الحوت، وهكا الجمهور والفنانين يلقاوا رواحهم بين الموسيقى والأنغام من جهة وريحة السردين أو المأكولات البحرية المشوية من جهة أخرى. ومن اللقطات الطريفة جمهور الكراسي البحرية كما سميناه، اللي تلقاه ساعات جاي من كافة المناطق المجاورة للمنطقة، من عائلات قاعدة على كراسي بلاستيكية تتابع السهرة، في نفس الوقت يمثلوا هما مصطفين وشباب بملابس البحر قاعدين على شاطئ البحر يتفرجوا في الأوركسترا والعروض الموسيقية تحت أضواء الركع. وزيد على هذا الكل كانت طيور النورس حاضرة في بعض السهرات بطريقة عفوية، حيث أن الأضواء القوية كانت تجذبها للركع، فتلقى النوارس تحوم فوق الفنانين وتطلق أصواتها في وسط بعض المقاطع الموسيقية كينهي ولات فجأة كورال طبيعي يشارك في العرض ويزيد نكهة متوسطية خاصة.
2: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: الرابعة عصرا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط في بلاغ نشره جميع الطلبة الموجهين للمبيتات الجامعية إلى الالتحاق بمقرة إقامتهم في أجل أقصى 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. الديوان حذر من أن التخلف عن هذا الأجل ينجر عنه الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن، كما أكد رفض كافة مطالب النقل والمناقلات رفضا قاطعا. قال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطف الرياحي أن نسبة تغطية السكن الجامعي لا تتجاوز 23%، وهو ما جعل لجوء الطلبة إلى كراء السكن الخاص بأسعار مشتة وما يترتب عن ذلك من أعباء إضافية على العائلات، وحذر من تفاقم هذه الأعباء التي تتحملها العائلات التونسية بسبب ارتفاع تكاليف دراسة أبنائها خارج مناطق سكناهم، خاصة في ظل محدودية طاقة استيعاب المبيتات الجامعية. أعلن المعهد العربي للتخطيط بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عن فتح باب الترشح للدورة الأولى من برنامج الزمالة لرواد التخطيط والتنمية العرب، والذي يمتد إلى جوان 2027، وهو برنامج يهدف إلى بناء قدرات الكفاءات والقيادات التنموية في الدول العربية، وتتواصل فترة قبول الترشحات إلى غاية 30 سبتمبر الجاري. أفاد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين بأنه سيعقد المؤتمر 7 للنقابة وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة يومي 10 و11 من أكتوبر القادم. وأضاف أن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي ينطلق من تاريخ اليوم ويتواصل إلى 25 من شهر سبتمبر. في آخر تطورات الشرق الأوسط، أفادت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بشنها عملية عسكرية على مواقع جماعة أنصار الله الحوثي جنوب مأرب، ردا على ما قالت أنها اعتداءات ارتكبتها الجماعة على المدنيين والجيش. ويأتي التصعيد مع انهيار الهدنة التي سادت إلى حد كبير منذ عام 2022، وفي خضم هجوم واسع يشنه الحوثيون داخل اليمن منذ الخميس الماضي أوقع أكثر من 500 قتيل. في سوريا، أعلنت السلطات ارتفاع ضحايا انفجار مستودع للأسلحة والذخائر في محافظة إدلب إلى 14 قتيلا و11 إصابة، وهذه الحصيلة وفق قائد عمليات الطوارئ والإدارة في إدلب فإنها مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة، وتعود هذه الأسلحة والذخائر إلى فترة الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير
4: مؤنسة
3: إفادة
4: وخدمة،
3: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
4: مواعيد
3: تأثر صباحات وأمسيات.
4: إذاعة المنستير
3: كونوا معنا.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية ببرنامج منافسات الجولة الرابعة اللي ببطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار السبت تلعب الدفعة الأولى. البرنامج نتاع المقابلات باش يكون على النحو التالي، كل مقابلة تتلعب في الأربعة نتاع الأشياء. مستقبل مرسى يواجه النجم الرياضي الساحلي، أما الحمام سوسة يلعب ضد الملعب التونسي. الاتحاد المنستيري يستقبل اتحاد بن قردين. نهار الأحد الدفعة الثانية شبيبة العمران يواجه النجم الرياضي بالمتلوي. النادي الرياضي بحملان في واجه الترجي الرياضي التونسي. الأولمبي البيجي يواجه فريق تقدم ساقية الدير. نهار الأحد 20 سبتمبر يكون الموعد مع زوج مقابلات متأخرة بسبب الالتزامات الإفريقية. النادي الإفريقي يواجه ترجي جرجيس في الأربعة، وفي ملعب تميري بصفاقس في الأربعة. أيضا النادي رياضي صفاقس يواجه النادي الرياضي البنزرتي. بعثة فريق ترجي جرجيس تتحول اليوم العاصمة السنغالية داكار استعدادا لمواجهة فريق دامبرز في إطار مواجهات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية. نذكر فريق ترجي جرجيس تمكن من الفوز في مباراة الذهاب بأسبقية طيبة بفوزه 3-1. مباراة الإياب تلعب نهار السبت ومازال ما تحددش الملعب. بدور فريق النادي الافريقي يسافر غدوة في رحلة خاصة على متن طائرة عسكرية. مدة الرحلة باش تكون 6 ساعات. نذكر موعد المباراة نهار السبت 12 سبتمبر الخامسة متاع العشية. بالنسبة لوفد الفريق باش ترأس رئيس الفرع مهدي ميلاد. فور الوصول بعثة النادي الافريقي باش تقوم بحصة تمرينية لإزالة الإرهاق وباش تكمل تواصل التحضير حتى الموعد المباراة. نادي المغرب التطويني أعلن رسميا عن تعاقده مع المدافع غفران النويلي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع فريق الأم فريق النجم الرياضي الساحلي. النويلي عمره 27 عام، أنهى تجربته مع الفريق بانتهاء عقده في 30 جوان 2026 بعد 6 مواسم متتالية قضاها مع الفريق الأول. متوسط ميدان نادي رياضي صفاقس ترافيس موتيابا تلقى دعوة لتمثيل منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي القادمة واللي باش تقام خلالها جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027. منتخب أوغندا باش يواجه في الجولة الأولى من التصفيات المنتخب الوطني التونسي يوم 24 سبتمبر في ملعب حمد العقري برادس، قبل ما يواجه في الجولة الثانية المنتخب الليبي يوم 29 سبتمبر. نختم معكم برابط أبطال أوروبا. دور ليلة الدفعة الثانية من مواجهات الجولة الأولى لمرحلة دوري مسابقة دوري أبطال أوروبا. البرنامج يكون على نحو التالي: في 5:45 برشلونة يواجه فاينورد، نفس التوقيت شتوتغارت يواجه فايكينغ النرويجي، في 8 ليفربول يلعب ضد أتلتيكو مدريد، 8 متاع الليل أيضا نابولي يواجه أرسنال، نفس التوقيت باريس سان جيرمان يواجه فريق سلوفان براتيسلافا، وأيضا نفس التوقيت سبورتينغ كلوب البرتغالي يواجه فريق غالاتا سراي التركي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار. بعد شوية ترجع لكم عواطف وبقية الفريق.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي.

0: مرحبا بكم الكبيرة وردة، تحية لكل يسمعوا فينا على موجة إذاعة المونستير اللي قامت وصل معكم في الموجة وراء الموجة. الآن نمشيوا لفقرتنا الموالية.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام. وكما تعودتوا كل نهار أربعة معكم شروق قروز. مرحبا شروق، نورت.
3: مساء النور وكل الطاقات الجميلة على كيف المستمعين.
0: يعيشك كيما العادة، تجي وتجيب لنا معاك الأشياء الجميلة، معناها
3: الطاقات الجميلة،
0: الطاقات كلها إيجابية الحمد لله. إيش عندك اليوم؟
3: اليوم باش نحكيو على الرياضة، وما أدراك من الرياضة. وكيما نعرفوا العقل السليم في الجسم السليم، وهذا اللي باش نعرفوه مع ضيفي مالك شرف الدين اللي باش يحكي لنا على غرامه الكبير بالرياضة واهتمامه الأكبر بالعدو، واللي باش يكون معنا عبر الهاتف. مساء الخيرات مالك.
0: مرحبا.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بك ويعيشك وشكرا على الاستضافه.
3: مرحبا مالك، كنت عرفنا اكثر على روحك وعلى الشغف الكبير متاعك بالرياضه.
4: يعيشك. مالك شرف الدين، مقاول بناء، عداء هاوي، متزوج واب لبنتين. بدا الغرام في رياضه العدو من 2019. بدأ بشوية بشوية، بدينا نكتشفوا، نخرج نجري مع نادي العدو بتونس، فرع رادس ضاحية الجنوبية. بدينا بشوية بشوية من نخرج نعملوا نص ساعة ساعة، نجري مرتين ثلاثة مرات في الجمعة. لين بعد ولينا كبر بين الغرام، ولينا نشاركوا في مسابقات مع أكبر، وفي الصحراء في الجبل عملنا ماراثون، عملنا جرينا 100 كيلومتر في الصحراء. دونك بدا بالغرام بيكبر بشوي بشوية والحمد لله.
3: باش نحكيو مالك على تجربة خفتها العام اللي فات، وقطعت مسافة رابطة بين تونس العاصمة وصفاقس في 42 ساعة. تجربة دي كبيرة.
4: تجربة ممكن فريدة من نوعها. عمناها ولا خرجت من رادس اللي أنا مسكن فيها، وبما أني أصيل ولاية صفاقس أخذت الطريق ومشيت لولاية صفاقس، مسافة 252 كيلومتر، قطعتها كما قلت في 42 ساعة. الحمد لله ربي وفقنا، معناتها كي لقينا الأجواء مناسبة وحبينا نجربوا نتحداو أنفسنا ونتحداو الطاقة متاعنا ونتحداو ولو لاباس ربي وفقنا الحمد لله. وسنا إن شاء الله باش نعاود التجربة في الطريق المعاكس إن شاء الله، باش نعملوا العودة إن شاء الله، من باش نخرجوا من صفاقس إلى وصولا إلى استاد دارت.
3: شكون معاك بالضبط مالك؟ مجموعة من الناس المغرومين كيفك؟
4: هو الكوميونيتي نتاع الرانينغ في تونس ما شاء الله كبرت في العوام الأخرانية، موجودين في المناطق الكل، في الجمهورية، في تونس العاصمة، في الساحل، في نابل، في صفاقس، في المنستير، في جربة، في جابس، في برشا، في بنزرت، في برشا ولايات. دونك اكيد معايا باش يكونوا ثلة من العدائين اللي يجمعنا مع بعضنا الشغف نتاع الرياضه ونتقاسموا بعضنا الغرام هذايا.
3: واكيد في المسافه طويله نتصور فما تحضيرات نتاع الجوله هذيا، وانكم تاخذوا بعين الاعتبار الحاجات اللي نجم تصير، طقس وغيره.
4: وهو بالنسبه للحاجز الطقس، احنا بحكم التحضيرات كلها تصير في الصيف وتصير ما في الرطوبه وفي الاجواء الحاره كل شيء. دونك يتسمى توا في سبتمبر تسمى الأجواء ملائمة أكثر، معناها بالمقارنة بالظروف التحضيرات. أما بيان سور نقراو حسابنا ديما، عندنا الرافيتايمون نتاعنا، الماء نتاعنا، وعندنا الأملاح، وعندنا الحاجات اللي لازمين باش نقعد ديما في فورما ونكملوا لاباس بإذن الله من غير إصابات، ونكملوا لاباس إن شاء الله.
3: بك السباق وقلت على النادي العدو اللي موجود في تونس، كنت تحكينا هكا شوية عليه وعلى أهداف النادي ذي.
4: هو النادي العدو بتونس تأسس 2016، ما شاء الله عنده عدة فروع في تونس الكبرى، في أريانا، في المنزه، في اللاك، في ضاحية الجنوبية رادس. دونك نشاركوا في عديد المسابقات والتظاهرات. رسالته أكيد اللي هي الروح الرياضية بين العدائين وأهمية ممارسة الرياضة باش نحافظوا على صحتنا وعلى سلامة أبداننا معناتها.
3: اليوم نحكيو على شاب واعي بأهمية الرياضة، ولازمنا نعطيو أهمية كبيرة للرياضة في حياتنا. الناس اللي تسمع فيك مالك وخاصة الشباب، الرسالة متاعك ليهم باش أنه يخليو حتى جانب الرياضة عنده أهمية كبيرة في حياتنا؟
4: هو بطبيعة شخصيا قبل ممارسة الرياضة كنت معناتها عندي عادة تدخين سيئة. دونك أقلعت عليها الحمد لله وعوضتها بالرياضة وعوضتها بالجري اللي دام الأول كما قلت لك هكا نبعدوا به من ستريس نتاع الدنيا، ونبعدوا به من هكا باش نرفعوا عن أنفسنا كل شيء، باش من بعد ولا نوع من الإدمان الإيجابي الحاجة الباهية. معناتها واحد ولا كيف يعدي نهارين ما يلبس بدليه ويخرج يجري يحس حاجة نقصته معنا، فهمت؟ الحمد لله ديما أكيد الممارسة الرياضة عندها امباكت باهي معناتها على الحياة نتاع الشخص. نتفكر حتى وقت الكوفيد معناتها ديما احنا الرياضيين تجاوزناها المرحلة بأسهل من برشا عباد أخرين العاديين معناتها. وأكيد معناتها ديما الرياضة مهمة في الحياة وحاجة باهية باش نحافظوا على بدناتنا ونحافظوا على أجسامنا.
0: حبيت نسألك على حاجة، رحب بيك مالك مرة أخرى، حبيت نسألك يعيشك، حبيت نسألك على تحدي الإنسان النفسه، خاطر أنت في بداية حديثك قلت أنه الإنسان كيف يدخل في هال ربما الهدف هذا، انك تقول مثلا باش نمشي من تونس العاصمه الى صفاقس او العكس او غيره، فحطيت هدف قدامك، الهدف هذا اكيد لوجستيا تحضر له، جسديا تحضر له، كل شيء يعني نتصور، لكن لهنا ثم جانب قوي برشا ومهم برشا عند العدائين وعند الرياضيين بصفه عامه خاصه في الرياضات الفرديه، هو الجانب النفسي لازم يكون حاضر معناها قوة. ونتصور أنه التحدي النفسي هو أكبر تحدي، أنت كيف تطلع في جبل توصل للقمة عالية، فإنك تحديت نفسك في النهاية ووصلت، أو أنك كما الطريق هذا اللي باش تمشي وتنجم الطول أكثر، الطريق ربما نهار تفكر أنك تمشي للجزائر أو تمشي مناش عارف يعني معني، فيكون معناها علاش لا، فيكون الهدف ديما يمشي ويكبر معنا، وهذا يخلينا نقوله أنه الإنسان نجح في تحدي نفسه ونجح أنه ربما يفوز على نفسه، كان صحة العبارة شنو معناها يعني يفوز على أتعاب ويفوز على كل الحاجات اللي تقول له ليه ويسرع عليك وتتعب وقديش باش تواصل وكذا، يعني هو ينجم يتحدى نفسه ويخرج بنتيجة طيبة فيفوز على نفسه، كان صحة العبارة مش عارفة وصلت الفكرة ولا ليه. فماذا بيه تقول لي شنو هو السر كيفاش تنجم تتحدى نفسك؟
4: والله هو كما قلت انت الجانب الذهني في التحديات كما هكا، الجانب الذهني والجانب النفسي يكون عنده أهمية.
0: ثم تحذير، ثم تحذير خاص،
4: ثم تحذير، ثم احنا معناتها انا ولا اصحابي كل شيء معناتها قبل ما نجربوا النوع هذايا لينا نطلعوا شويه بشويه، معناتها ما مش كنا قاعدين وقلنا هي باش نعملوا 250 ولا 160 ولا دونك بدينا من الاول جربنا ال 10 كيلومتر ومن بعد ال 21 وبعد 42.
0: ايوه
4: دونك الانسان راهو باش اي نوع من التحديات في حياته واي نوع من الحاجات ولا المشاريع اللي يحب يعملهم ماذا بيه يطلعهم واحده واحده، يبدا بالمرحله بالمرحله ما يحرقش المراحل باش من بعد يلقى روحه ينجم يتعدى الهدف اللي بعده، ينجم يتعدى الهدف الكبير اللي يمكن هو رسمه على المدى الطويل. التحليل النفسي بطبيعة عنده أهمية كبيرة،
0: أيوة.
4: يمكن حتى 70 أو 80% من التحذير يكون ذهني ونفسي أكثر من اللي يكون بدني معناته، ويكون
0: أكيد وذي عليه خدمة. أي وذا عليه خدمة كبيرة لسنوات، وكل ما تحقق هدف كل ما تزيد ثقتك في نفسك أكثر وتكبر أحلامك أكثر. تتعدل يعني. يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يوفقكم. أنتم بالنسبة لنا نحن الاستضافة هذه ونشكرها عليها برشا شروق، هي تعطي أمل للشباب اللي يسمع فينا وتخليه هو زادة يتحدى نفسه في حاجات حتى أخرى، لأنه إذا كان تحط ترسم هدف وتحب توصله بقدرة ربي تنجم توصله أكيد، معنى إذا كان توفر كل الظروف. خلي لك
3: شكرا لك ميلك على المداخلة المتميزة متاعك، بالتوفيق لك إن شاء الله للتجربتك اللي باش تقوم بها نهار 11 سبتمبر، وإن شاء الله تزيم القديمة
4: إن شاء الله. بارك الله فيك، عايشك،
0: إلى اللقاء.
4: شكرا
0: سلامة.

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
0: إذاعة المنستير
2: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
4: مسيكم بالخير. توزع مصحيح، ثم ناس يشوفوا الغيب ويفتيوا باللي باش يصير، ثم ناس مكشوف عليهم الحجاب كيف ما يقولوا، عندهم كرامات تتكشفهم على المصير، ولا أهل بسم الله يعطيهم أخبار المستقبل. طبعا مش صحيح، وذاك علاش كذب المنجمون ولو صدقوا. والمقصود ولو صدقوا يعني حتى لو كان اللي قالوه بالصدفة جاء موافق للقضاء والقدر، هذا ما يعنيش أنهم شافوه، ولكن رماوا كلمة بالظن جات حادثة شبيهة لها أو متفقة معها. معنى هذا أنهم كذبوا وقت قالوا شفنا على خاطر ما شافوا شيء. وقت تجي الحوادث تقريبا كيف ما قالوا، هذا كجريان القدر وتقدير العزيز العليم. ملاش نية هالحكاية اللي ضاربة أطنابها هاليامات، تبدأ تتصفح في الفيسبوك وتشوف في مئات الصفحات اللي يقول لك مبشرك بخبر باهي باش تسمعوا غدوة، غير اكتب يا رب، والآخر يهبط لك الرعب، غدوة باش تصير لك حادثة خايبة برشة وباش تمنع منها اكتب يا رب، والاخر يبشر فينا بكوارث سوداء، وكل طير يلغى بالغاه وكل عود ودخانه. تو احنا معناش مشكلة باش نكتبوا يا رب، يا رب دائما حاضرة في لسنتنا وفي قلوبنا وفي جوارحنا، لكن انك تربطها بتكهنك الخايب والكاذب تولي مشكلة. مشكلة اللعب على العواطف وعلى العلاقة بين الإنسان وخالقه، مشكلة ترسيخ الاعتقاد بأنه ثم ناس تشوف أش بشياقة غدوة. رغم اللي كتب هالكذبة مش قاصدك أنت بالذات، ولكن كل من بش يقرأ، لكن رغم اللي هذا باطل وافتراء وتجني على الإنسان وعلى الخالق، ثم ناس يقولك أنا أش بش نخسر كي نكتب، وفي كل الحالات أنا ما كتبتش العيب، بالعكس كتبت يا رب. متفقين. أما الإشكال مش غادي، إنما في المتاجرة بالغيب وخلخلت عقيدة بعض الناس اللي ما هيش محصنة وثابتة. إحنا ما صدقنا قومنا المتاجرة بالدين، ولات المتاجرة بالغيب ضربة واحدة. وتعبير المتاجرة بالغيب هنا يصح 1000%، على خاطر الوازع وراها الصفحات اللي تتقول على ربي هي التجارة والربح، لأنه ثم حسبة مالية ترجع لها الصفحات بقدر ما يجمع تعاليق وقلوب، وباعتبار الخيال عندهم جاف وشايح وما ينجم يبدع حتى شيء يلفت به الانتباه ويشد به متصفحي الفيسبوك، وباعتبار حساسية مسألة الغيب والرجاء والخوف اللي عند الإنسان هما جبلة فيه، وهو حاس بضعف أمام قوة أعظم، تلقاه ينخرط في هاللعبة ويتماهى مع الكذبة. وهذا طبعا عنده تأثير نفسي كبير على الشخص، لأنه يبدأ عايش منتظر غدوة سواء بالرجاء أو بالرعب. والله ساعات الإنسان يقف حائر قدام هالصور والمشاهد المؤلمة في مجتمعات مؤمنة مسلمة المفروض أنها موحدة لله وعندها يقين اللي حد ما ينجم يطلع المخبي في تقدير الله، متناقضات غريبة وترهات أغرب، وقت تشوف ناس مستعدة تصدق أنه هاك المتحيل هو المهدي المنتظر. وقداش من مشعوذ ادعاء أنه المهدي المنتظر وتلمت به الناس، وثم حتى اللي مد وجهه في قنوات تلفزية باش يقنعنا أنه نسخة من المهدي. متناقضات رهيبة في مجتمع كان يضوي بنور المعرفة على الخارطة العربية والغربية. وقت تشوف مازال واحد يعطي وجهه لصاحب البراد باش يتفل عليه ويحس بروحه بدا يتحسن، يعني عقدان النية في الوهم يخلي البعض يصدقوا اللي ما يتصدقش وما يصدقش. كيف ما مسألة العتبة اللي مازالت مكبشة فينا كتقليد جاهلي تجاوزوا الإسلام من 15 قرن، ما هو كان عندهم ما يسمى بالتطير، والتطير يؤدي معنى التشاؤم. يقول القائل علاش اسمه تطير؟ قال لك كانوا العرب كيف يحبوا يسافروا ولا باش يصدموا على موضوع كبير يمشيوا للطيور اللي تبدأ سارحة ترعى يهججوها، كان طارت على اليمين يتفاعلوا ويعملوا اللي عازمين عليه ويسميوا طيرانها على اليمين السانح، وكان طارت على اليسار يتشائموا ويلغيوا السفر ولا الزواج ولا الغزو، وهذاك يسميوه البارح. وهوكا احنا كان العام جا خير على وجه فلان، كان جا قحط وجدب على وجه فلتان. والطبيعة سيدي خويا للا أختي لا تتحرك على اليمين إكراما لوجه هذا ولا على اليسار غضبا على وجه الآخر. ما وقت توفى إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام نهارتها صادف الشمس كسفت، بدا الخيال الخرافي يخدم عند الجماعة أش قال لك أش قلت لك الشمس كسفت بالحزن على إبراهيم. وقتها الرسول قال لهم كلمة خالدة تعطي للعقل مكانته وتطيح الخرافة في الحضيض، قال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. فبحيث أعمل تلقى ونخليه الغيب العالم الغيب وما نعملوش كيف اللي خانها ذراعها، قالت مسحورة مع أطيب الأمسيات.
3: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: مرحبا بكم في الاستماع إلى إذاعة المنستير في برنامج الموجة ورا الموجة. آخر فقراتنا هي فقرة على الخط.
1: الخط.
0: في الفقرة هذه باش نحكيه اليوم على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير. المهرجان هذه ينتظم في إطار الدورة 36 بأيام 9 و 10 و 11 سبتمبر بالمركب الثقافي بالمنستير. التفاصيل باش ناخذوها مع السيدة نادية الوسلاتي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير. مساء النور.
2: أهلا وسهلا مساء النور يا جعت مسي، مرحبا بكم.
0: يعيشك، شنو حوالك مدام؟
2: يعيشك، ربي يفضلك ومرحبا بكم ديما معانا.

0: اليوم اليوم 9 خطوات لحد 11 سبتمبر. دورة فيها مشاركة كبيرة برشا، كنقولوا احنا 195 شاب وشابة مش يكونوا حاضرين معنا في هالدورة، هذه الدورة 36 ب 23 معرض مسرحي يتوزعوا كالآتي: عنا 8 دور ثقافة بما فيهم مركز ثقافي، عنا 5 دور شباب، عنا مؤسسة جامعية اللي هي كلية العلوم بالمنستير بمشاركتين. عدد العروض في المسابقة الموجهة للشباب والكهول 8، عدد العروض في المسابقة الموجهة للأطفال 5، عدد العروض في مسابقة الأداء الفردي 3، عرض في مسابقة مسرح العرائس، و6 عروض مسرحية في مسابقة مسرح الفضائيات البديلة. كومبيتيون مش كون حلوة برشا، تنافس إيجابي، فرجة نكتشفوا مع بعضنا المواهب المسرحية باش يقدموا التجارب متاعهم. ونحب نقولوا للشباب هذايا إنه المسرح هو مساحة وفضاء مفتوح طبعا للحوار للتعبير وللإبداع. لجنة التحكيم مش تتركب من الفنان والمخرج المسرحي صالح جدي،
1: أيوة.
0: الأستاذة والفنانة زيدة جليلة بن يحيى، والأستاذ عبد الباسط الشيو أستاذ مسرحي زيدة ومخرج. كما قلت لك مش تواصل على 3 أيام، بجيناهم اليوم 9 سبتمبر انطلقت التظاهرة 9 متاع الصباح بعرض تنشيطي استعراض المجهولات والترهلات. من بعد دخلنا في عرض فني قياسي بمشاركة المعهد العمومي للموسيقى والرقص ساكسوفونيس محلاها نجو. نحن ديما التعبيرات الفنية تكون كلها في ألفة وفي كتيل واحد مسرح فن تشكيلي موسيقى الكل مع بعضهم. عنا معرض حبينا يكون للمعلقات الفنية للعروض المسرحية للنوادي المشاركة في المهرجان، وخصصنا ركن أو فضاء البورتري في ذاكرة الريشة واللون لوجوه مسرحية بولاية المنستير. بعد انطلقنا في المسابقات لبداية 10 متاع الصباح بمسابقة مسرح العرائس المكرمون لنادي رحالة المسرح بالمركب الثقافي بالمنستير. عنا 11:15 مسابقة الأعمال الجماعية للكهول بمسرحية في انتظار المجهول نادي المسرح بدار ثقافة البقالتة. عنا في الأداء الفردي مسرحية مرزوق نادي المسرح بدار ثقافة لمتة. بعد الاستراحة رجعنا الساعتين ونص وانطلقت مسرحية مريم لنادي المسرح بالمركب الثقافي بالمنستير. ماضي 3:05 مسرحية إيكو مشكول لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر. 4:15 مسرحية ماتت قبل أوانها لنادي المسرح بدار الشباب دار مدين. 5:30 مسابقة مسرح الفضائيات البديلة مسرح جعل الدنيا ما بقي من الحياة لنادي المسرح بدار ثقافة ابن حسين. مسرحية باساج لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر. بنات الموج لنادي المسرح بدار الشباب المنستير وهذا يدخل في مسرح في مسابقة مسرح الفضائيات البديلة هذيك لليوم الأول. اليوم الثاني 9 كيف باش نبداو بمسرحية الدومة العجيبة وهي مسابقة موجهة للأطفال لأعمال جماعية للأطفال نادي المسرح دار ثقافة التحليل. 10:15 مسرحية عبث الطفولة لنادي المسرح دار ثقافة الوردانيين. مسابقة الأعمال الجماعية تبدأ 11:15 مسرحية الشمع الطافي لنادي المسرح بكلية العلوم. مسرحية حياة لنادي المسرح بدار ثقافة لمتة. مسابقة بعد الاستراحة طبعا ساعتين ونص نرجع بمسابقة الأعمال الجماعية مسرحية فاديل لدى مسرح دار ثقافة بمبلة. الأربع غير بوا نرجع مسابقة الأداء الفردي لعنة طيبة لنادي المسرح بدار شباب سيدي عامر. مسابقة الأعمال الجماعية الكهول باش نلقاوها 4:15 مع مسرحية هدية الانتقام لنادي المسرح دار شباب المنستير. ثم مع 5:07 عرض مسرحية دفينة لنادي المسرح دار شباب بن حسين. ننهي والنهار الثاني في 6:30 ببلاك عرض مسرحية لنادي المسرح بدار الشباب المبنين. نواصلوا نهار الجمعة 11 اليوم الأخير. في الصباح إن شاء الله 9:30 مع مسرحية الباعة بروماكس لنادي المسرح بدار ثقافة المبنين وتندرج ضمن الأعمال الموجهة للأطفال. ومسرحية آخر ما تتمناه لنادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر. الأداء الفردي مش كون مع 11:05 بمسرحية جافيل لنادي المسرح بدار ثقافة بمبلة. نصف النهار نرجو للمسابقات الأعمال الجماعية للأطفال عالم التفاهة لنادي المسرح بدار الشباب بن حسين. ماضي ساعة لطغيو لنادي المسرح بكلية العلوم بالمنستير موجود. ومن بعد استراحة إن شاء الله مش يكون تم لقاء تفاعلي بعنوان المسرح كأفق للتربية على المواطنة والقيم الإنسانية مش ينشطها ويأطرها الأستاذ عماد المي. 4:30 نستناو إعلان عن نتائج ونكرموا بعض الوجوه المسرحية وبعض وكل طبعا المجموعات المتسابقة وننهيوا التروا جور هذوما. نحب نأكد على حاجة أنه ملغري كيقولوا احنا 23 عرض مسرحي و195 شاب

0: وشابه مشاركين رغم ظروف متاع السخانة والكل وحظر وخدمه ورغم تعرف شو معناها سلاعة يعني بحر ورا ملك ريسال كينا الانتاجات هذه منجم نقول لهم كان ان غران برافو كذلك نجم نقول ان غران برافو زاد المؤسساتنا اللي رافقتهم ونشطينا يعطيهم الصحة بذلوا مجهود مش باش نقول الناس تحكيم ديجا نحكي معهم بكري صباح قالوا لنا ريمول مستير يعطيهم الصحه 23 عرض مسرحي مش شويه جاوا شيخين بالحق لقاو فريمون حركيه كبيره برشا ولا يفوتك سيدي سيدتي المنستير ديما على ايقاع الابداع والفنون
1: اي ما شاء الله ناشطين نعم
0: ناشطين وراو ما زلنا يعني احنا باش نخرج ندخلوا المهرجان اللي هو الفنون التشكيليه وبعدها ندخل اكتوبر مزيد برشا
1: مواعيد ثقافيه
0: اسطنبولي
1: نعم
0: وفي نفس الوقت للذكر حيث زمني صغير طبعا نحب نقول اللي احنا كنا على ايقاع ثلاثة مهرجانات كبيرة مازال اليوم نختتم المهرجان الفنون التشكيلية لدورة 21 مش يكون اليوم في المارينا وكنا زادا بوندون 3 جور على ايقاع المهرجان في دورته الاولى والدورة التأسيسية بتنظيم المعهد العمومي للموسيقى والرقص تحت اشراف المندوبية وبالتعاون مع ليجون كرياتير دو مونستير عملنا المارينا فيرست لاتينو كنا حاضرين في المارينا بوندون 3 جور على ايقاع الموسيقى اللاتينيه الباتشاتا كل يعني
1: لقى نجاح كبير نعم
0: نجاح كبير برشا وشاركوا معنا حتى المهرجان هذا اللي قلت لك في دورته الرابعه الدونس هذا للرقص والتعبير الجسماني كانت الاختتام كان هوني في المركب الثقافي نحب نقول لك حضور مزيان حتى الناس ولو يبدلوا لبستهم باش يجيو يشفوا الصلصة والتانجو والباتشاتا والجامبيا يعني هذه حاجات حلوة برشا ايقاع مزيان برشا وما زلنا على الايقاع
1: يعطيكم الصحة مجهودات كبيرة الحقيقة تستحق كل الشكر يعطيكم الصحة على كل ما تفضلتوا به ما قمتوا به واكيد العمل اللي راهو في درجات حرارة قياسية في صيف طبعاً. يعلم به كان ربي كيفاش تعدى علينا فاكيد مش سهل العمل الابداعي هذينكم كنتوا اوفياء للمواعيد نتاعكم الثقافية وحرصتوا على انها تكون موجودة في اطار طبعا مزيد طبعا انعاش اذا كان صحة العبارة
0: اي
1: الجانب الثقافي في المزيد
0: كنا في جلسة على مهرجان الشركي وكنا في جلسة مهرجان الشركي مش حضروا حاجة مزيانة برشا زيدا
1: نعم.
0: إن شاء الله تتابعونا إن شاء الله في ديبي أكتوبر
1: أكيد
0: وبرشا برشا برشا تظاهرات والتونسي كما تعرف متأقلم مع كل أنواع الطقس الكل يعني
1: نعم.
0: ما نقفوش ديما الإيقاع متواصل على الإبداع على الفنون وهذا دورنا
1: نعطيكم الصحة
0: منفتحين للشباب وللمبدعين والمثقفين
1: نعم.
0: خاصة أن الشباب المبدع نعطيه الفرصة
1: وهذا المجال اللي من المفروض نحن نحثه أكثر دور الشباب دور الثقافة أنه الصغيرات أو أولادنا سواء كان أطفال أو شباب أنهم ينخرطوا في العمل هذا وأنهم يمشيوا ويشاركوا سواء كان في المسرح في الرقص في الغناء في غيره باش نتصور أنه الثنية هذه هي أكثر ضمانة وأفضل بالنسبة للصغيرات هذوما أنهم يمشيوا فيها باش غدوة يكونوا عنا جيل مثقف جيل يعني يواصل في الإبداع ويواصل في طبعا رفع عراية تونس في المحافل الدولية لأنه ينجموا غدوة يكونوا نجوم على شلاء عربية وعالمية
0: طبعاً.
1: في المجالات نتاعهم فالبازة وربما القاعدة تبدأ من هنا من النوادي هذوما شكركم برشا كدور ثقافة كدور شباب كل النوادي نتاع المسرح اللي شاركت زادة تحية ليهم كل الشباب اللي حاضر كما قلنا رغم الظروف الصعيبة تحية ليهم زادة
0: نعم بشهر ونص تقريبا فريق عمل من المندوبية والمركب
1: أكيد
0: فيهم الصحة
1: نعم.
0: نحب زادة نتوجه بتحية شكر لكل الإعلاميين اللي رافقونا واللي اتصلوا بينا والكل
1: نعم.
0: خاطر هما صوتنا هما صورتنا من خلالهم برشا ناس تعرف يعني ما نقتصروش كان على المسير يعني حتى على الجمهورية الكل
1: نعم.
0: وهذا الحق لقينا كان الدعم وقينا كان المتابعة وقينا كان مد اليد في كل ما نحتاجوا لهم هذه يعطيكم الصحة
1: شكرا ليك مدام نادية
0: ديما مع بعضنا وحاضرين وديما مشرفين بوجودكم
1: نعم.
0: ومرحبا بكم
1: يعيشك شكرا جزيلا ليك إذا الدعوة موجهة مازال نهار 10 و11 باش تمشيوا للمركب الثقافي وتحضروا في العروض
0: نعم يشجعوهم حتى أولادنا
1: اي يمشيوا الاولياء يشجعوا الوليدات هذوما ويحضروا العروض نتاعهم وهذه افضل هديه لهم وهذه ثمره نتاع تعب نتاع شهور طبعا. من العمل وسنوات من العمل نشكرك برشا سيده نادي الوسلاتي المندوبه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمونستير كانت هذه اخر فقراتنا اليوم في برنامج الموجه ورا الموجه مازلنا باش نختموها بأجمل الأصوات طبيعة أم كلثوم، لكن قبل هذية قدم تحية للأعداد العام محمد وليد الجاموسي، نشكره برشا على الفرصة هذه، قضيت مع صيف معنا في الموجة ورا الموجة في مختلف الفقرات، وكانت فقرات نافعة ومفيدة. أيضا شكرا لك حمدي من أمام الكونسوليت، شكرا لك عليا على تنسيق فقرات الحصة، مع تحياتي عواطف جبيري، نتلقاه إن شاء الله في البرمجة القادمة في مواعيد جديدة، وفيها زيادة اللي بش يرجع برنامج ولك الأجر إن شاء الله نهار الأربعاء الصباح من 9 إلى 10، برنامج جديد أعطيني الحل إن شاء الله نهار الثلاثاء من 10 في النهار، ويبقى معكم عين العقل كل عشية سبت. مرحبا بكم.

0: التمام الخامسة مساء على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. في إطار الاستعداد لإنجاح العودة المدرسية والجامعية، أكد رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جراي للأخبار أن أسطول الحافلات جاهزة بنسبة 60% لتأمين خدمة النقل لفائدة التلاميذ والطلبة، إلى جانب انتداب 26 عون فني موسمية. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين الدردور إن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موفى الأسبوع الجارية. وبخصوص الكتب المدرسية، أوضح جمال الدين الدردور أنها متوفرة بنسبة 95%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيتم في نهاية هذا الأسبوع. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق دروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال الديوان في بلاغ له اليوم إن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا، وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي، مؤكدا أن كل مطالب النقل والمناقلات مرفوضة. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، تنظم جمعية صوت الطفل والمرأة بالمنستير حملة لجمع الأدوات المدرسية لمساندة أطفال الأمهات التي يعانين من ظروف اجتماعية صعبة. ختم 14 شاب وشابة في ولاية المهدية اليوم دورة تدوير تكوينية في اختصاص شحن السيارات الكهربائية، وذلك في إطار مشروع مهن المستقبل. وأوضح المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية طارق النابلي أن المشروع الذي تدعمه مؤسسات أخرى يرمي إلى تكوين ومرافقة ومساندة الشباب في مجال المهن الخضراء وريادة الأعمال في هذا المجال. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام الساعة 6. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
3: محطات
4: محطات
3: محطات من مسيرة مبدع.
4: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
3: محطات
5: مستمعينا في كل مكان، مساء الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرة مبدع. في هذا المساء نحن وبكل فخر واعتزاز في حضرة فنان شامل، في حضرة قيمة وقامة فنية أثرت المشهد الثقافي التونسي. نحن في حضرة فنان متعدد المواهب، هو المخرج، هو الشاعر، هو الممثل، هو المؤلف. بدايات انطلقت مع المسرح، مع فرقة مسرح جنوب قفصة، وله صولات وجولات وأحلى البدايات. نقول أهلا وسهلا بالفنان الرائع، بالفنان المبدع سلمان صف البلدي على موجة إذاعة المنسير وفي برنامج محطات. مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا مدام نجوى على هذا اللقاء الطيب الجميل بصوتك الرقراق الندي دير السمع المتميز. وأنا سعيد جدا في هذا اللقاء، وأحيي من خلالك جماهيرنا المستمعين في منستير وغير منستير وفي تونس كلها وحتى خارج تونس. إذن أنا في هذا اللقاء سعيد جدا وأنا موجود معك بكل محبة وبكل معناها أرياحية.
3: محطات
4: محطات
3: محطات من مسيرة مبدع.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: أنا سعيدة جدا اليوم باستقبالك ومحاورتك، خاصة باش نعرفوا عن أبرز محطات مسيرتك الفنية والإبداعية. باش نحكيو على منصف البلدي كمسرحي، منصف البلدي كمؤلف، منصف البلدي يعني كمعد ومنتج، منصف البلدي اللي الحقيقة أثر الخزينة، خزينة الأغاني التونسية بأجمل الأغاني اللي الحقيقة ما زالت في البال وما زالت مطلوبة إلى حد الآن، وما زالت نعتبروها من زمن الفن الجميل إلى حد يومنا هذا ولا نمل منها. فالحقيقة أنا نحب يكون اللقاء هذا خاص جدا. علاش؟ لأنه تحدثنا برشا في مسيرة المنصف البلدي، لكن المرة هذه نغوصوا أكثر في أكثر تفاصيل في محطات لأول مرة نجمو نحكيو فيها.
3: أهلاً وسهلاً، يمشي معاكم الأيضا لا من أناه، قالك علي برقادي جدارمي نسبيس، نلقى روحي فراحة من عقلي نهز رويحتي طف طف طف طف. السلام عليكم، هاني جيت. لا يا سيدي،
2: خلينا نبدأ بالمسرح وعشقك بالمسرح ونحكي وعليه خاصة مسرح جنوب كفصة. شو نجم نقوله؟ من 72؟
4: أي نعم، بداية السبعينات فرقة مسرح الجنوب لكفصة اجتمع من خلال فرقة كفصة أجمل وأروع وأكثر رمزية للمسرح التونسي في حقبة معينة.
2: نعم،
4: دقيقة جدا.
2: نعم،
4: محدودة الدعم ولكن فما محبة للمسرح. الأستاذ فنان عبد القادر مخداد وحيه، فضل الجعيبي، فضل الجزيري، جليل بركات، منصف الصايم، يعني مجموعة كبيرة، مجموعة معروفة. معروف الباستي حتى من بعيد كان هو رئيس مصلحة المسرح.
2: نعم،
4: وثم معروف بن عمر. هذه المجموعة ونظر مسعاوي ومجموعة كبيرة يعني كانت موجودة تحب المسرح، عشقها للمسرح، ما حاجتهاش بالكسب المادي، حاجتها بتقديم رسالة مهمة جدا من خلال مدارس عالمية مهمة جدا. خدينا طريق منها وخدينا نوعية المسرح، خاصة مسرح كوميديا دلارتي الكوميديا الإيطالية، يعني اللي هو خدا جائزة نوبل 1934، وهذا علاش خلق ملي كاركتير تحركات الناس تصرفات العباد خدا عمل شخصيات سكارموش بانطالون أرلوكان، يعني احنا خدينا على النوعية هذه لأن الإنسان القناية يتحرك بالطريقة هذيك، يعني الكاركتير متاعه هو بدنه هو حياته هو يعني يتحرك بالطريقة هذيك. إذن كنا عملنا احنا مجموعة من المسرحيات اللذيذة الجميلة اللي هي التوة تتعاد، يعني في البداية كانت شحاو الشرق الحائر نوعية مسرحية معينة يعني، وثم بعدين دخلنا في الوثيقة التونسية سيرة محمد علي الحامي، ودخلنا في نوعية أخرى إيطالية تونسية لروزانتي، وكان تونسها الأستاذ الفنان محمد رجا فرحات، سمحني أخبي لنسيته لأنه وحي كذلك، اللي هو ترجمها للتونسية أو تونسها ولا تسمى البرني والعطر.
5: زعمة بوهلي كي نكلمها من برا تروح عمايك،
6: تروح عماك برني أو عمي برا برا جيس نيا العطرة مرتك نعرفها غادي عن سي حميدة شيخ لابس زايد خديم يا أخي فلوس على ذمتها ما نحسبها حد، كيفاش تحبها تروح عماك انت سي البرني العريان الجيعان اللي ما عندك حد شيء؟
5: مش نعرف ونعرف تروح عمل مش شنو شنو ما تروحش عمل تروح عمل يكون كلها روح يتروح مش نيه العطر مش ترضي العطر مش نيه العطر اللي ما نعرفهاش انا بنت العذاري مش نيه اللي من العطر كله مش نيه ولا حماده نتاع حشم مش نيه وكلها روح يتروح وكلمة تحب تروح انا مش بدها كان من من من من من من من من من اشي هو تبدا الرسم في ظهرها وفي رجليها وفي راسها ونبدا ندور في ساعه 13 وش نيه العكس بس مش ترد هذه الفجعه من الاحمد
4: العمل لذاك لقى حظه في وقت كانت نوعيه مسرحيه اخرى في البلاد التونسيه فلقى شيء اخر جديد ضحكه جديده تحرك روحي جديد، رؤية جديدة اللي هي نتكلم عن الجد جديد في وقت معين في بداية السبعينات. فجأت بعدين حمد جريدي وعمر بوزور يعني
1: العديد من المسرحيات
4: خاصة
1: البرني والعترة.
4: أي نعم.
1: ويعني كان مسرحياتي لحد يومنا هذا معناها لو كانت تعاد ألف مرة ما يملش منها من يتفرج.
4: أنا أقولوا لي على عمر بوزور وقل ما ديك عمر بوزور ترجع الغضبانة، لأنه إذا كان راجع براها هكا يتسيكسوا شوية، حطونا مع عمر بوزور يرجع
1: ويرجع.
7: ويش يا عمار زاد مع العيفة ولد عمك تتكسر له راسه بفوتين؟ خلي كلمك يا عمار، العيفة غيره ولد عمك، اللي يسرك يسر واللي يسر واللي يضرك يضر. هي العيفة انت ماكي قلتي توزي يا عمار الكلمة. هي عمار
8: كلمة ايش بيك نكلمه لا ليش بيك يا سيدي؟ لو كان شو شوفوا سبب ربطياتك الكلة دون الجوها لجل الناس شد عندك يا سيدي. لولا اضربتي برنار القاوري كسرتي له كرايمه، طيبتي خضره ومن جنتهم طيحتي له سنه.
7: هذا كل علاش يا العيفه؟
8: على خاطر عمار خوه غضت وروحه. كيفاش برنار القاوري يغمز برنيه بتشخنات؟
7: وش بيك انت يا سي العيفه؟ شهيه يرمزها ولا واشي؟ اخي ما فيك شعره الاسلام
9: يا عمار خويا، انت ايش مدخلك في اللي غمز ولا حتى في اللي؟
7: اسمع سيدي انت راك ما زلتش انت صغير، بيعه الغمزان ما تفهمش. تعرف وليد دادا
9: واش
7: برا كل كسكس وغم على راسك ورقد واختاك مره دار.
9: ليش انت صغير عمار؟
7: اي نعم
9: عمار ليش انت صغير؟
7: اي نعم.
9: هل ما شفتيش شابيت عمار؟
7: جاع ربي اختارنا ما شابيت نتاعك محسوب حتى العاتروس بشمبيت.
1: زمان وذاك يعني انطلاقه كانت مع الكبار في وقت اللي كان وقت حساس جدا، ما كانش فما المسرح يعني
4: نساشاتي بالكبسيه
1: مجموعه كبيره برشا يعني من زمن الفن الجميل، والبدايات كانت يعني ناجحه جدا في الوقت خاصه مع عبد القادر مقداد.
4: نعم
1: هو رفيق الدرب.
4: رفيق الدرب وصديقي وخوي يعني اكل اخوه، مش كلمه خوي مفهوم اخلا خوي يعني اللي يعاشرني ويعاشره يعني بمحبة كبيرة، وما فيناش بيناتنا إلا معنى التقدير والاحترام والمحبة.
1: نعم.
4: في سبيل المسرح
1: قدمت أكثر من عمل،
4: قدمت كثير كثير. نعم. عملنا فيران دموس مع بعضنا، عملنا الحمد جريدي مع بعضنا، عملنا صاحب الكلام مع بعضنا، عملنا صلاح الدين نيوب مع بعضنا، عملنا يعني عمر بصور. عمر بصور خاصة أنا الخليفة محرز وعمار يعني حاجة جميلة جدا تقع في البال وقت العمل بالشكل هذا يتقدم أو يعرض للجماهير بعدد كبير ب 3,645 عرض. والجماهير والجماهير والجماهير
8: يا سيدي يا سيدي قليلكم الحكومة راهي ما تكرهكمش، راهي تحبكم وتعزكم وتحطكم في عيونها. الحكومة بكلها تحبكم، بعبادها بحجرها بسجرها بطياراتها بقنبلها برصاصها بكرتوشها كل تعبكم بغنمها بمعيزها بكل تعبكم. ها الحكومة قاعدة تلعب. لا لا يا زيد القرابة متاعكم باش تردهم في اللات بالتجارات متاعهم باش يسروكم الماء في الحيوط الضوء في الخيوط الخبز باش يولي اهش من البشكوت.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: جوزي أهلا. جوزي حنان. واو جلس القهوة زادة.
3: لا أنا مرة زادة كان زلت سيدي حنان.
2: أي زراني
3: سيدي حنان أنا حطيني يا سيدي حنان. سيدي حنان مش حابين
2: نحطيني بردي تتولي لي.
3: خش علي من القهوة خش علي من القهوة مرة زادة كان حطيني هاي سيدي حنان مرة زادة كان
2: وفضل أسكت بردي سيادتك مرساوي.
3: ليه سيدي حنان مجربي ورا الزلة ورا الزلة سيدي حنان مجربي يسمع
2: يا بهناس
3: سيدي حنان مجربي
2: يا بهناس قول انا بهناس
3: انا بهناس
2: شنو انت شنو انت جاي
4: ذاك الزمن نحن اليوم طبعا في المسرح انت قاعده تشوفوا تطور المسرح التونسي لو نرجعوا بالحنين وبالذاكره لقبل كنا احكيوا معناها توا على هالدوران الفنيه اللي نزلت اللي وثقت تاريخ تونس حقيقه فشنو اللي تبدل ما بين الامس واليوم
5: هو المسرح نفسه
4: نعم
5: كان المفهوم الابتدائي الكلاسيكي فما الستاره والستارة هما فما حتى مدارس مذاهب مسرحية قولي الستارة من أين تفتح من وسط لتسط من اليمين واليسار كذا حسب المذهب ولذلك معناها وفما دقات الركح بداية مسرحية هذا كله عادات وتقاليد كلاسيكية ولكن نقدم العرض الكلاسيكي على طريقة موليير كورناي بومارشي راسين وإحنا في تونس عبد السلام باش نذكره بكل خير لأنه هذا قدم شيء كبير للمسرح التونسي يا شراجل يعني يقدم كثير كثيرا أذكره وأحييه رغم أنه تعملش معه ولكن لكن الرجل ذاك قدم وقدم برشا ممثلين للمسرح معنا مدرسة ولكن بعد فما جات مدارس أخرى على النمط العالمي كما جروتوفسكي كما يسموه البيكات عمل مسرح العبد هذا عمل مسرح الفقير هذا عمل مسرح القسوة هذا عمل مسرح الملحمي هذا عمل مسرح الاتباعي يعني كل الأنواع اللي ترمات احنا اخترنا باش يكون مسرحنا على الطريقة الإيطالية نعالج الأمزجة في الشارع والتصرفات النفسية والبدنية عند الإنسان العادي بطريقة عادية تلقائية
4: ما عليك الزمن هذاك
5: زمن جميل جميل
4: وكانتك اللحمة وكانت المحبة وكان التواصل وكان الود وكان تخدم يد واحدة لأجل هدف واحد كولا يعني
5: احنا مع بعضنا أكثر من اللي في ديارنا يعني بين أسرنا يعني نقعد نعيش مع بعضنا كما في التلفزيون نقعد نعيش مع بعضنا في التلفزيون في المونتاج والمكساج والدوبلاج وكذا وكل العمل هذه واحنا ننسيو ديارنا ساعات شنو نقعد ساعات بعض ساعات قليلة نقعد مع بعض لكن العيشة مع العائلة الفنية هذيك العيشة الفنية الحقيقية
4: علاش ما كملتش ما وصلتش معناها في المجال المسرحي لحد يومي هذا ورغم اني مازال عندك يعني طاقة وإبداع وحب وعشق وغرام كبير بالمسرح وعلاش وقفت معناها المرحلة لحد ذاك اليوم يعني
5: هو أنا هذا سؤال أنا بالنسبة لي يكون أنه الزمن هو عمل معناها تنجيزة لي أنا أو منعرج معين وهذا في كل حياة الإنسان
4: مرحلة
5: مرحلة معينة ثم يشوف مرحلة أخرى أنا ارتأيت أنه أكل المرحلة هذيك يعني انتهت بصفة تلقائية مش عن قصد ولكن وجدت نفسي في عالم آخر عالم آخر عالم الصورة عالم
4: التلفزيون دخلت فيها للتلفزة التونسية
5: وعملت دراسات إخراج التلفزيوني والسينمائي ولكن التلفزة لقيت حنين آخر وجمال آخر وعلاقة أخرى على مثيلة سنة
4: جيت دخلت للتلفزة إلى عالم الدراما التلفزية وإلى عالم الإخراج
5: أنا عملت أنا وقت جيت قدمت العمل
4: كيف جيت الصدفة يعني
5: جيت بطريقة مصادفة لكن بالنسبة لي كانت علاقة أنا دخلت وعملوا لي معنا لقاء تقنيين كان دخلت ويسألوني أسئلة كذا وكانت الإجابة معنا حصيفة وكان فما محبة جدا وفي وقته كان شيء عجيب أنا بحب طبيعتها تو أنا تشجيع الشباب من أجل خاطر أنا عندي لقيت فيك موهبة نقدم العمل هذا وخاصة أن أنت تسألني تقول لي شنو هو الإخراج نقول لك شنو الخماس، تقول لي شنو لازم التركيب، نقول لك شنو التركيب مونتاج، نقول لك شنو كذا، شنو هي الرؤيه الثقافيه والفنيه والابداعيه في انجاز العمل، ما هي علاقتك بالتلفزيون اللي هو التلفزيون الطبيعي ماشي غيره، ولذلك شنو هي علاقتك بمحبه كبيره انك انت تكرس حياتك من اجل انجاز اعمال جليله وجميله جدا تبقى خالده في التاريخ وتساعد ثاني لبنه من لبنات الناس اللي سبقوك والناس اللي باش يلحقوك. وهذا هو شمع.
4: يعني البدايات كانت بحب كبير للمسرح، وكانت بحب كبير للسمع البصري، وكانت بحب كبير باش نجمت طورت من التجارب نتاعك ومن البحوث نتاعك، وانتقلت من مرحله الى مرحله، من محطه الى محطه، من محطه الاخراج التلفزيوني وكمساعد مخرج، والعديد من الاعمال اللي قدمتها يعني كمخرج ابحث معنا وما ادراك في المرحله.
5: عبد الرزاق الحمامي،
4: عبد الرزاق الحمامي،
5: عبد القادر الجلفي، اي كل سلاح الصيد، عملت معاه امواج، وعملت معاه الخطاب على الباب، عملت معاه القادر العاصفه، الحصاد، وعملت البحار لا يذكرهم، كل سنه بنعمر والمجموعه كلها ومحلاهم. انا كنت في وسط مصير اصغر من الملاك الثاني يحبوني الكل، كل كانت اكثر من 40 مخرج كونفيرمي. دخلت بعدين وليت حتى انا معاه كونفيرمي ونعمل الاعمال الكبيره ومحبه
4: كنت تزرع المحبة، وكنت تخدموا بمحبة كبيرة بضمير، وكنت علاش
5: حاجة مهمة تجبت الحنين. مثلا أنا أقدم عمل اليوم يعرض اليوم في التلفزيون تبدأ التنسيق، نبدأ أنا شخصا بكنا هكذا خايفين من رأي زملائنا من خلال العمل بتاعنا. يوم أقولك لسا تقول تبزا نبدأ خايف شبش يقولوا لي زعما أجدت، زعما أسأت، زعما معنا يعني الشيء ملاحظات كنا نتبعه في ملاحظات معنا يعني
4: لحد الآن حتى لو كان بدلت الأقلام نتاعي
5: لأنه قديما نسمع غيري أنا مش أقول له بطبيعة الحال الإنسان لا يكتمل العمل أبدا لأنه غير كامل الإنسان تام، يمكن يكون لي تام لكن مش كامل،
4: ممكن تجربته أو التنوع في التجربة أو المسيرة نتاعه وتخليها
5: ياخد الثقة في رأي ما عنديش أنا.
4: لا
5: ولو أنه نتبعوا معناها التقنيات الحديثة، التقنيات المعروفة في القواعد السينمائية والسمعية البصرية، لكن ينجم يخطأ الإنسان في شيء معين، ينجم يكون معناها عنده النظرة ما هيش كاملة، ما هيش حصيفة، ما هيش واصلة للجماهير كما ينبغي، يمكن ما هوش مقتنع بها المخرج زميلك الآخر، يمكن هو عنده رأي لأن المخرج تختلف، نعطي مسلسل لهذا وهذا وهذا، كل واحد يعمل بطريقة أو فيلم كل واحد يعمل بطريقته، لا فيزيون دي ريزاتور رؤية المخرج تختلف من مخرج إلى مخرج، ونبدو خايفين من أراء بعضنا.
4: الحقيقة في المنصف معناها في التطور هذايا وإحنا توا في عصر التكنولوجيا، ما كنتش خايف، كنت ديما متأقلم معناها مع كل عصر، تطور من روحك، تطور من بحوثك، تطور من
5: استمرار ديما. أنا التول حد يومنا هذا من نسي هذا، وأنا نقرأ أنا نشوف مشاهد جزء أفلام في اليوم،
4: كل يوم
5: كل يوم
4: نوعية الأفلام
5: لأني انتقلت، أنت توا بطبيعتك ما شاء الله عليك انتقلت من راحة سامي بصري، لكن الكتابة يعني تليه أنا بالنسبة لي خفت وعك صحتك هذا ما عادش يمشي معي الإخراج، لكن نتعب الإخراج، لكن التأليف أحسن. لقيت أنا التأليف، تأليف المسلسلات، تأليف الأفلام، تأليف القصص، تأليف
4: المسرحيات،
5: انتقلت إلى الترجمة، ترجمة الأعمال الفرنسية إلى العربية، يعني حاجات مهمة جدا، ترجمة جوز أفلام أنا توا طوال دولون متراجة أنا مأخوذين من قصص أو بيرومون روايات أجنبية مترجم الشيء هذا هو أحسن حاجة دخلت في الترجمة وتملي لي شغلة بالي وتملي لي تلقاني متأقلم متجانس مع أي متجانس
4: متصالح زيدا
5: ومتصالح
4: مع نفسك
5: لعل
4: هم نقطة مهمة جدا
5: على نقطة ضالتي غادي نلقى الضالة اللي فركس فيها الآخر زكي كيف من خلال العمل ذلك. لا الكتابة هي عندي كتابة كثيرة نكتب برشا ولكن بالنسبة لي نستنوا حتى المسرحيات نكتب يعني برشا مكتبتي المكتوبة أو في التأليف أكثر مكتبتي يمكن في الإخراج.
4: وآخر كتاباتك ذول كتبت الدراما الإذاعية، والدراما الإذاعية ما تعرف عندها حيز كبير برشا
1: وخصوصية
4: في رمضان. والدراما الإذاعية يعني عندها مستمعيها وعندها جمهور كبير برشا والحقيقة تدخل بيوتنا محليها معناها في رمضان، وإحنا قادمين على شهر رمضان الكريم إن شاء الله يا رب يعود عليك بالصحة
1: ومزيدة
4: كما عودنا، أي خاصة في الدراما. والدراما اللي علاش نقولوا يا حسرة، كل ما يقدم في الدراما التونسية اليوم ما عادش عنده شارم كيما قبل، ما عادش عنده كنكهة، ما عادش عنده هك إنه يشد الشرائح الاجتماعية الكل، وخاصة توا إحنا نقول كيما المتفرج اللي كان يتفرج الحقيقة على دورار فنية كيما مثلا الأغاني متاع زمن الفن الجميل واللي متعتنا بها واللي كتبت برشا للأغنية التونسية واللي غنوا لك معناها كبار الفنانين في تونس، عبد الوهاب الحناشي، شكري بوزيان، ربيها كراوي،
1: شكري بوزيان،
4: برشا سمسر صمود،
1: زيتا عشرة
4: عشرة كبيرة برشا من مدينتكم، وخرجتونا معناها خزينة رائعة جدا إلى حد الآن. الأغاني بالحق نسمعوها صباحا مساء ويوم الأحد،
1: يفلس صدري والله يعني.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: رجع فترة شرطين تول العمل الدرامي الراديوفونيك يعني الإذاع. أنا نشكر هنالسة مدام هند رئيس مديرانا اللي هي تشجع في إنجازك بكل صدق وقدمت للإذاعة الوطنية التونسية قدمت لها برشا حاجات مهمة. أنا طلعت لها بنفس الترمس ولياقتها وعلاقتها بالفن كبيرة جدا. ثم الأستاذ أنور عياشي رئيس مصلحة الدراما اللي هو بكل صدق يعني كان هو المشجع لي في كثير الأحيان. عليش سمص ما تكتبش، عليش تكتب الناس للراديو، ولكن بعد ما قدمت كممثل في 5 مسلسلات إذاعية كبيرة جداً، 5 مسلسلات إذاعية لقيت عملت كلي كونت لأنه شنو الفرق ما بين العمل المرئي والعمل السمعي. المرئي هو مشاهد مشاهدها هذاك السيناريو، ولكن الآخر يختلف وأصعب أصعب برشا. المسامع والمسمع هو اللي يقرب للمستمع الحركة موصوفة بكل دقة. مثلا ممثل يقول توا قدامي مدام نجم، يقول باش نقوم توا ونمشي حدا مدام نجوى ونقول لازم يقولوا هذاك يتكتب
3: باش يعيشوا
2: المتلحقين
3: يعيشوا
2: الحية لمحق الصورة. شنو هذاك اللي يشوف فيه جاي من بعيد؟ كيوسف محمد جاي معه أو شكون كلمة هذاك؟ يعني خليني نمشي حدا. يعني شفت الأسلوب هذي تكتب يعني دقة التوصيف في كتابة الدراما الإذاعية أصعب بكثير من

0: التجربة التجربة هذيك اللي هي في الواقع سي جمني الله يرحمه
1: سي الحبيب الجمني
0: سي الحبيب الله يرحمه رجل طيب وفاضل كان شارلي لح علي كثير نحبك تعملنا نحبك تعملنا نحبك ترجع تمثل وقت أنا ما قلت لك قبيلة كنا قطيعة ما عايش المثل وكذا
1: علاش قطيعة انت قلت
0: بدلش قطيعة في المسرح
1: في المسرح
0: لكن أنا بالنسبة لي هو حنيني نحب نرجع لمصر نحب نرجع كممثل قدام الكاميرا ولا على الركح ولكن هو أسمى شارلي كم مرة وحتى وقتها مدير التلفزة قال لي رجع لنا كذا يعني أخذين الدورة ذاك في عمل بتاع المرحوم عبد العزيز العروي الراوي الفذ الذي لا معناها يمكن أن يعوضه أحد حتى تعبه هو شخصيته هو ما بيكون الأمر شخصيته في صوته في كيفية الرواية في كيفية تبليغ الرواية في دقائق أوصافها فعملت العمل لذلك وكان الحق العمل ناجح بكذاب كذاب
2: يحكيه على واحد تاجر من هك التجار اللي يكسبوا من المال اللي ما يحصي عداده إلا الله وافلوا في الصحاري والبرور بلا حساب وشكوفاتوا مراكبوا في البحور بلا حساب لكن ما عندوش أولاد ما عندوش هك الثروة هذيك اللي شكون مش خليها
3: شنو يا عم مجيد ما عجبوكش الزرابي ولا شنو
4: لا يا رجل وهذا كلام أما حبيت نثبت على خاطر السيدة اللي وصلني عليها بلده بعيدة وما نحبش نرجع له بحاجة ما تعجبوش
3: معقول كل حال شو سي عم مجيد زيد شوف تعجبك شي حاجة هوني ما كانش أنا بعب معك واحد من الأولاد للمخازن متاعي يوكم تكمين بالزرابي خير واختار على كل لون يا كريم
4: بارك الله فيكم
5: أبشر يا سيدي أبشر يا سيدي جايك الفرج وليد ولا بنية باش نشري الحلوى نمشي سيدي الخطوي أقول يا حي يا قيوم يا دايم
3: يزين عبد الملك ما هالكلام نسمع فيه توا عندي سنين فك عليه ونافع ربي
5: بركة سيدي الخطوي للهنية والصالحين جاي الصرف الثنية زيد هات البشارة باش نشري الحلوى ونمشي للهنية هاتوا ما تندمش
3: شد وبرا امشي لسيدي خطوي ولا اللهنية ولا اندرشنية وفك عليها خل نخدم عليها
6: محطات من مسيرة مبدع
0: بعده بالضبط كتبت 15 فيلم خمسة أنا عندي دوا 15 فيلم مكتوبين ليه بإيحاء من عبد العزيز العروي لكن عملت عصرنا جديدة حداثة جديدة ما خلتهاش كما هي ولكن هذو ما جميل معناها توا أنا بالنسبة لي نتمنى أنه المخرجين الشباب يأخذوا 15 حلقة هذو وكل واحد يأخذ 5 ويتنوعوا يتنافسوا في الجودة ويكون العمل جميل جدا وحتى الممثلين كل يلقوا حظهم في كل عمل أنا مكتوبين عندي 15 حلقة 15 فيلم
1: كل فيلم فيه
0: ساعة وربع
6: محطات من مسيرة مبدع

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: أبرز المحطات بتبيعها كانت ثرية وكانت فيها برشة خدمة برشة جود برشة تعب برشة فرحة برشة حب زيادة برشة صدق، لأنه الصدق كما قلت دائما مهم في نجاح كل عمل، وهي ما خلى المنصف البلدي يتألق وينجح ويكسب معناها قلوب المتابعين والمشاهدين وكل من تعاملوا معه إلى حد يومنا هذا، معناها يتحدثون عنه برشا حب وبرشا خير. الحقيقة هذايا في المنصف شنو ما قالوا معناها في المنصف برشا حاجات اللي تخرج أحاسيسك.
3: أنا وجل يعني فيه الخوف فيه التوجس، يعني قلبي كي يرجل فيه الخوف، يحبوني الناس بالطريقة هذه ويحبوا أعمالي، يحملوني مسؤولية أكثر،
2: مسؤولية برشا مسؤولية،
3: خاف على جودة العمل في المستقبل.
2: صحيح،
3: يعني يلزمني جود، يلزمني أعمل أحسن.
2: نعم،
3: ولكن نمشي بتؤدى، منش أنا متسرع الإنجاز.
2: نعم،
3: أكتب تؤدى ليك تعمل لي بحث كما تولى نكتب في مسلسل كبير 30 حلقة عن سنابك النار على المقاومة في تونس.
2: نعم،
3: ووجدت المرأة في بداية القرن اللي فات شريك المقاومة كما ليلى مباركة هذه اللي شاركت في مقاومة كبيرة من زغريت والتطيب والمداويات وكذا، شيء عجيب.
2: نعم،
3: يعني هذا بالنسبة لي اكتشفته من خلال القراءات الكثيرة مكتبة كاملة على المقاومة التونسية.
2: نعم،
3: تو قريبا نكمل العمل 30 حلقة إن شاء الله.
2: إن شاء الله تفوق الدرجة التونسية إن شاء الله.
3: إن شاء الله نعرف شنو.
2: إن شاء الله.
3: نعم. يطلب معناه أولا إقناع، ثانيا الالتزام.
2: نعم.
3: لأن هذه مقاومة تونسية. نعم. تهتم بالوطنية التونسية. وكتبت باللغة العربية.
2: وإحنا حتى وثيق هذايا مهم جدا، وأنت قدمت برشا في المجال هذايا ووثقت معناها إلى تاريخ تونس من خلال الأعمال اللي قدمتها. يعني
3: نقطة صغيرة اسمها دام لي سمحت. نحن سمعنا الشامل الأستاذ الكبير الدكتور في الداب قرأ الناس كله.
2: نعم.
3: هو كان يعني هو كان رئيس لجنة القراءة في التلفزيون. وقدمت نعمل وقرأها، لكن نهار من نهارات أنا داخل التلفزيون لقيت سي باشاسي سي المونجي خارج سي البلدي قال لي اسمع انت ركت عصري التراث من النحاج مخي، يعني التراث رد عصري، يعني أنك تعصر التراث ومشكون انضى المونجي الشامل الدكتور الكبير. هذيك زادتني دفع، تدفعني البنسيون، تدفعني القدام حافز، خلي نكتب خير من الأحسن. وأهم حاجة نكتبها أنا نحب ناخد التراث ونعصره، كما قلت لك مجموعة الأفلام تاع العروي جعلتها عصرية على الطريقة العالمية.
2: وكيفية تثمين هذا التراث، عندنا موروث كبير برشا من نجم نقولوا احنا من شمالها إلى جنوبها تونس، يعني غنية بموروثها الحقيقة، والموروث والتراث هذايا إنه كيفاش نجم نثمنوه أكثر، ندخلوا حتى في السياحة الثقافية اللي نعملوا عليها.
3: نعم، احنا تو فما المواقع السياحية.
2: نعم،
3: فما السياحة الصحراوية، السياحة البحرية، السياحة الجبلية، السياحة الصيفية العادية، السياحة الشتوية الشتائية يعني اللي موجودة في عند راهم وغيره كذا. يعني احنا عندنا في تونس بكل صدق يعني ان الاماكن في تونس هي حاضرة للسياحة العالمية بجميع أنواعها وأشكالها.
2: نعم،
3: نجيو بعدين للسياحة الأخرى اللي في مفهوم خدمة السياحة هو تقديم، مثلا أنا ساهم في الغناء قبيلا، ساهم مثلا نغني على توزر، نغني على جندوبة،
2: غني على
3: يعني لازم نوريو الجهات بتاعنا ونغنيو عليها.
2: نعم،
3: باش نقدموها للسائح شنية بشنو
2: ونسوقوها
3: ونسوقوها. هذا مهم جدا، نصور العمل على إنجاز، أولا حتى في الأفاق إنجاز أعمال كثيرة مع الشباب المتطلع من خلال أنا في حقوق التأليف موجود كمستشار حقوق التأليف، جينا أعمال في التراث، أتوا كم تراث، أتوا تجديد التراث، عصر التراث، استعمال التراث، استغلال التراث، وهذا مهم جدا. تراثنا كثير وباي وجميل، سواء كان في الأغنية أو في التاريخ أو في كل شيء، أو في موقع تونس كله موقعها على الاستراتيجي الهام المتوسط، يعني مهم جدا،
2: لكن مش قاعد يتم استغلاله كما يجب.
3: لازم نمنو به، ما تمناش لازم نمنو التراث، خاطر هذيك تونسنا.

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. أسطول الحافلات في سوسة جاهز بنسبة 60% لتأمين نقل التلاميذ والطلبة في السنة الدراسية الجديدة. الكتب المدرسية متوفرة بنسبة 97% ونهاية هذا الأسبوع استكمال بعض العناوين. وفي المهدية تخرج الدفعة الأولى من المتكونين في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية ضمن مشروع مهن المستقبل. أهلا بكم من جديد. أكد وزير البيئة حبيب عبيد خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية بنزرت أنه يتم العمل حاليا على كافة الشريط الساحلي التونسي من بنزرت إلى جربة مرورا بنابل وسوسة والمنستير. وأضاف في تصريح لطارق جبار أن الأشغال انطلقت فعلا في عدة مناطق مثل سوسة والمنستير، وسيتم التدخل عن طريق إحدى الشركات الكبرى العالمية المختصة في تهيئات الشواطئ.
1: هي كافة شريط الساحلي من بنزرت للجربة، وانطلقنا اليوم بولاية بنزرت، سيكون كذلك في سيدي بوسعيد، في قمرت، في كرتاج سلامبو، انطلقنا كذلك في ولاية سوسة وفي ولاية المنستير، وسننطلق في جربة. وحاليا على مستوى ولاية نابل ماكينة أقراف كبيرة متواجدة قاعدة تعمل في السونداج نتاع الرمال اللي متواجدة في الشريط الساحلي على مستوى البني خيار نابل حمامات وحمامات الجنوبية، قاعدين نعملوا في السونداج الغرق نتاع الرمال اللي متواجدة غاديكا وإمكانية سحبها. وحاليا إن شاء الله في أول سنة 2027 ثم تدخل من أكبر الشركات المتواجدة على المستوى العالمي مش تبدأ في الدراجاج نتاع الرمال وتكون تهيئة الشواطئ هذه نشرعوا فيها. هذه مشروع كبير، أكثر المشاريع اللي بدينا نهيئوا فيها من جوان ولا من ماي توقفنا مدويلي أو قوت نظرا للمصطافين، ما تعرفوا في الصيف ما نجموش ندخلوا على الشواطئ نقفوا الأشغال. نفس الشيء بالنسبة لسوسة والمستير زادة كيف شرعنا فيها هي، وتو حاليا بداية سبتمبر عاودة رشعت الشركة للأشغال، واليوم قاعدين في اجتماع مع هي باش نحث نثق الأشغال.
0: في إطار الاستعدادات لنجاح العودة المدرسية والجامعية، أكد رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جراية أكد أن أسطول الحافلات جاهز بنسبة 60% لتأمين خدمات النقل لفائدة التلاميذ والطلبة، إلى جانب انتداب 26 عون فني موسمي.
2: مستوى الموارد البشرية تم التعاقد مع 26 عون فني موسمي، ومستوى الجاهزية الأسطول نأمل أنه نبلغ 60% كنسبة جاهزية في حدود 105 حافلات جاهزة في تاريخ 15 سبتمبر 2026 تقريبا بزيادة 20 حافلة مقارنة بالسنة الدراسية الفائتة. المصالح الفنية الورشة المركزية في سوسة قامت بالمراجعة الكلية أو الجزئية ل 16 محرك، مراجعة جزئية للهياكل الخارجية للحافلات تقريبا شملة ب 20 حافلة، بالإضافة للقيام بمراقبة دقيقة للحالة الفنية لحوالي 50 حافلة على مستوى مراقبة الأنظمة الكهربائية، العجلات، الأجهزة المتعلقة بالسلامة. ما فماش إحداثات للخطوط، يبقى نفس النشاط للسنة الفارطة مع الإبقاء زاد على انفتاح في صورة أنه خطوط جديدة تصير ما تتطلبش إضافة إمكانيات بشرية. بالنسبة للنشاط التجاري ما فماش زيادة في تسعير الاشتراكات المدرسية والجامعية. عملية البيع انطلقت يوم 1 سبتمبر 2006 خلال 4 نقاط قارة بإقليم سوسة و8 شبابيك بيع اشتراكات، باش يصير تدعيمها بداية من يوم 10 سبتمبر 2026 باش تولي 10 نقاط بيع و23 شباك بيع اشتراكات.
0: أكد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا تصاعدي خاصة بمناطق تونس الكبرى، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع. وأضاف أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس بالجهات الداخلية مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موفى الأسبوع. أما بخصوص الكتب المدرسية فأوضح أنها متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، وأنه سيتم استكمال بعض العناوين مع خلال هذا الأسبوع.
3: نسبة توفير الكتب حتى اليوم تقريبا 95-97%، تم بعض عناوين اللي مازالوا يستكملوش، قلنا ما هنا داخل الأسبوع هذا يكونوا حاضرين. تم سنة ثالثة زوج عناوين شوية في الثانوي. كرة مدعمة في التوزيع عنده تو أكثر من أسبوع، تزويد قاعد في نسق يتكاثر في تونس الكبرى، أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية فيش في خلط لهم كميات نتاعهم. من هنا إن شاء الله نقولوا داخل الأسبوع يكون متوفر. يجي الحريف يقول لي أعطيني 10 كراسات 72 و10 كراسات 48، نقول تو تاخذ أربعة وعاود أرجع نعير اثنين يتباثونا مرة أخرى نعطيو باش اللوخيين الحورة فيها كلهم يتجزاو شوي باش ما تصير شكل لعبة، ونوصيو الناس راهو من هنا لآخر سبتمبر باش تكون متوفرة كميات الليل. الفورنيتور ماهيش برشا 4-5%، أما بالنسبة للكراس والكتاب كلهم قاعدين بالأجهزة تعملهم.
0: تقدر الميزانية التي خصصتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بعنوان السنة الدراسية الجديدة بحوالي 6 ملايين دينار، حسب ما كشفته اليوم المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية هالة الدريدي، والتي أضافت وأكدت تواصل قبول التبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدمات الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، وأوضحت أن عملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية أو البطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية.
4: احنا عائله، لكن عائله كبيره بالعدد وكبيره زاده بقلوب العبيد اللي كل عام تدعم في صغيراتنا، تقريبا بميزانيه تقدر 1 مليون دينار. الحقيقه كل عام التونسي ما يبخلوش، التونسي يؤمن بالعلم ويحب العلم ويحب القرايه. مع تجربه المنازل المندمجه وتجربه انه خرجنا بصغيراتنا للمجتمع، خرجنا من مبدا انه الصغير تجيه الحاجه اللي بيه الى مبدا انه هو يعيش كيف وكيف اي صغير في عائله تونسيه، يخرج مع امه يمشي يختار، وهذا كان عنده انعكاس كبير برشا على نفسية صغيراتنا على نتائجهم الدراسية. هذاك علاش مشينا فيه انه التبرعات تكون كلها على موقع الجمعية www.swsvo.in. التوانسة يتبرعوا سواء بالبطاقة البنكية، سواء بالتحويلات البنكية، سواء عن طريق البريد التونسي بالاستظهار بالكود 905 كود الجمعية في البريد التونسي.
0: دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط في بلاغ نشره اليوم جميع الطلبة الموجهين للمبيتات الجامعية إلى الالتحاق بمقرات إقامتهم في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. الديوان حذر من أن التخلف عن هذا الأجل ينجر عنه الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن الجامعي، كما أكد بأنه سيتم رفض كافة مطالب النقل والمناقلات رفضا قطعيا. انطلقت اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل التي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. ودعا مدير عام المنظمة محمد بن عمر في تصريح لفاطمة بن عثمان إلى ضرورة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة في ضوء غياب أي إطار منظم لهذه التكنولوجيا.
5: في هذه الدورة نعمل تحت شعار من الرؤية إلى القيمة، لأنه اليوم نحن متيقنون بأن الذكاء الاصطناعي صار واقع نعيشه في مختلف أوجه الحياة وفي كل القطاعات، وبالتالي علينا نحن كمجموعة إقليمية عربية وأفريقية أن ننتهز هذه الفرصة التي يمنحها لنا الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية. وطلبنا أن يكون هنالك شراكة بين مختلف الدول، لأنه الذكاء الاصطناعي يعني هو تكنولوجيا مهمة ولكن يتطلب تضافر المجهودات، لأن البنية التحتية مكلفة وهنالك إمكانية أن نشترك في بعض التجارب الناجحة التي هي وجدت في مختلف البلدان العربية، وهكذا من خلال الشراكة يمكن أن نعمم الفائدة على المنطقة. هنالك أيضا دعوة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي. اليوم صار هنالك انتشار كبير لهذه التكنولوجيا، ولكن ليس هنالك إطار منظم لهذه التكنولوجيا، وبالتالي يعني هنالك دعوة لتنظيم هذا القطاع من خلال حوكمة حتى يكون هذا الذكاء الاصطناعي أخلاقيا شفافا ويحترم الجميع.
0: تخرجت اليوم بالمهدية الدفعة الأولى من المتكونين في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية ضمن مشروع مهن المستقبل الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة أورانج الخيرية. نادر إسماعيل تابعت في النقل التالي.
6: 14 شاباً وشابة اختتمت اليوم دورتهم التكوينية في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية في إطار مشروع مهن المستقبل الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة أورانج الخيرية وبدعم من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية. السيد طارق النابلي المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية.
7: اليوم نكرموا 14 شاب وشابة في إطار المهنة الجديدة والمهنة الخضراء ومهنة المستقبل نظرا للعدد المتزايد السيارات الكهربائية. شبابنا اليوم تمتع بدورة تكوينية مدة أكثر من 3 أسابيع، خدوا فكرة على طريقة تركيب البطاريات شحن السيارات الكهربائية، تطوير الذات وأعداد برمجة الكارت الإلكترونيك.
6: تكوين سيساهم في مرافقة المتكونين في مجال شحن السيارات الكهربائية.
8: أنا لاباز قريت إلكترونيك وإنفورماتيك إندستريال. الحقيقة كانت فرصة حلوة ياسر إني شاركت في الفورماسيون هذه. أنا عندي معناتها دي كومبيتونس في الإلكتريسيتي والدومين الإنفورماتيك، مي الفورماسيون هذه الحقيقة معناتها زاد قدمت لي برشا في دومين مطلوب السنين الجاية اللي هو الانستالاسيون دو بورن إلكتريك، تصور باش تفيدني برشا في الباركور نتاعي.
9: اسامة مسعود بس دوزيام اني اون ليسونس الكترونيك الكتروتكنيك اوتوماتيزم في اساب مندية. بس كاني نزلت دوزيام وكنت تعلمت برشا حاجات من الفورماسيون هذه اللي هي تقسمت على 4 أجزاء، ديكنوستيك نتاع الكارت الكترونيك وسوفت سكيلز والالكتريسيتي، وفي الاخر عملنا الاي ار في بورد شارج، تعلمنا برشا حاجات.
0: إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة لبنان، عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا ماري الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوة يدوعة.
0: ورث نصر شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصر كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثاً عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملاً دبلوماً في الغناء والموسيقى.

0: خيار الأخوين رحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمون وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري، جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت الدرامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذية، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسية انه تسمع صوت نصري بتعرف دغري انه هيدا صوت نصري، هيدا ما في صوت مثله نصري بلبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصري شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسندياني بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصري شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله، كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع. ونجح في إقناع عاصر الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفيليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هني أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بياع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقال الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنت في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ما التقى بناس أكثر كل ما كان مرتاح. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوان الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوان الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما، نصري يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء.
3: وحياة عينك

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه: كيف حالهن؟ كيف حبايبنا؟ كيف الدار؟ يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها. زعلت أم عيون السود يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

0: السابعة مساء من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين أن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا تصاعدي، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، وأضاف أنه يتم حاليا العمل على توفير هذا الكراس بالجهات الداخلية، مرجحا انطلاق تزويدها بالكراس مع موفر الأسبوع الجاري. وبخصوص الكتب، أوضح أنها متوفرة بنسب تتراوح بين 95% و97%، وأن استكمال بعض العناوين سيتم خلال هذا الأسبوع. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. الديوان قال إن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا ويفقدون السكن الجامعي. أكدت المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بأن الجمعية تواصل قبول التبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدماتها، وأوضحت أن عملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية أو البطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية. اختتم اليوم 14 شاب في ولاية المهدية دورة تكوينية في اختصاص شحن السيارات الكهربائية في إطار مشروع مهن المستقبل. المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية طارق النابلي أوضح أن المشروع الذي تدعمه مؤسسات أخرى يرمي إلى تكوين ومرافقة ومساندة الشباب في مجال المهن الخضراء وريادة الأعمال في هذا المجال. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

مرحبا بكم مستمعينا في آخر موعد الإخباري الرياضي سبور أنفو. البداية بالربطة المحترفة الأولى نعطيكم برنامج مقابلات الجولة القادمة واللي هي الجولة الرابعة ذهب باش تلعب على دفعتين نهار السبت. مستقبل المرسى يواجه النجم الرياضي الساحلي في الأربعة. مرحبا ممسوسة يواجه الملعب التونسي. اتحاد المنستير يستقبل اتحاد بن قردين. نهار الأحد شبيبة العمران يواجه نجم المتلوي. نادي حملان يستقبل ترجي الرياضي التونسي. الأولمبي البيجي يواجه تقدم ساقيت الدير. ونهار الأحد 20 سبتمبر مع الأربعة باش يكون الموعد مع المقابلات المتأخرة. نادي الفريق يواجه ترجي جرجيس ونادي رضي صفاقس يواجه النادي البنزرتي. كما تعرفوا الثالوث نادي الفريق ترجي جرجيس ونادي صفاقس قاعدين يخوضوا في مقابلات الدور التمهيدي الأول لقاءات العودة بالنسبة للمسابقات الإفريقية. ترجي جرجيس تحول للعاصمة السنغالية دكار استعدادا لمواجهة نادي ديامبيرز في إطار مواجهات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية. نذكر الذهاب كانوا فيه بأسبقية 3-1 ومباراة العودة باش تكون نهار السبت 12 سبتمبر. ومازال الملعب ما تحددش لحد الآن. فريق ديامبيرز ما لقاش ملعب. لازم الإجابة تكون خلال الساعات القليلة القادمة. مطالب هذا الفريق السنغالي بتحديد ملعب باش يلعب فيها مباراة الإياب. فريق نادي الفريق بدوره غدا صباح باش يسافر في رحله خاصه على متن طائره عسكريه. مده الرحله 6 ساعات. موعد المقابله باش يكون نهار السبت 12 سبتمبر انطلاقا من الساعه 5 مساء. نادي المغرب التطويني على رسميا تعاقده مع المدافع غفران النوالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الأم النجم أريد الساحلي. النوالي عمره 27 عام. أنا تجربته مع النجم الساحلي بانتهاء عقده في 30 جوان 2026 بعد 6 مواسم متتالية قضاها مع الفريق. متوسط ميدان دي صفاقسي موتيابا باش يمثل منتخب بلاده منتخب أوغندا في اللزوز مقابلات القادمة اللي تم جولة تصفية المؤهل لكأس أمم أفريقيا واللي فيها مواجهة المنتخب الوطني التونسي يوم 24 سبتمبر وبعد باش يواجه منتخب ليبيا يوم 29 سبتمبر في إطار الجولة الثانية. نختم معكم برابط الأبطال الأوروبية. النتائج وقتية تهم مقابلات الجولة الأولى. فريق برشلونة إلى حد دقيقة 57 متقدم 2-0 على فاينورد. شتوتغارت الألمانية متقدم 3-1 على فريق فايكينج إلى حد دقيقة 60. بعد شوية في الثمانية متاع الليل ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد قمة هذه الجولة. باريس سان جيرمان يواجه فريق بلاتيسلافا في الثمانية متاع الليل. نابولي يواجه أرسنال القمة الثانية. وأيضا في نفس التوقيت الثمانية سبورتينج البرتغالي يواجه فريق غالاتاساراي التركي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. بقيت متابعة رائقة على موجات إذاعة المونستير.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى

0: بلاستيك. الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: إذاعة المنستير تبع الموجة.
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
4: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: أكد وزير الداخلية خالد النوري بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن الاجتماع يندرج في إطار التزام الدولة وحرصها على تعزيز جاهزيتها ورفع من قدرتها على حماية المواطنين والممتلكات والثروات الوطنية وما يفرضه ذلك من أحكام التنسيق وتكثيف الجهود لتفادي الكوارث والحد من أثارها، معتبرا أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن توزيع الكراسي المدعم يشهد نسقا متصاعدا، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراسي المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراسي مع موفى الأسبوع الجاري. وبخصوص الكتب المدرسية، أوضح جمال الدين دردور أنها متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن إكمال بعض العناوين سيتم خلال هذا الأسبوع. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال ديوان في بلاغ له اليوم إن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء طلبة المعنيين نهائيا وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي، مؤكدا أن كل مطالب ومطالب النقل والمناقلات مرفوضة. بحثت الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار اليوم فرص الاستثمار في قطاع المعادن وسبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل القيمة والأسواق العالمية. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التسريع في الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي بما يوفر بيئة أكثر ملائمة للاستثمار في الموارد المعدنية ويعزز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات التي تشهدها أسواق المعادن عالميا. دوليا، استنكرت الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية الليلة الماضية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي. من جهته أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: مع ألفة جمالي.
1: يا مساء النور والسرور، مرحبا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد يجمعني بكم في بلاي ليست متاو حتى العشرة متاع الليل الجديدة ما أخيرا في بلاي ليست. إن شاء الله نتلقاو مع موعد موسيقي في البرمجة الشتوية، إن شاء الله أغاني وأجيال كيف كيف. ديما تبقى رئيسي سهرة الأربعة هو موسيقي. تحياتنا ليكم، نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله تتونسوا معها، إن شاء الله اختياراتنا تحبوها تونسكم مهما كان برنامجكم في الوقت هذا ولا فيش قاعدين تعملوا بالضبط. إذا كنكم في الدار البرة تسمعوا فينا بالك في الطريق، طريق سلامة ولا مين، إن شاء الله وقت مزيان مع إذاعة المونستير. توصلكم تحيات أيمن الشابي في التكتيك التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية، وأول اختيار هدية لكم مبسوط ميادة الحناوي أكثر من الحب أدي لك إيه.

أكتر من الحب بديلك إيه وأكتر من قلبي حتاخد إيه. هيك اخترنا نبدأ معكم لقانا واختياراتنا في البلايليست بصوت ميادة الحناوي، هي من ألحان محمد سلطان وكلمات الشاعر المصري سمير الطاير. الاسم هذية اللي الساحة الفنية المصرية تتفكروا مليح من خلال رصيد من الأعمال جمعوا مع جل تقريب الفنانين الكبار صباح، شادية، ميادة، وردة، وحتى من الجيل اللي جاي من بعد، فيه راغب، فيه محمد منير، عمرو دياب، صابر الرباعي، زاد كيف كيف. لكن جزء كبير من أعماله وكلماته غناهم هاني شاكر. تقريب لهنا نحكيه على 40 أغنية في رصيد هاني شاكر كتبهم سمير الطاير. ورجعنا لكم ومازلنا في بداية لقانا من إذاعة المنستير واختيارات البلايليست متنوعة، باش نواصلوها بعد شوية مع صوت راغب علامة. بدي مش بالتعليق، لكن قبلها نخليكم مع إيلين سيغارا، إزميرالدا متاع الكوميدي ميوزيكال نوتر دام دو باري. أول ما قدم شخصية هذه، خاطر بعدها جات عدة فنانات قدموا الدور هذية، جولي زيناتي، لارا فابيون وغيرهم. إيلين سيغارا لي لا في إل تو ليم. بلاي ليست.

0: يسير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: إذاعة المنستير
3: 97.3

0: بلاي ليست.
1: حابة أغني لكم شيء باللغة الآشورية، كمان حابة بعدها يعني عملت لكم مدلي هن غنيتين، رح أغني لكم شيء باللهجة الجزراوية. هلا الجزراوي هو عربي، يعني هو من منطقة الجزيرة السورية، المنطقة اللي هي بين نهر دجلة ونهر الفرات، فهي لهجتي اللي بحكي فيها بالبيت. فكتير حابة أغني لكم غنية بهاي اللهجة. الأغنية بتقول الآشوري طبعا: يوم وليلة بيوارا، يوم وليل عم بيمروا، كبنشارة بنطارة وأنا ناطر من الشباك. فالأغنية اللي بالجزراوي بتقول: حلوة طلتك ضلال، يعني حلوة طلتك ضلال، يعني حبيبي أو قلبي. فهي بالغنية الآشوري ناطرة يطل، ناطرة إنه الطل حبيبته، وبالغنية الجزراوي بالطل. فيلا نحنا نغني شو ريان، إن شاء الله نضل نطل على بعضنا هيك نحنا والأحبة.

0: فيا يونين باش دخلنا في أجواء الموسيقى اللي بعد شوية تسمعوها باش نحكيوا عليها قبلها. تحياتنا لكم مستمعين الكل، هذه إذاعة المنستير بلايليست إن شاء الله حتى العشرة متاع الليل إن شاء الله متونسين معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا اليوم. وجهتنا منطقة ما بين النهرين، ما بين العراق، سوريا، تركيا وإيران. نحكيوا على مجموعة قومية دينية موجودة شمال العراق، موجودة جنوب شرق تركيا، شمال غرب إيران وشمال شرق سوريا. نحكيوا على ما يتسمى بالأشوريين وإلا السريان وإلا الكلدان اللي ينتميوا لكنائس مسيحية سريانية متعددة، لغتهم الأم السريانية. والغالبية من الأشوريين السريانيين والكلدانيين هاجروا لأمريكا اليوم والسويد وروسيا وغيرهم من بلدان العالم على أعقاب أحداث مذابح ديار بكر والإبادة الجماعية السريانية بالتزامن مع الإبادة الجماعية للأرمن واليونانيين خلال الحرب العالمية الأولى من قبل بتبيع العثمانيين والقبائل الكردية المتحالفة. هذا بالوقت زاد إلى جانب ما قامت به سياسات البعثيين في العراق ولا سوريا من بعد تنظيم داعش. المجموعة العرقية هذه سيدي عندها ثقافة متاحة، عندها الخصوصيات متاحة، عندها الموسيقى متاحة. الموسيقى الآشورية والسريانية هي اللي حابين نحكيوا عليها اليوم ونسمعوها لكم. بدينا بصوت فيا يونين سمعتوها تغني بالآشورية باش نعطيكم هكا لمحة تاريخية على هذه الموسيقى الجميلة.
1: موسيقى من العالم.

0: الموسيقى الأشورية هذه محطتنا اليوم في موسيقى من العالم. الموسيقى الأشورية اللي تعتبر عريقة وتمتد الجذور متاحة من حضارة أشور القديمة. الموسيقى هذه تطورت بالوقت وشملت الترانيم الكنسية والأغاني الشعبية الخاصة بالأشوريين والسريين والكلدين. الموسيقى الأشورية ظهرت ملول بالكل داخل المعابد وفي بلاط القادة المحاربين. والأثار السريانية والأشورية شهدت على دور الموسيقى الفعال كجزء من الحياة الروحية والاجتماعية من خلال نقوش وإلا لوحات وإلا أثار شاهدة على آلات موسيقية. الموسيقى هذه أخذت من خصوصيتها العديد من شعوب غربي آسيا واليونان. ذيك على ساعات مش سمعكم الموسيقى تحسوا هكا ثم تأثيرات تاع موسيقى تركية على يونانية خليط. هي أثرت مش هما أثروا فيها، هي أثرت في الموسيقات متاع غربي آسيا وإلا اليونان، وكانت الجسر اللي ربط بين الشعوب القديمة. الموسيقى في التاريخ الأشوري حظيت بمكانة رفيعة في البلاطات والمعابد الأشورية، وكان الموسيقيون ملحقين نقولوا احنا بالمقتنيات الملكية، يقتنيوا الموسيقيين وكانوا يحييوا الحفلات الموسيقية للعامة لكن أيضا للحاكم. الموسيقى كانت أكثر تعبير شعبي، عادة ما تلقاه مرفوق حتى بلوحات راقصة، وعندهم حتى لبسة مميزة جدا الأشوريين، ولليوم يلبسوها اللبسة هذية في المناسبات امتاحهم. ما هو مؤكد أن العديد من الأغاني البيزنطية والغريغورية اللي تقوم عليها التراتيل الكنسية المسيحية في القرون الأولى بعد الميلاد كانت متأثرة تأثر عميق بالألحان الأشورية. على مستوى أكثر الآلات المستعملة في الموسيقى الأشورية نلقاو الكاستانيات، ما عادش كنسميها بالعربي، تقطعوا هكا حطوا بين زوز صوابع فهمتوا، ويخرجوا هكا صوت نحاسي، وما عادة يبدأوا مصنوعين يا من نحاس وإلا من الخشب يا من العاج. نلقاو الصنوج، نلقاو الدف، نلقاو الطبول، وأيضا بعض الآلات الهوائية، أيضا القيثارة الأشورية اللي نلقاوها على شكل قوس ومصنوعة من الخشب. باختصار هذه الموسيقى من الحضارة الأشورية، لغة الروح وصوت المعابد والقصور.
1: موسيقى من العالم.

0: وقفتنا كنت مع الموسيقى الإيشورية في لقانا معاكم في البلاي ليست من موسيقى العالم. كان هذا الاختيار. بعد شوية وقفة مع موجز الأخبار في التسعة متاع الليل مع أحمد العيساوي. نواصلوا معاكم لقانا في الانتظار في البلاي ليست. إن شاء الله متونسين معانا وين ما تسمعوا في إذاعة المنستير في الوقت هذا. وقت اخترنا لكم فيه ربخيز
1: الورد. جميل جميل الورد.

0: خلينا ندوس مع شويه مسج
1: ليه
0: وصلنا عم تسمعوا حكيم لبعد شويه من ابداعات الثلاثي ام كلثوم بيرم التونسي وزكريا احمد. زكريا احمد هو اللي يغني توا بصوته الاغنيه اللي هي من الحان وغبريز الليله مع صوت مغربي فنانة لقبوها بسيده الغناء الصوفي، صوت تعرف باتقان مختلف المقامات، حضور متميز على اهم مسارح العالم. هي كريمه صقلي.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد وزير الداخلية خالد النوري بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، أكد أن الاجتماع يندرج في إطار التزام الدولة وحرصها على تعزيز جاهزيتها والرفع من قدرتها على حماية المواطنين والممتلكات والثروات الوطنية وما يفرضه ذلك من أحكام التنسيق وتكثيف الجهود لتفادي الكوارث والحد من أثارها. أكدت المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS سهرة دريدي تواصل قبول التبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدمات الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، وأوضحت أن عملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية أو البطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موفر الأسبوع الجاري. وبخصوص الكتب المدرسية أوضح جمال الدين دردور أنها متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيتم خلال هذا الأسبوع. أوضح كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد أن قمة الذكاء الاصطناعي أصبحت فضاء مهما للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في البلدان العربية وحول سبل الكفيلة بجعل هذه الثروة التكنولوجية رافعة للتنمية والتعاون والسلامة. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة اليوم أن مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا الحدث جسد الحرص على دعم العالم العربي العربية المشتركة وتطوير آلياته وعلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم والتحديات التي تفرضها هذه المرحلة. يتميز الطقس آخر الليل أو هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال الغربي والوسط، ثم يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 26 و 31 درجة، تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربية، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: بالأجواء الجزائرية نستقبل ضيف يشرفنا في الجزء الثاني من لقانا في بلايليست. مرحبا بكم الساعة مستمعينا اللي باقين معنا في الاستماع. خاطر بدينا تقريب من الثمانية ومواصلين إن شاء الله حتى العشرة متاع الليل. ضيفنا يشرفنا من الجزائر الحبيبة، فنان صغير في العمر صحيح لكن موهبة كبيرة، تربيت في جو أسري فني بامتياز، ومن عمر 4 سنين تقريبا بديت الموهبة تكبر. عام 2014 يتحصل على جائزة أصغر موهبة مبدعة في مهرجان بينام في الجزائر العاصمة، جائزة أفضل عازف في المهرجان الوطني الجزائري للملوف، هو اللي يعزف على آلة الجواق والعود الجواق القسنطيني. طيب صحح لي حتى النطق بعد شوية. سعادة أنه يكون معنا عبد الرحمن زراتة، مرحبا بك، أهلا وسهلا في إذاعة المنستير.
1: شكرا على هذه الاستضافة.
0: يعيشك يا سيدي
1: ألفا، ونشكر الاستضافة أيضا سي محمود،
0: سي محمود صالح نوجه تحية،
1: وخويا أحمد
0: وأحمد نيجي صالح. نعم. أنتم أصحاب الساعة.
1: نعم، احنا تلاقينا لأول مرة في الطبعة تاع عام 2026 من من الجوق الجزائري الكبير، وهو أكبر جوق أندلسي في الجزائر. وتقام حفلة لمدة الآن هي الطبعة الرابعة لك ما كدبنيش ربي،
0: أيوة،
1: احتفالا ب5 جويلية بعيد الاستقلال الجزائري.
0: أيوة.
1: وهذا العام كان لنا شرف انه ضيوفنا كانوا المبدعين من تونس، سي احمد والفرقه
0: مجموعة اللي معاه، مجموعه الاستاذ الشيخ فتحي بوسمينة، مجهول تحيه
1: لي. انا كنت فرحان برشا كما تقولوا انه تلاقيتهم، لانه المالوف التونسي والمالوف الجزائري يكملوا بعضهم مكملين لبعضهم البعض. وعزفنا مع بعضنا عدة مقاطع وتبادلنا المعلومات، وكان شرف كبير لنا. والمرة هذه جيتكم لتونس
0: يا سيدي، مرحبا، شرفتنا ونورتنا في إطار سياحي. أنت توا حاضرة؟
1: جيت سياحة،
0: سياحة.
1: حبيت نشوف الأخ أحمد، عيط له قلت له راني في تونس، قال لي توا نجيك.
0: اي وليه وسمعتونا هكا حويجات مزينين حتى عبر اللايف معي. نعم. على صفحه احمد نجيش نحوي لك ساعه. احمد لبس عليك الصحه، لبس ناشط تبارك الله عليك في الصيف
2: كو سيزون عبيتو فيه ارتاح، واحنا مازلنا
0: ان شاء الله ربي معك، شو ربي يوفقك في قرايتك، زد اهم شيء. لبس راضي على العروض اللي قدمتها وشاركت فيها سنين؟
2: الحمد لله والله عروض مزيانه. كنت اخر عرض قدمته العرض ذاك نتاع المجموعه نتاعنا كوتو،
0: ايوه،
2: وبعدها هو اعطاني كل الشحنه ذيك باش كملت العروض الجايين، وباش مع صاحبي معنا وصديقي
0: عبد الرحمن زراتة.
2: عبد الرحمن
0: تكملوا بعضكم من خلال الموسيقى، حسيتك عملتوا جو حتى في اللقاء اللي جمعكم موسيقيا، ولا في نقولوا احنا ثنائية العزف على القانون اي هكا، ولا
1: لانه الموسيقى هذه راهي تلاقي ارواح قبل كلش.
0: بالضبط صحيح،
1: ومنها رانا نمدوا الاحاسيس تاعنا نمثلوها في على شكل موسيقى.
0: على شكل موسيقى. مش اول مره زياره لتونس؟
1: ثاني مره.
0: عرفتك في البدايه بانه انت موهبه كبرت وسط عائله فنيه. لو كنا نحكي شويه على العائله. على الوالد، على الام، اخت زيده، وانت زيده كموهبه بديت من الصغرى.
1: انا بديت في عمر 4 سنوات من عائله فنيه، حيث الاب تاعي هو عيساوي من الطريقة العيساوية في قسنطينة الرحمانية.
0: يبالك عنا الطريقة زاد العيساوية
1: العامرية
0: هذا هو بالضبط تبك الله ثقافتك.
1: عرفني عليهم السي محمود وداني عندهم شكر جزيل ليه. وقعدت مع شيخ طريقة العيساوية
2: سي
1: بشير البريقي،
0: وحسيت ثم هكا زاد النقاط التقاء بين الطريقة العيساوية في الجزائر وفي في تونس.
1: نعم، لأنه كاين شغال بزاف الموسيقية نتكاملوا فيهم، في تونس يتخدموا، في الجزائر أيضا يتخدموا.
0: تأثرت بالوالد تحفظ حويج هكا من المدرسة العيساوية؟
1: نعم، كان يديني معاه الوالد بزاف، وأيضا اللي كان لها الفضل الكبير هي الوالدة تاعي اللي راه يتفرج فينا،
0: تحية كبيرة لها،
1: شكر جزيل، اللي كانت هي اللي دعمتني بزاف، لأنه هي اللي اكتشفت موهبتي من الصغر وخلتني ننخرط في جو المالوف، حيث بديت في عمر 4 سنوات على آلة الطار.
0: أيوة.
1: اللي كانت هي أول آلة عزفت عليها. في عمر 8 سنوات حبيت آلة اللي هي آلة قسنطينية أصيلة وهي آلة الجواق.
0: جواق انطقتها بصحيحة قبيلة شوية ولا لا؟ يعطيني الصحة به.
1: وتلمت على يد عدة أساتذة وشيوخ في مدينة قسنطينة لنجلهم كل التحيات وكل الشكر الجزير، منهم الأستاذ العربي نوار، الأستاذ مراد فيلالي، الأستاذ حسن برمكي، وأستاذي الحالي وهو شيخ طاهر بسطنجي اللي حب التوانسة بزاف
0: وإحنا نحبهم بزاف بزاف برشا برشا وبزاف. إن شاء الله تكون ثم لقاءات تجمعنا بيكم لهنا في تونس قريب. هالجواق القسنطيني تراه شنو الخصوصية متاعو؟ أنا كنشوفه نقول ناي صغير وكها.
1: هو يبان ناي صغير لكن الخصوصية تاعو هي في النغمة تاعو.
0: تراه كيفاش؟
1: أنه النغمة تاعو تلقاها في قسنطينة برك، والمحاولة أنك تلعب به أنواع موسيقية أخرى ما هيش مستحيلة، لكن ما تكونش فيها البنة تاع المالوف القسنطيني. وهي آلة قسنطينية أصيلة، لأنه حسب علمي والله أعلم أني كي بحثت عليها موجودة غير في قسنطينة، وما خيبنيش الظن موجودة آلة في متحف بفرنسا سنة 1912. وهي آلة الغاري فيها نروح شوية موسيقيا، هي أنه كما نقولوا لدياز وإلي بمول تاعها يتندارو بلسوفل تاع الإنسان. وأيضا هي آلة تعتمد على براعة العازف.
0: سمعنا وعرفنا براعتك تراه من خلال هكا معزول. خلينا نفهموا شنو هي هالآلة هذيا ونلمسوا الفرق بينها وبين الناي اللي في العادة نسمعوه.

0: الله الله عليك. ليه فما فرق في الصوت ونغمة تحسها مختلفة معناها على اللي تخرج من الناي العادي ولا هكا ولا أحمد؟
1: صحيح هي حتى أنت قلت جا وقت فما أكثر مع الجوق مع الفرقة.
0: أه.
1: أول حاجة هي تزيد البليس معناها تحسها ناب من فوق.
0: بيه؟
1: تحسها معناها وهي اللي معناها نقول إحنا تشم من خلالها الروح القسنطينية. بالحق معناها ناس مثلا إحنا عود قانون وأي آلة أخرى كي تزاد الجواق معناها تحس روحك بالحق في قسنطين. يعني نقوله في ثلاثة أيام ذوما ديما نقول من الدوام روحين في الكرم نقوله أخويا مد مد عزيزي.
0: بل في الأخر نعود ونسمع معزوفة أخرى بعائلة الجواق هذه. في عمرك اليوم 22 سنة ثم كيفك هكا تحسهم ماخذين المشعل على الكبارات معناها على مستوى الميلوف لقسنطيني؟ علاش أنت اخترت هالثنية هذية بالذات وأنت شباب ممكن تغريك أنواع وألوان موسيقية أخرى؟
2: تقدر تغريني أنواع موسيقية، وأنا بالنسبة لي نشوف أنه الفنان المتكامل لازم عليه يدوق من كلش. لازم يكون على علم بعدة أنواع موسيقية به يكون فنان متكامل. لكن المالوف عنده معزة في قلبي من الصغر لأنه تربينا عليه وكبرنا باللي هذا هو الهوية الثقافية لمدينتي القسنطينة العزيزة عليا وباللي الروح تاعو ساكنة فيها.
0: هذي ما ردوا العائلة معنى سبب فيه
2: نعم سبب العائلة وأيضا الحب تاع الإنسان لأنه العائلة تقدر توجهك في بداية الطريق بصح انت اللي تخير كما قلتي التنية تاعك اسكو تكمل فيها ولا لا. وانا خيرت نكمل بإذن الله نبقاو محافظين. وبالنسبة لسؤالك على انه تشوف في مواهب في قسنطينة، احنا نقولوا قسنطينة ولادة
0: اكيد.
2: وفي الجيل الحالي كاين عدة فنانين وفنانات موهوبين بالفطرة وان شاء الله هاد الأصالة تبقى ديما ونوصلوا المالوف لأعلى المراتب
0: إن شاء الله يا ربي. وذي مسؤوليتكم أنتم. أيمن حابة نرجع نسمع الأغنية اللي كنا نسمع فيها المقتطف من المالوف واحد بطبيعة الحال. بسألك سؤال في علاقة بالمالوف القسنطيني تراه ساعة عبتها معنا.
3: بلاي ليست

0: تو هذا يعتبر مالوف قسنطيني؟
1: نعم
0: 100%
1: 100% مالوف قسنطيني.
0: أيوة.
1: لكن احنا في قسنطينة عندنا أنواع موسيقية والمالوف هو النوبة القسنطينية تقتصر عليها برك المالوف هو النوبة القسنطينية حيث نديرو فيها خمس حركات اللي هي المصدر البطايحي الدرج والأنصراف والخلاص. وعندنا أنواع موسيقية منها الزجل اللي هو الزجل أيضا نوع موسيقي قسنطيني خالص.
0: أيوة.
1: لأنه يعتمد بزاف هو تلقي الشعراء اللي كتبوه شعراء محليين قسنطينيين
0: باللهجة المحلية معنى.
1: نعم باللهجة المحلية. وعندنا أيضا المحجوز اللي هو بزاف يتغنى في الأعراس.
0: موجود المالوف في الأعراس لليوم في
1: الجزائر. نعم موجود الأعراس في قسنطينة في مدينة عنابة ومدينة سكيكدا وسوغهراس. وأيضا رانا نحاول نحافظ عليه من خلال الجمعية الثقافية الشبانية أنه راني منخرط في جمعية لنوجه التحية لكل أعضائها هي جمعية نسائم الأنس للموسيقى الأندلسية وخاصة المالوف. رانا نحاول بصفة عامة نحافظ على الموسيقى الأندلسية ككل وخاصة المالوف القسنطيني تأطير من شيوخ ومن أساتذة مختصين في المالوف القسنطيني. وأيضا تقريبا 99% من الجمعية عبارة عن شباب وشابات حابين. الحمد لله كان عندنا عدة مشاركات شاركنا في المهرجان الوطني المالوف وتحصلنا على المرتبة الثالثة. وأيضا درنا انكليب اللي عرفنا فيه الناس بالزجل القسنطيني وحاولنا قد ما نقدروا قاعدين نوصلوا في المالوف للناس خارج الجزائر وخارج إفريقيا ككل. الحمد لله لقينا إقبال كبير وقدرنا في مدة قصيرة حتى الآن أن نكونوا جمهور محب وناس بزاف كانوا ما يسمعوش المالوف الحمد لله بسببنا ولاو يحبوه ويجيوا يحضروا الحفلات يقولوا لنا شفناكم ونعرفوكم.
0: حاجة أنا نلمس فيك برشا حب راه في عينيك خارجك قلوب قلوب لله
1: موسيقى
0: هذه. عبد الرحمن زرات نحب نرجع نحكي معاك لكن نجم نسمع حويجة هكا من عندك أنت وأحمد.
1: نعم
0: يلا شوش تقولوا لنا ساعة. أنا نحب نسمع من عندك حاجة باللهجة المحلية القسنطينية 100% ميساج حتى أكابيلا كيما تحب. معنا ضيفنا من الجزائر عبد الرحمن زرات. أنا عاود نفكر في عمر صغير تم تتويجه قديش عمره قلت لي 4 سنين
1: ربع سنين
0: جائزة أصغر موهبة مبدعة في مهرجان بنام في الجزائر.

0: الله الله عليك ضيفنا عبد الرحمن زراتا. كيف كيف احمد نيجي؟ احمد هكا تحفظ اللهجه القسنطينيه؟
1: اي والله نحفظ مع تغني وقانون, ما خاطر في المالوف القسنطيني لازم معناها كورال ولازم مع حاجه لازم على الاخر مش كما اي موسيقى. دونك فرض عليا باش نغني معاه.
0: فرض باهي راهو
2: فرض عليه باش يغني معايا لانه عنده انتربال فوالا بريمير شوز
0: مكتشفك راه يتسمى راهو.
2: نعم. والحاجه الثانيه لانه والله ماهيش مجامله فقط, لانها الحقيقه والحقيقه تقال, لانه عازف جيد جدا
0: جدا جدا. هذه نجمع عليه الناس الكل وان شاء الله ربي يوفقك. شكون قدوتك في المالوف عبد الرحمن؟
2: قدوتي في المالوف عندي عده قدوات.
0: ايوه قل.
2: لانه مالوف بحر, ولكن قدوتي الاولى هو استاذي كل اساتذه بالنسبه لي, استاذ مراد فيلالي, الاستاذ حسن برمكي, الاستاذ العربي نوار, استاذي الحالي اللي راهو يعلم فيا تاني يمد لي من قلبه, الاستاذ طاهر بسطانجي اللي نوجه له تحيه كبيره. وايضا كان لي شرف اني اختلطت فتره من الفترات باستاذ بارع جدا وهو افضل عازف في قسنطينة على آلة الجواق.
0: جواق. باش نسمعوها الآلة.
2: اللي هو الأستاذ يوسف بونعاس. أما في الموسيقى فقدوات كثيرة, لأنه خاصة شيوخ الأصالة بالنسبة لي اللي هما عندنا في قسنطينة شيخ معمر براشي, شيخ حسونة, شيخ عمر شقلب, تاني محمد طاهر فرقاني رحمه الله.
0: الله يرحمه. نعم. مدرسة عادة, مدرسة كبيرة.
2: مدرسة وإنيك. لم يكن له ولن يكون له مثال. وأيضا لدينا أيضا شيخ في قسنطينة اللي هو ولد الحاج محمد طاهر فرقاني, شيخ سليم فرقاني اللي هو شيخ المدينة الآن, ورانا نحاول نختلط به ونتعلم منه بشي اللي قدرنا. أيضا شيخ تاني اللي كان عزيز على قلبي وكان لي اختلاط به فترة قصيرة لكن تعلمت منه بزاف حوايج, اللي هو الشيخ أحمد عوابدية رحمه الله, أنه توفى منذ فترة قصيرة.
0: الله يرحمه
2: قصيرة.
0: ونعم.
2: هادو هما قدواتي.
0: شغلت لي أنت قدوة لغيرك زادة
2: بإذن الله,
0: للي في عمرك وأقل من عمرك شغلت في مرحلة قد ما تكون شيخ مش شيوخ. أنت بقيتش سميوك شيخ معناها سمحني في المالوف.
2: ما نبقى نتعلم حتى آخر نهار بإذن الله.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله. شنو الفرق تو بين المالوف القسنطيني والمالوف العاصمي؟ نجم نقولوها كمالوف عاصمي. أنا اللي نعرف أما مسمي إحنا نقولوا المالوف. المغرب يقولوا فن الآلة, في الجزائر فن الصنعة. فن الصنعة يشمل الكل ولا خاص ببلاصة معينة في الجزائر؟
2: في الجزائر كاين حسب علمي أنه كاين ثلث مدارس. كاين مدرسة الجزائر العاصمة اللي هي الصنعة كما كنتي تقولي, وعندك نوبة تلمسان اللي يسميوها أيضا الغرناطي, لكن هي
0: الغرناطي.
2: لكن هي نوبة تلمسان خاصة بتلمسان والولايات المجاورة لها, لأنه كان عندهم تأثر بنوبة تلمسان. والمالوف القسنطيني الذي يعزف في الأصل في قسنطينة ويعزف أيضا في الولايات المجاورة, ولاية عنابة, ولاية سوغهراس, ولاية سكيكدا. وتخرجوا تاني من مدارس عنابة وسكيكدا فنانين أيضا جد مبدعين.
0: الفرق تكنيكمان في الموسيقى ولا حتى في اللهجة ولا في شنو بالضبط؟ معناه شنو اللي يصنع الفرق بين الأصناف هذوما الكل؟
2: الفرق الحاجة الأولى فليمود اللي هما طبوع. لأنه كل مدرسة تتميز بطبوع, كين طبوع نشاركوها, كين طبوع
0: خاصة
2: تميز. نعم طبوع خاصة. والحاجة الثانية هي في الميزان. في الميازين قسنطينة عندها تنوع أكثر من حيث الحركات الإيقاعية بارابور للعاصمة والتلمسان.
0: به
2: وكل واحد فيهم عنده ميزان خاصين به يميزوه.
0: وانت عندك ديما انحياز طبيعي للفن للمالوف القسنطيني وهذا اكيد طبيعي. شرحتنا شو اسمه حاجه اخرى من عندك تفنى فن فما اغنيه ما نعرفش وين تدرجوها. يقول لي مش اغنيه اللي داخله في مالوف لحد شيء لكن نحب نسمعها وين يجيني ضيف متزير ما عرفش انت تحفظها ولا لا. يا المقنين الزين تعرف ايش
2: نعرفها يا خاصه بالعاصمه
0: بالعاصمه يتحفظ منها شويه ولا لا. انت كريم واحنا نستحقوا تراخوا بالطار زيدا كيما تحب حتى شويه منها.

0: مانيش حافظها اكزاكتومون مي حاولت.
1: تعرفها قصة الأغنية انت هذيا؟
0: ما نعرفهاش.
1: تحكي على مجاهد جزائري تخلى الحبس وأعدموه، معناها كأصغر مجاهد تم إعدامه من الاستعمار الفرنسي، واللي كتب الكلمات يقصد بالمقنين الزين المجاهد هذا والشهيد هذا.
0: معلومة جديدة بيز.
1: احنا نعرف عليكم برشا حاجات. تعرف موسيقتنا، تعرف أقطاب المليوف التونسي، ولا اللي عندك هكا بعض الأسماء؟ زياد غرسة، طاهر غرسة، شيخ أحمد الوافي،
0: اسمه اللي حكينا عليه البارح،
1: شكون؟ سي فتحي بوسنينة، اسم كبير زادة. اي
0: سي فتحي،
1: لا مدرسة من مدارسنا زادة.
0: زياد غرسة، طاهر غرسة، خميس
1: ترنان،
0: خميس ترنان،
1: قول ذكروا
0: اليوم البارح نسيت.
2: والله البارح حلينا مواضيع كبيرة وأنا
1: في علاقة بالموسيقى وال
0: لكن عندي تأثر أيضا بالمألوف التونسي، نحاول نتعلمه هكا.
1: شنو اللي شدك في مألوفنا التونسي؟
0: انه فيه ابداع كيما المالوف القسنطيني. شوفي انه في حاجات تميزه، فيها روح تونسيه اصيله. هذيك الروح هي اللي حبيت نوصل لها وندير حاجه ان جوملاج ما بين المالوف التونسي والمالوف الجزائري.
1: تحفظ من مالوفنا التونسي تا هما ممكنوا بحذيكم في الجزائر احتفالا بعيد الاستقلال وغنيوا مالوفكم انتم تحفظوا حاجات من مالوفنا التونسي؟
0: قاعدين نحاولوا، حاولوا نتعلموا حاجه.
1: فماشي جمله هكا تراها محاوله، هاك
2: عملنا محاوله،
0: حضرنا محاوله خصيصا.
1: يعطيكم الف صحه.
0: بين المدرسه التونسيه والمدرسه القسنطينيه،
1: سمعونا نتيجه
2: تراها بالمدرسه معناها التونسيه وبعد القسنطينيه وبعد تلعبوهم بعض
1: باهي برشا ترا.
0: بسم الله
1: بالواحد والواحد معناها بشفده
2: ليه بعضنا
1: ما بعضكم باهي.

0: الله الله عليكم ما شاء الله عليكم. تفهم نية باش تسجلوا حاجات هكا مع بعضكم على الشلاء
1: في المستقبل
0: في المستقبل ان شاء الله ما دام ديما موجوده هال التعاونات الجزائريه التونسيه. تم اختيار 3 مرات للمشاركه في الجوق الجزائري الكبير اللي يعد اكبر جوق اندلسي في الجزائر. عبد الرحمن، اختيار كيف من هكا مسؤوليه راه
2: مسؤوليه كبيره، وانه كانت المسؤوليه صعبه لكن غير مستحيله، لانه والحمد لله غنيت سولو وحدي في وسط شغل انا ورايا اكثر من 500 عازف وعازفه من كل

0: في قيادة الجوق الجزائري الكبير الأستاذ يزيد حمودي والأستاذ عبد الهادي بوكورة، أيضا اللي تعبوا معنا لأنه مدة قصيرة ولازم نوجدوا روحنا مليح. والحمد لله أنه كنت قد المسؤولية وتشاركت في طبعات وما زالوا إن شاء الله طبعات.
1: إن شاء الله كل التوفيق لك. أنت تقرأ الساعة بخلف الموسيقى؟
0: لا ما قرأش موسيقى، لا أدرس موسيقى،
1: لكن دراستك الأكاديمية في أنا مرحلة ما؟
0: أنا في الجامعة.
1: في الجامعة اختصاصك؟
0: ندرس تسيير.
1: تسيير، وعليش ما اختصيتش في الموسيقى؟ حبيتها هواية تبقى؟
0: حبيتها هواية وحب، لكن بإذن الله نختص فيها. أي. لماذا لا؟
1: تحس أنه تضيف لك مسألة أنك تختص في الموسيقى دراسة معناها جامعية؟
0: نعم، لأنه الموسيقى راهي علم أيضا.
1: أي. وتحب لها تسيير زيدا؟
0: نعم نحب تسيير أيضا، لأنه الموسيقى راهي علم، ونشوف باللي لازم كل الفنانين والفنانات لاش تمن درس موسيقى بصفة جامعة، لكن نحاول ندير تكوين في السولفاج، لأنه احنا شوية ما نعتمدوا على السمع بزاف، لكن نحاول مع الأخت تاعي أنه تنعس لي شوية سولفاج نتعلم منها
1: كيف نقرأ لي أكاديمياً. لكن الموجود معناه يقولوا لك ما خيروا وتبارك الله عليك، إن شاء الله ربي يوفقك، الموهبة موجودة، الطاقة موجودة، الصوت، الحضور، كل شيء معناها.
0: شكرا.
1: إن شاء الله ربي يوفقك في مسارك الساعة الدراسي ومسارك الموسيقي. قلت لي أنت الوالد هربت منها، أنا أعطيتك الملاحظة بعد دخلت بيها في أقواس أخرى، قلت لي الطريقة العيساوية وتحفظ منها الطريقة العيساوية ولا لا؟ خلينا نفهموا الطريقة العيساوية في قسنطينة تشبه لنا ولا لا؟
0: أنا حسب علمي لأنه ليس لدي اندماج كبير بالطريقة العيساوية.
1: ولا تهرب منه السؤال؟
0: مش نهرب منه، نجاوب بالمستطاع
1: يا سيدي. مسيلش
0: مش اللي نقدر عليه،
1: مسيلش
0: قاعد ننخرط، لأنه الآن رانا في طور إنجاز المهرجان الوطني للعيساوة في مدينة قسنطينة، راني بإذن الله راح نشارك فيه ونحاول أيضا نندمج في الطرق العيساوية ونتعلم منهم أيضا.
1: وفما برشا تجارب حتى في الفيزيون معناها بين أنماط موسيقية عدة، صوفي بالميلوف العيساوي موجودين، لهم أفكار كيف من هكا ونسمعوهم حتى على المستوى العالمي، لما لا تكون نتيجة معاك مع أحمد ناجي زيدا
0: بإذن الله. نحاول نديروا التجديد مع الحفاظ على الأصالة،
1: مع التجديد والحفاظ على أصالة الاثنين معناها. تعجبك كتجارب التجديد ولا فيها وعليها؟
0: أنا عن نفسي تعجبني تجارب التجديد، لكن مع الأصالة، لأنه الأصالة شوف فيها هي الروح، هي اللي تبين الهوية تاعك. كي يكون الإنسان يغني بالأصالة تبان، تشوف تقول هذا قسنطيني، هذا تونسي،
1: ما يضيعش معناها.
0: نعم، لكن نجدد ونحاول نديروا تجديد.
1: فما تجارب تجديد تقلقك هكا، تخاف كي تسمعها من موروث ومن الأصالة ومن الخصوصية متاع الملوف القسنطيني؟
0: نعم، لأنه كاين بعض التجديد نشوف فيه فساد، أنه كاين بعض المجددين وأنا الحقيقة ما نعرفهمش، ولا نطلع نشوفهم هكا يجددوا بدون خبرة سابقة في المجال، أو تلقاهم يجددوا بالفساد. مثلا يحكم حاجة مالوف يرجعها في
1: ريتم آخر بعيد،
0: في الراي ولا شغل غير لائقة، شغل الشعر درك نديروه راي.
1: صحيح صحيح. على كل إن شاء الله نسمعوا لك تجارب خاصين بك
0: إن شاء الله بحضوركم بإذن الله.
1: الجواق القسنطيني نحب نرجع نسمع منه حوجة الساعة ونسمع منكم أنت وأحمد ناجي اختيار. خلي نختم به لقاء اليوم اللي كنت سعيدة بمعرفتك فيه عبد الرحمن زراتة.
0: وشكرا مجددا على
1: الاستضافة. أنا أسعد وشرا تكون لنا لقاءات أخرى. أنت غدوة مروح للجزائر، اختفلك هكا عطاير. شكرا لك على الحضور. وتحياتنا للعائلة الكل. سمعنا حويجة هكا من الجواق القسنطيني.

0: يسلم عصفك.
1: شكرا.
0: ويسلم صوتك ضيفنا عبد الرحمن زراتة. شكرا على الحضور وان شاء الله في لقاءات قادمة. نختم معك نخدم معك زيد أحمد نيجي كل التوفيق ليك.
2: استضافه مدام ملفه
0: ولدنا عاده ولدنا ان شاء الله ديما نسمع عليك كل خير وكل نجاحات.
1: نشكر مره خلافتني سي محمود لانه كانوا لي في استقبال شرف كبير لي وشكر جزيل لهم هو واحمد خويا وكل كل عائله ككل.
0: شكرا ليك عبد الرحمن. مسك الختام شنو اخترتوه؟
1: مسك الختام حاجة اختارها أحمد لأنه عنده ثلاث أيام ويحبها ويقول لي نديروها
0: ميسيلش اللي خارج يوصل المستمعين إن شاء الله في حب زيد.

هلا. مرة أخرى عبد الرحمن زراتا شكرا على الحضور، يسلم صوتك، يسلم عاصفك، ونورتنا أحمد نجسي محمود زيدا أيمن الشيبي اليوم أمن اللقاء تقنيا وألفة جمالي كنت معاكم في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير وإن شاء الله ديما نتلقى على خير وتصبح على خير الناس الكل.

0: تمام العشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث، وزير الداخلية يدعو إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة. توفر الكتب المدرسية بنسبة 97% واستكمال بعض العناوين هيئة هذا الأسبوع. تونس تحذر بجنيف من اختلالات النظام الدولي وتدعو لإصلاح مجلس الأمن والهيكلة المالية العالمية. أهلا بكم. أكد وزير الداخلية خالد النوري بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن الاجتماع يندرج في إطار التزام الدولة وحرصها على تعزيز جاهزيتها ورفع من قدرتها على حماية المواطنين والثروات الوطنية وما يفرضه ذلك من أحكام التنسيق وتكثيف الجهود لتفادي الكوارث والحد من آثارها، معتبرا أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. في موضوع آخر، أكد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين الدردور أن توزيع الكراسي المدعم يشهد نسقا متصاعدا خاصة بمناطق تونس الكبرى، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراسي المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراسي مع موفى الأسبوع الجاري. وبخصوص الكتب المدرسية، أوضح جمال الدين دردور أنها متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيتم خلال هذا الأسبوع.
1: نسبة توفير الكتب حتى اليوم تقريبا 95-97%. تم بعض عناوين اللي مازالوا يستكملوش، قلنا ما هنا داخل الأسبوع هذا يكونوا حاضرين. تم سنة ثالثة زوج عناوين شوية في السنة. كراس مدعم في التوزيع عنده تو أكثر من أسبوع، تزويد قاعد في نسق يتكاثر في تونس الكبرى، أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية فيش في خلط لهم كميات نتاعهم. من هنا إن شاء الله نقولوا داخل الأسبوع يكون متوفر. يجي الحريف يقول لي أعطيني 10 كراسات 72 و10 كراسات 48، نقول تو تاخد أربعة وعاود أرجع نعير اثنين يتباثونا مرة أخرى ناتيو باش اللخيين الحرفاء كلهم يتجزاو شوي باش ما تصير شكل لعبة ونوسيو الناس. راو من هنا لخر سبتمبر باش تكون متوفرة كميات الليل الفورنيتور ماهيش برش 4-5%، أما بالنسبة للكراس والكتاب كلهم قاعدين بالأجهزة تعملهم.
0: تقدر الميزانية التي خصصتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بعنوان السنة الدراسية الجديدة بحوالي 6 مليون دينار حسب ما كشفته اليوم المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية هالة دريدي. وأكدت دريدي تواصل قبول تبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدمات الجمعية عبر موقعها الإلكترونية، وأوضحت أن عملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية أو البطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية.
2: احنا عائلة لكن عائلة كبيرة بالعدد وكبيرة زادة بقلوب العبيد اللي كل عام تدعم في صغيراتنا تقريبا بميزانية تقدر 1 مليون دينار. الحقيقة كل عام التونسة ما يبخلوش، تونسي يؤمن بالعلم ويحب العلم ويحب القراية. مع تجربة المنازل المندمجة وتجربة انه خرجنا بصغيراتنا للمجتمع، خرجنا من مبدأ انه صغير تجيه الحاجة اللي ديه الى مبدأ انه هو يعيش كيفه كيف اي صغير في عائلة تونسية، يخرج مع امه يمشي يختار، وهذا كان عنده انعكاس كبير برشا على نفسية صغيراتنا على نتائجهم الدراسية. هذيك علاش مشينا فيه انه التبرعات تكون كلها على موقع الجمعية www.swsvo.in. التوينسة يتبرعوا سواء بالبطاقة البنكية سواء بالتحويلات البنكية سواء عن طريق البريد التونسي بالاستظهار بالكود 905 كود الجمعية في البريد التونسي.
0: دعا ديوان الخدمات الجماعية للوسط في بلاغ نشره على صفحته الرسمية جميع الطلبة الموجهين للمبيتات الجامعية إلى الالتحاق بمقرة إقامتهم في أجر أقصاه 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وحذر الديوان من أن التخلف عن هذا الأجل ينجر عنه الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن الجامعية، كما أكد البلاغ رفض كافة مطالب النقل والمناقلات رفضا قاطعا. في إطار الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية، أكد رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جراير الأخبار أن أسطول الحافلات جاهز بنسبة 60% لتأمين خدمات النقل لإفادة التلاميذ والطلبة، إلى جانب انتداب 26 عون فني موسمي.
3: مستوى الموارد البشرية تم التعاقد مع 26 عون فني موسمي، ومستوى الجاهزية الأسطول نأمل أنه نبلغ 60% كنسبة جاهزية، أي في حدود 105 حافلات جاهزة في تاريخ 15 سبتمبر 2026 تقريبا بزيادة 20 حافلة مقارنة بالسنة الدراسية الفائتة. المصالح الفنية الورشة المركزية في سوسة قامت بالمراجعة الكلية أو الجزئية ل 16 محرك، مراجعة جزئية للهياكل الخارجية للحافلات تقريبا شملة 20 حافلة، بالإضافة للقيام بمراقبة دقيقة للحالة الفنية لحوالي 50 حافلة على مستوى مراقبة الأنظمة الكهربائية، العجلات، الأجهزة المتعلقة بالسلامة. ما فماش إحداثات للخطوط، يبقى نفس النشاط للسنة الفارطة، مع الإبقاء زاد على انفتاح في صورة أنه خطوط جديدة تصير ما تتطلبش إضافة إمكانيات بشرية. بالنسبة للنشاط التجاري ما فماش زيادة في تسعير الاشتراكات المدرسية والجامعية. عملية البيع انطلقت يوم 1 سبتمبر 2006 خلال 4 نقاط قارة بكليم سوسة و8 شبابيك بيع اشتراكات، باش يصير تدعيمها بداية من يوم 10 سبتمبر 2026 باش تولي 10 نقاط بيع و23 شباك بيع اشتراكات.
0: نظمت الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة اليوم العالمي الأول للفنيين الساميين في الأشعة، تناول آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية في مجال تصوير الثدي والتقنيات الحديثة المعتمدة في التصوير الطبية. رئيس الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة أحمد الثابتي ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
4: في إطار البرنامج الفني لسنة 26 اليوم حطينا الرحال المحطة الخامسة في مدينة زغوان، وركزنا في البرنامج نتاعنا على المناطق الداخلية. وزغوان اليوم البرنامج العلمي الأول بتأهيل الفنيين الساميين في الأشعة بالشراكة مع المستشفى الجهوي بزغوان. الموضوع تناول الإيماجوري مامير، أهم المستجدات والأحدث وأهم التقنيات. يومين ثم مستجدات علمية ومستجدات تكنولوجية. إذا حنا كجمعية علمية عن فكرة كبيرة على الواقع متاعنا، الواقع العلمي والمشاكل المهنية. الحقيقة الواقع العلمي أنه احنا القطاع متاعنا متطور ورقمنا والطب البعادي وكل ما هو مستجد كنا نركزوا عليه، وخاصة الفني السامي خاطر يلعب دور كبير وكبير جدا في هالتقنيات هذه، وفي نفس الوقت في النقص عدد الفنيين الانسانيين.
0: حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف اليوم أن الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي الخاص بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك في إطار إشغال الدورة العادية 63 لمجلس حقوق الإنسان. نقطة ختام النشرة الأخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث، وزير الداخلية يدعو إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة. توفر الكتب المدرسية بنسبة 97% واستكمال بعض العناوين نهاية هذا الأسبوع. وتونس تحذر بجنيف من اختلالات النظام الدولي وتدعو لإصلاح مجلس الأمن والهيكل المالية العالمية. أخرج النشرة التقنية نيمان الشابي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نقدم لحضراتكم الليلة ضمن برنامج صيف ومهرجان في الجزء الأول مختارات من سهرة أحياها الفنان زياد غرسة بتاريخ 12 جويلية سنة 2012 بفضاء قصر الرباط بالمنستير ضمن مهرجان المنستير الدولي، فسهرة رائقة للجميع.
3: ضيوف مهرجان المنستير الدولي الليلة سهرة مع شكون؟ فما سهرة أصيلة تونسية فنية رائقة وراقية. بكل حب شرحبوا بنجم الأغنية التونسية زياد غرسة. سهرة طيبة للجميع.

0: الموجة 104.7 المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: إذاعة المنستير تبع الموجة
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدين بن الشيخ على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب اعتماد درجات الجاهزية والاستباق تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة وإمكانية تهاطل كميات هامة من الأمطار يوم الخميس بعدد من مناطق البلاد. وشدد الوزير خلال إشرافه اليوم على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث على تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور إن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موافى الأسبوع الجاري. وبخصوص الكتب المدرسية أوضح جمال الدين دردور أنها متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيتم خلال هذا الأسبوع. وفي إطار الاستعدادات لينجح العودة المدرسية والجامعية، أكد رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جراير الأخبار أن أسطول الحافلات جهز بنسبة 60% لتأمين خدمات النقل لفائدة التلاميذ والطلبة، إلى جانب انتداب 26 عون فني موسمي. بحثت الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار فرص الاستثمار في قطاع المعادن وسبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل القيمة والأسواق العالمية. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي بما يوفر بيئة أكثر ملائمة للاستثمار في المواد المعدنية ويعزز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات التي تشهدها أسواق المعادن عالميا. حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: في الجزء الثاني من برنامج صيف ومهرجان نقدم لحضراتكم مستمعين الأعزاء مختارات من سهرة لفرقة تراباند من دولة السويد في إطار مهرجان سوسة الدولي بفضاء سيدي ظهر، وذلك بتاريخ 10 أوت سنة 2016، فبقية سهرة رائقة للجميع.
3: جمهور مسرح الهواء طلق بسيدي ظهر، مرحبا بكم في الدورة 58 لمهرجان سوسة الدولي. وسهرية الليلة الحقيقة واحد كيفاش يقدمها؟ نقول اللي فما برشا على الفيسبوك اختاروا انه بيجيوا حتى مش من سوسة ومن جوار سوسة، يظهر لي فما حتى شكون معنا جاي من تونس العاصمة، صحيح ولا؟ يعطيكم الصحة ومرحبا بكم. على كل مرحبا بكم في مهرجان سوسة الدولي. سهرة الليلة تؤثثها مجموعة فنية قادمة من السويد، والمجموعة هذه كانت في جولة فنية، كانت متواجدة في إنجلترا، في ليفربول، في مانشستر، في عديد المدن الإنجليزية، ثم مباشرة إلى مهرجان فلسطين الدولي، كانت موجودة في رام الله وأشعلوا الأجواء هناك في رام الله، ثم عمان، ثم المغرب، ثم لأول مرة في تونس ولأول مرة في مهرجان سوسة. سهرة الليلة كذلك ستكون خاصة باعتبار أنه مش يكون مجموعة من الموسيقيين التونسيين، مجموعة من الموسيقيين من سوسة مش يكونوا موجودين مع فرقة اللي مش نكتشفوها في خلال لحظات، أكيد مش تكتشفوهم من الوجوه المعروفة من العازفين في سوسة. ما نحبش نطول عليكم برشا، ولكن نقول زاد كذلك سهرة الليلة سبيسيال كونها تتنظم بالتعاون بين تانيت للفنون تانيتار وبين مهرجان سوسة الدولي. على كل نحب نخليكم مع نادين الخالدي وشلتها ومجموعتها، تحية كبيرة إلى مجموعة تراباند. سهرة طيبة للجميع.
4: مساء الخير سوسة، بنحبكم برشا.

اسمنا تراباند واحنا من السويد، من فرنسا، من العراق ومصر، واللغه اللي انا حكيت بها كانت اللغه السويديه، لغتي الثالثه. يمكن ما بهم احنا منين، شو جذورنا، بتهم اكيد جذورنا، بس بموقف مثل الليله مش كتير مهم. المهم انه احنا بشر وفي تواصل انساني بيننا وبينكم، وفي تواصل فني وموسيقي. حيوا تربان معايا.

الموسيقى ممكن تعبر عن أشياء كتير بدون كلام وبدون حكي، هو مجرد تواصل روحاني بين العازف وبين المستمع، بين المتلقي والإنسان اللي بينطي، وهذا معنى كلمة طرب. ومن هيك احنا حبينا، وانا حبيت مع جابريل نشكل هذه الفرقة اللي اسمها طرب، مستوحاة من الطرب العربي والعالمي. ياسمين كانت طفلة صغيرة، كان عمرها 5 سنوات، كانت ساكنة في بيت بسيط في مدينة كانت كتير حلوة بيوم الأيام، كان اسمها غزة. في يوم الأيام سقطت قنبلة على بيت ياسمين. والد ياسمين رجع للبيت لحتى يلاقي باقي أفراد أسرته، ولما لقى ياسمين حاول يشيل ياسمين من تحت الأنقاض، وفي هذه اللحظة لقى رأس ياسمين فقط منفصل عن جسمه. Yasmin was a little girl. She was 5 years old. She lived in a beautiful home in a place that used to be beautiful on this earth called Gaza in Palestine. One day a bomb was dropped in Yasmin's house. So her father ran back to the house to see the rest of his family, and he could pick only Yasmin's head. This is for all the children around the world that have been slaved and used and abused and been put in situations that they shouldn't be in, basically. Children should be living free. ياسمين ولغير ياسمين، لكل الأطفال العالم اللي يستحقوا العيش بسلام وبهناء وبأمان وبدون أي حروب، حيوا مع ياسمين وباقي الأطفال العالم.

في جيلان. واحلى جيلان واحلى تونس واحلى سوسه، بنحبكم برشا. وبرشا الكلمه الوحيده اللي اقدر اقولها باللهجه التونسيه بس.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

0: مستير السحلين خنيس علموجة 106.1
1: إذاعة المنستير تبع الموجة
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدين بن الشيخ على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة وإمكانية تهاطل كميات هامة من الأمطار يوم الخميس بعدد من مناطق البلاد. وشدد الوزير خلال إشرافه الأربعاء على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث على تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة تدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. أكدت المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريدي تواصل قبول التبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدمات الجمعية عبر موقعها الإلكترونية. وأوضحت أن عملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية والبطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات الجامعية التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام في أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. وقال الديوان في بلاغ له الأربعاء أن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا وبالتالي فقدانهم للسكن الجامعي، مؤكدا أن كل مطالب النقل والمناقلات مرفوضة. أوضح كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد أن قمة الذكاء الاصطناعي أصبحت فضاء مهم للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في البلدان العربية وحول السبل الكفيلة بجعل هذه الثروة التكنولوجية رفيعة للتنمية والتعاون والسلامة. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أن مشاركة الأمين أمين جامعة الدول العربية في هذا الحدث الهام يجسد الحرص على دعم العمل العربي المشترك وتطوير آلياته وعلى مواكبة التحول المتسارعة التي يشهدها العالم والتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة. حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

وي.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل.